0: كمين محكم متقن لا يخرج منه أحد، لأن الهدف هو هذا.
1: لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعمل هذا.
0: أولاً كانوا يطلقون عليهم النار، ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحاً بالسكاكين أو طعناً بالحراب أو الرماح.
1: النساء كفوا بعدين، الرجال كفوا جهوا الموت، يعني أموالهم أين ذهبت؟ يعني جثثهم كيف تم التعامل معها؟
2: هذا القتل حق حجاج اليمن إلى الثاني يوم يقوم البعث.

مكة المكرمة مثلت نقطة تجمع للمسلمين منذ أن فرض الله الحج على عباده. ذلك البيت الذي حرص اليمنيون على تسيير قوافل الحج إلى رحابه منذ العام 8 الهجري. استمرت قوافل الحجيج أجيالا متتالية دون ما توقف قبل حدوث متغير سياسي في شبه الجزيرة العربية.

0: هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى عام 1918 صعدت على إثرها ثلاث قوى رئيسة: الأولى في صنعاء، الثانية في الحجاز، والثالثة في نجد.
1: انسحب الأتراك من في عام 1918، انسحب الأتراك من اليمن وسلموها لإمامها. المهم الطبع أن سلم الدولة وسلمها كإرث تاريخي يعني.
2: وبقيت هناك مناطق أخرى في تهامة وفي في التعز وفي مناطق أخرى وفي الشرق أيضا كانت لا تزال تحت خارج سيطرة الإمام يحيى. هناك أيضا الجنوب كان يخضع منذ عام 1839 ميلادية لحكم الاحتلال البريطاني. بالنسبة للحجاز كانت تحت حكم الشريف حسين بن علي بن عون، والذي استدعته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وخاض معها حروبها ضد العثمانيين، وكان حليفا لبريطانيا، حليفا قويا لبريطانيا. كذلك مثله في نجد، في نجد كان هناك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد، في نجد في الرياض بالتحديد، وبدعم بريطاني بالتأكيد.
1: وقالها يعقوب في كتابه ما حلل الملوك، الملوك شبه الجزيرة العربية، ذكر الإمام يحيى وذكر إدريسي وذكر الشريف حسين وذكر عبد العزيز، وقال عبد العزيز هو الشخص المناسب لتنفيذ السياسة البريطانية في المنطقة.
2: الوثائق البريطانية كانت تطفح بكثرة الحديث عن دعم بريطانيا للملك النجدي أو السلطان نجد كما كان يسمى قبل، يعني لم تكن هناك سعودية، كان هناك سلطان نجد. كان يعطى في الشهر مبلغ حوالي 5000 جنيه ذهبية، وفي مرة مؤتمر القاهرة فيما بعد اقترح رفع هذا الدعم إلى 100000 جنيه في السنة.
1: الملك عبد العزيز كان قلق جدا من اليمن، يعني كان تشكل هاجس، مش لأنه هو حاول إنه يعمل ساعة صدمة يعني للإمام يحيى إنه لا تفكرش إنك تتعداني أو تواجهني أو كذا.
0: إذن لم يعد هناك من خصم للبريطانيين وللملك عبد العزيز سوى الإمام يحيى والقبائل اليمنية الرافضة للوصاية الأجنبية، فكان لابد من إيصال رسالة سياسية وعسكرية إلى الدولة اليمنية الناشئة موسومة بالوحشية والدموية. ولكن كيف ومتى وأين؟
3: أرتم وسار دليلكم يا وحشتي، صوت أقلقني وصوت الحادي.
0: مدينة صنعاء تستعد لتوديع الحجاج الذين يشدون الرحال لأداء فريضة الحج.
2: أن يذهب الإنسان إلى الحج هذه مسألة مهمة في حياة اليمنيين الاجتماعية، ولهذا كثير من البيوتات يسمى بيت الحاج. بيت أنا مثلا أنا من بيت الحاج، يعني جدي كان يلقب بالحاج لأنه لا يحج في ذلك الزمان إلا شخص أوتي صاحب حظ عظيم يعني.

0: هذه الرحلة التي تطول شهرين، يعني تستمر شهرين من بدايتها إلى نهايتها. فكانت لها اهتمامات كبيرة، ولهذا كانت لدينا الزوامل والأشعار والمدرهات التي تتحدث عن الحج وتتمنى للحج الحجاج بأن يعودوا، يعني وقد محى الله ذنوبهم وقد يعني حصلوا على ما يبتغونه من الله سبحانه وتعالى.
1: كان يصيروا أميرهم من عند الوالد الإمام يحيى.
0: كان الحاكم في صنعاء أو الإمام في صنعاء يختار رئيس للقافلة للحجاج يكون مسؤول عن هذه القافلة. تبدأ تتحرك في 6 شوال، وكانت كل ليلة معروف أين ستكون في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي إلى أن تصل إلى الطائف.
2: ضيوف الرحمن العزل مهللين ومكبرين ومحرمين يجتازون الجبال والأودية مشيا على الأقدام في رحلة طويلة تمر بمحطات متعددة. في كل محطة كان ينضم إليها حجاج من مختلف المناطق اليمنية.

0: هذه الطريق جبلية من صنعاء تنتهي بصعدة، صعدة تنتهي ببداية عسير وجبال عسير. تجتاز عسير أولا من بهران اليمن في جنوب عسير إلى أن تصل إلى أبها.
1: السفر كان يتم عبر الجمال البغاء الحمام، وبالتالي كان يمكن يقطع في اليوم 20 كيلو. فإذا أنت هذا تقدم على هذا وكان الفارق 4-5-6 كيلو، فبتكون مجموعة في مكان ومجموعة في مكان.
2: يعني كانوا يتروح المسافة هذه عسف يوصلوا في نهاية شهر شوال، وبعدها من هناك يجتمعوا بقية الحجاج كلهم اللي بيجوا من المناطق إلى مدينة سعدة، ومن مدينة سعدة يتحركوا كلهم في موكب واحد.
3: عدد الحجيج في ذلك العام بلغ أكثر من 3500 حاج، بينهم الشيوخ والنساء والأطفال. شوقهم لبلوغ بيت الله الحرام ينسيهم مشقة الطريق ويؤنسهم في رحلتهم الشاقة والطويلة. كان الرجال يحيون الليل بالذكر وتلاوة القرآن الكريم في أجواء روحانية تحفهم السكينة والطمأنينة، بينما النساء تهتم بإعداد الطعام. من جوف الظلام الحالك كان هناك من يتربص بهم ويرصد تحركاتهم وهم لا يشعرون.

0: كانت هناك محطات عسكرية مرابطة على الطريق. من هذه المحطات محطة القطط، هؤلاء الذين كانوا يبسطون الأمن وال يعني أو يبسطون يعني يشكلون يدا موجودة لعبد العزيز آل سعود في منطقة عزير.
1: بعد 6 أيام بلياليها بلغت القافلة مشارف أبها، حيث استقبلهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود بحفاوة قائلا لهم: إن الطريق إلى مكة سالك وآمن.
0: عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
1: انطلق الحجاج صوب محطتهم التالية التي تبعد عن أبها مسيرة 6 أيام أخرى. لم يكن في مخيلاتهم أنهم لن يتمكنوا من أداء فريضة الحج، لأنهم لن يصلوا إلى مكة، فهناك من أعد العدة للقضاء عليهم. جيش الغطغط، قوة يقودها سلطان بن بجاد العتيبي، تدين بالولاء والطاعة للملك عبد العزيز بن سعود، عناصرها من القتلة وقطاع الطرق. كانت تلك العناصر قد أنهت خطتها واستعدت بكل ما لديها من سلاح وعتاد،

وباتت تنتظر على رؤوس الجبال وفوق المرتفعات المحيطة بالوادي لحظة الانقضاض على قافلة الحجيج.

المطرح الذي نزلوا فيه وهو الوادي، حوله جبال من جهة الشرق وجهة الشمال، الشمال والشمال الشرقي، ومن جهة الجنوب جبال مطلة عليه. كانوا هؤلاء قد رتبوها، جهزوا فيها، يعني أشبه بالكمين الجاهز. عندهم الخيول أيضا تحاصر الوادي من أسفله، عندهم المشاة من مناطق، يعني كانت المنطقة محاصرة والحجاج لا يعلمون بهذا أو لا يهمهم أيضا، لأنهم ماضون في طريقهم آمنون، ليس هناك أي خوف

وادي تنومة بعسير، إحدى المحطات المعتادة سنوياً لاستراحة الحجيج اليمنيين في رحلتهم الطويلة نحو مكة.

ومع تكبيرة إحرام صلاة الظهر بدأ الهجوم الغادر على حجيج بيت الله الحرام.

تساقطت الجثث واحدة تلو الأخرى. انتشر الرعب في أرجاء المكان، وتعالت أصوات النساء والأطفال بالصراخ. فقد أحاط بهم الموت من كل جانب.

0: كانوا يطلقون عليهم النار ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراب أو الرماح حتى القضاء عليهم. وكانت المقتلة الكبيرة في المجموعة الأولى التي كانت في تنومة، والمجموعة الثانية والثالثة وقع فيها بعض القتلى، ولكن كثير منهم نجوا، أو منهم الناجون، أكثر الناجين كانوا من هاتين المجموعتين، من سدوان الأعلى وسدوان الأسفل.
1: تصور أنه جيش يعني من آلاف الناس يهجموا عليهم فجأة وهم يشعروا بكامل الأمان، يعني وبدون لا يوجد لديهم أي سلاح.
2: في النهاية بعد ما رأوا أن قد قتلوا عددا كبيرا منا نزلوا وهم على ظهور الجمال بالسيوف،
1: ذبحوا 900 شخص مثلا، ذبح يعني حجاج متجهين إلى بيت الله الحرام وهم يتقربون إلى الله.

0: هذه جريمة نكرة. سائرين يذكروا الله يحجوا بيت الله الحرام، لا هم سائرين آخذ إنساء ولا سائرين يتكتموا على حد أو يهجموا على حد، أخذوهم وتقطعوهم على الطريق.
1: اللي فيها بنقول لك مذبحات بمعنى الكلمة، لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعملها له. ناس في عابر سبيل داخل لأداء فريضة الحج يصلي بطهم دبح السكاكي، ما أقول لك فيها مش يعني ناس أبرياء.
2: هل بادكتل ضيفك؟ هل بايجي يوم من الأيام إن واحد بايكتل ضيفه؟ ما ممكن، لكن هذا ما هو ضيفك، هذا ضيف الله، ضيف الله، ضيوف الرحمن، قتل ضيوف الرحمن.
3: مجزرة بشعة والحصيلة مروعة والجرم أبشع. ثلاثة آلاف شهيد والناجون بضع مئات، فلا مجال للهرب ولا حتى لتضميد الجراح، فالرصاصات تنهمر من كل اتجاه.

0: والتظاهر بالموت الوسيلة الوحيدة لمن نجا بحياته، سواء من رصاص البنادق أو حتى من السيوف والخناجر.
1: تروي كل هالروايات عن الناجين أنهم إنما انغمسوا بين الدماء، يعني انغمسوا بين القتلى وتظاهروا بالقتل.
2: يعني فأنا لم أجد إلا حيلة ألقيب نفسي بين الدم، فلم يشعروا بأني حي. وفعل بعض الناس هكذا، قال فمن وجدوه حيا قتلوه، فعندما وجدنا فرصة للهرب قمت فهربت وقام معي صاحبي فهرب معي.
3: حجاج كثيرين أكثر من 3000 حج، يعني من قريتنا هنا خمسة انفاق قاعد نازل صبر، واحد من بيت العزب ويحيى محمد الحيارة، واثنين من بيت فارع، ومضع المرأة رجعت سليمة نازل فيها شوية لدت الخبر.
4: قالت أنا الله سبحانه وتعالى انقذني، دخلت تحت أوادم لا وما ضحضح الفجر ورحت رجعت على ما من حيث ما جينا، والله سبحانه وتعالى اتقني.
5: أبي كان يقول هكذا، قال جدي ذهب وما عاد رجع، وخالي وغيره من الحجاج. إذا قلت لك اثنين من الوتاء الذي رجعوا أحمد حيدر رحمه الله، واحد بيت البواء، هذا اللي من قريتنا.
0: تفاصيل مرعبة رواها من قدر لهم النجاة من هذه المجزرة، فوحشية القتلة لم تفرق بين كهل أو طفل أو امرأة.
6: قلت لك ما تبحث الحجاج في وديت صاحب العالم جالسين النسيحين ولا لا تبحث فحش وعاه ما مشيت بالقلاء واجيب كل لهم مسار السيء دم.
7: لكنها مجزرة يعني متوحشت بكل ما تعنيها الكلمة في معناها العام، تستطيع أن تتصور كل ما يخطر في بالك من التوحش، يعني لأنه لا جثة عادة، لا صلاة أقيمت عليهم، لا أموال بدت لهم، لا ديات سلمت لهم، يعني شبه يعني لا زال كل واحد يشعر أن المفقود ذهب في يوم ما مقتولا غدرا ذبحا، وهو ذهب إلى بيت الله الحرام.
8: أكلتهم النسور، أكلتهم النسور، النسور النسور أكلتهم، وأكلتهم الكلاب مجندلين. هو ذكرها في القصيدة إنهم مجندلين، مذكورا مجندلين تحت الأشجار الصليب في هنا في، يعني مأساة، مأساة بما تعنيها الكلمة. لو تجي لها من منطق قبلية خبير فيها عيوب، عيوب حمراء فوق الحمراء. لو تجي لها من منطق دين يا خبير قد جاوزت حدود الدين وحدود الأعراف وحدود الإنسانية وحدود أيش إنه بس ينتمي إلى البشر تجاوزت.
0: استيقظت صنعاء وباقي المناطق اليمنية على هول الفاجعة والمصيبة التي نقلها أمير الحج محمد بن عبد الله شرف الدين أحد الناجين من المذبحة، فعم الحزن أرجاء البلاد.
8: يدورها أبي إنه يتم بما تعنيه كلمة يتم، من هذا الرحق ومن ضياع لأسرة كاملة، يعني منها تخيل إنه حصل المرض بيذكر أبي في قصة حياته، هذا دفتر قصة حياته، إن حصل المرض في مكالفه وسر تقريبا 3 مكالفة عماتي الذي انتهين، إلى جانب من والدته أصيبت بالعمى اعتمت عمى مرض العيون. أقول لك شردت أسرة كاملة،
9: وقعت تنومة كانت واقعة كبيرة جدا جدا، كان آثارها على الشعب اليمني في حينه، لأنه ما قرية في اليمن لو كان فيها الحجاج في هذا الوقت الحجاج الذي كانوا فيه.
7: يقال أنه بكت اليمن كلها، دخلت المصيبة إلى كل بيت،
5: كانت فاجعة في الشعب كامل. أيوه، والدليل على هذا القصائد الذي بيتناقلوهن يعني من وقت الجريمة.
1: كما يقول العلامة محمد إسماعيل العمراني أنه كل المعددة في كل بيت في اليمن بسبب كثرة القتلى من هذه المجزرة.
10: مشاعر من الغضب والاستنكار والسخط ومطالبات شعبية للسلطات في صنعاء آنذاك بتحرك عسكري لأخذ الثأر، فالضحايا ينتمون إلى معظم القبائل في أرجاء اليمن.
11: واقع التنومة ومقتل الحجاج كان لها رد فعل كبير جدا في المجتمع اليوم في حين، وكان الناس في حالة من الغضب الشديد الذي عبروا عليها كثير، عبر عنها كثير من الناس في حين. وكان من ضمن هذا الاستنكار والتعبير عن هذا القصيدة التي اشتهرت في حينها، وهي قصيدة الوالد العلامة يحيى ابن علي الداري، والذي حاول أن يستنهض فيها الناس جميعا من اليمنيين وغير اليمنيين، وأن يستنهض الإمام يحيى للمواجهة والأخذ بالثار لهؤلاء الحجاج الذي كانوا ظلما وعدوانا من سعود في تلك الفترة.
1: كان يستفز الإمام يحيى بكثرة الحديث عنها، يعني لماذا لا تتحرك يا إمام والناس بهذا الشكل؟
7: بدأت النخب في اليمن بعد الإمام يحيى، القيادات الاجتماعية، العلماء، السياسيين، كلهم كانوا يضعوا على الإمام يحيى من أجل الثأر.
1: الإمام يحيى بين خيارين، إما أن يكون يتخذ خيار الحل العسكري والمواجهة العسكرية، وإما أن يتخذ الخيار السياسي. للأسف الشديد الإمام يحيى اتخذ خيار الحل السياسي والمفاوضات السياسية، ولذلك كان بتحكيم عبد العزيز.
8: كان رد الفعل الإمام يحيى أثبت ذلك، ما كان شده له في إطار الواجهة، ولو واجه الإمام في هذه الفترة وجحش الجيش كان ممكن يدخل عبد العزيز، الدور مفككة.
2: لم يكن هناك قدرة على الرد، لم يكن هناك، كانت اليمن في وضع ضعيف بعد جلاء الأتراك من اليمن، والدولة في دورة تكوين.
10: أمام موجة الغضب المحلي والعربي من هذه الجريمة البشعة، سارع الملك عبد العزيز آل سعود إلى الاعتذار وتبرئة نفسه من تبعاتها وتداعياتها، محملاً فرقة من جيشه مسؤوليتها.
1: جاءت رسالة اعتذار من حاكم أبها إلى الشريف إلى الإمام يحيى، تعتذر بأن هؤلاء قوم لم نأمرهم، فعلوا هذه الفعلة من تلقى أنفسهم، وأنهم غير، نحن لسنا راضين، وأنهم لابد أن ينالوا العقوبة. وكذلك بعدها مباشرة جاءت رسالة من سلطان نجد عبد العزيز بخطاب رقيق ويحاول تليين الموقف وامتصاص الغضب اليمني.
7: عندما أرادت السعودية أن تتنصل عن هذا الجريمة قالت هذا مجموعة من القبائل خارجة عن إرادتنا، هذا كلام غير صحيح. يعني السعودية كانت قد سيطرت على أبها، وهذا الجيش موجود، وهذا الجيش بالذات الذي يقرأ تاريخ آل سعود يعلم أنه كون من القبائل جيش في مناطق سماها الهجر تابعا له، يعني تأتمر بأمره، يعني لا يمكن أن تخرج عن ضاعته.
2: لو كانوا قطاع طرق لصنعت شيئا، ما هو الذي صنع؟ لم نعلم أنها صنعت إزاهم أي شيء، فكيف نتقبل هذا الكلام؟
7: فبالتالي الذي يقول أن هذا ليس جيش منظم ولا تابع لعبد العزيز، هذا بيناقض التاريخ، بيناقض الوثائق، بيناقض طبيعة الواقعة.
8: لو كان واثق أنه القضية عرضية ولا القضية تصرف انفرادي ولا قضية تصرف من قبائل بغرض بهدف نهب أو سلب وكذا، كان ممكن يصدر الحكم ويجيب أشخاص معين ويقول هذا لهم السبب، ولكن داري أن القضية وتشعب سياسي، لها بعد سياسي ولها بعد مذهبي ولها بعد أيضا حتى ديني وحتى اجتماعي، هذه الأبعاد كلها جعلت يسوف.
12: اتضح أن هؤلاء الذين قاموا كانوا يسموا الإخوان في ذلك الوقت، كانوا يسموا الإخوان، كانوا مرتبطين ارتباط وثيق بعبد العزيز، فلا يمكن أن يتخذوا أي إجراء بهذه الخطورة إلا وقد كان عندهم ضوء أخضر، وليس فقط ضوء أخضر بل أمر. أنا أعتقد اعتقاد كبير أنها يعني أنه توجه رسمي وليس مجرد قطع طريق.
10: وحول الأسباب والدوافع وراء تلك المذبحة، يرى العديد من المؤرخين أنها تعود لأسباب سياسية يقف خلفها النظام السعودي وحليفته بريطانيا.
1: السبب الرئيسي هو سبب سياسي. عبد العزيز آل سعود كان يريد أن يحكم الجزيرة العربية. بريطانيا كانت تريد أن تمكن هذا الرجل الذي يعتبر يدها في هذه البلدان أن تمكنه من كل الجزيرة العربية.
13: كانت الحادثة رسائل عدة قوى إقليمية ودولية. بالنسبة للدول الإقليمية كانت رسالة الإمام يحيى فأنه أنا عندي قوة هائلة وممكن استخدمها، و يعني إن رديت في وكان فترة الضعف وكان أدخل.
12: كانت الجريمة السياسية تتمثل في أنهم كانوا يريدون أن يرهبوا الجانب اليمني لغزو جديد لليمن.
1: يراد من عبد العزيز أن يوصل رسالته المرعبة والمخيفة لليمنيين، وأن عليهم الاستسلام بالرعب كما حدث في الطائف وفي مكة وفي جدة وفي غيرها من المدن التي استولى عليها وفي المدينة. أيضا حصلت بريطانيا على ما تريده من حرف مسار الإمام يحيى من الجنوب إلى الشمال ليكون هناك عدو في الشمال.
10: الإفراط في القتل الذي انتهجه جيش الملك عبد العزيز آل سعود في حق الحجاج بتنومة يعزوه آخرون إلى أسباب عقائدية ودينية تشربت من الفكر الوهابي الذي صنعه النظام السعودي.
7: الآن الأهداف السياسية بتتغلب بجانب عقائدي أيديولوجي ديني، وبالتالي بتكون بشعة يعني متوحشة يعني غير أخلاقية، ما بتخضعش للقوانين الدولية ولا قوانين حقوق الإنسان، لأنه الجانب الديني هو المتغلب يعني هو الأداة وهو الوسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية.
1: ويسجل في هذا أيضا الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني في كتابه في مقدمة كتاب أبيه شرح هداية الحسن الحصين، يتحدث أنهم عندما تكلم عن قصيدة أبيه، أبوه أعطى قصيدة رثائية في هؤلاء الشهداء كبيرة جدا وناقش فيها ابن سعود، أوعز بأن سبب المجزرة كان أيضا له بعد ديني عقائدي، أن هؤلاء الوهابيين كانوا يعتبرون جميع المسلمين الآخرين كفارا، وأنهم كانوا يقولون وهم يمرون بين صفوف القتلى وهم مقتلين فيجهزون عليهم فيقولون اقتلوا المشرك بلغة أهل نجد.
7: جيش آل سعود يعني لا يمكن على الإطلاق من هذه المجموعات أن تتحرك، يعني جيش عقائديا ملتزم ويمثل سلطنة كان اسمها سلطنة نجد،
1: جيش الإخوان الغطغط وغيرهم الذي كان ينقض على فريسته كالنسيج المتوحش فلا يبقي على صغير ولا كبير ولا على النساء ولا على الأطفال ولا على الرجال، يقتلون الجميع. هكذا يتحدث المؤرخون حتى السعوديون.
14: الذي يقرأ في تاريخ آل سعود وخصوصا في تاريخ الملك عبد العزيز يقرأ أنه كان يقتل، أنه حينما اجتاح الحجاز وحائل وحتى وصل إلى عسي كان يقتل السكان بعذر الشرك، كانت دعوته هكذا، كان إذا اجتاح بلدة يشعر كل من معه من الأخوان سماهم يشعر أن هؤلاء مشركون ويقتلونهم ويسبون نساءهم ويفعلون الأفعال.
10: كل الأساليب الوحشية استخدمها القتلة لتنفيذ هذه الجريمة المروعة، ولم يكتفوا بسلب الأرواح البشرية بل قاموا بنهب محتويات القافلة من أموال ومتاع ومقتنيات.

0: تقطعوا لهم السعوديين الخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط أو مدري من آل سعود، تقطعوا لهم في تنومه من أجل يسلبوهم الأموال اللي معاهم وأخذوا ممتلكاتهم.
1: أخذوا أموالهم، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتيهم 300 ريال فرنسي خيش على ماهي فرنسي.
2: كثير منهم لديه أموال، قدرت هذه الأموال في مجموعها كما ذكر المخطوط، مخطوط من ورقتين حصلت عليه من مكتبة الجامع الكبير، قدرت بحوالي 400,000 ريال ماري تريزا، يعني إحصائية كاملة بما كان معهم من أموال ومنهوبات، وكان لكثير منهم طبعا الأحمال التي هي البغال والحمير كانت يعني كانت تحملهم، بالإضافة إلى هذه الزبيب والأشياء التي تحمل والحبوب وحاجياتهم سواء كانت للبيع أو لاحتياجاتهم الشخصية.
3: الرواية السعودية برأت نفسها من الجريمة وألقت باللائمة على قطاع الطرق تارة وعلى الحجاج العزل تارة أخرى، متنصلة عن حمايتهم في منطقة تقع تحت سيطرتها.
2: هذه الرواية فيها ما يعني يعوزها كثير من الأشياء وفيها تناقضات، أنه كيف لشخص أن يأخذ أو لحاكم أن يأخذ التزاما خطيا من أناس سيصيبهم بلاء من أصحابه من جنوده، يعني هذا يشير أيضا ويعطي علامة استفهام كبيرة جدا أن القضية قد أصبحت مرتبا لها بأن يكون هناك استهداف.
4: مش من قطاع طرق، يعني إذا قد أخذ ما لديك حيفلتك سيتركك، لا، هؤلاء جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كافر يعني يتقرب إلى الله يعني بقتله، في إباحة دمه، بسلب أمواله.
5: جيش منظم، جيش كبير، جيش يعني بكامل يعني عدته وعتاده بالبنادق والسيوف، ما يمشون عصابة.
3: كان من أهم تداعيات تلك المذبحة توقف الحجيج اليمنيين عن أداء فريضة الحج لسنوات عدة أفضت إلى حرب عام 1934 للميلاد، وما تلاها من أحداث واتفاقيات يرى مؤرخون أنها وضعت اليمن تحت الوصاية السعودية.
6: كانت تأسسنا دولة أنفق أدمر، لأنه كنت كانت أعمل معك من درج صراع ومن درج تفاهم.
2: كان ابن سعود يماطل بين الفترة والأخرى ولم يعني، وكان يلاين في كلامه ويعطي كلمات معسولة في بداية الأمر إلى أن تقوى موقفه العسكري وموقفه المالي وموقفه الاقتصادي والسياسي أيضا، واستطاع الاستيلاء على المناطق، مناطق الحجاز ومناطق نجد وغيرهما وبعض عسير. عندئذ أبدأ صفحته ورفض كل شيء وأبدأ لغة متشنجة ومتعصبة، الأمر الذي أنتج فيما بعد حدوث يعني حرب عام 1934 ميلادية الذي تعرفها، والتي كان أحد أسبابها أيضا مجزرة تنومة.
4: دخلت اليمن في محنة كبيرة واستلب قرارها سياسي، تم خلخلة بنية المجتمع الثقافي والاجتماعي، يعني حاولوا اختراق هذا المجتمع اليمني، حاولوا ضمس الهوية اليمنية، فاستلبت اليمن بقرارها السياسي والثقافي والاجتماعي، يعني القيادة الاجتماعية تستلم مرتبات من السعودية والقيادة السياسية خاضعة للمساعدات، يعني والمجتمع سلبت هويته وأصبحنا مدارس السلفية معاهد الوهابية، يعني مسيطرة على اليمن. هذا لا شك أدى إلى غياب هذه المجزرة عن الذهنية اليمنية وعن الحضور سواء لدى المثقفين لدى مثلا الجامعات، يعني كان المفروض أنها تكون جزء من التاريخ.

0: مرور الأيام والسنين نجح النظام السعودي في تغييب الجريمة ودفنها في دهاليز السياسة ليقتل هؤلاء الحجيج مرتين، الأولى بذبحهم عن سابق إصرار وترصد، والثانية بدفن قضيتهم التي كاد أن يطويها النسيان.
1: فاجت الطائف، فمجرد ما وقعناها بالتوقيع غابت قضية مجزرة تنومة عن الذهنية الرسمية وعن بلد المواطنين. طبعا جاءت أحداث أخرى، جاءت 26 سبتمبر، جاءت كذا. هذا الأحداث أبعدت بشكل كبير المنزل من أذهان الناس، بالرغم أنه تعتبر من أبشع الجرائم يمكن تسلها في القرن الماضي، في القرن العشرين. هذا المنزل بشكل عام هي غائبة عن الذهنية اليمنية، يعني مش لدى المواطن البسيط والعادي، وإما تجد المثقفين وأساتذة الجامعات يعني، وأحيانا الصحفيين أو الباحثين، الكثير منهم لا يعرف شيء عن هذه المجزرة. طبعا هناك أسف كثير لعدم وجودها يعني في الذاكرة اليمنية. أهم الأسباب بدأت من وقت مبكر عندما كان بدأ الفعل عليها سياسي، أدى إلى أنها لا يتم توثيقها.
0: ما تزال مجزرة تنومة حاضرة في وجدان اليمنيين وتراثهم الشعبي وموروثهم الثقافي كمظلومية شخصت في أشعارهم ورسمتها قصائدهم، من بينها قصيدة يالله العون يا وثيق الحبال التي وثقت المجزرة ولخصت تفاصيلها مطالبة القبائل اليمنية بالثار. مع اقتراب اكتمال الذكرى المئوية لمجزرة تنومة يؤكد اليمنيون حقهم الشرعي والقانوني في القصاص ممن تسبب بها، فهي قصة فاجعة لا تنسى، بل تفرض نفسها في كل موسم حج كقضية لا تسقط بالتقادم جيلا بعد جيل.
1: هذه القضية تاريخية مست حياة كل يمن، جزء من تاريخنا، وأي أمة لكي تحافظ على هويتها يجب أن تلقن أطفالها تاريخها.
2: نشتي للحب بعد تاريخنا بينما هو لا بد من الحق، لو أوصينا الآخر الآخر أو أوصينا الطفل الذي لم قد خلق.
3: إحنا لا بد إحنا نشتي نستنقي بدل الشهادة، لأن هؤلاء هم ساروا يعطوا فريضة، الفريضة هذا يعني هي واجبة على كل مسلم.
4: القطقوط هذا فريق من هو الجيش حق عبد العزيز في مرمى ثارة، والله إن قد غرسناها حتى في عيالنا، مكننا الله من هذا الثار كان بها، ونسأل الله أنه يقر عيوننا فالإنصاف، لأنها مجزرة 3150 حاج فيها، ووراء كل حاج والله أنها مآسي، ما قيمة وما قيمة أو ديات وما ديات، بعيد عليه آل سعود. لنا عدنا منتظر له الفلوس، شراكنا على جدي يا آل سعود، شراكنا على حق جدي، ما عيسى ما عسترش تدفع فيه بملكك بكله ولا أقبل فيه ملكك بكله، لو ارتكينا على حقه ذا دم يا ابن سعود ذا دم، والدم ما قضاه إلا دم.

واهتف وخبر بهذا العيب اللي قد حل فينا.

والأملاك في الثمام فاكرينا على ما قام عدو والله بفعله عمل يغضب إله العالمين وطاير أخضر بصوته ويلولي ملاك من عند رب العالمين حمامة تقول يا فضل قلبي ويا دمع ملي مثل الزنينة على الحجاج ذي ثار وشهده

إن بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

أنوارهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم

أوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

تولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأتي

أيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها أطفالها وشيوخها برها وبحرها وجوها يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة.

وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأو

يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وأغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

الخير. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به

إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنه.

وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، وقالت اخرج

عن نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله

0: أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بعد كلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وكلمة السيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي، أتت محاضرة الشهيد القائد، وطبعا كانت المحاضرة في منطقة همدان بمحافظة صعدة بعد عودة الشهيد القائد من الحج. ومن أبرز ما جاء في محاضرته رضوان الله عليه، أولا كانت بدايتها ثناء على همدان، ومن أبرز ما قاله عن همدان: أولا كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ثانيا قال: إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد فإنكم أنتم تذكرون بعلي عليه السلام، أي يا أبناء همدان. أيضا قال: ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. هذا كله نقطة ثناء على همدان. ثانيا أكد أن هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا، هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث عن هذه الأمة أنها الأمة التي يريد الله لها أن تتحرك فتجوب البحار طولا وعرضا، ها هي اليوم أصبحت من تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والسكوت والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البحار بقطعهم العسكرية، والمسلمون لا يحق لأحد أن يتحرك قيد أنملة. هذا من تقليب الموازين، وهذا مما يؤسف. نبدأ من قوله رضوان الله عليه في الحج: يوم أن بدأ المسلمون يهتفون بالبراءة من المشركين، يوم أن بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي إنما كان يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب على المشركين، وليس فقط البراءة منهم كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى يحكي تلك البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي قرأها علي كلها براءة من المشركين، كلها براءة من المشركين. يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني رضوان الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. هنا أيها الإخوة نقطة أولى، أن أول عملية لإعادة الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب عليهم بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. وعندما عمل الإمام الخميني على إعادة الحج إلى أصالته وهتفوا في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل بأمر من الإمام الخميني، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. ونحن العرب لا نفهم، وهذه هي بساطتنا، وهذا هو ما جعلنا ضحية لليهود. نحن دائما من نضع حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، أن الفساد لا حد له، أن الفساد لا يتوقف عند نقطة معينة، أن الظلم والباطل لا يتوقف عند نقطة معينة. من الذي كان يتصور أن بالإمكان أن تصل بنا الحال إلى أن نمنع في مساجدنا من ترديد مثل هذا الشعار؟ أوليس الأمر قد وصل إلى ذلك؟ لقد عمم هنا في اليمن على المساجد ألا يتحدث الناس فيها عن أمريكا، وكنا نحن لا نتصور إلا أنه منع في الحج فقط. عندما جاء المنع في الحج تجاوب المسلمون ولم يكونوا يهتمون بأن عليهم أن يقفوا موقفا يجعل أولئك ييأسون من أن باستطاعتهم أن يوقفون عن أداء الواجب الإلهي الملقى على عواتقنا نحن العرب، في مثل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكننا هكذا قلنا لا بأس في الحج، لا بأس. بعد الحج ما الذي حصل؟ منع في المساجد، فقلنا لا بأس، فالمساجد هي للصلاة كما قال أولئك، الحج هو عبادة وأنت عليك أن تلهم الله فقط ولا تتعرض لشيء. سنقول نفس الشيء، هذه مساجد لا نتعرض فيها لشيء، وما دخل المساجد بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود ونحوها. هل المساجد أعظم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو المليء بتلك الآيات التي تلعن الظالمين وتلعن الفاسقين وتلعن اليهود والنصارى. من مثل هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلنا لا بأس، المساجد ليست مكانا لهذا بل هي للصلاة، لأننا أصبحنا لا نفهم دور المساجد ولا نفهم دور الصلاة. بعد ذلك سيقولون لنا أيضا في منازلكم لا تتحدثوا عن أمريكا، أيضا بأقلامكم لا تسطروا كلمة فيها إساءة إلى مشاعر أمريكا. وهكذا سنرى أنفسنا نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. وهنا نقطة ثانية، أننا نحن العرب لا نفهم أن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. فعندما جاء المنع لهتاف الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في الحج تجاوب المسلمون وقالوا لا بأس، الحج ليس لهذا. بعد ذلك ما الذي حصل؟ هل توقفوا عند الحج؟ بل أتى المنع في المساجد كما حدث في اليمن. بعد ذلك ما الذي حدث؟ في البيوت ثم بالأقلام وهكذا، لأن الفساد لا يتوقف، لا يقف عند نقطة معينة، بل سنظل نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. فإذا استسلمنا عن موقف وعملنا موقف أصغر سيوقفون عن الذي هو أصغر، وهكذا حتى يحشرون إلى زاوية ضيقة. لكن لا يجب أن يقف أو أن يستسلم الإنسان للباطل أبدا، بل ليحاربه ويقف في وجهه. ما الذي انقلب في هذا الموضوع؟ هم يحشروننا إلى زاوية ضيقة مظلمة لا نرى فيها النور، ولا نتحدث عن النور، ولا نصل بالنور إلى قيد أنملة في هذا العالم. وهم من يتحركون، هم من يقولون بدل أن نتحدث عن الجهاد، وإنني أقول إن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا منها ترسيخ كلمة إرهاب. فإذا كان الجهاد أراد الله منه أن يكون كلمة شرف بها ذلك الصراع الذي كان العرب يتعودون عليه، ألم يكن العرب متعودين فيما بينهم على القتال، على التناحر؟ سما بالعرب، لأن الإسلام جاء شرفا للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك. حتى الصراع الذي كان يدور بينهم عمل على أن يتحول إلى صراع مقدس، فأضاف إليه اسما مقدسا فسماه جهادا. إذن فبدلا من أن تتقاتلوا فيما بينكم وتتناحروا فيما بينكم، تعالوا إلى حيث يكون صراعكم ويكون قتالكم سموا وشرفا ورفعة ونشرا للحق ونشرا للنور إلى كل أقطار الدنيا. فسماه جهادا في سبيله، سماه جهادا وجعله سنام دينه، وجعله مفتاح جنته، وجعله ركنا من أركان دينه، بل جعله علما لقمة الذوبان في محبته سبحانه وتعالى. أولم يقول الله عن أوليائه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يوم كان العرب فيما بينهم يثور بعضهم على بعض، يتناحرون فيما بينهم، يغزو بعضهم بعضا، ها هو يعطيهم صراعا من نوع آخر يسميه جهادا في سبيله، يجعله علما على الذوبان في محبته، يحبهم ويحبونه. هذا الجهاد المقدس، هذا المصطلح القرآني المهم، هذا المبدأ الذي ترتبط به عزة الأمة وكرامتها، وترتبط به حيوية القرآن والإسلام، يرتبط به وجود الأمة كلها وهويتها، ها هو يتعرض لأن يبدل كما بدلنا نحن في واقعنا. قعدنا وهم من يتحركون في البحار، وها هم يحولون الجهاد إلى كلمة تصبح سبة نحن نرددها، ونحن نجعلها كلمة أمريكية تضفي الشرعية على أي ضربة أمريكية لأي جهة، تبدل كلمة جهاد بكلمة إرهاب. فمن هو مجاهد فهو إرهابي، ومعنى أنه إرهابي أنه من قد وقع من جانبه ما يعطي أمريكا شرعية أن تضربه، ما يعطي عميلا من عملاء أمريكا شرعية أن يضربه، ونحن من نبارك تلك الضربة. سنقول هو إرهابي فليضرب. من الذي قال له أن يهتف بهذا الشعار في هذا الجامع؟ هو إرهابي فليضرب. من الذي قال له أن يتحدث عن الجهاد؟ هو إرهابي فليضرب. من الذي قال له أن يفتح مدرسة هنا يربي الشباب فيها على روح القرآن والذي روحه هي الجهاد؟ إذن هو إرهابي فليضرب. أليست الأمور تتغير وتنعكس؟ فالمصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد، وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ، وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب، لننظر إلى الجهاد أنه سبة وأنه عملية تعطي الشرعية لأولئك أن يضربوا المسلمين، بدل أن يكون هو مبدأ يعطي الشرعية للمسلمين أن يضربوا أولئك المجرمين الذين هم إرهابيون حقيقيون. هنا نقطة ثالثة بعد أن أكد أن أولئك يحشروننا إلى زاوية ضيقة لا نرى فيها النور ولا نستطيع أن نتحرك فيها بالنور، بدأ يتحدث عن الإرهاب والجهاد وقال أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد لأنها محاربة بعينها، يوضع ويرسخ بدلا عنها كلمة إرهاب، لكي يصبح من يجاهد إرهابي يحق لأمريكا أو يعطي أمريكا الشرعية أن تضرب من يسمى إرهابيا، وهكذا حرب مصطلحات، تغيير للمصطلح، تبديل للمصطلحات. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لمن هو هذا الخطاب؟ أليس للعرب؟ أليس للمسلمين؟ قاتلوا، ما هو القتال في سبيل الله؟ أليس هو الجهاد؟ ها هو يقول للمسلمين إن الجهاد هو هكذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الجهاد. الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه في ضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم في واقعهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهم لا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تقاتلهم، أي أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس الواقع يتغير الآن؟ إن كلمة الجهاد الآن تتحول إلى كلمة إرهاب، فالمجاهد هو إرهابي،

فكيف نسمح أن تتحول الشرعية لهم أن يضربوا من يجاهد؟ إذن فإذا ما سمحنا نحن المسلمين للأمور أن تتغير من حولنا فإنه المكر، المكر في كل شيء، المكر في واقع حياتنا، المكر حتى لمفردات لغتنا العربية. كلمة جهاد هي كلمة عربية، وحتى كلمة إرهاب هي كلمة عربية. أولسنا نسمع زعماء العرب هم من يطالبون الرئيس الأمريكي وهو إنجليزي في لغته، يطالبونه بأن يفتح قاموس لغته ليفسر للعرب مفردة عربية هي كلمة إرهاب. كلمة إرهاب هي كلمة داخل كتاب عربي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أصبحنا حتى في واقعنا لا نعرف معاني مفرداتنا العربية. يطالب زعماء العرب الرئيس الأمريكي وهو ليس عربيا أن تفسر سماحته وفضيلته مفردة عربية هي كلمة إرهاب. قولوا لنا ماذا تريدون بكلمة إرهاب؟ أليس هذا هو السؤال الذي يتردد؟ لماذا لا نرجع نحن إلى القرآن وإلى لغتنا لنعرف ما هي كلمة إرهاب وما علاقتنا بها، وأمام من يجب أن يكون الناس إرهابيين، وما هو الإرهاب المشروع وما هو الإرهاب الذي ليس بمشروع؟ حتى نحن كلنا مثقفون لم نجرؤ على أن نقاوم ذلك الانحراف في معنى هذه الكلمة، أن نقاومه وأن نرسخ معناه القرآني: ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات، وأن يلحظوا حتى المرابط التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو: ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن عليكم أيها المسلمون، هكذا يقول القرآن الكريم، إن عليكم أيها المؤمنون أن تعملوا بكل ما تستطيعون على أن ترهبوا أعداء الله. هذا هو الإرهاب المشروع. لكننا بدل أن نتحدث عن الإرهاب المشروع، نحن من نسمع في وسائل الإعلام والزعماء ونسمح بأن تتردد كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي وليس بمعناها القرآني. أليس هذا من الغباء؟ أليس هذا من مظاهر تغير الأمور وتعكيس الحقائق؟ نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد رضوان الله عليه أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، بل ليعلن الحرب عليهم. وعندما انطلق الإمام الخميني رضوان الله عليه لدعوة الناس للهتاف بالبراءة وهتف به في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل استجابة للإمام الخميني، انطلق الأعداء وأصدروا المنع للهتاف بهذا الشعار وعملوا على الحيلولة دون أن يردد في الحج، والناس تجاوبوا على أساس ما هو سهل ما في الحج، وهم لا يعرفون أن الباطل لا يتوقف وأن الفساد لا ينتهي عند نقطة معينة. ثانيا، أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. عندما قبل الناس بمسألة ألا نهتف بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج صدر المنع في المساجد هنا في اليمن، وإذا قبل الناس بذلك في المساجد سيقولون أيضا لا تكتبوا بأقلامكم، سيقولون حتى لا تهتفوا ولا من تحت البطانيات. فإذا ما تجاوب الإنسان مع الباطل ومع الفساد فالفساد لا يقف.

0: عند أحد. لا يمكن أن تقول خلاص لن نتحرك هنا ولن نقول بهذا الكلام ولكن لن نقبل في أماكن أخرى. إذا سمحت له فسوف يتجاوز ويحشرونك إلى نقطة ضيقة لا ترى فيها النور ولا تتحدث فيها عن النور. ثالثا أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البحر في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. هذا من تغيير الأمور ويجب أن لا نسمح بذلك. رابعا أكد أن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. خامسا أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، يجب أن نكون إرهابيين للمجرمين للمفسدين من اليهود والنصارى، وأن نعد العدة لإرهابهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ممن يتحركون في سبيله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة كلها تركز على قضية هامة وأساسية، هي أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وتؤكد على أن الحكم لله والملك له، وهو الذي يشرع ويحلل ويحرم لا سواه، وإليه ترجع الأمور. وهكذا تبدأ السورة بإعلان الحمد لله واستنكار الذين يعدلون به: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إن هذا هو الضلال المبين وذلك هو الخسران العظيم. ولهذا فإن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبناء على هذا فإن من الواجب أن يتبرأ المؤمنون ممن يدعون مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بل وتجب مفارقتهم ومنابذتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وفوق ذلك فإن من الواجب على الرسول ومن اتبعه أن يبتعدوا عن أولئك الذين يلعبون بالدين ويفرقون الدين ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم، لقد اتخذوا الدنيا ربا فعبدوها ونسوا الله وتفرقوا في حبها شيعا وأحزابا، واعتمدوا على ما لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ إن هذا هو الانتكاس وتلك هي الرجعية. وهكذا لو تتبعنا السورة لوجدناها تركز على هذه الحقيقة بأساليب متعددة، فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ بدء الخليقة، وبها جاء كل الأنبياء. ها هو إبراهيم عليه السلام يعلنها أمام قومه بعد أن تابع معهم النجم والقمر والشمس، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبمثله أعلن الأنبياء من بعده أجمعون. ولهذا يقول الله لرسوله محمد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إنهم أمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين القيمة. وهكذا نصل إلى الآية التي نحن بصددها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو ممن سيمضي على طريقهم من المسلمين، لقد جعلوا الدين أديانا وفرقوا أنفسهم فكانوا شيعا، وفرقوا اتجاهاتهم فاتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله ووجهوا إليهم وجوههم، وفرقوا كتاب الله فجعلوه كتبا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يفترون على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن كان هذا حاله فأنى يكون محمد منهم وأنى يكون منه؟ كلا، ليس منهم في شيء، لا يتفق معهم في شيء ولا يلتقي معهم فيما يقترفون أبدا، كما أنه لا يحمل مسؤولية ما يقترفون ولا يكلف نفسه حسابهم، إنما أمرهم إلى الله فهو الخبير بهم المطلع على ما أخفوه وزيفوه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحاسبهم عليه الحساب الذي يستحقون. وإنه لحساب عادل توضحه الآية التي تلي هذه الآية، وهو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن فهؤلاء قد أساءوا فجزاؤهم سيئة مثل سيئاتهم. وعليه فإن هذا الطريق محظور وهذا المسلك محظور، وحاشا أن يكون محمد من هؤلاء وحاشا أن يكون أتباعه من سالكي هذا الطريق. إن دين محمد لا يفرق ولكنه يجمع، ولا يختلف الناس فيه ولكن يتألفون، ولا يكونون فيه شيعا ولكن يكونوا أمة واحدة. ولإيضاح هذا الدين ولبيان يسره وسهولته تتوالى الآيات بعد الآية التي نحن بصددها، وكلها أوامر من الله إلى الرسول بأن يعلن على الناس ما جاء به وحقيقة ما يدين به. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. صدق الله العظيم. هذا هو ما جاء به محمد، وهذا هو صراطه، إنه دين واضح بين لا لبس فيه. ومعنى هذا الإيضاح، معنى هذا الإيضاح الواسع، أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يخالفون كل هذه الحقائق ويبتعدون عن هذا النور ويضلون عن هذا الصراط. فالدين واحد والناس به أمة واحدة من أول الخلق إلى آخره، والله واحد والناس يجب أن يعبدوه جميعا لا يشركون به شيئا. ولكن الذين فرقوا دينهم يشركون كبراءهم وقادتهم وأحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، فهم يسرعون لهم فيتبعون ويتبعون لهم فيفرحون ويتعصبون. إن من يدين بدين الله لا بد أن يسلم لله نفسه ويعلن مؤمنا موقنا بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر كل المسلمين، فهو التسليم الكامل والملكية المطلقة لله والإذعان الشامل للخالق، والتوجه بالعمل كله باطنه وظاهره وسره وجهره لله، وابتغاء وجهه الأعلى بكل قصد ونية وعمل. هذا هو الدين، وهذا هو وضع المسلم المتبع لمحمد. أما الذين فرقوا دينهم واتبعوا طوائفهم وقادات مذاهبهم وفرقهم، فإن صلاتهم ونسكهم ليست لله ولكن للطائفة والفرقة، وليست لمرضاة الله بل لمرضاة رؤساء الفرق والمذاهب. ثم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جندوا أنفسهم للتعصب والصراع، ووجهوا وجوههم للمفاهيم المبتدعة. لا يمكن لهؤلاء أن تكون حياتهم ومماتهم لله رب العالمين بل لأرباب غير الله. اتبعوهم وفرحوا بما أوتوا منهم، فهم يحاربون لنصرتهم ويخاصمون لأجلهم ويسلمون أنفسهم لفرقتهم المتناثرة وطوائفهم المتناحرة ومفاهيمهم المتناثرة. فأنى تكون حياتهم ومماتهم لله؟ كلا، إن الله هو آخر من يذكر وأول من يهجر، وأما رب العالمين فهو آخر من يخشى وأول من ينسى. وكيف يذكرونه ويخشونه وقد أشركوا به سواه وعدلوا به شيعهم وطوائفهم وزعماءهم؟ فأن يكون محمد من هؤلاء؟ كلا، ولهذا فها هو الله يأمره بأن يقول في الختام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إن هذا هو المحال والضلال. وكيف لا وقد نفي هؤلاء رب كل شيء وخالفوا كل شيء، فكيف يكون محمد معهم في شيء أو على شيء؟ كلا، إن الطريق مختلف جدا، وإن محمدا لن يشرك بربه أحد، وكذلك من اتبع محمدا واتبع دينه. إن عليهم أن يفارقوا من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأن يتركوا أمرهم لله فهو الذي يحاسبهم. ولا تكسب نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولا شك أن النبأ سيكون صاعقا لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وأن المصير سيكون سنيعا لهؤلاء الذين كانوا شيعا. اللهم اجعلنا ممن كانوا على دينك دين القيمة واتبعوا نبيك محمد الذي جاء بدين القيمة. اللهم اجعلنا ممن كانت حياته ومماته لك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن أهمية المصطلحات والعبارات القرآنية، وكيف يجب أن نستخدم ما يضر الأعداء وما يبني الأمة، وكيف يجب أن ندرك المصطلحات والعبارات والمفاهيم التي يستخدمها الأعداء لضربنا من خلال الكلمات والمسميات. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض المصطلحات، ونواصل الحديث عن مصطلحات أخرى يغزون بها الأعداء. الكثير من المسلمين لا يدرك خطورة تلك المصطلحات والعبارات. من يتأمل في الإعلام الصهيوني والإعلام الموالي للأعداء الصهاينة والإعلام الغربي عامة، فإننا نجد أنه يرسخ عبارة أرض إسرائيل في ذهنية وفي مسامع الإنسان العربي والمسلم وغيره. هذه الكلمة أرض إسرائيل بدلا من استخدام فلسطين، يحاول العدو أن يرسخها ليوحي للعالم أنها ليست أرضا فلسطينية بل هي أرض إسرائيلية. فلنجد أنه مثلا خلال الأيام الماضية جاء عدد من الصهاينة من بلدان أجنبية إلى أرض فلسطين، ويحاول الإعلام الصهيوني أن يكبر القضية وينشرها من خلال إعلام أنه عاد الإسرائيليون إلى أرض أجدادهم. هكذا يسوق أن القضية وكأنها أرض الصهاينة وكأن الفلسطيني هو المحتل. فوصل الحال إلى درجة هكذا، أن يصور الصهاينة وكأنهم ثوار ثاروا على احتلال كان جاثم على أرض فلسطين. وبالتالي فهناك مصطلحات تحاول أن تمسح من قلوب المسلمين السخط، وتمسح من قلوبهم القضية الأساسية، وتمسح حتى النظرة الحقيقية إلى أن هناك شعب مظلوم مجهور هو الشعب الفلسطيني، وكأن القضية أن هناك اليهود عادوا إلى أرضهم وليس هناك أي مشكلة أخرى. أيضا حينما نأتي إلى مصطلح الشرق الأوسط، كما قلنا أول من أطلقه هو أمريكي عام 1902، رجل أمريكي، ثم تم تعميم هذا المصطلح ليقبل العرب ويقبل المسلمون بعنصر غريب في أرضهم هم الصهاينة. يأتي مصطلح آخر هو الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد هو عبارة عن مصطلح أول من استخدمه هو من كان قبل فترة رئيس للوزراء في الكيان الصهيوني الذي هو شمعون بيريز، ثم أصبح رئيسا أيضا للكيان الصهيوني عام 1992 عندما ألف كتاب سماه الشرق الأوسط الجديد. فأول من أطلق هذا المصطلح هم اليهود، ثم تم تعميمه من قبل الأمريكيين، واستخدم في الفترات السابقة بشكل كبير خاصة بعد الحرب على العراق عام 2003 والعدوان احتلال للعراق، وكان الهدف هو هذا الهدف، تغيير الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد وتغييره ليصبح شرق أوسط جديد كما قالوا. ومن هندس للموضوع هو رجل صهيوني أيضا يهودي يحمل الجنسية الأمريكية، هو برنارد لويس، الذي وضع خطة لتقسيم الدول العربية إلى أجزاء صغيرة، كنتونات صغيرة، كيانات صغيرة تتوسع إسرائيل على حسابها لتصبح إسرائيل هي أكبر دولة فيما يسمى بالشرق الأوسط، ويتم تغيير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد. وهكذا نجد أن هناك استهداف كبير جدا حتى من خلال كما قلنا المصطلحات لنا كعرب وكمسلمين. عندما وصل الصهاينة إلى أرض فلسطين وبدأوا في احتلالها في بداية القرن العشرين، كانوا يروجون لمقولة، هذه المقولة هي أنه هناك فلسطين كأنها أرض بلا شعب، فكانوا يقولون أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكأن فلسطين ليس فيها سكان، وكأن اليهود مظلومون ليس لديهم مكان وجغرافيا، إذن فتصبح أرض فلسطين أرض لهم لأنهم لا يمتلكون أرض. وهكذا تجد أن الصهاينة كل فترة يروجون لمصطلح جديد من خلاله يتم ضرب شيء معين في قلوب وأفئدة ونفسيات المسلمين. أيضا من المصطلحات التي يروج لها اليهود أن العرب يريدون إلقاء اليهود في البحر، وهذا الترويج يأتي في البلدان الغربية، وعندما يروجون لهذا المصطلح فمعنى ذلك أنهم يحضرون العدوان على المسلمين ويعملون على كسب عطف أو تعاطف الرأي العالمي. وبفضل الله سبحانه وتعالى وخاصة بعد طوفان الأقصى لم يعد هناك تعاطف مع اليهود بالشكل الذي كان موجود سابقا، كشف الله عوراتهم وبين الله نفسياتهم وبين الله إجرامهم، وأصبحوا مكروهين منبوذين. نشاهد في وسائل الإعلام، نشاهد في وسائل التواصل، في كل فترة تجد أن هناك يهود سواح طردوا من فندق مثلا في إيطاليا، ويوم آخر تجد أن هناك صهاينة سواح اعتدي عليهم أو تم السب لهم في شارع من شوارع باريس، وهناك في أمريكا اللاتينية، وهناك في اليابان، وهناك في الصين، في كل مكان تجد أن اليهود منبوذين مكروهين. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويريد الله أن نعمل على ذلك، أن نبين للعالم كل حقيقتهم، لأننا أكثر من يعرف اليهود من خلال القرآن الكريم، من خلال ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هناك مصطلح أيضا من أخطر المصطلحات التي تضرب الأمة الإسلامية خاصة في الصراع مع اليهود، عندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي. هذا المصطلح مصطلح خطير جدا، رغم أن البعض من الناس لا يتأمل ما هي الخطورة في هذا المصطلح عندما يقول الصراع الإسلامي الإسرائيلي. ثم تأتي إلى مراحل هذا الصراع، فتجد أن المسلمين والعرب واجهوا اليهود عام 48 فحدثت نكبة للعرب، ثم واجهوا اليهود عام 67 فحدثت نكسة للعرب والمسلمين. عندها يترسخ في ذهنيتك أن الإسلام قابل للهزيمة أمام اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع كبح جماح اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع هزيمة اليهود. هذا يرسخ هذا المصطلح، هذه النظرة، من حيث لا يشعر الإنسان، أي أنه يحدث شعور لا يعرفه الإنسان إلا من خلال تصرفاته، من خلال جموده، قعوده، عدم اهتمامه، عدم الشعور بالمسؤولية، لأنه قد ضرب في داخل مشاعره ونفسيته. الصراع ليس صراعا إسلاميا إسرائيليا، بل هناك كما قال شهيد القرآن صراع بين مسلمين صرعوا الإسلام من داخلهم وبين اليهود، وبالتالي أي طرف يصارع اليهود بعد أن يصرع الإسلام من داخله بمبادئه، بقيمه، بأخلاقه، بتربيته، بثقافته القرآنية، فلا يمكنه أن يسيطر على اليهود وأن ينتصر على اليهود أبدا. من يصارع الغرب اليوم هم مسلمون بدون إسلام وعرب بدون إسلام. الإسلام الحقيقي لم يتجه أساسا لصراع اليهود مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل ضربهم على هامش الحركة الجهادية. كان الرسول يتوجه لصراع قريش، لصراع المشركين من العرب، أما اليهود فكان عندما تأتي من قبلهم مؤامرة على العرب، على المسلمين، على الإسلام، يأتي النبي فيضربهم على هامش حركته في مواجهة قريش وغيرهم، ولذا لا يمثلون عائقا كبيرا أمام الإسلام. الإسلام لا يقبل الهزيمة. وعندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي ونحن نشاهد الهزائم المتلاحقة للأمة، يترسخ لدى الناس وكأن الإسلام لا ينفع، لا ينفع في مواجهة اليهود. لا، الإسلام هو الذي ينفع، والإسلام لا يقبل الهزيمة، والإسلام هو الدين الذي يبني الأمة لتكون بمستوى المواجهة مع كل الأعداء. بل لا يستطيع اليهود أن يقفوا أمام الإسلام ولا النصارى ولا غيرهم. وهذا ما يجب أن ندركه وأن نتفهمه كمسلمين. الإعلام الإسرائيلي يصيغ مصطلحات كثيرة للتضليل، للخداع، للتعتيم على الحقائق، لتفادي حالة السخط والعداء من قبل الشعوب المسلمة، حتى لا يتساءل أحد من المسؤول عن العنف والاعتداءات في المنطقة العربية. تم تعميم تلك المصطلحات لدى الإعلاميين العرب والمسلمين، هذه مشكلة، وأصبحوا يتعاطونها، يتناقلونها، يتبادلونها، يتكلمون بها دون أن يدققوا في ماهيتها، ما معانيها، ما أهدافها، ما الذي ترسخ هذه المصطلحات، ما هي الأهداف التي تتخفى خلف هذه المسميات. لم يتأمل الإعلامي العربي والمسلم أنه أصبح يخدم اليهود بمصطلح، بكلمة، من حيث لا يشعر، وأصبح يقدم لهم خدمة هم يرونها خدمة كبيرة جدا، لكنه لا يدرك، لأنه لم يتأمل كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأمل، ولم يتفهم كما أراد الله أن يتفهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون في حالة حذر شديد جدا في صراعنا مع اليهود، ولذا قال المولى تعالى: اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية وحدها في القرآن تتحدث عن الصراع مع اليهود والنصارى، لابد أن يكون الناس في قمة حالة الحذر والانتباه واليقظة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحرب

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: ها نحن نغادر الكوفة من جديد.
1: إنها المرة الثانية في حول ونيف. يا لسخرية القدر.
0: لكن لما ننفى إلى حمص؟
1: ألم تسمع بأميرها عبد الرحمن بن الوليد؟
0: ما سمعت به مطلقا.
1: من الخير ألا تسمع به يا ابن زياد، كان من المرتدين على الإسلام أيام الردة، ثم عاد إلى إسلامه بقوة السيف وما أسلم حقا. إنه يتظاهر بهذا رياء لكي يكون واليا، وكان له ذلك.
0: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: لو نظرت إلى سلوكه وأخلاقه لوليت منه أنفة ورعبة.
0: علّه يماثل سعيد بن العاص في ذلك.
1: أوه، بل يفوقه بكثير. جاهلي الهوى، قبلي المزاج، فظ الذوق، غليظ القلب، شرس الطباع.
0: أمثل هذا يكون أميرا لحمص؟ أمثل هذا ينصب حاكما لرعية؟
1: إننا في زمن الفتنة يا ابن زياد، الفتنة التي لا تبقي ولا تذر. حدثني أبو ذر ذات يوم عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا رأيت الفتن كقطع الليل المظلم تزحف عليك من كل حدب وصوب، فاركن لكتاب الله وسنة رسوله، فإنهما منجيانك من عذاب داهم.
0: أتكون القطع السوداء قد أقبلت يا ابن الحارث؟
1: لم تأتي من كل حدب وصوب، ما زال في الأفق شعاع من أمل.
0: ما هذا الذي تحمله يا مالك؟
1: رقاع الخليفة الذي يحمل نفينا.
0: وماذا يقول فيه؟
1: اسمع ماذا يقول فيه. أما بعد، فإني سيرتكم إلى حمص، فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها، فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا، والسلام.

0: أنت كبيرهم يا ابن الحارث.
1: لست إلا واحدا منهم، آخاني الإسلام بهم، فما رفعني مركز ولا وضعني نسب.
0: تخاطبني بما تخاطب به غيري، أتعرفني حق المعرفة يا أشتر؟
1: لقب أفتخر به، إذ قتلت يومها رأس المرتدين في المدينة.
0: سألتك فأجبني، أتعرفني حق المعرفة؟
1: أعرفك تاريخا ونسبا.
0: أظنك تكذب في ذلك، فلو عرفتني حق المعرفة ما خاطبتني ذلك الخطاب.
1: لكل مقام مقام.
0: اسمع يا ابن الحارث، إن كنت تحسبني أمير الكوفة لينا فقد أخطأت، أو كنت تحسبني أمير الشام دهاء ومكرا فأنت واهم في ذلك. إنك أمام أمير مثله مع الرعية كمثل كسرى، إذ كان يقطع من يعانده من الناس ويشوي ما قطعه في التنور.
1: أردة وكسروية بعد الإسلام يا ابن الوليد؟
0: والله ما رأيت أنجع من ذلك.
1: تعترف بهذا وأنت أمير المسلمين في حمص؟
0: بل وأقول أكثر من ذلك، والله ما قاتلنا نصرا لدين أو ساندنا الرسول لرسالة إلا لأنه واحد من قريش، وما همنا من قريش إلا بنو أمية.
1: أبعد كل هذا الذي حدث تعود إلى قبيلتك وعصبيتك؟
0: أتعلمني القول أيها الأنصاري؟ والله ما أوتي بكم إلى هنا إلا لتأديبكم، فأنتم من الأنصار وأنا من بني أمية، وما كنا يوما على وفاق.
1: ويحك يا ابن الوليد، أتبعث الجاهلية من جديد وقد وأدناها بسيوفنا من قبل؟ ها هي سيوفنا ما زالت مشهرة لوأدها من جديد.
0: فتحت المعركة باكرا يا ابن الحارث، باكرا جداً.

0: اسمع يا كميل، من الأفضل أن ننسحب من هذه المعركة.
1: أية معركة؟
0: معركتنا التي فتحناها مع هذا الوغد أمير حمص.
1: ما الذي ستفعله بعد انسحابك؟
0: نسكت قليلا ريثما تسنح الفرصة فنقدم من جديد.
1: إن سقطنا في هذا الامتحان يا جندب فلن ننجح بعد ذلك أبدا. يجب أن يكون هناك من يتصدى لهذا النزق الفظ،
0: والنتيجة أن نرمي أنفسنا بالتهلكة.
1: من يدري، ربما انتصرنا.
0: كلام لا يسوغه عقل أو منطق.
1: ليكن لنا في أهل الكهف مثل وقدوة. كان ملكهم دقيانوس طاغية من طواغيت الأرض، أحرق مناوئيه أحياء، أطعم أجساد بعضهم للأسود، ومع ذلك وقفوا في وجهه لأنهم كانوا مع الحق.
0: إن من ذكرتهم في البداية لجأوا إلى الكهف خوفا وانتظارا. ما أريد قوله هو عدم التصدي لهذا الأمير الذي وضع نصب عينيه إبادتنا من دون وجه حق.
1: وصاحبك
0: ابن الحارث
1: لن يقبل بهذا.
0: عدنا إلى نقطة البداية، أين مالك؟
1: دعنا نبحث عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. صدق الله العلي العظيم.
1: ما الذي أخرجك إلى الصحراء يا مالك؟
2: ضاق صدري وقلت حيلتي، فوجدت في هذه الصحراء متنفسا.
1: ترى سيطول بنا المقام على أرض حمص؟
2: لا أدري. انظر انظر يا كميل إلى ذلك الحصن أمامنا.
1: ينتصب أمامنا كالطود الشامخ.
2: إنه حصن غزاز.
1: أو تعرفه؟
2: كان لي الشرف مذ كان فتح الشام بفتح ثغرة فيه، تدفق المسلمون من خلالها إليه، وأذكر فيما أذكر أن
1: دعنا من هذا يا ابن الحارث، سألتك فأجبني. سيطول مقامنا على أرض حمص؟
2: لا أدري. يا ابن زياد، كم اشتقت إلى الكوفة.
1: ترى متى نعود إليها يا ابن الحارث؟
2: نعود إليها في مناسبتين، موت الخليفة أو عزله.
1: ما أبعد هذا وذاك.
2: أين جندب؟
1: إنه في الدار، تركته منذ افتقدتك، وهو يناقش صعصعة في جدوى مجابهة أمير حمص.
2: ما هذا الذي أسمعه؟ هل تترددون في مجابهة أمير حمص؟
1: يؤسفني القول يا مالك، إن الخوف بدأ يتسرب إلى جندب.
2: أمر خطر حقا، ما إن يتسرب الخوف إلينا هزمنا، ولحق بنا قوم كثيرون كنا نشد أزرهم بثباتنا، ومتى جابهنا بكل قوة وثبات تغلبنا على عدونا وأنزلنا الرعب فيه على جبروته.

0: ما جديدك يا ابن الحارث؟
1: أشكو إليك أمور المستضعفين من المسلمين، وأنت المسؤول عن رعيتي.
0: ولما تنوب عنهم في ذلك؟
1: غلبت عليهم الخشية وكم ألسنتهم سوء العاقبة. إن لك دارا عظيمة وصماطا في كل يوم، فانظر إلى من ليس له دار واعطف على طاوي البطن جوعا. اتق الله، اتق الله وتب إليه يا ابن الوليد.
0: أجئت تعلمني العدل والإيمان؟ أتدري أين الله؟
1: بلى والله، إني لأدري أن الله لك بالمرصاد.
0: والله لو كان ذلك مباحا لأصلبنك على جذوع النخل.
1: ما أظنك تتبوأ مكان فرعون وإن رمت إلى ذلك.
0: أيها الحراس، خذوه واصلبوه على جذع شجرة، ثم اجلدوه بالصياد حتى يتفتح جلده عن جروح لا طاقة له بها.

0: يحزنني ما آل إليه حالك يا ابن الحارث وأنت في مثل سنك.
1: يسرني ذلك يا ابن كعب. إنه ليسرني حقا أن ألاقي ربي مظلوما من أن ألاقيه ظالما.
0: لكن أن تجلد بهذه الوحشية والفظاعة،
1: هذا ثمن الحق الذي ننشده.
0: إنه ثمن مرتفع.
1: اسمع يا جند، بعضهم دفع أكثر من ذلك بكثير. ألم تسمع بأصحاب الأخدود الذين أحرقوا وهم قعود؟ لقد دفعوا ثمن الحق جلودهم ولحومهم وعظامهم. ثم ماذا تقول عن أصحاب موسى في مصر الذين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف في سبيل الحق وذودا عنه؟ أبعد هذا لا تهون جراحي يا ابن كعب؟
0: شر البلية ما يضحك. فارس العرب والمسلمين يجلد وفي يده السيف.
1: خير لي أن أجلد ألف مرة من أن أريق دما مسلما.
0: إلى ما نسكت على آلامنا ونعض على جراحنا؟
1: عندما يرتد المسلمون عن دينهم فلا يهمهم باطل فعل ولا حق زهق.

0: من الطارق في مثل هذا الليل؟
1: أنا كميل، افتح يا مالك.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
1: خبر ستسر فيه يا مالك.
0: ما عدت أرى سرورا، ما وراءك؟
1: هلك ابن الوليد.
0: إلى جهنم وبئس المصير. ماذا قلت؟
1: قلت هلك أمير حمص.
0: ادخل، ادخل يا كميل.
1: اجلس.
0: وكيف هلك؟
1: مرض منذ أيام وازداد عليه المرض فمات.
0: هذا ما كان عنه يحيد.
1: أشعر كأن كابوسا أزيح من على صدري فأعيدت إلي أنفاسي من جديد.
0: إنه جزء من كل، فلا تظنن أن الفرج قريب.
1: ما الذي ستفعله بعد موته؟
0: ننتظر، ننتظر ونراقب ما ستؤول إليه الأمور.

0: أكاد لا أصدق ما فعلناه يا مالك.
1: وما الذي فعلناه؟
0: ننتقل من حمص إلى الكوفة من دون إذن الخليفة.
1: إنه الانتقال من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وهذا لا يحتاج إلى إذن.
2: كان يجب أن نعود إلى الكوفة، فقد اشتقنا إلى أهلنا وولدنا فيها.
1: من يستطيع أن يمنع مسلما من ارتياد أرض أبيحت له بخيراتها ونعيمها سوى وال جائر؟ متى كان سعيد بن العاص يتصرف على هواه فيبعد من يبعد ويدني من يدني؟
2: يا ابن الحارث، إن كان أمير حمص قد ولى إلى غير رجعة، ففي الكوفة ما زال أميرها الذي يناصبنا الكره والعداء.
1: نتدبر أمره.
0: نقتله؟
1: نسلك ما تسلكه العامة.
2: لكنه يخافنا دون سائر الناس.
1: الناس بحاجة إلى من يشجعها على قول ما تخاف قوله وإفشاء ما تكتمه.
0: إذن أنت ترسم بذلك الطريق للثورة؟
1: الثورة هي النتاج الطبيعي للظلم.
0: بت أخاف العودة.
2: الناس تنتظرنا يا ابن كعب.
1: سنكون للناس وقودا، لا ضير في ذلك، ما دام الهشيم بحاجة إلى جذوة متقدة
2: لتكون الكوفة أول صوت يرتفع محذرا.
0: وحينئذ يستيقظ القيمون فيصلحون ما فسد.
1: والويل كل الويل إن كانوا في سبات عميق أو كانوا ممن يتعمدون ذلك.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا.
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
3: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامج في القلب أنتم. سنتحدث وإياكم عن أطفالنا الذين يشبهون في مرحلة طفولتهم العمرية الإسفنجة، هذه الإسفنجة التي تمتص كل ما أمامها عند استخدامها. فالطفل ينشأ يتعلم من عمليات النمذجة التي أمامه، لا يفرق بين الصح والخطأ. لذلك صديقنا الأب، صديقتنا الأم، لا داعي للتذمر والشكوى من سلوك الطفل، أكان في حركته أو في كلامه، فهو يأخذ ويقلد نموذجه الذي يعيشه أكان في المنزل أو في المدرسة أو في الشارع أو في المسجد، من أي مكان يتواجد فيه أو يزوره، حتى من الأشخاص الذين يقابلهم حتى للحظات زمنية بسيطة. لذلك يفضل الانتباه لما يحدث أمام هذا الطفل. إن كان هناك كذب من أحد الأبوين بقصد إلهائه وينفذ ما يطلب منه، هنا ستكون ثغرة في تربيتكم وأنتم نموذج له في الكذب. غدا سيكذب عليكم أنتم وعلى الآخرين. هكذا في مختلف سلوكيات الحياة، قد يتعلم الطفل سلوكيات خاطئة من أقرانه ويعمل على تطبيقها. ستنزعجون أنتم بكل تأكيد، ولكن دوركم ليس بالصراخ في وجهه بترك هذا السلوك أو الصفة التي اكتسبها، وإنما بأسلوب هادئ بتوضيح وشرح لسلبية ما تعلمه ويأتيه تطبيقا، وإلا كانت النتيجة عكسية. سيدخل في مرحلة عناد يتمسك بما منع منه، وأكثر ما يقابلنا أيها الأحبة من الأطفال هو الكلمات أو الألفاظ السيئة النابية نسمعها. هنا الطفل لا يعلم ما هو القبيح وما هو الرديء، لا يدري هو بماذا ينطق. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويقول: وأصلح في ذريتي. فالأبناء هم قرة أعين للآباء، يجلبون السعادة والسرور، ولتحقيق ذلك ينبغي الاهتمام بتربيتهم بصلاحهم، ليس بالإنفاق عليهم فقط، بل من خلال متابعتهم، إرشادهم، تقويمهم، بغرس المبادئ والمثل السامية في نفوسهم بالأفعال وليس بالأقوال فقط. فكما تعلمون ما يشاهده الطفل أمامه هو ما يترسخ في عقله ويأتي بمثله. أصلح الله أولادكم وأسعدكم بهم.

0: في القلب أنتم. أيها الكرام، العلاقات المسمومة هي المؤذية لأحد الأطراف، قد تكون بين الزوجين أو بين الصديق وصديقة، وكذلك بين الصديقات أو حتى بين الزملاء والأقارب في المجتمع بشكل عام، فهي تستنزف الطاقة النفسية للشخص وتسبب ألماً وحزناً واكتئاباً وغيرها من المشاعر السلبية. من رسائل هذه الفقرة رسالة المستمعة غنى تقول: زوجها لا يعترف بخطئه أبداً، وإنما يجعلها هي الغلطانة بشكل دائم، ما يشعرها بالحزن والقلق الدائم والتعب النفسي. أيضاً علي زوج يقول: أم زوجته تشعره دوماً أنه مقصر في حق ابنتها، أي بحق زوجته، رغم أنه لا يقصر بشيء، بل إنه أيضاً يحث زوجته في إعطاء أهلها من مصروف ومستلزمات البيت. هذا يجعله يشعر بآلام نفسية وأصبح يتوه فعلاً، لا يدري ما الذي يتوجب عليه وما الذي يجب أن يقوم به. هل يقطع علاقته بأهل زوجته ويحرمها التواصل مع والدتها؟ أيضاً مراد صديقه يقول أن هذا الصديق يلومه بشكل دائم، أصبح يشعر بالاختناق منه رغم أنه صديقه الوحيد. أيها الأحباء، يسرنا في هذه الفقرة أن نرحب معنا بالأخصائية النفسية الأكلينيكية سعد العكوري. مرحبا بك معنا أستاذة نونا.
1: حيا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك. طبعا أستاذة نونا، هذه العلاقات المسمومة كيف ينبغي التعامل معها؟ كذلك ما هي الأسباب أو العوامل التي أفرزتها؟
1: أولا، ما هي العلاقات السامة؟ يعني ما هي تعرفها؟ كيف نعرفها؟ العلاقات السامة هي علاقات تسبب لك الأذى النفسي أو العاطفي، وأحيانا الأذى الجسدي. بدل ما تكون العلاقات هذه بينك وبين أي شخص ثاني علاقة، تكون مصدر راحة ودعم. بمعنى آخر، هي علاقات تستنزف الطاقة وتشعر الشخص بالسوء تجاه نفسه أو حياته. طبعا أبرز علامات هذه العلاقات السامة هي التحكم والسيطرة، مثل شخص يحاول يفرض عليك قرارات أو يحد من حريتك، قلة الاحترام، الاستهزاء، الإهانة، التقليل من قيمتك، الانتقاد المستمر بدون تقدير أو دعم، التلاعب العاطفي مثل الشعور بالذنب أو لعب دور الضحية للضغط عليك، أو الغيرة المفرطة، وعدم الشعور بالأمان أو الراحة عندما تكون مع الشخص. وأيضا أخذ أكثر، والشخص السام يأخذ أكثر مما يعطي، تكون علاقة غير متوازنة. هذا هو تعريف العلاقات السامة، مثل علاقة عاطفية فيها إهانة، صداقة تستنزفك، علاقة عائلية مليئة بالضغط والتحكم واللوم.
0: كيف نتعامل معها؟ وأيضا أنت تقريبا تحدثت عنها، ومن هنا نعرف ما هي العوامل أو الأسباب، كيف نتعامل معها؟
1: شوفي، غالبا الأسباب تكون أسباب تربوية. شخص تربى على أن الاعتراف بالخطأ ضعف، أو تكون أنانية، أو ضعف في النضج العاطفي، وأيضا الخوف من فقدان السيطرة، يعني يبدأ باللوم أو التلاعب، وكمان ضعف مهارات التواصل، وأيضا تراكمات قديمة غير محلولة للشخص السام. كيف نتعامل مع هذه العلاقات؟ أولا، أعترف أن العلاقة مؤذية. ثانيا، ضع حد واضح مع الشخص السام، قلل الاحتكاك وابتعد عنه تدريجيا. اطلب دعم من شخص تثق فيه، وإذا كان الأذى كبير فكر بإنهاء العلاقة.
0: هذا طبعا في حال مثلا المعرفة، في حال الصداقة، لكن كثيرا ما تظهر هذه العلاقة السامة بين الأزواج، كحال رسالة المستمعة غناء، قالت زوجها لا يعترف بخطئه ويعكس ذلك عليها بأنها هي من تغلط، ما يجعلها تشعر بالألم النفسي. هنا كيف يتم التعاطي أو التعامل؟
1: طيب شوفي، طبعا العلاقة السامة مع الأزواج لها موضوع آخر، يعني صحيح. شيء ثاني، يعني زوج لا يعترف بخطأه، هو يلقي اللوم على زوجته،
0: وأحيانا العكس
1: يسمى تلاعب. أو قلب الحقائق، يخليك دائما تشك بنفسك هذه العلاقة.
0: نعم.
1: طيب كيف تتعامل هذه الزوجة؟
0: أقول
1: للزوجة لا تدخلي في جدال، من الغلطان أنا أو أنت، لا تدخلي في جدال أبدا، في كل مرة لا تدخلي في جدال معه، ركزي على المشاعر، يعني تكلمي معه قولي أنا أتألم عندما يصير كذا، بدل ما تقول له أنت غلطان. كيف تتعامل مع الزوج؟ هذا بالنسبة للزوج. ضعي أيتها الأخت حدود، لا تقبلي الاستمرار في النقاش، إذا فيه إنكار أو هجوم كرري طلبك بهدوء، أحتاج اعتراف أو على الأقل تفهم. يعني هكذا ممكن تتعاملي مع العلاقة السامة، مع هذا بالنسبة للأزواج. أما بالنسبة للزوج يجب عليه أن يفهم أن الاعتراف بالخطأ قوة وليس ضعف، وأن العلاقة ليست معركة كسب وخسارة، يجب أن يفعلها الزوج هذا الشيء. طيب السؤال الثاني هو الزوجة ولا إيش
0: الرسالة؟ بين الرسالة التي وصلتنا بين الزوجة وأهل زوجها، أو العكس كحال رسالة علي الذي تحدث عن أم زوجته تشعره بالتقصير رغم أنه يوفر كل ما تحتاج إليه الزوجة، بل أيضا إلى الأهل. كيف يجب أن تكون العلاقة هنا مستقرة؟ مثلا امتنان ليس كما يذكر علي، ماذا كيف في هذه الحالة؟ هل سؤاله طبعا أن يقطع الصلة والتواصل مع الأم، وأم هناك معايير يتم التعامل بها لعملية الإصلاح والتفاهم؟
1: في حالة أم الزوجة، أنا شوفي الصوت مش واضح، بس في حالة أم الزوجة هذا سببه غياب الحدود، يجب أن يكون حل متوازن. يعني الزوجة هي مفتاح، لازم تضع حدود مع أمها بلطف واحترام. الزوج لا يقطع العلاقة بالكامل لأنه غالبا يحدث مشكلة، لكن يقلل الاحتكاك، يرفض التدخل الزائد، لا يعطي على حساب راحته النفسية. القاعدة بر الأهل لا يعني السماح لهم بإيذاء العلاقات الزوجية.
0: إذن سدنون، متى ينبغي قطع مثل هذه العلاقات؟ كحال رسالة مراد بوصفه لصديقه الوحيد أنه يعمل على لومه بشكل دائم، ما أشعره بالاختناق.
1: طيب طبعا العلاقة بين الصديقين هي علاقة استنزاف عندما تكون علاقة سامة، فلذلك الحل هو مصارحة مباشرة. أسلوب اللوم هذا يتعبني، يعني الصديق الضحية يجب أن يوجه هذا السؤال الكلام المباشر وصريح، أسلوب اللوم هذا يتعبني، يقول لصديقه. وإذا استمر يخفف التواصل تدريجيا، لا يبقى فقط أنه صديق، أنه الصديق الوحيد، يعني هناك أصدقاء كثيرين غير سامين. يبتعد عن الحلاقة، عن هذه العلاقة، ابتعد عما يؤذيك. الوحدة أحيانا أهون من علاقة تخنقك. متى تصبح العلاقة خطيرة؟ إذا كان هناك تكرار الأذى بدون أي تغيير، استهزاء أو تقليل دائم، تلاعب نفسي واضح، شعور دائم بالحزن أو القلق، استنزاف مستمر بدون مقابل، هكذا تكون العلاقة خطيرة جدا ويجب الابتعاد عنها.
0: نعم، إذا نفهم أنه ممكن أن تتم علاقات جديدة، صداقة فيها الندية، فيها التقدير، فيها الاحترام، وليس عملية الاستغلال حال العلاقة تسمى هذا. إذن النصيحة بعيدا عن الأزواج وأهلهم والتي لها الخصوصية كما ذكرنا، هل قطع الصلة وتكوين صداقات أخرى عملا بالمثل الشعبي باب يأتيك منه الريح سده واستريح؟
1: نعم نعم، طبعا بالنسبة للأزواج هذا يريد يحتاج شوية جهد، لأن هذا علاقة مستمرة وعلاقة، لكن بالنسبة للأصدقاء نعم يقطع العلاقة،
0: الزملاء
1: سده والتريح.
0: نعم.
1: وكمان وبعدين في حدود، شوف خفف من العلاقات، إذا هي من البداية تؤذيك خفف من العلاقات، قلل التواصل، قلل التوقعات، إذا لم يتغير فيجب قطع العلاقة.
0: نعم.
1: فهناك نصيحة مهمة،
0: وهي
1: لا تحاول إصلاح شخص لا يرى نفسه مخطئا.
0: وبهذه النصيحة أستاذة نونا سعد العكوري الأخصائية النفسية الأكلينيكية نصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، مع السلامة.
0: مع السلامة. في القلب أنتم، أيها الكرام، من أهم ما يحتاجه الجسم من الفيتامينات والمعادن الكالسيوم. هذا المعدن الذي يمثل ركيزة وأسا في قوة عظام الجسم، فهو المسؤول الأول في تقوية الأسنان إلى جانب العظام، يحافظ على صحة وعمل العضلات وتنظيم ضربات القلب، يدعم أيضا الجهاز العصبي. أعراض نقص هذا المعدن تظهر بالشعور بالتعب، بالإرهاق المستمر، تجنج العضلات، تنميل الأطراف اليدين أو القدمين، ضعف في الأسنان، قد يصل الحال إلى أن تتكسر، أيضا هشاشة العظام في الحالة الشديدة. ويحدث نقص الكالسيوم لسوء التغذية، النقص في فيتامين دال، الحمل والرضاعة إذا لم تكن التغذية جيدة، عدم تناول الألبان. ومن أهم المصادر التي يمكن الحصول عبرها على هذا المعدن المهم للجسم الخضروات الورقية كالسبانخ، الحليب ومشتقات الحليب، السمسم، الأسماك، المكسرات خاصة اللوز منها، إلى جانب التعرض للشمس لما للارتباط الكبير ما بين الكالسيوم وفيتامين د. دوما لكم الصحة.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحباء، تحدثنا في حلقة سابقة عن الأغذية المفيدة لصحة القلب. تلقينا رسائل شكر على البرنامج وتقدير مرسل إلى كل من يتعاون معنا من الأطباء والأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين، ولكل من يتم استضافتهم في البرنامج. بدورنا نقدم ونقدر تفاعلكم معنا أيها الأحباء، ونعمل دوما لتقديم ما يضيف لكم ويفيدكم، وأيضا للإجابة على تساؤلاتكم التي تصل إلينا. الرسائل التي وصلتنا اليوم أيها الكرام فيها الكثير من الحديث حول موضوع أمراض القلب. نتوجه معكم ومع ضيفنا الكريم إلى الرسائل التي وصلتنا. هذه وردة في رسالتها تعاني من عدم مقدراتها على التنفس بشكل طبيعي، وهي تعاني دهون في الدم. الأخ علي يقول يشعر أن هناك كما يتوقع خثرة دموية أو دهون تتحرك تتنقل ما بين قلبه ورقبته ويده اليسرى مع آلام. أيضا رسالة عليا تقول لا تستطيع النوم على الجهة اليمنى خوفا من عدم قدرتها على التنفس، تفضل النوم على الجهة اليسرى رغم الضغط على القلب، إلا أنها تشعر بنفسها أفضل، وهي تعاني من ارتفاع الكوليسترول. الرسائل كثيرة لن نتمكن من عرضها، إلا أن المحتوى واحد، خاصة ممن كشفوا وأجروا الفحوصات. آلام، صعوبة في التنفس، كوليسترول مرتفع. يسرنا أيها الكرام أن نرحب بضيفنا العزيز الدكتور أكرم الأشول، استشاري أمراض القلب والقصر القلبية التداخلية. مرحبا بكم معنا دكتور أكرم.
1: أهلا وسهلا بكم
0: دكتور. طبعا الأسباب للمعاناة وأمراض القلب، خاصة أن البعض فحص ولديه كوليسترول أو هناك تدلي في الأوردة، هل هي أعراض للإصابة بالقلب أم آلام نتيجة عضلات متصلة أو متصلبة لعدم الحركة الرياضية أم ماذا؟ سنتحدث أولا عن الأسباب للمعاناة وأمراض القلب.
1: بالنسبة لأمراض الأسباب كثيرة ويختلف السبب لكل سن، فمثلا في الأطفال الصغار أو الشباب ينتشر أكثر شيء أمراض الروماتيز التي تؤثر على الصمامات. بالنسبة لكبار السن اللي هي أمراض الشرايين والتي غالبا بسبب تراكم الدهون أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.
0: طيب الأسباب التي أدت إلى أن يكون هناك مثلا ارتفاع في نسبة الدهون في الدم،
1: ارتفاع نسبة الدهون قد تكون أغلب الأحيان نتيجة شيء وراثي أو أمراض وراثية تؤدي إلى زيادة في نسبة الدهون، وأيضا لها علاقة بقلة الرياضة أو بالنظام الغذائي.
0: يعني نقول عدم الحركة وسوء التغذية ليست جيدة.
1: بالضبط.
0: ماذا عن تدلي في الأوردة؟ هل له دور أيضا؟
1: بالنسبة لتدلي الأوردة هذه مشكلة أخرى ليس لها علاقة بالكوليسترول أو ارتفاع الكوليسترول في نسبة الدم
0: أو في أمراض القلب.
1: هو يسمى بالدوالي، والدوالي هي مشكلة في الأوردة السطحية للجسم.
0: نعم. ألا تؤثر مثلا في عملية التنفس؟
1: لا، بالنسبة للدوالي ليس لها علاقة بالتنفس أو صعوبة في التنفس.
0: طب دكتور، أعراض الإصابة بالقلب هل مثلا ممكن أن تكون متداخلة مع آلام نتيجة عضلات متصلبة لعدم الحركة الرياضية أم ماذا؟
1: عدم الحركة الرياضية يعتبر من عوامل الخطورة وليس سبب مباشر لإصابة بأمراض القلب.
0: نعم. طب الأعراض الأخرى؟
1: الأعراض الأخرى على حسب المرض أو الإصابة في القلب. وهناك أحب أوضح شيء معين بالنسبة لارتفاع الكوليسترول في الدم. ارتفاع الكوليسترول بحد ذاته لا يسبب أعراض.
0: نعم.
1: يعني أنا لو عندي الكوليسترول مرتفع فوق 200-300 ليس بالشرط أنه يسبب لي أعراض، وإنما مشكلة ارتفاع الكوليسترول تسبب أعراض على المدى الطويل. نتيجة تصلب في الشرايين، ارتفاع في ضغط الدم مما يؤدي إلى حدوث جلطات وما إلى ذلك.
0: هل نستطيع ربط ذلك بعملية التنفس، بعدم المقدرة على التنفس بشكل صحيح؟
1: عدم المقدرة على التنفس لأسباب كثيرة، واحد من الأسباب هو القلب. وأيضا قد تكون مشكلة في الجهاز التنفسي، وكما ورد في الرسالة في صعوبة في التنفس في جهة معينة، وعندما تقترب على الجهة الأخرى يتحسن التنفس، هذا غالبا ليس له علاقة بالقلب.
0: إذا نستطيع القول مثلا عملية حركة أو تنقل الدهون؟
1: الدهون هو داخل الأوعية الدموية وهي لا. تترسب في الشرايين ولا تسبب أعراض مباشرة وليس لها علاقة ولا تتنقل بشكل سطحي تحت الجلد.
0: إذن ماذا نقول لمن بعث بالرسائل أنه لا يستطيع التنفس بشكل واضح أو بشكل صحيح؟
1: صعوبة التنفس قد تكون بسبب ضعف عضلة القلب وهذا محتاجين إلى التشخيص ومحتاجين إيكو لكي نعرف أن هناك ضعف في عضلة القلب لكي نقول أن السبب هو القلب. أيضا من الأسباب الأخرى المنتشرة عند الشباب اللي هي أمراض الروماتيزم التي تؤثر على الصمامات ما يؤدي إلى وجود تضيق أو ارتجاع في الصمام، وهذه من أكثر الأسباب في الشباب التي تؤدي إلى ضيق في التنفس.
0: نعم، إذا ما الذي يتوجب القيام به خاصة لمن فحص وأخبره الطبيب أن التدلي كما ذكرتم أيضا لا خطر منه؟
1: التدلي لا خطر منه، مشكلة التدلي أو الدوالي كما ذكرنا سابقا هو يسبب فقط آلام، ومع المدى الطويل لو زاد الموضوع ممكن سبب التهابات احمرار في الجلد، وعلى المدى الطويل ممكن يأثر على الدورة الدموية، وإنما بحد ذاته هل يسبب ضيق في التنفس فليس له أي علاقة بضيق التنفس.
0: إذن في مثل هذه الحالات ما الذي يتوجب القيام به مثلا؟ هل إجراء عملية أم ماذا؟
1: والله يعتمد على حسب مستوى الدوالي، فغالبا في البداية ولو الموضوع في البداية فيبدأ بعلاج تحفظي. علاج تحفظي اللي هو تجنب الوقوف الفترة الطويلة، الجلوس الفترة الطويلة، ينصح بالتمارين والرياضة والمشي. إذا في المراحل المتقدمة ممكن يلجأ إلى عملية ليزر، أو في المراحل المتقدمة جدا ممكن عملية جراحية.
0: طب دكتور أيضا ماذا عن الذي يشعر بتنقل ما يشبه الدهون في جسمه أو كما جاء في الرسالة كأن هناك خثرة دموية؟

0: نعم. إذن دكتور إكرام، ماذا نقول للمريض؟ ما هي النصائح حسب الرسائل التي ذكرناها لكم؟
1: ننصح بالرياضة، وبالذات مفيد جدا لصحة القلب، النظام الغذائي المتوازن، الابتعاد عن الدهون، وتقليل السكريات.
0: دكتور، هل كل الدهون غير مفيدة؟ مثلا هناك دهون كالسمن البلدي كزيت الزيتون، هذه من الدهون المفيدة. هل لمن يعاني مثلا كوليسترول عليه ألا يتناولها حتى وإن كانت صحية؟
1: بس الحقيقة أن الدهون الحيوانية أو السمن البلدي هي أقل ضررا من الدهون النباتية، ولكن لا ينصح بالإكثار منها،
0: يعني شيء بسيط جدا.
1: هي ليست ممنوعة على بالذات على مريض القلب، ولكن لا ينصح بالأكثر منها.
0: نعم. أيضا ماذا نقول للشخص السليم في عملية الوقاية حتى لا يصل للإصابة؟
1: كما ذكرت سابقا، الرياضة والنظام الغذائي المتوازن والفحص الدوري.
0: نعم. إذا دكتور، بحكم الزوار الذين يحضرون إليكم، ما هي الخلاصة التي ممكن أن نقولها كنصيحة للجميع؟
1: النصيحة المتابعة الدورية، وبالذات الأشخاص الذين يعاني من عوامل خطورة مثل ارتفاع في ضغط الدم، أمراض السكري، أو الأكثر عرضة للإصابة على المدى الطويل بأمراض القلب، فينصح بالمتابعة الدورية وتضبيط السكر والضغط بشكل لذيذ.
0: دكتور، قبل أن نختم، هناك من يقول قد يكون مثلا في عوارض مشتركة ما بين تصلب العضلات وأيضا عملية التنفس، هل هناك ارتباط في ذلك؟
1: تصلب العضلات هذه مشكلة أخرى، ما يسمى بالشد العضلي. فأحيانا عند حدوث شد عضلي يكون في صعوبة في التنفس، وذلك لصعوبة تمدد القفص الصدري لدخول الهواء، فعندها يشعر المريض بصعوبة في التنفس.
0: إذن قد تكون كما ذكرتم عضلات، ولكن من يعاني يقول بأنه القلب وهنا يصاب بعملية القلق.
1: ما هي هذه المشكلة، فعشان كده بنقول لازم المريض لما يشعر بحاجة أو قلق لازم يتابع الطبيب لتشخيص الحالة وإعطاء العلاج المناسب.
0: نعم. وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء. التحية والتقدير لكم دكتور أكرم الأشول، استشاري أمراض القلب والقصر القلبي التداخلي. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا. شكرا لكم.
0: الله معك. في القلب أنت والله. يقول الإمام علي عليه السلام: من عرف بالكذب لم يقبل صدقه. كن يا صديقنا كالنحلة، إذا أكلت أكلت طيبا، وإذا وضعت لا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره.

0: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204، على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأنه ليهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به لكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية القهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في أهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر 110 متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة، والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان، والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم حديث حقيقة. الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة ألي أحمد ومدرسة المزقاقي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من بناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتفي علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجهه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من السور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن الثالث الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون برهارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن ودباغة الجلود وصناعة السكر والصابون والصناعات الفضية والزخرفية والحصير وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام يحييكم في هذا الصباح، وبدء هذا الصباح التوجه إلى المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. ومعنا الأخ أحمد مجحان من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. أخ أحمد حياك الله. تفضلوا.
1: أسعدتم بالخير صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشرة أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على محافظات حجة المحويط وغرب صنعاء دمار، وكذلك محافظات ريما إب وتعز، وذلك في فترتي الظهيرة والمساء. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة بشكل عام وحارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأسفة والرمال. في المناطق الساحلية والخبير سقطرة أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من الخبير سقطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وينبه المركز الأخرى المواطنين في تلك المناطق المتوقعة بهطول الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في أماكن تدفق السيول في الشعاب والوديان، وذلك حفاظا على سلامتهم. كذلك الأخوة قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 28-13، وفي عدن 34-29، في تعز 30-18، المكلا 32-27، الحديدة 34-30، وفي سيئون 39-22، أما في سقطرة 35-26، وفي دمار 26-12 درجة، في إب 27-14، الغيضة 36-25، زنجبار أبين 35-27، الضالع 30-20، وفي عتق 36-24، مأرب 37-24، وفي صعدة 31-15، المحويت 26-15، وفي عمران 28-14، في جبنة بشعيب 22-8 درجات، والمخا 36-28، الجوف الحزم 37-24، وفي حجة 28-18، البوق 37-25، والبيضاء 30-15، في ريما الجبين 24-17. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم مشهد تحول الطقس وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. كان معكم من المركز الوطني للأرصاد أحمد مجوحان، وتقبلوا خلص التحية مني وكافة العاملين بالمركز الوطني للأرصاد.
0: شكرا جزيلا للأخ أحمد ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله. شكرا. في أمان الله.

تمام الثامنة في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. شهداء وجرحى جرى تواصل العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات العدو الصهيوني. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلده بمواصلة الجهود من أجل السلام. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وصولا إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت. وشدد الراعي على أهمية التعاون وتكاتف جهود الجميع وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره ومقدراته. حثنا الحكومة على تضافر وتكامل الأدوار لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال كافة المخططات التآمرية. بدوره ثمن القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ومواقف المجلس في الاهتمام بمتابعة قضايا الوطن والمواطن، وآخرها موقف مجلس النواب في التحذير من أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة، وما تتضمنه تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المهمة، ومنها التعديلات للقانون التي تتطلبها المرحلة، وكذلك الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العدوان والحصار. واستمع رئيس مجلس النواب من القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إيضاح عن جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتوصيات المجلس، وكذلك جهود إعادة تأهيل الطرق والجسور وإعمار المنشآت الحيوية التي استهدفها العدوان، إضافة إلى خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات العدوان والحصار. رأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي جانبا من اجتماع لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة، واطلع الراعي على سير أداء اللجنة وما أنجزته في لقاءاتها بالجانب الحكومي، وجدد تأكيد على استقلالية الصناديق الخاصة التي حققت نجاحا ملموسا في أداء مهامها وفقا لقوانين إنشائها، معبرا عن تمنياته للجان البرلمانية بالتوفيق في إنجاز المهام المحالة إليها. من جانبها وصلت اللجنة اجتماعها برئاسة عزام صلاح لمناقشة الإجراءات الحكومية المتعلقة بدمج بعض الصناديق والمصالح الحكومية، وأقرت تكليف وزير الخدمة المدنية بموافاة اللجنة بردود كتابية تفصيلية إزاء ذلك.
التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر ونائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس. جرى خلال اللقاء الوقوف على المواضيع المتصلة بالأداء الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ولبنان. وأكد اللقاء على موقف اليمن الثابت والمبدئي في دعم المقاومة الحرة والوقوف إلى جانب الأشقاء في إيران ولبنان كواجب ديني وأخلاقي، والوقوف ضد هيمنة وطغيان الرأسمالية الغربية المتصهينة بقيادة أمريكا. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون خلال 24 ساعة الماضية في استهداف جوي إسرائيلي لمركبة مدنية بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستهدفت مسيرة صهيونية لمجموعة من المدنيين في مخيم المغازي وسط القطاع. فضفة الغربية اعتقلت قوات العدو مواطنا مقدسيا صاحب إحدى المنشآت مهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وبلدات صيدة وعيتل في منطقة الشعراوية شمال طول كرم. إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2846 شهيداً و 8693 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي، وبحسب تقرير إحصائي يومي لوزارة الصحة اللبنانية نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان خلال 48 ساعة الماضية بواقع 87 شهيدا و 181 جريحا. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس بأنها استهدفت دبابة مركبة ومقرا قياديا وتجهيزات فنية مستحدثة وتجمعات لجنود العدو الصهيوني في بلدة البياضة وقرب مرفأ الناقورة وموقع بلاط المستحدث بمسيرات انقضاضية. كما دكى مجاهدو حزب الله تجمعا لجنود العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سيران وفي محيط موقع جل العلم وعند خلة راج في بلدة دير سيران بمسيرات انقضاضية. وقصفت المقاومة اللبنانية تجمعات لآليات وجنود العدو ومعداته عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة وخلة راج في بلدة دير سيران وبلدة رشفة بصليات صاروخية. ولفتت إلى أن المجاهدين استهدفوا دبابة مركبة في موقع جل العلم وجرافة في بلدة بنت جبيل بمسيرات انقضاضية وحققوا إصابات مباشرة. وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنائي القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة لمواجهة الأعداء بقوة، مشيدا بالانتصارات الباهرة التي أحبطت مساعي الخصوم. ومن جانبه حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فرنسا وبريطانيا من أن أي نشر لمدمرات عسكرية في محيط مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة يمثل تصعيدا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي. فيما أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكازاد أن زمن فرض الإملاءات على الشعب الإيراني قد انتهى، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عمليات عسكرية. وفي السياق السياسي سلمت طهران يوم أمس ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. وأوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي حديث عن التفاوض يهدف لاستعادة حقوق الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية ولا يعني الاستسلام أبدا. وفي ذات السياق قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إننا تلقينا أحدث الرد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن إسلام أباد ملتزمة بمواصلة جهودها الصادقة من أجل التوصل إلى سلام مستدام.
أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلده لم تفكر مطلقا في إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، نفيا وجود أي خطط فرنسية لنشر قوات بحرية في المنطقة. وأوضح في تصريح له أن الحديث كان يدور حول مهمة أمنية منسقة مع إيران وليس عن تحرك عسكري أو انتشار بحري قتالي في المضيق. سمعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. شهداء وجرحى جرى تواصل العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات العدو الصهيوني. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلده بمواصلة الجهود من أجل السلام. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام الى استعراض سريع لابرز العناوين الوارده في صحفتنا المحليه وبين يدينا صحيفه لا الصادره صباح يومنا هذا الاثنين 24 من شهر ذو القعده لعام 1447 هجريه الموافق 11 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. والبدايه من صحيفه الثوره من الصفحه الاولى لصحيفه لا.

ولعناوين صحيفة لا الورقية: 7 قتلى وعدد من الجرحى باشتباكات في وادي عبيدة بمأرب. بسبب خلاف حول تهريب المهاجرين الأفارقة، قتلى وجرحى في مواجهات قبلية بين أبين وشبوة. حكومة الفنادق تعترف: مدينة تعز خارج السيطرة. مجندون مرتزقة يقطعون الطريق الدولي في العيون بحضرموت احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. أيضا من عناوينها تحت عنوان ضفاف الخبر: الإمارات إمبراطورية الزجاج التي كشفتها الحرب. موقع بريطاني يصف بالبغيضة والخبيثة

0: إذا موقع بريطاني يصفها بالبغيضة والخبيثة، تستقوي بإسرائيل وتعيش على وهم الحماية الأمريكية.
1: أزمة مشتقات نفطية خانقة في الخوخة.
0: الفنادق تغرق شبوة بالظلام.
1: طهران تسلم باكستان ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وتحذر فرنسا وبريطانيا غواصاتنا تنتظر الأعداء في أعماق هرمز، والحرس الثوري يقول الصواريخ مصوبة على الأهداف بانتظار قرار الإطلاق.
0: الدكتور سامي عطا كتب تحت عنوان الحرب والسلام، ورقة صراع أم ورقة نجاة أخيرة.
1: أما إيهاب زكي الكاتب والباحث الفلسطيني في الشؤون السياسية فكتب تحت عنوان استهداف الضاحية وإنهاء مشروع الحرية.
0: وأيضا هناك يعني صفحة سياحية تتحدث عن الحديدة، الحديدة مدينة تضمأ لها الروح، شواطئها ومنتزهاتها استضافت أكثر من 600 ألف أسرة خلال أيام.
1: وفي قلب المحور، حزب الله ينسف القبة الحديدية ويدمر 3 آليات عسكرية للاحتلال. لبنان 5 شهداء و18 جريحا بغارات صهيونية خلال 24 ساعة.
0: وفي غزة 3 شهداء بينهم مدير مباحث خان يونس بنيران العدو.
1: وفي الصفحة الرياضية في صحيفة لا هناك مجموعة من العناوين الأبرز فيها كأس آسيا 2026، منتخبنا الناشئ يهزم الإمارات وينعش آمال التأهل للمونديال.

ومورينيو طهران تستحق حضور المونديال. إيران تعلن مشاركتها في كأس العالم 2026. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا طلعتنا هذه العناوين: عرض كشفي ومسيرة رجلة لطلاب المراكز الصيفية في الجوف وصنعاء. أيضا في صفحتها الأخيرة: مقتل 15 شرطيا باكستانيا بسيارة مفخخة. كان ذلك هو الخبر الأخير في رحلتنا التي قضيناها في تصفح العناوين البارزة في صحيفة لا الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طيب، صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى لقاء اثير جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحه المباشره تحيا اليمن من اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء. هذا اللقاء الاثيري الذي نبداه معكم من الان وحتى 12 ظهرا بمشيئه الله. فقرات متعددة ومتنوعة ومتابعة لآخر المستجدات، هذا ما سنصحبكم فيه خلال فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن، ويسعدنا أن نكون صحبة معكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرز. الصيانة الهندسية سليم عيسى. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. نظم المعلومات هشام العزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميدة.

إذن حياكم الله سامعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يوم جديد ونهار جديد وفرصة جديدة تمنح لنا جميعا من الله عز وجل لاكتساب الطاعات وتجنب المعاصي. نعمة نتذكر النعم التي تحوطنا من قبل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة اليوم الجديد، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الشمس، نعمة الهواء، نعم كثيرة نتقلب فيها ولا نشعر بأهمية هذه النعم إلا عندما نفتقدها. لذلك جميل أن نبدأ هذا اليوم بتذكر النعم وبحمد الله وشكره على هذه النعم، وأن يكون الإنسان متوجها بقلبه ومشاعره وأعماله لله عز وجل، يسأل من الله قبول هذه الأعمال وأن يكون فيها الأثر النافع لنا ولكم.

أحبتنا، أحيانا لا يحتاج الإنسان إلى تغيير حياته بل إلى تغيير زاوية نظره فقط. مثلا شاب يعمل في نفس الوظيفة منذ عدة سنوات يشعر أن حياته ثابتة بلا جديد وبلا هدف، كل يوم يشبه الذي قبله وكل مجهود يبدو بلا أثر واضح. ولكن في أحد الأيام سمع أحد زملائه يقول جملة بسيطة: الناس لا تتذكر ما تفعله بل كيف جعلتهم يشعرون. توقف الشاب عند هذه الجملة قليلا. لم تتغير وظيفته ولا راتبه ولا مكانه، لكن شيئا داخله تغير. بدأ ينظر إلى عمله بشكل مختلف، ليس مجرد مهام تنجز بل تأثير يترك، ليس وقتا يستهلك بل قيمة تبنى. بعد فترة لاحظ شيئا غريبا، نفس العمل أصبح أخف ونفس الأيام أصبحت أوسع معنى. لم يتغير الواقع كثيرا، لكن طريقة رؤيته له هي التي تغيرت. والفكرة هنا أيها الأحبة، أحيانا لا تكون المشكلة في الطريق بل في العين التي تنظر إليه.

سامعين الكرام، وعندما نعود إلى المرجعية التي تحدثنا عنها يوم السبت الفائت بأهمية أن يكون لدينا مرجعية وثوابت واعتبارات نعود إليها في كل الأمور الحياتية، أهم هذه المرجعية هي القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية. اليوم نقف بين يدي سورة الحجرات، هذه السورة المهمة حتى من التسمية، اسمها سورة الحجرات كأنها توحي لنا بمكان وبغرف وبحواجز وبإطارات يجب ألا نتعدها. طبعا في هذه السورة العديد من التعليمات، بدءا من أهمية عدم الرفع صوت المؤمنين على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا انتقلت يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طبعا أهمية أن نستبين هذه الأخبار من صحتها من مصداقيتها، من الذي نقل لنا هذا الخبر وغيره. يعني هذه من التعليمات التي جاءت في هذه الصورة. أيضا تحدثت عن أمر مهم جدا، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، تحدثت عن أهمية الصلح بين طوائف المؤمنين وأن نسعى للصلح ليس للقتل أو للتفرقة. أيضا تحدثت فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. طبعا الدين الإسلامي قائم على معيار أساسي وهو العدل، إقامة القسط، أن يسود العدل بين الناس، إن الله يحب المقسطين. أيضا تحدثت عن قاعدة إيمانية مهمة، إنما المؤمنون إخوة، هذه قاعدة مهمة، قد يختلف الإخوة لكنهم يظلوا مع بعضهم البعض، لأن المؤمنون هذه القاعدة التي نعود إليها جميعا بأننا إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. تحدث عن أهمية الصلح واتقوا الله لعلكم ترحمون، لاحظوا كيف ربط الرحمة بعملية الصلح وتقوى الله. أيضا جاءت التعليمات لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طبعا نحن نوهنا لهذه الصورة من أجل أن نعود جميعنا إلى القرآن الكريم. عندما نقرأ القرآن الكريم لا تكون قراءة عابرة، بل قراءة فيها تدبر وتأمل. ما هو الضير أن يكون لدينا ورقة وقلم أثناء قراءتنا للقرآن، تكون قراءة بحثية، نبحث عن المعاني، تستوقفنا تلك الآيات، نعلم بأن تلك التوجيهات توجيهات ربانية، بمعنى أنه يجب علينا أن نستسلم وأن نلتزم بهذه التعليمات، وإلا ما حقيقة العبودية؟ كيف يكون العبد عبدا لسيده إلا عندما يطيعه في تلك الأوامر ويجتنب تلك النواهي؟ لذلك يعني يكون لدينا هذا الحس والانتباه بأنه يجب علينا أن نقرأ القرآن قراءة تبحث عن التدبر وفهم المعاني والالتزام بما جاء في القرآن الكريم.

لماذا يشعر الإنسان أحياناً أنه غريب حتى بين الناس الذين يحبهم؟ هذا التساؤل يجيب عليه أحد الأخصائيين الاجتماعيين بقوله: قد يجلس الإنسان وسط عائلته أو بين أصدقائه ويشاركهم الحديث والضحك، ثم يعود إلى داخله بشعور غامض لا يعرف كيف يشرحه. هناك شيء ناقص، ليس حزناً واضحاً ولا مشكلة محددة، بل شعور خفيف بالغربة، كأن الروح لا تصل بالكامل إلى أحد. والغريب أن هذا الشعور لا يصيب المنعزلين فقط، بل أحيانا أكثر الناس حضورا بين الآخرين، فما السبب؟ يقول: ربما لأن الإنسان لا يبحث فقط عن من يسمعه، بل عن من يفهمه دون كثير من الشرح. نحن نقضي سنوات نتعلم كيف نتحدث، لكن قليلا ما نجد شخصا نستطيع أن نكون معه كما نحن فعلا، دون تجميل أو حذر أو تمثيل. ولهذا قد يشعر الإنسان بتعب عاطفي ليس سببه كثرة المشكلات، بل كثرة ما يخفيه من نفسه الحقيقية. يريد أن يقول أشياء كثيرة، لكنه يخشى أن تفهم بطريقة خاطئة، أو أن تبدو مبالغا فيها، أو أن تستقبل ببرود. ومع الوقت يبدأ بالصمت أكثر، ثم يعتاد على هذا الصمت حتى يظن الآخرون أنه بخير دائما. لكن الحقيقة أن كثيرا من البشر لا يحتاجون حلولا معقدة، بل يحتاجون شعورا بسيطا جدا أن هناك من يراهم بصدق دون أحكام ودون استعجال. ولهذا فإن أجمل العلاقات ليست تلك التي نتكلم فيها كثيرا، بل التي نشعر فيها أننا لسنا مضطرين لإخفاء أنفسنا.

سامعين الكرام، كثيرا ما يكون ما نسميه عينا هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لإهمال السنن، فالتاجر الذي يخسر بسبب سوء الإدارة، والطالب الذي يرسب بسبب ضعف التركيز، والأسرة التي تتفكك بسبب غياب الحوار. هؤلاء جميعا يظلمون أنفسهم حين يهربون من المسؤولية إلى التفسير الغيبي، إلى التفسير الغيبي السهل. إن الله جبل الحياة على قوانين، ومن عطلها جنى ثمار عطله ولو كان أتقى الناس.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون خلال 24 ساعة الماضية في استهداف جوي إسرائيلي لمركبة مدنية بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستهدفت مسيرة صهيونية لمجموعة من المدنيين في مخيم المغازي وسط القطاع. اعتقلت قوات العدو الصهيوني مواطنا مقدسيا شرق القدس المحتلة واقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وبلدات صيدا وعلار وعتيل في منطقة الشعراوية شمال طول كرم. عودت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس استهداف موقع ومقر وتجمعات لجنود العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. وأوضحت المقاومة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة لمواجهة الأعداء بقوة، مشيدا بالانتصارات الباهرة التي أحبطت مساعي الخصوم. أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد أن زمن فرض الإملاءات على الشعب الإيراني قد انتهى، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عملية عسكرية. الخبر الأخير في هذا الموجز. حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فرنسا وبريطانيا من أن أي نشر لمدمرات عسكرية في محيط مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة يمثل تصعيدا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله،
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربي الدولي،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: سامعينا الكرام، تتميز اليمن بأرض تختزن عبق التاريخ وتروي حكايات الحاضر الحضارات العريقة التي تعاقبت على جبالها وسهولها ووديانها. ففي كل مدينة أثرية وكل حصن شامخ وكل نقش منقوش على الصخور تنبض ذاكرة الزمن بروعة تأسر القلوب وتدعو الزائر إلى رحلة بين الماضي والحاضر.

تعد الحضارة اليمنية القديمة واحدة من أرسخ وأعرق الحضارات التي عرفتها البشرية، حيث لم تكن مجرد مجتمعات معزولة، بل كانت القلب النابض للتجارة العالمية والرابط الحيوي بين الشرق والغرب. في هذا الوثائقي نستعرض ملامح من تلك الأمجاد التي سطرها العرب العاربة، بدءا من تجارة البخور التي كانت تضاهي قيمتها الذهب، وصولا إلى العبقرية الهندسية التي تجلت في بناء السدود والمعابد. نسلط الضوء على عمق الجذور المعمارية اليمنية وكيف شكلت الأساس الأصيل للفنون الإسلامية، وذلك من خلال قراءة فيلم وثائقي لآثار اليمن.

البخور أقدم وأعرق وأثمن سلعة عرفها الإنسان، الذي صدرها اليمنيون منذ القدم إلى كل أنحاء العالم. وما زال يمثل البخور حاجة عزيزة في حياة اليمنيين، كما يظهر هنا في استعمال البخور في أحد الاحتفالات في مدينة زبيد،

وفي العصور القديمة لم تكن تمارس طقوس الاحتفالات الدينية والدنيوية من غير البخور. فهذا التمثال الذي يعود تاريخه إلى 2400 عام لامرأة يمنية تحمل في يدها مسرجة وفي اليد الأخرى قطعة بخور، وهي تقوم ببعض الطقوس الدينية. ولم تقتصر استعمالات البخور على المعابد والقصور فقط، وإنما استعمله بسطاء الناس. فالفلاح في العصور القديمة كما تقول النقوش كان يحرق البخور في حقله ليتقرب من الآلهة طلبا للبركة، وكان يدخل البخور ويستعمل في تركيب الأدوية والعلاج، ويدخل في مراسم الدفن. لهذا ولغيره من الأسباب كان الطلب على البخور في أسواق اليمن عظيما، وما زالت أسواقه حتى اليوم عامرة، فعادة استعماله لم تنقطع أبدا في أي فترة من فترات التاريخ.

وكانت تجارة البخور تشكل مصدرا لثراء هائل قبل الألف الأول، وكذلك بكل ما تعلق بها من صناعات وحرف مثل صناعة المباخر التي ما زالت حية في اليمن، كما يظهر في الصورة ورشة صناعة المباخر في مدينة حيس التي اشتهرت بصناعة المباخر منذ مئات القرون.

كانت السيطرة على تجارة البخور تعني السيطرة على مصادر القوة والثراء في العالم القديم، لأن الملايين من الذهب والفضة كانت تصرف على شراء البخور الذي كان يحرق بكميات هائلة في معابد مصر الفرعونية وهياكل أشور وبابل وقصور روما ومعابدها وغيرها من حواضر ذلك العصر.

0: لهذا كان الصراع على أشده بين ممالك العالم القديم ودوله لاحتكار تجارة البخور والسيطرة على طرقها البرية والبحرية. وكان النصر في ذلك الصراع حليف اليمنيين العرب، اتمكنوا ابتداء من الألف الأول قبل الميلاد من بسط سيطرتهم المطلقة على هذه التجارة وطريقها الشهير المعروف بطريق البخور واللبان. وكان ذلك الطريق يمتد من قنا في حضرموت على المحيط الهندي إلى غزة في فلسطين على شاطئ البحر المتوسط. وبرز ملوك اليمن في ذلك العصر كقوة تجارية وعسكرية يضرب بقوتها وشدتها وثرائها ورقيها المثل. وأورد المؤرخون عنها أخبارا تشبه الأساطير، فذكروا أن الأفاعي المجنحة ذات الألوان الغريبة تحرس أشجار البخور في العربية الصعيدة، وأن قصورا ومعابد ملكوها كانت قائمة على أعمدة محلة من ذهب، وأن أفاريز منازلهم وأبوابهم مرصعة بالجواهر، وأنهم يقيمون السدود العملاقة والأنفاق الضخمة، وأن جنات بلادهم لا مثيل لها في الكون. ولكن من هم هؤلاء العرب اليمنيون الذين نتحدث عنهم؟ ومن هي تلك الممالك العربية والدول التي نحن بصددها؟ بل ولماذا نتطرق إلى تاريخ اليمن القديم وحضارته قبل الإسلام؟ رغم أننا نتحدث عن عمارة اليمن وفنونها التي ظهرت في اليمن بعد دخول الإسلام. الأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي أن بعض مؤرخي الغرب ومستشرقيه الذين تناولوا موضوع تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في دراساتهم وكتبهم يعيدون أصول العمارة والفنون الإسلامية دائما إلى الرومان واليونان وغيرهم، ويتجاهلون أي دور لليمنيين العرب ودورهم في الجزيرة العربية، وهذا مناف للحقيقة العلمية وللتاريخ. ولتوضيح هذه المسألة يوضح الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله رحمة الله تخشاه هذه المسألة في هذا الوثائقي الذي تم إجراء اللقاء معه عام 82-900-1000، ونستمع إليه.
1: الخطأ الأساسي أن هؤلاء المستشرقين أو العلماء الأجانب وخاصة الأوروبيون ينطلقون من مركزية الأوروبية، يعتقدون دائما أن كل شيء بدأ في اليونان وكل شيء بدأ في أوروبا، وأن الحضارات الأخرى هي حضارة تابعة وتتلمذت على هذه الحضارات. وهذا الرأي لا يمثله في الواقع كل المستشرقين أو كل العلماء، ولكن هذا الرأي السائد. إذن لابد وأن نقر منهجيا بأن لكل شيء أثر، وأن لكل شعب إمكانات أن ينجز وأن يعطي وأن يبدع. الإسلام أتى بحضارة جديدة ولا شك، الإسلام كله حضارة، ولولا الإسلام لما تفجرت طاقات العرب، ولكن للعرب أيضا محاولات قبل الإسلام، وكانت المحاولات العربية المكثفة قبل الإسلام موجودة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام، يعني مناطق الاستقرار. هذه البلاد التي شهدت حضارات راقية وعرفت الكتابة وعرفت التعقيد الحضاري قبل الإسلام هي التي رفضت أيضا المحاولات الأولى إبان الفتوح الإسلامية في إقامة الحضارة الإسلامية. يعني عندما وصل المسلمون الفاتحون الأوائل إلى بلاد العراق وأرادوا أن يؤسسوا الكوفة، كان لابد وأن يبنوها على طراز ما. من هم الذين كانوا يستطيعون أن يضعوا خطة مدينة؟ هم أولئك الذين أتوا من مدن، وهذا فضلهم لأنهم أتوا من مدينة، واليمن كان فيه مدن مبالغة مئات المدن. إذا نقلوا هذا التراث المعماري وهذا التفكير الهندسي في تخطيط المدن، فبنوا الكوفة، وهكذا بنوا البصرة، وهكذا بنوا الفسطاط، وهكذا بنوا القيروان، وهكذا بنوا مدن في الأندلس.
0: وبناء على ما ذكره البروفيسور المرحوم يوسف عبد الله، فإننا سنعرض أهم الإنجازات المعمارية التي حققها اليمنيون قبل الإسلام، ونبحث في خصائص وأصالة هذه العمارة كأحد الأسس والجذور التي اعتمدت عليها العمارة الإسلامية وانطلقت منها.

بدأ تاريخ اليمن القديم هنا في وادي الجوف بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ولكن تاريخه المدون والمعروف بدأ في 1000 قبل الميلاد. ويقع وادي الجوف في شمال شرقي اليمن، ويعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالآثار اليمنية القديمة التي ما زالت معظم أخبارها وشواهدها أسيرة رمال هذا الوادي. شهد وادي الجوف أكثف نشاط سكاني وعمراني عرفته اليمن في العصر القديم، فقد ظهرت فيه حواضر اليمن ومدنه التاريخية التي انطلق منها اليمنيون في هجرات متعاقبة إلى شتى أنحاء العالم القديم.

وسبب ظهور حضارة الجوف وغيره من الوديان الواقعة بين الربع الخالي والمرتفعات اليمنية هو أن مياه الأمطار التي تنحدر من تلك المرتفعات إلى الوديان تحمل معها الطين الذي يجعل هذه الوديان شديدة الخصوبة وصالحة للزراعة وإقامة المستوطنات البشرية.

وما زال السفر إلى الجوف مغامرة للسائق الذي ليس لديه خبرة بالرمال والكثبان، كما أن الوصول إلى الآثار في الوادي أمر شاق. ولهذا رافقنا الأستاذ محمد مصلح العزي مدير الآثار في محافظة مارب، طبعا كان ذلك عام 82 900 و1000، لاستكشاف آثار وادي الجوف.

في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ظهرت هنا أعظم دولة عرفها تاريخ اليمن القديم، وهي دولة سبا التي أقامت عاصمتها الأولى في هذا الموقع المعروف باسم صرواح.

0: تاريخ دولة سبأ هو تاريخ اليمن وعموده، وملوك سبأ الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمكرب هم أول من حكم اليمن، ويعتبر المكرب يسع عمرو أي كاهن سبأ وملكها أول اسم ورد ذكره في النقوش الحجرية. وكان ملوك سبأ يطلقون على أنفسهم ألقابا فخمة مثل وتر أي العظيم، وكذلك المضي، وذرح أي الشريف، وينوف أي السامي. مدينة صرواح هذه لعبت دورا هاما في الفترة الأولى من تأسيس دولة سبأ، فمنها انطلق السبائيون للسيطرة على طريق اللبان والبخور، ومنها خرجوا لتوحيد مدن اليمن وإنشاء دولة مركزية. تقع مدينة صرواح على مرتفع من الصخور الطبيعية، ويبلغ طولها 260 مترا وعرضها 240 مترا، ولا يزال اسم باني معبدها ظاهرا على أحد النقوش في الواجهة الأمامية، ويقرأ النقش لنا بلغة المسند العربية القديمة الأستاذ محمد مصلح العزي.
1: مع الأسف الشديد حدث تغيير في المبنى، بحيث أنه نقلت النقوش من مواضعها الأساسية ووضعت بهذا الشكل المعكوس. طبعا هذا النقش يحمل اسم الباني لمعبد صرواح، وهو يدع إيل ذرح بن سمة علي، وهذا طبعا كما قلنا اسم الباني. والتغييرات طبعا الذي حدثت على هذا المبنى تم عبر العصور الإسلامية، بحيث أعيد استخدام المعبد كمقر سكن الذي بقوا في هذه المنطقة.
0: بنيت أبراج صرواح التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا بالحجارة المهندمة، وكذلك سورها الذي قطعت حجارته على هيئة كتل مربعة ومستطيلة، تميز بناؤها بدقة متناهية. وتعتبر عمارة صرواح من أول وأقدم شواهد حضارة العرب المعمارية التي أرسيت قواعدها في الجزيرة العربية قبل 3000 عام.

يتكون بناء المعبد من ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة مسقوفة قائمة على أعمدة مضللة على هيئة شرفة، وللأسف تهدمت تلك الأروقة وأقيمت بحجاراتها الأبنية الأخرى، ولكن المعبد ما زال محافظاً على طابعه السبائي. ومن أهم آثار هذا الموقع نقش النصر أو نقش صرواح الكبير، ويعتبر من أهم الوثائق السبائية، إذ يعود تاريخ كتابته إلى عهد الملك كرب إيل وتر الذي يمجد النقش أعماله كالتالي: كرب إيل وتر لكونه ملكاً على سبأ، وذلك يوم أخذ العهد على الناس والميثاق.

تمكن العرب السبائيون في الألف الأول قبل الميلاد من السيطرة على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وتحكموا في رياحه الموسمية، وصارت سفنهم تجوب مياهه تحمل الحرير والتوابل من الهند والصين، والذهب والعاج من أفريقيا، واللبان والبخور من حضرموت، ثم تنقله قوافلهم البرية من ميناء قنا وشبوى وادي الجوف ونجران، ثم مكة والمدينة ومدائن صالح، ثم إلى البتراء وغزة في فلسطين، حيث تحمله السفن إلى أسواق العالم القديم. من أجل إحكام السيطرة على طريق القوافل، شيد السبائيون لدولتهم الظافرة عاصمة جديدة. هنا في وادي أذنة، وأطلقوا عليه اسم مارب المعروفة باسم مارب، وتعني الماء الكثير أو السيل الكثير.

الخرائب والأطلال التي نشاهدها الآن هي خرائب مارب التي أقامها الأهالي مكان العاصمة السبائية العريقة التي طبقت شهرتها الآفاق وكانت رمز قوة وعبقرية لعرب اليمن، والذي يؤسف له أن تتعرض واحدة من أشهر مدن التاريخ الإنساني لهذا الخراب الهائل، سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. فقد هدم بعض الجهلة من السكان معابد مارب وقصورها ومرافقها الأخرى ومن حجارتها ونقوش السبائيين التي تعتبر من أهم وثائق الحضارة الإنسانية، بنوا بيوتهم وزينوا واجهاتها كما نشاهدها. وفوق هذه التلة الكبيرة كان يقوم قصر يعتبر مقر ملوك سبأ ورمز دولتهم، ويعتقد علماء الآثار أن هذا القصر مدفون تحت هذه الأنقاض، فهو يعتبر أول نموذج للقصور والقلاع التي عرفتها الجزيرة العربية،

اندثرت آثار العمائر التي كانت تقوم داخل أسوار المدينة، ولم يبقى إلا بعض حجارتها ونقوشها وأعمدتها، مثل هذه المجموعة من الأعمدة التي ما زالت قائمة في مسجد مارب الصغير الذي تم بناؤه في عام 99 للهجرة. وكان سكان مارب يؤدون الصلاة فيه كما كانوا يصلحونه ويرممونه ويحافظون على أعمدته الثمينة التي تعتبر أقدم الأعمدة التي عرفها تاريخ العمارة في العالم.

ومن أهم المآثر التي خلفها العرب السبائيون في مارب هو هذا البناء الذي يقع خارج أسوار المدينة التاريخية على بعد كيلومترين، والذي يعرف باسم عرش بلقيس، ولكنه ليس كذلك، فهو لم يكن عرشا ولا قصرا، وإنما كان معبدا يعرف بمعبد أوام. وقد شاع بين الناس تسميته بعرش بلقيس نسبة إلى بلقيس ملكة سبأ الشهيرة. الغريب في تاريخ الملكة بلقيس أن الحفريات والكشوفات التي أجريت في مارب حتى الآن في عام 1983 لم تكشف عن أثر أو نقش يمت لها بصلة، رغم اكتشاف نقوش سبائية ورد فيها ما يزيد عن 50 اسما لملوك وملكات سبأ.

سامعينا الكرام، تتألق اليمن بمدن تاريخية ساحرة تحمل بين أزقتها عبق الماضي وروح الحضارة، وكأن الزمن توقف فيها ليحفظ جمالها للأجيال. فكل مدينة يمنية قديمة هي حكاية من المجد ولوحة مرسومة بألوان التاريخ والتراث والطبيعة الخلابة. تأتي صنعاء القديمة في مقدمة هذه المدن ببيوتها الطينية الشاهقة المزينة بالنوافذ الملونة والنقوش البيضاء، فتبدو كعروس تزينت بأحلى الحلل. وعندما يسير الزائر في أسواقها العتيقة وحاراتها الضيقة يشعر وكأنه يعيش في زمن آخر، حيث الأصالة والجمال والسكينة. سمعينا الكرام، المدن التاريخية وأهمية هذه المدن التاريخية والحفاظ على هذه المدن التاريخية، كنا قد فتحنا هذا الموضوع يوم السبت الماضي حول أهمية المدن التاريخية وما هي مميزات هذه المدن التاريخية وما هو القانون الذي ينص على حماية هذه المدن التاريخية، أيضا الإجراءات العقابية. هذه النقاط وغيرها بإذن الله تعالى ستكون محل النقاش لهذا

0: سامعين الكرام، والحديث متواصل حول المدن التاريخية وأهمية الحفاظ عليها بمعية ضيفنا الكريم الأستاذ فؤاد المسوري الذي سوف يشاركنا الحديث حول هذا الموضوع. أستاذ فؤاد حياكم الله. أستاذ فؤاد، ألو.
1: ألو،
0: حياكم الله أستاذ فؤاد.
1: أهلا
0: سيدي الكريم، نحن نتحدث عن التاريخ، عن الحضارة، عن المدن العتيقة التي تحمل بين شوارعها وأزقتها تاريخا مليئا بالجهود، تاريخا مليئا بحضارات اليمن العريقة، هذه المدن التاريخية. وأود منكم تعريفنا بأهم المدن التاريخية اليمنية.
1: اليمن زاغر بالمدن التاريخية والقلاع والحصون، فإنما ذهبت سوف تجدي المدن القديمة سواء القرى، لكن من أهم المدن القديمة صنعاء القديم، مدينة زبيد التاريخية، شيبان حضرمو، معك عدن القدم القديمة، مدينة مارب والكثير منه.
0: نعم، يعني حتى صنعاء أعتقد بأن هناك العديد من المواقع التي هي تعد من المدن التاريخية، ليست فقط صنعاء القديمة، أيضا
1: نعم.
0: لديكم مدينة أو مديرية الروضة في بني الحارث، منطقة الروضة،
1: مدينة الروضة، الروضة معنا، بيت باوس معنا، صنع معنا، قرية القابل،
0: نعم
1: أكثر من مكان،
0: نعم،
1: داخل مدينة صنعاء.
0: ما الذي جعل هذه المدن، يعني ما هو الذي جعلها أن تصنف بأنها مدن تاريخية؟ ما هي المعالم التاريخية والأثرية التي تحتويها هذه المناطق؟
1: تستهر يعني طبعا بطابعها المعماري القديم،
0: نعم،
1: ما تحتوي من مواد تقليدية، الزخارف التي توجد فيها، التاريخ، المباني يعني من إنشاء،
0: نعم،
1: أو المباني الإسلامية التي تعد من أقدم المباني أو المشاريع، مثل جامع القديم في صنعاء.
0: نعم، يعني هذه المعالم هي التي حددت هذه المنطقة وتلك المدينة أن تكون من المدن التاريخية. هذه المدن تحفظ لنا تاريخ وتحفظ لنا سواعد أولئك الذين شيدوا هذه المدن وهذه المباني بذلك الطابع المعماري الجميل. نود أستاذ فؤاد أن تحدثونا عن أهمية الحفاظ على المدن التاريخية.
1: المدن القديمة لا تقتصر على المباني القديمة فقط، بل تشمل على أهمية الحفاظ على الهوية الإيمانية الوطنية. فالمدن التاريخية يعني تمثل سجلا حيا لتاريخ اليمن وثقافته وعاداته وفنونه المعمارية. ومن أبرز ما يمكن أن نركز عليه من أهمية حماية التراث الثقافي، تعزيز الانتماء والهوية الإيماني والوطنية، دعم السياحة، دعم لربط الاقتصاد المحلي، الحفاظ على الطابع المعماري التقليدي، نقل الخبرات بين الحرف التقليدية والحفاظ على الزخارف.
0: نعم. طيب أستاذ فؤاد، يعني تاريخ هذه المدن تحكي لنا تاريخ من لحقبة يمنية ماضية، تحكي لنا القدرة الهندسية لدى الشخصية اليمنية، تحفظ لنا العديد من المميزات خلال هذه المدن التاريخية. طيب في حال تعرض هذه المدن التاريخية لعوامل التعرية من المطر، من الرياح، من غيرها، ما الذي تقومون به من أجل الحفاظ على هذه المدن التاريخية؟ يعني من يقوم بالترميم بالإصلاحات بحيث لا يتم الإخلال بالطابع التاريخي والمعماري لهذه المدن؟
1: المدن هي قائمة وما زالت مستمرة يعني بجهود الساكنين فيها، فأهم عامل وأهم عنصر هم الساكنين وأهالي المباني.
0: نعم.
1: أما الهيئة والجهات الحكومية بتكون رابط لهذا المساعي. الجهات الحكومية من ومثلا بالهيئة تقوم أولا بالتوعية للمواطنين بالضرورة الحفاظ على المبانيهم، أيضا تقوم بقدر الإمكان بدعم المواطنين بمواد تقليدية من أجل الحفاظ على المباني، فتقوم بدراسة عدد الدراسات في مشاريع بتكون بتمويل حكومي أو خارجي، بتقوم بحصر المباني الأكثر تضررا وتقوم بعملية ترميم.
0: نعم، يعني العملية كلها ترتكز على وعي سكان تلك المنطقة ومدى معرفتهم بأهمية الحفاظ على هذا التاريخ، على هذا الإرث التاريخي والحضاري لبلادنا اليمن. طيب أستاذ فؤاد، هناك نص قانون يعني ينص على عدم تغيير معالم هذه المدن، ضعني في صورة هذا النص.
1: القانون هو معنا قانون الحفاظ الذي هو قانون 16 لعام 2013، والذي ينص على في بنود على ضرورية المحافظة على المباني التاريخية وعدم التشوي فيها.
0: نعم.
1: عدم استحداث فتحات أو تغيير الشكل الخارجي للمباني، استخدام المواد التقليدية في الترميم، ضرورة أن يكون الإنسان يستخدمها فيما المبنى فيما وجله، يعني ما يستخدمش مبنى للسكن ويستخدم مبنى تجاري.
0: نعم.
1: أيضا من الإلزام الجهات والأفراد بالحفاظ على الطابع المعماري التقليدي، عدم دخول المواد الحديثة والطابع الحديث إلى داخل المدن التقليدية المدن التاريخية.
0: نعم. طيب أستاذ فؤاد، يعني إذا حدث إخلال بهذه المدن التاريخية، يعني مثلا نحن نلحظ وأنا من سكان منطقة الروضة بأن هناك مثلا ترميمات تحدث في جامع هنا أو في مبنى هنا، يتم تغيير ملامح، يعني هناك جامع يعني رأيته بأم عيني تم تغيير الحجر القديم الأصيل بحجر آخر، يعني وكأن المبنى مبنى الجامع تشوه نتيجة لما أدخلوه عليه من بناء جديد وحجر مخالف للحجر الأساسي الذي أنشئ به هذا الجامع الذي له مئات السنين.
1: نعم، هذا للأسف بيكون بتدخل الغير مدروس أو الناس غير واعيين في هذا الشيء، لكن عندما تحدث هذه الأشياء تنزل الهيئة تعمل عليهم مخالفات وضروري إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. أي واحد أي إنسان بيكون بهذا الأشياء تتخذ ضدها الإجراءات القانونية، وإذا لم يكن بإعادة الوضع إلى ما كان عليه تم حالته إلى النيابة والقضاء.
0: نعم، يعني من الذي يبلغ؟ أبناء المنطقة يبلغونكم أنتم في الهيئة؟
1: معنا مفتشين في كل المدن التاريخية. إذا لم يأتي البلاغ من المفتشين أو جاء البلاغ عبر المواطنين، بتكون بنفس الإجراءات ننزل المفتش للتأكد من هذا البلاغ ويتم استكمال الإجراءات القانونية.
0: نعم، الآلية التي يتم اتباعها يعني عن طريق الهاتف أم القدوم إلى الهيئة أم ماذا؟
1: البلاغ مجرد حتى تلفونياً نستقبله ويتم استكمال الإجراءات فيه.
0: نعم، يعني لا أدري هل هناك يعني تعقيد في الأمور الروتينية بحيث أنه تأخذ يعني المسألة وقت أطول، أم أن يكون هناك تدخل سريع للحفاظ على هذا الإرث التاريخي؟
1: للأسف الإمكانيات أو الصلاحية المعطاة للهيئة ما زالت قاصرية. أنا إذا أردت الضبط أي مواطن قام بالمخالفة ضروري أن تكون أنت تمر عبر القضاء.
0: نعم، نعم. ولابد أن يكون هناك أمر نيابي وغيرها من الإجراءات. نعم. يعني سندخل في تعقيدات روتينية طويلة، يمكن أن يكتمل البناء وما زلنا في الخطوات الأولى لإيقاف هذا الخلل بهذه المدن التاريخية.
1: إذا ما وهذا هي الأسف الذي بتحدث في أغلب المخالفة.
0: يعني نحن ما نعول عليه هو الوعي في الأول والأخير، الوعي المواطن. ما هي الحملات التوعوية التي تقومون بها أنتم في الهيئة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه المدن التاريخية، حتى عدم تشويهها، حتى عدم العبث بجدرانها، بعدم الكتابة عليها، بعدم المساس بهذه الهوية التي تركها لنا الأجداد؟
1: معنا قطة قامت بها الهيئة في إقامة ندوات ودورات في الصنعة القديمة في مبنى المركز المعماري. أيضا الهيئة تقوم بإعداد بروشرات وحملات توعية للمواطنين. أيضا الكادر النسائي قمنا يعني الإدارة المختصة بالكادر النسائي بعمل جلسات للنساء للتوعية.
0: نعم.
1: وما زلنا قايم يعني في طور العمل الأكثر وأكثر من أجل توعية.
0: نعم. لأن
1: أهم عنصر هو توعية الساكنين في المدن التاريخية.
0: نعم. يعني كأن هناك تركيز أستاذ فؤاد على مدينة صنعاء القديمة أكثر من غيرها من المناطق، يعني هل هذا يعني صحيح أم أن هناك يعني تجني عليكم في هذه النقطة؟
1: لا، في معنا مدينة زبيد أيضا نقوم بنفس الأعمال التي تقوم في صنعاء القديمة، أيضا في شبا، في كوكبان، في المدن القديمة أغلبيتها.
0: نعم.
1: نقوم بهذا الشيء.
0: من هي الجهات التي يجب أن تتعاون معكم لغرس التوعية بأهمية المدن التاريخية؟
1: معنا أكثر من جهة. الإعلام هذا أهم رافد لنا.
0: نعم.
1: معانا أمانة العاصمة والمحافظ والمحافظين. معانا المجالس المحلية، هذا لهم أهم الروافد الذي يعني نعمل فيهم العمل مع الهيئة.
0: طيب أستاذ فؤاد، طيب يعني عندما تمنح تلك التراخيص للبناء في هذه المدن التاريخية تمنح من قبل الأشغال أليس كذلك؟
1: لا، تمنح من أمانة من الهيئة،
0: من قبلكم يعني.
1: نعم.
0: يعني هذه المباني التي نراها تستحدث في هذه المناطق، هل هي لها شروط مثلا أثناء استحداثها مثلا في منطقة الروضة في صنعاء القديمة أن تحافظ على نفس الطابع التاريخي، أم ممكن أن تدخل فيها الأشياء المستحدثة والحديثة؟ يعني شخص بنى أرض أو أخذ أرض أو غير ذلك وشيد ذلك البناء.
1: بالنسبة للروضة الوضع مختلف عن صنعاء القديمة. صنعاء القديمة من زمان محكومة بمواصفات وشروط ضروري أن يلتزم بها أي واحد يريد إضافة. تمام. لكن البناء الجديد في صنعاء القديمة ممنوع لأنها تعتبر مناطق خضراء. أما بالنسبة للروضة للأسف يعني العمل تأخر كثير في ضبط المخالفين فيها، وهذا نتيجة الإجراءات وإصدار القوانين. لكن الآن تم تكليف فرع في الهيئة وهو يقوم الآن بواجبه وإصدار التراخيص للبناء حسب النمط المعماري القديم لمدينة الروضة.
0: نعم. إذن يعني نتمنى أن يكون هناك التعاون كبير من كل الجهات ويكون هناك الالتزام يعني من أجل الحفاظ على هذه المدن التاريخية. يعني في كلها هذا تاريخ حق لنا وحق لأبنائنا، ويجب عدم العبث بهذا التاريخ وبهذا الإرث. ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في الهيئة للحفاظ على هذه المدن التاريخية؟
1: أهم الصعوبة هي تداخل الاختصاصات. فمثلا المجلس المحلي يقوم بالتداخل في اختصاصات الهيئة، وأيضا بعض الجهات الحكومية تقوم بعمل مشاريع دون معرفة الهيئة. يعني حلقة التواصل ما بين الهيئة والجهات الحكومية تشبه ما أقول شبه منعدمة. لهذا نتمنى من الجهات الشريكة الحكومية والمجالس المحل أن نكون يعني يد واحدة في الحفاظ على المدن التاريخية. وكما قلت يعني المدن التاريخية ليست ملك شخص واحد وإنما ملك اليمن جميعا وأيضا العالم، لأن هذا تعتبر عالم تاريخي.
0: إذن نتمنى أن تصل هذه الدعوة وأن يكون هناك اهتمام وجدية في الحفاظ على هذا التاريخ وعلى هذه الحضارة، لأنها كما ذكرنا ونؤكد دائما بأنها ليست ملكا لشخص بل هي ملكا لنا جميعا، ملكا للأجيال المتعاقبة. هذا هو الإرث الحضاري الذي نفاخر به العالم بأن هذا هو الإنسان اليمني الذي شيد وفكر وبنى وأبدع في كل المجالات. الأستاذ فؤاد المسوري، شاكرة لك تعاونك معنا وشاكرة لك الجهود المبذولة من قبل الهيئة، ونتمنى التعاون من قبل الجهات الأخرى والوعي من قبل المواطنين. شكرا جزيلا لكم.
1: ونحن نشكركم على هذا اللفتة الكريمة، ونتمنى الاستجابة من الساكنين والجهات الحكومية للحفاظ على تاريخنا ومدننا التاريخية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.

0: الكرام أيضا عندما تحدث عن هذه المدن التاريخية هناك من يتفاعل، وهذا يدل على الوعي المجتمعي من قبل أبناء المنطقة حول أهمية الحفاظ على المدن التاريخية. الأخ أبو يوسف الذي أصر أن يتحدث معنا حول أهمية المدن التاريخية كونه أحد سكان هذه المدن التاريخية. أرحب بك أخي يوسف. أبو يوسف، ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة تفضل.
1: ألو معي. ألو

0: وصلنا لهذا التفاعل المجتمعي. ألو،
1: أهلا وسهلا.
0: تفضلوا، أنتم أحد سكان المدن التاريخية، ونحن اليوم تحدثنا عن هذا الموضوع وكان هناك إصرار على إيصال هذا الصوت. تفضلوا.
1: حياكم الله. في الحقيقة أن الموضوع مهم وحساس في هذه المناطق، خاصة أن تشهد هذه المناطق التي أدرجت وصنفت ضمن المدن التاريخية، والمدن التاريخية وصلنا قاموا أعتقد في عام 2013 بهذا الخصوص لحمايتها ولحماية النمط المعماري المجلسية والحفاظ على هويتها التاريخية والفكرية. إلا أنه للأسف في خلال هذه الفترة استغل الوضع الذي تعيشه اليمن أو لجهل الكثير من الجهات المعنية، مثلا في مكاتب الأشغال أو في القضاء أو في غيرها، لأهمية هذا الموضوع ولأنه سترجع بشأنه قانون. في الحقيقة نحن في المنطقة التي نسكنها ونعيش فيها هناك تغيير كبير في النمط المعماري للمنطقة، هناك انتهاك للقانون، هناك عدم احترام للهوية التاريخية لهذه المنطقة. للأسف بأنه هذا الوضع في هذه المرحلة يقومون بالبناء بشكل عشوائي، حتى لا يوجد رخص من مكتب الأشغال، فما بالك سيدتي بالحفاظ على التاريخية.
0: هل قدمتم بلاغات؟ نحن كان معنا الأستاذ فؤاد المسوري من الهيئة لمحافظات المدن، تحدث عن آلية للإبلاغ، قال بأن هناك مفتشين ويستطيع المواطن أن يبلغ الهيئة بحدوث يعني خلل أو استحداثات أو أمور مخلة بطابع هذه المنطقة. هل قدمتم أنتم كمواطنين بلاغ إلى هذه الجهات المعنية؟
1: أنا بالنسبة لي أنا قدمت بلاغ إلى رئاسة الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية تقريبا في قبل 3 سنوات، ولدي مذكرات رسمية ولدي مخاطبات خطابات رسمية من رئيس الهيئة السابق ومن معالي وزير الثقافة السابق إلى وزير الأشغال السابق إلى أمين العاصمة إلى مكتب الجهة التي قامت بمخالفة القانون وانتهاك القانون وصدر بحقها محضر مخالفة وأرسل المحضر إلى نيابة المخالفات، ولكن للأسف لم تقم هذه الجهات بدورها. استمر الوضع على ما هو عليه. تخيل أن هناك في حي الروضة، أنا أقولها بصراحة، هناك أرض كبيرة وكانت حظائر أعناب، يقومون بالبناء مستغلين السور، ما زال السور الخارجي لهذه الأرض بالزابر، سور قديم جدا، ويقومون بالبناء داخل بناء جديد. ليس المواد المستخدمة في عمل البناء هي مواد جديدة لا تتوافق ولا تناسب النمط المعماري الموجود داخل مدينة الروضة.
0: نعم، جميل هذا الوعي المجتمعي، نحن نريد أن يتنامى هذا الوعي لدى المجتمع لأنه المعول على الوعي. نحن تحدثنا مع الأستاذ فؤاد وهو أيضا اشتكى لنا من الروتين الممل ولأنه لابد أن تمر هذه القضايا بالنيابة وبالقضاء وغيرها. يعني أنا ما أؤكد عليه هذا الوعي المجتمعي الذي يجب أن يتنامى لأنه حق وإرث تاريخي لنا ولأبنائنا وللأجيال، لذلك أبناء المنطقة هم معول عليهم كثيرا بإيصال هذا الصوت والاستمرار في إيصال الصوت والمتابعة. أعتذر عن مقاطعتك لكن انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة ونحن على موعد مع موجز 10. شكرا جزيلا لك وشكرا لكل مواطن ومواطنة يتحلى بالوعي.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني اليوم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة فيما واصل جيش العدو خروقاته لوقف إطلاق النار. أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فجر اليوم إنه على مر التاريخ لم يكتف الإيرانيون بالصمود في وجه الغزاة المنفردين، بل وقفوا أيضا في وجه القوى العظمى وتصدوا لجيوش جرارة وقوات عسكرية ضخمة وخرجوا دائما منتصرين. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقواتها المسلحة أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الأسبوع الماضي. أكد القائد الأسبق للحرس الثوري وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لواء محسن رضائي بأن كلفة مواكبة مشروع الكيان الصهيوني الخطير باهظة وشديدة، لا سيما لمن لهم طموحات تفوق طاقتهم. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة الصين في الفترة ما بين 13 و15 من مايو الجاري، التي تأتي بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم. وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: يعلن المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027 في مساق الدبلوم العام نظام 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي. المعهد العالي فرع محافظة إب، فني تمريض، فني أشعة تشخيصية، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة ذمار، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحديدة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة حجة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة المحويت، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة عمران، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة صعدة، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة، فني مختبرات طبية. المعهد العالي فرع محافظة صنعاء متنى بني مطر، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة، فني صيدلة. المعهد العالي فرع محافظة البيضاء، فني قبالة، فني صيدلة، فني مختبرات طبية. مدرسة مستشفى 70 للتمريض والقبالة أمانة العاصمة، فني تمريض، فني قبالة. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل لا يقل عن 60% أو الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي، وأن لا يكون قد مر على عمر الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة وآلية التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 من ذو القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهرين من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. يتم التنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي على الرابط التالي: hihs.osyemen.net، وبالحضور إلى مقرات فروع المعهد بالمحافظات لخريجي الثانوية الصحية. رسوم التنسيق والقبول مبلغ 5500 ريال فقط. للحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الأكاديمية ونظام الدراسة وشروط القبول، يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد وتنزيل دليل الطالب المتضمن لتلك المعلومات عبر الرابط hihs.edu. للاستفسار التواصل عبر الأرقام التالية: 770-519190 أو 777-003637. والله الموفق.
9: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة. مدينة صعدة والمديريات المجاورة: مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانيا 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية.

0: مدينة دمار والمحافظة مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار مدينة يريم مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت محافظة حجة محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.
1: هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
2: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي،
1: ومنبر الثوار قبس من نار هدى يا أولي الأبصار، برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
1: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
4: وأنا جمال العز كله مكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
1: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يضحك دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدا.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

هنا إذاعة صنعاء. هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: مستمعينا الأعزاء، تشهد المنطقة توترات وتصاعد للأحداث بتصعيد بالأصح يعني للأحداث بشكل كبير جدا، خصوصا بعد الرد والأخذ من الجانب الإيراني مع المقترح الأمريكي الأخير للسلام، والذي قوبل برفض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك طبعا البرنامج النووي الإيراني ما زال مثيرا للجدل حتى اللحظة، وهذا الأمر لا تقبل إيران بالتفاوض حوله. لكن هناك سؤال مهم جدا يطرح نفسه: إذا كان استهداف البرنامج النووي في إيران يبرر بأنه لحماية الخليج أو العرب من الأخطار، فلماذا استهدفت إسرائيل عبر الاغتيالات والتصفية ما يقارب 800 عالم عراقي من علماء الذرة والعلماء البيولوجيين والأكاديميين وحتى الأطباء؟ ولماذا طال الاستهداف العقول والخبرات والمؤسسات العلمية والصناعية في أكثر من بلد عربي وإسلامي؟ فمن المعلوم أن زراعة العدو الإسرائيلي في قلب هذه المنطقة كان لعدة أهداف، منها العمل على إخضاع المنطقة وإضعافها وتشتيتها وإبقائها تحت الهيمنة الأمريكية والغربية في مختلف الجوانب، وقد حقق الكيان الصهيوني نجاحا في ذلك حتى الآن. عندما نتحدث طبعا الحديث قد يطول، ولكن الأحداث الأبرز تستدعي منا فعلا أن نقف عندها ونلاحظ مقدار التعنت الأمريكي فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإيراني الذي يصر على إنهاء الحرب في المنطقة بشكل عام، يعني ليس فقط على إيران ولكن أيضا على الدول المتحالفة معها، من أجل ضمان فعلا أمن واستقرار المنطقة. للإجابة عن هذه التساؤلات سيكون معنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحنبصي الخبير السياسي. أستاذ عبدالله، ألو ألو
1: ألو، مرحبا،
0: حياكم الله أستاذ عبدالله.
1: حياكم الله، أسعد الله صباحكم بالخير.
0: أسعد الله صباحكم بالخير والعافية. أسعد عبد الله، الكثير من التطورات، وهناك تصعيد مستمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العدو الصهيوني في المنطقة. هذا التصعيد لا يصب في مصلحة أحد إلا في مصلحة حماية أمن الكيان الصهيوني الغاصب الذي فقد السيطرة على مجريات الأمور بالنسبة لنفسه، وصار يوقن أكثر من أي وقت مضى بأن وقت زواله قد حان بالفعل، رغم الكثير من التشدد معه والوقوف بجانبه من قبل أمريكا وكذلك من قبل الناتو الأطلسي الكافر. أستاذ عبد الله، إلى أين تتجه المنطقة خصوصا بعد رفض المقترح الإيراني الأخير الذي سلمته كرد على مقترح أمريكا إلى إسلام أباد يوم أمس، والذي تم الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير مقبول أبدا وتم رفضه؟
1: نعم، مرحبا بكم مرة جديدة، وبالتأكيد ما يعني ما تذهب إليها السيناريو المتوقع خلال الفترة القادمة شيء متوقع جدا. معروف مدى التعنت الأمريكي والتعنت الصهيوني في وضع شروط وفي وضع قيود كبيرة جدا لا يمكن من خلالها إحلال السلام بأي شكل من الأشكال، كون هذا المطلب أولا يعتبر من المطالب التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على وجه التحديد إلى يعني إلى أن يكون يعني لديهم أهداف ولديهم خطط مرسومة وسبق وأن تم وضعها، سواء فيما يتعلق بما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني، كونه النظام اليوم يعمل على مقاومة المشاريع الأمريكية في المنطقة، ما يتعلق بإسرائيل الكبرى وما يتعلق كذلك بمنطقة الشرق الأوسط وتقسيمها.

0: وفق الهوية الأمريكية. جميع هذه المخططات تقف أمامها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما لديها من قوى، إضافة إلى الأهم من هذا كلها هي القضية الفلسطينية التي هي تعتبر يعني تعتبر السبب الحقيقي وراء الحملة الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سيدتي العزيزة، الردود والرسائل التي تم إرسالها خلال الفترات الماضية وحتى فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية، نجد بأن هناك بالفعل تعنت أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى. السبب الحقيقي أنا في اعتقادي اليوم وراء فشل حتى المفاوضات أو فشل حتى التوصل إلى حلول هي عدم رغبة أو عدم وجود نية لدى الكيان الصهيوني وخاصة المجرم نتنياهو في أن يكون هناك حل لهذه الحرب. هذا ما أكدته الصحف حتى الصحف العبرية والصحف الأمريكية بالأمس. نعم. كان هناك تصريح أو كان هناك يعني تقرير خطير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت فيها بالحرف الواحد بأن هناك ضغوط كبيرة تمارسها الكيان الصهيوني على الإدارة الأمريكية من أجل إبقاء الحرب ورفض أي مقترحات أو رفض أي حلول تتجه إلى إحلال السلام. إضافة إلى أنها أشارت بأن صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن ليس فقط على المستوى الصهيوني، وإنما حتى ذكرت بالحق الواحد أن الإمارات كذلك تسعى من خلال تسعى إلى الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استمرار الحرب بشكل كبير. وهناك سيدتي العزيزة ما يتعلق حتى اليوم لم يعد المسألة مقتصرة فقط على الجمهورية الإسلامية ورفضها، بل هناك حتى اليوم ضغوط تمارس حتى على الدولة الوسيطة التي هي باكستان. يعني خلال اليومين الماضيين كان هناك أحدث تفجير في إسلام أباد، وكانت هناك بعض الدول الخليجية سعت إلى طرد العمالة الباكستانية، كل ذلك من أجل الضغط على الوسيط الباكستاني في أن يحملوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية. ورفضت باكستان، لها موقف مشرف بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لها موقف مشرف في هذا الإطار. بالمجمل وبالمختصر حول ما يعني حول هذه المؤشرات جميعها، هي تشير بالفعل إلى أن عدم وجود رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الضغوط الخليجية وبسبب الضغط الصهيوني في إحلال السلام، مع أن هناك الكثير من التنازلات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار المعقول وليس في إطار الحد الذي يمس من سيادتها وأمنها واستقرارها، وإنما هناك تنازلات في بعض الأشياء لم تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد ويدل بالفعل بأن النوايا الحقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما ذكرته لكم، الضغوط الأمريكية والضغوط الضغوط الإسرائيلية والضغوط الخليجية، هي استمرار الحرب. وإيران أعلنت في هذا الصدد بأنها مستعدة لكل الحالات، يعني سواء كان هناك تفاهم أو يعني اتجاه حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نحو المفاوضات الصادقة، وإن كان هناك أو هي مستعدة لأي حرب أو لأي عدوان قد يشن عليها مرة أخرى.
1: نعم. حول هذه النقطة بالذات أستاذ عبد الله، يعني الآن التصريحات يوم أمس للمسؤولين الإيرانيين كان فيها الكثير من الحزم والقوة، خصوصا أنهم تسلموا الرد من المرشد الأعلى سيد مجتبى الخامنئي بأن عليهم أن يبتكروا أساليب جديدة للدفاع وأن يواصلوا، وأنه لن يكون هناك أي اعتداء إلا ورد، وسيكون هناك رد مباشر. أيضا كان هناك في أيضا تصريح بأنه الإمارات لا تشكل أي علامة فارقة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هم لا يعتبرونها أنها موجودة من الأساس حتى تشكل ضغط سياسي أو حتى ضغط عسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من خلال تلك التصريحات هذا يدلل على أن إيران استعدت بشكل أكثر من ممتاز للمرحلة القادمة، خصوصا مع إعلانها عن الغواصات الحربية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في حال تعرضت إيران للهجوم يعني أي ناقلة نفط أو يعني بالنسبة للسفن الخاصة بالإمدادات يعني التموين المدني بالأصح بالنسبة لإيران. هل هذا يعد إعلان فعلا عن أن المفاوضات وصلت لنقطة مسدودة وأن الحل العسكري هو الوحيد الذي سيكون الحكم والفيصل يعني الذي سينهي هذا التصعيد أو ما يسمى أو ما يحلو للبعض يعني أن يسميها الحرب الباردة التي دخلتها إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
0: نعم، يعني بنظرة يعني بنظرة متلاحظة حتى على الواقع، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى أن يكون أن تكون هناك تجربة تماثل تجربة اليمن فيما يخص أن تكون أن تكون هناك مرحلة لا حرب ولا سلام كما هو حاصل اليوم ما بين تحالف العدوان وما بين اليمن. هي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ نفس الخطوة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنا أعتقد بأنها أثبتت جدارة في المعارك وأثبتت جدارة في المفاوضات وأثبتت جدارة حتى في إفشال المخططات التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية. هي كانت تسعى بشكل بعد فشلها في معركة 12 يوم وفي معركة 39 يوم كانت على أساس أن يتم الإعداد لمرحلة حرب جديدة، وحاولت من خلال كما ذكرت لك أن يكون هناك دخول لمرحلة لا حرب ولا سلام ومفاوضات وأخذ ورد وتوجيه رسائل وغيرها من هذه الأشياء، سعت إلى أن تمت الفرصة. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما تميزت بها في هذه المرحلة بأنها كما جاء على لسان حتى قائد الثورة الإسلامية في إيران بأنه يجب أخذ الاحتياطات ويجب أخذ وضع اليد على الزناد في هذا الإطار، وكذلك التحضير لمعركة. هذه الأساس، لأنهم يدركون تماما، نحن نقف يعني نقطة حتى المجتمع الكريم عليه أن يعي هذه الأشياء. يعني نحن نقف اليوم أمام مواجهة مشروع كما ذكرت لك سيدة العزيزة، مشروع ما يتعلق بمنطقة تقسيم الشرق الأوسط، والذي يأتي في إطاره أو يندرج في ضمنه مسألة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هذه مشاريع لا يمكن لأحد أن ينكرها كونها تم الإعلان عنها رسميا حتى من قبل المجرم نتنياهو في مجلس الأمن. هذا يعني بأن بأن مسألة السلام هي بعيدة تماما، وإن كانت حتى تريدها الولايات المتحدة الأمريكية لفترة وجيزة، لكنها تحضر نفسها لمعارك جديدة ويعني لعدة جولات. وهذا ما ذهب حتى إليه قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله في أكثر من خطاب بأننا نحن أمام جولات جديدة من المعارك مع العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. هذا من فرضها العدو الأمريكي باعترافاته، لأن كما ذكرت لك نحن نقف أمام مشاريع أمريكية صهيونية في المنطقة. هذه المشاريع هي تستهدف ليس فقط، لا تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط ولا محور المقاومة، هي تستهدف الأمة الإسلامية بشكل كبير وبشكل عام، لأنها تأتي في إطار الحرب الصليبية ضد المسلمين والأخذ من الدول العربية لصالح إسرائيل. هذه أمور مفروغ منها، بمعنى بأن التحضير لمعارك قادمة هو شيء بديهي أو شيء نستطيع نقول عنه شيء واضح بالنسبة لمحور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تستعد لهذه المرحلة. ما وجدناه خلال حتى بالأمس ما نشرته حتى وسائل إعلامية، نشرت ما فيما يخص الدلافين الغواصة التي نشرت واستخدمتها اليوم. هناك وسائل إعلامية منها قناة العالم نشرت صور تظهر هذه السفن أو هذه الغواصة المسمى بالدلافين، والتي بالفعل هي بمعنى بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعدت نفسها وتعد نفسها حتى للمرحلات أو للجولات القادمة، بمعنى بأن هناك تحضير كبير جدا في هذه المعركة. لأنه كما ذكرت لك سيدة العزيزة، هناك نحن أمام جولات قادمة من الحرب في هذا الإطار. لذلك حتى فيما يتعلق بمسألة الاستعدادات العسكرية، يعني هناك يعني حتى خلال المعركة الأخيرة وجدنا هناك بأن أمريكا وصلنا إلى درجة بالفعل ذكرتنا حتى بما كان يذهب إليه السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وعلى روحه الطاهرة عندما قال بأن أمريكا قشاية. بالفعل عندما نتحدث عن 39 يوم من المعارك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تخيلي سيدة العزيزة بأن أمريكا استنفذت بما معدله من 30 إلى 50% من مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة، وخاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية. بمعنى بأن يعني نحن أمام معركة قصيرة، وخاسرة الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 50% من المخزون العسكري. هذا يظهر هشاشتها ويظهر عدم قدرتها على خوض معارك طويلة، مع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على خوض معارك طويلة تمتد لعدة سنوات. ما حصل في اليمن سيدة العزيزة، لا نتحدث عن حرب عام أو عامين، نحن نتحدث عن 8 سنوات من الحرب المباشرة تم خلالها. كانت اليمن بدأت نفسها من الصفر، ووصلت إلى أن وصلت إلى مرحلة الصواريخ الفرد صوتية والطائرات المسيرة التي عجزت أمامها حتى أنظمة الدفاعات الجوية المتطورة والحديثة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية واشترتها الدول الغنية بما فيها السعودية والإمارات، وفشلت أمام السلاح التقليدي اليمني. بمعنى بأن هناك اليوم معادلة جديدة فرضت على الواقع، وبأن أمريكا اليوم هي في حيرة من أمرها بالفعل أمام مشروعها الذي اليوم بدأ يتنشأ. وكما ذكرت سيدة العزيزة حتى في بداية حديثك بأنها نحن نشهد اليوم بالفعل انتهاء ما يسمى بإسرائيل بشكل عام، يعني وهذه حقيقة لا بد أن نعترف بها. اليوم الصواريخ عندما تدق، الصواريخ الإيرانية تدق وسط الكيان الصهيوني، والصواريخ اليمنية تصل، حتى صواريخ العراقية أو الطائرات المسيرة العراقية، حتى حزب الله في لبنان لم يكن بهذه القوة التي ظهر عليها في هذا اليوم. بمعنى بأن محور المقاومة بشكل عام وتحت إطار وحدة الساحات وصل إلى درجة بأننا نقول واستطعنا أن نجزم اليوم ما ذهب إليه سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومن قبله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، بأن نهاية الكيان الصهيوني بالفعل هي واقع لا مجال فيه. وكذلك التواجد الأمريكي اليوم من خلال القواعد العسكرية التي تم استهدافها، بمعنى بأن هذه بأن الوجود الأمريكي وبأن الكيان الصهيوني يعني لن نقول أيامه معدودة، وإنما أصبح نحن نستطيع نقول أننا دخلنا المرحلة الأولى من نهاية هذه من نهاية هذا التواجد الأمريكي، وكذلك التواجد السرطاني للكيان الصهيوني. نعم
1: أستاذ عبد الله، هنا يعني أنت تحدثت عن شيء مهم جدا بالنسبة لمحور المقاومة فعلا ومحور الساحات. هناك القوة التي ظهرت بها دول المحور، وبالذات العودة القوية لحزب الله في الجنوب اللبناني، والسلاح الجديد الآن يعني الطائرات الانقضاضية بالألياف البصرية تقريبا أو الألياف الضوئية، هذه الطائرات التي شكلت علامة فارقة في المواجهة والردع للكيان الصهيوني الغاصب، والتي كانت نتيجة طبيعية لنقضهم للاتفاقيات والعهود ووقف إطلاق النار الذي لم يدخل حيز التنفيذ أبدا من أول يوم كان هناك خرق لهذا الاتفاق. القبة الحديدية التي تم ضرب البطارية الخاصة بها من قبل المجاهدين في حزب الله، والتي حاولت إسرائيل أن تنكر ذلك وتكتمت عليه إعلاميا، ولكن حزب الله نشر المقطع الخاص بهذه الجزئية، وهذا شكل ضربة قوية وقاسمة للعدو الإسرائيلي، خصوصا أمام الرأي العام الصهيوني، يعني أمام المستوطنين الذين باتوا يخافون من البقاء في فلسطين المحتلة، نظرا لانعدام الأمن وانعدام من يدافع عنهم بالشكل الكبير، خصوصا أن الجنود الإسرائيليين يهربون من المناطق الخاصة بالمواجهات، وحسب ما تم الكشف مؤخرا أنهم الآن صاروا يستخدمون دمى من أجل أن تكون تمويه حتى لا يصاب الجنود والضباط الإسرائيليون في المناطق الحدودية ومناطق التي يتم التواجه فيها مع قوات حزب الله. هنا أستاذ عبد الله، يعني هذا التغير في موازين الردع بالنسبة للبنان يعني كمحور مقاومة، الضغط الذي يوجد على حزب الله ليس كبقية الضغوط على باقي دول المحور، يعني لو نلاحظ هناك ضغط داخلي وضغط خارجي، حكومة عميلة تعمل على خلخلة حزب الله وتحاول أن تقضي عليه من الداخل لأنها تعتبره خصم سياسي قوي جدا، ويعرفون أن له حاضنة شعبية كبيرة جدا، وأيضا يعني يتعرض لعدوان خارجي من قبل العدو الإسرائيلي، وكذلك الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحرك ساكنا وتعطيهم الضوء الأخضر ليتحركوا ويقاتلوا بالشكل الذي يريدونه. هنا عجلة المواجهة كيف تدور، خصوصا أن هناك معلومات تتحدث بأن حركة حماس في غزة تعيد ترتيب صفوفها وأنها تعيد إنتاج سلاح وتقوم بتدريب جنود ومجاهدين من أجل المواجهة مع العدو الإسرائيلي حسب تقارير يعني إسرائيلية ذكرت ذلك الموضوع. يعني هل سنشهد تصعيدا جديدا؟ يعني الآن التصعيد على أساس أنه كل دولة بتدافع الآن عن حدودها، تدافع عن المكتسبات، تدافع عن حقها في الحرية في الاستقلال وطرد المحتلين أو طرد الاستعمار من الأرض. نحن الآن نعمل في إطار وحدة الساحات، فهل ستكون هناك مواجهة قوية ستستدعي أن تتدخل اليمن لتكون هي الميزان الفاصل أو رمانة الميزان الفاصلة لتضع حدا للعربدة الإسرائيلية في دول المحور أو في المنطقة بشكل عام، خصوصا أنها أيضا هناك تحركات في الصومال، هناك تحركات في أريتريا وغيرها؟
0: نعم، نحن نشهد في إطار وحدة الساحات، نتحدث فقط حتى عن دول محصورة بعينها كاليمن، العراق، إيران ولبنان، التي هي لبنى أساسية اليوم. يعني وحدة الساحات تشهد لن نقول فقط على مستوى التعاطف العالمي معها والتأييد العربي والإسلامي معها، وهذا ما شاهدناه خلال حتى المعارك الأخيرة، وكذلك ظهور بعض الأصوات النشادة التي تكف وتساند العدو الصهيوني. وجدنا مدى حالة النهوض الشعبوي لدى الأمة الإسلامية ولدى العالم في رفض أي أصوات بعيدة عن الأصوات المؤيدة لمحور المقاومة. في إطار وحدة الساحة العديد، نحن نشهد تنامي كبير في هذا الإطار، وليس مستبعد بل ومؤكد بأنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك انضمام، ليس فقط على مستوى حركات أو على مستوى فصائل أو على مستوى حتى الدول، ستنخرط في هذا المشروع، كونه اليوم المشروع الناجع والمشروع الذي أثبت صوابيته وأثبت أحقيته. في المقابل نجد بأن هناك رفض شعبي ورفض عالمي للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني، وهناك تجريم لكل الأعمال التي تكف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهناك خلافات كبيرة في هذا الإطار وانفكاك للعقد التحالف العالمي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. نشهد اليوم انهيار لهذه التحالفات وانهيار للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة وفي العالم بشكل كبير، ورفض كبير للهيمنة الأمريكية على مستوى العالم. وحدة الساحات سيدة العزيزة يحمل يعني بما تحمله من في إطار المعنى من وحدة الساحات والتفاف عربي وإسلامي وعالمي حول محور المقاومة ووحدة الساحات. نشهد في المقابل سيدة العزيزة هناك مفاجأة محور المقاومة في إطار العمل المشترك وفي إطار إدارة وقيادة العمليات، هناك مفاجأة كبيرة جدا سيدة العزيزة يعني تحضر لها محور المقاومة، تتناسب مع مستوى التحضيرات الأمريكية والتحضيرات والخطط والبرامج الصهيونية في المنطقة. وجدنا هذا بالفعل ظاهرا خلال هذه الفترة، كيف أن المفاجأة التي تقدمت بها محور المقاومة سواء في اليمن في معركة البحر الأحمر أو حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذه من المفاجأة التي لم يكن العدو الأمريكي ولا العدو الصهيوني يعني يتوقع بأن يصل إليها، ووصلنا إليها اليوم. المعادلة التي فرضها مضيق هرمز على سبيل المثال معادلة صعبة جدا بالنسبة للعدو الأمريكي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، إضافة إلى أن العالم لو شهدنا حتى خلال المعركة الماضية سيدة العزيزة يعني وجدنا كيف كان العالم يترقب فقط أن يكون حتى على مستوى هناك تصريح من اليمن أو أن يكون هناك حراك من اليمن، لأنهم أدركوا في في معركة البحر الأحمر، مدى القوة التي أصبحت عليها اليمن والتي استطاعت أن تخلد مكانها ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى الإقليم. اليوم بشهادة العالم اليوم تمثل قوة إقليمية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل كبير. اليوم كما ذكرت لك حتى خلال المعركة الماضية كان العالم فقط يتركض متى سيكون التحرك اليمني، رغم أنه في إطار وحدة الساحات كان هناك يعني حتى على مستوى التحركات كانت في إطار محدد أو في إطار يعني نستطيع أن نقول إطار منظم، يعني يكون التحرك بقدر ما يتحرك به الأعداء. لكن عندما في الخطاب الأخير في شعار في ذكرى يوم الصرخة وما جاء به قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ذكر يعني من ضمن الأشياء بأن أي عودة للحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن اليمن لن تقف مكتوفة اليد ولن يكون موقفها كما هو الموقف خلال 39 يوم، ليس بمعنى بأن اليمن كانت متخاذلة أو لم تساند، على العكس تماما لم يكن هناك، كانت اليمن لأننا نتحدث عن جولات من المعارك وكان العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يسعى إلى أن يكون هناك عملية استنزاف ليس فقط للجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس فقط لحزب الله وإنما لمحور المقاومة بشكل عام. لكن تفاجأ العدو بأن هناك على مستوى التحرك بأن هناك أمور مدروسة في هذا الإطار، بمعنى بأن هناك غرفة عمليات مشتركة في إطار محور المقاومة تضع النقاط على الحروف ويعني تضع نستطيع أن نقول التحرك على قدر المواجهة التي تحصل في الساحة وفي الساعة، يعني في نعم. التوقيت الزمني وفي التوقيت حتى أو على مستوى على مستوى الحدث. قائد الثورة عندما ذكر بأن اليمن بأن عودة الحرب سيكون لليمن موقف مباشر وموقف صارم، هذا جعل حتى من العدو الأمريكي اليوم يشعر بالحيرة بالفعل، هو قد لا يرغب في عودة الحرب من جديد، ليس في إطار أنه لا يريد أو أنه يسعى إلى إحلال السلام وإنما لأنه يعني يخشى من دخول اليمن بشكل كبير ويسعى كذلك من أو يخشى من المفاجآت، لأنه كما ذكرت لك هناك مفاجآت لم يكن يتوقع على البال. تخيل بأن يسقط سقف المطالب الأمريكية من إسقاط النظام والتحالفات والصواريخ البالستية ومسألة تخصيب اليورانيوم اليوم إلى أن يكون التفاوض حول مضيق هرمز وما يتعلق بمضيق هرمز، وهذه من المفاجآت التي صفعت العدو الأمريكي والعدو الصهيوني بشكل كبير. لذلك هو يدرك تماما بأن هناك مضيق هرمز ما هو إلا نستطيع أن نقول جزء من سلاح متعدد تمتلكه محور المقاومة ووسائل ضغط كبيرة تمتلكها محور المقاومة، وهو يعلم تماما بأن دخول أي معركة قادمة سيكون هناك تحريك للكثير من الأوراق التي لا يتوقعها. سيدتي العزيزة اليمن والعراق ولبنان ولبنان وكذلك ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والله أن لديهم الكثير من الأوراق التي سيفاجئون بها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وحلفائهم أو أحذيتهم في المنطقة. وكما ذكرت لك هذا اليوم ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة من أمرها بالفعل، يعني هي تلقى ضغط كبير من قبل الدول الخارجية ومن قبل العدو الإسرائيلي لعودة الحرب، لكنها تدرك تبعات هذه الحرب ونتائج هذه الحرب وما سيكلف هذه الحرب، خاصة ونحن على مستوى انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الضغوط وعدم قدرتها على إقامة التحالف وكذلك انهيار سمعة الولايات المتحدة الأمريكية وانكسار هيبتها على مستوى العالم. جميع هذه الأمور يعني تقف في كفة أخرى ويعيها ويعي خطورتها حتى العدو الأمريكي، لكنه في حيرة من أمره بالفعل ويخشى كذلك من أن يكون هناك تجديد لهذه المعركة. لذلك هو يحاول أن يحرص أن إذا كانت المعركة ستكون معركة قصيرة الأمد وسيكون لها تأثير تضمن من خلاله أنه لن يكون لها تبعات أو نتائج، وهذا مستبعد تماما ومستحيل تماما. أما ما يتعلق سيدة العزيزة بحزب الله اليوم أو كما ذكرت حتى فيما يتعلق مثلا باستهداف الكوبة الحديدية، هناك اليوم قبل قليل نشرت إذاعة الجيش الصهيوني اعتراف كبير فيما يتعلق بهذا الأمر، وهناك اعتراف إسرائيلي فيها في بالفعل بأن أحد الصواريخ أو أحد المسيرات التابعة لحزب الله أصابت القبة الحديدية، واعتبرتها بأنها تعد من أهم أو من أخطر الأشياء التي حصلت خلال الحرب، لأنه تخيلي أن يتم استهداف المنظومة المنظومة الحديثة التي تعتبر أو تتفاخر بها يتفاخر بها العدو الإسرائيلي، وأن يتم استهدافها بمصير بمسيرة من حزب الله. اليوم حزب الله يعني كما فاجأنا نحن ونحن حلفاء ونحن مؤيدين، هو فاجأ العالم وفاجأ العدو كذلك بقدرته على الصمود، بقدرته على يعني على اتباع استراتيجيات كبيرة تلقن العدو الصهيوني، يعني تلقنه الدرس. وهناك قبل قليل كان هناك اعتراف حتى صهيوني بمقتل جندي بمقتل جندي صهيوني، رغم أن هذه الأرقام التي تنشر وأنا باعتقادي لا تمثل ولا حتى 1%
1: من الأرقام الحقيقية
0: من الحقيقة، يعني لأن هناك أعداد القتلى وأعداد في صفوف الجيش الصهيوني كبير جدا، حتى ما يتعلق بالمدرعات وما يتعلق بالخطط التي حاولت أن تقلص من حجم الخسائر لم تفد. يعني هناك تم عمل تحديثات أو صيانات بالنسبة للمدرعات وبالنسبة للدبابات الصهيونية، وجدنا يعني تم توثيق هذه الأعمال أو تم توثيق هذه الحالات بأن استطاعت المسيرات والصواريخ اللبنانية أن تصل وأن تحقق أهدافها وأن تدمر حتى هذه الناقلات رغم الاستحداثات التي تم وضعها، بمعنى بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اليوم فعلا وصلوا إلى مرحلة بأنهم عجزوا تماما عن مواجهة الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها حزب الله في هذا الإطار، وكذلك ما يتعلق حتى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية نفس الأمور. نجد بأن هناك ما يتعلق مثلا بالغواصة الدلافين التي تم الإعلان عنها والتي نشرت اليوم وثائق حولها أو نشرت صور تظهر قدرتها الفائقة على المواجهة في البحر، بمعنى بأن العدو في الوقت الذي يشعر فيه بالأسى ويشعر فيه بالخيبة نجد بأن هناك تنامي للقدرات العسكرية لمحور المقاومة، وهذا يظهر المعادلة الجديدة التي اليوم أصبحت حقيقة واقعية على أرض الميدان.
1: نعم، هذا يدل فعلا أستاذ عبد الله أن محور المقاومة عندما دخل في هذه الحرب الوجودية هي حرب دينية وجودية تعتمد فعلا على أن تنتهي بانتصار أحد الطرفين، ولن ينتصر فيها إلا أصحاب الحق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده أبدا. المحور المقاومة استطاع دراسة التحركات والنفسية الأمريكية والصهيونية، ولذلك استطاع فعلا أن يواجههم بخطط وتكتيك جديد. وقفوا عاجزين أمامه مهما كانت آلة الدمار التي يرتكبونها والمجازر الجماعية التي يرتكبونها بحق الدول التي يحتلونها، إلا أن هناك مقاومة كبيرة ووعي كبير من قبل الشعوب ومن قبل المقاومين الذين يمثلون جنود الله في الأرض، وسيحق الله الحق ولو بعد حين. في ختام هذا اللقاء أشكرهم كثيرا أستاذ عبد الله الحمبصي الخبير السياسي مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: شكرا لكم وشكرا للزملاء في إذاعة صنعاء.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
0: في أمان.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين: العدو الصهيوني يصيب مواطنا فلسطينيا ويقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعين لجنود العدو الصهيوني في الجنوب اللبناني المحتل. وزير خارجية إيران يناقش مع نظيره المصري آخر التطورات الإقليمية. إلى التفاصيل. نعى مجلس الشورى نائب رئيسه السابق عضو المجلس محسن محمد العلفي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 85 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء سخرها لخدمة الوطن في مختلف الميادين السياسية والبرلمانية. وأكد المجلس في بيان نعي صادر عنه اليوم أن الفقيد كان من أبرز الهامات الوطنية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة العمل المؤسسي والقضائي والدستوري في البلاد. وأشار البيان إلى أن الراحل تقلد العديد من المناصب القيادية الرفيعة، حيث شغل منصب النائب العام ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات ورئيسا للمحكمة التأديبية ومديرا عاما لأمن محافظة تعز، وشغل حقائب وزارية شملت العدل، الأوقاف والإرشاد، الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، وصولا إلى تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشورى في فترة سابقة، واستمر في أداء واجبه الوطني كعضو فاعل في المجلس حتى وفاته. ونوه بإسهامات الفقيد الفاعلة في وضع اللبنات الأولى للعديد من المؤسسات، ومنها إنشاء المحكمة التأديبية وتنظيم عملها وتأسيس جهاز النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل وإصدار اللوائح المنظمة له، فضلا عن دوره في إنشاء المعهد العالي للقضاء والعديد من الهيئات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية وتنظيم الإدارة المحلية في المديريات وتحديد صلاحياتها الإدارية والخدمية والأمنية. وأشاد البيان بمناقب الفقيد وما تميز به من كفاءة إدارية وحس وطني رفيع، وكذلك دوره البارز في إثراء نقاشات المجلس وتعزيز دوره التشريعي والاستشاري، مؤكدا أن رحيله مثل خسارة كبيرة للوسط السياسي والبرلماني اليمني الذي فقد سياسيا محنكا ورجل دولة مخلص أفنى حياته في خدمة القضايا الوطنية. وعبر مجلس الشورى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد نبيل وعبد الملك ومحمد وكافة آل العلفي بمحافظة صنعاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني اليوم في بيت لاهية شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن دبابات العدو أطلقت النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرقي القطاع، كما أطلقت آليات العدو النار مستهدفة المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة. وذكرت الوكالة أن إطلاق نار مكثف من دبابات العدو استهدفت أيضا شرقي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس عن قصف تجمعين لجنود العدو الصهيوني في بلدة الخيام وعند خلة راج في بلدة دير في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية. وأوضحت المقاومة في بيانين منفصلين تفاصيل هذه العمليات مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي في بيان له اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري. وفي السياق ذاته استهدفت مسيرة تابعة للعدو بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وشن الطيران الحربي للعدو سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف وكفر تبنيت ومحيط الميتم في شوكين وقرب محلات رحال في تول وعلى بلدة عبا. وتزامنت هذه الغارات مع تعرض بلدات يحمر أرنون وكف تبنيت والنبطية الفوقة وميفيدون لقصف مدفعي متقطع، كما استهدف القصف المدفعي بلدة قلوية في قضاء بنت جبيل. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال مكالمة هاتفية وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية. وقال عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام إنه ناقش مع بدر عبد العاطي القضايا المتعلقة بالعمليات الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. من جانبه قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن بلاده تلقت أحدث رد من إيران، مؤكدا أن باكستان ملتزمة بمواصلة جهودها الصادقة من أجل التوصل إلى سلام مستدام. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن شريف أوضح أمس في تصريح أن بلاده تتحرك بصدق في جهودها للمساعدة على إرساء السلام. وأشار رئيس وزراء باكستان إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد وإلى الدور الذي اطلعت به باكستان في التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت القائم حاليا بين إيران وأمريكا. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لم تفكر مطلقا في إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، نافيا وجود أي خطط فرنسية لنشر قوات بحرية في المنطقة. وأوضح ماكرون في تصريحات له أن الحديث كان يدور حول مهمة أمنية منسقة مع إيران وليس عن تحرك عسكري أو انتشار بحري قتالي في المضيق. الخبر الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الأسبوع الماضي. مستمعينا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها. العدو الصهيوني يصيب مواطنا فلسطينيا ويقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعين لجنود العدو الصهيوني في الجنوب اللبناني المحتل. ووزير خارجية إيران يناقش مع نظيره المصري آخر التطورات الإقليمية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية. إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للما هكذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، ولا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71% مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام سنتين أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمية أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 من مايو 2026 ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 من يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام سنتين أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمية أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به، صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمية أو الثانوية الصحية، صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل المطابقة، سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-92-3444. والله ولي التوفيق.

موقع المسؤولية هو موضع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر، أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

0: سمعين الكرام، تتواصل الأنشطة الصيفية والعروض الكشفية والمسيرات الطلابية. هذه الأنشطة رصدها لنا الزميل إبراهيم القرضي في هذه الرسالة الصوتية.
1: تحييكم مستمعين الأعزاء، من التحية في مستهل لقنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. بروح الحماس والتفاعل الكبير من قبل الجميع، لا زالت تتواصل الأنشطة الخاصة بالمدارس والدورات الصيفية، والتي شهدت إقبالا واسعا من قبل الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المدارس، حيث تتواصل الأنشطة الخاصة بها لما لها من إسبادة كبيرة في تنمية قدراتهم المختلفة، حيث تتواصل الأنشطة الصيفية والعروض الكشفية والمسيرات لطلاب المدارس الصيفية. ومن مديرية جهانة، منطقة أسناف خولان شهدت عروض كشفية ومسيرات ووقفات لطلاب المدارس الصيفية، تؤكد مما لا دع مجانا لشك أهمية هذه المدارس بالنسبة للطلاب لتنمية قدراتهم العلمية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها، وكذلك سجل مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة وتشجيعها.
2: الحمد لله هناك إقبال واسع في مدينة جحانة على المدارس الصيفية، وهناك الاستفادة في هذا السنة ملحوظة كاستفادة كبيرة، ومنها من الاستفادة هذه هي القاعدة اليمانية، حيث استطاع الطلاب فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة القصيرة أن يقرأوا قراءة القرآن وتعلموا الآداب والأخلاق والمعاملة وطاعة الوالدين والمحافظة على الصلاة وكيفية الصلاة، وهذه استفادة مهمة كبيرة، ونحمد الله ونشكره على هذا الاهتمام، ونشكر القائد السيد عبد الملك الحوثي على هذا الاهتمام الذي يولي أبناءنا الاهتمام ويربطهم بالله وبكتاب الله وبالدين الحنيف، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نحن نتكلم عن الصرخة في وجه المستكبرين الذي رفعها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي علم الهدى. الصرخة في وجه المستكبرين واجب على اليمنيين أن يرفعوها في كل اجتماعات وفي كل المساجد وفي كل مجموعات. الصرخة في وجه المستكبرين هو موقف عظيم، هو موقف مشرف، هو جهاد في سبيل الله.
4: فالدورة الصيفي فاز الفتى وافلح واظهر علومه وينمو في مهاراته، واصبح وتطبح الحج الله يتسبح لمن يوالي لمن يضر معاداته وسلامتهم. الله أكبر. الموت تاركة الموت في
5: تشهد الدورات الصيفية لهذا العام القيام بالكثير والعديد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية وأنشطة الرسم، كذلك النشاط الزراعي وغيرها، وأنشطة يعني مسابقة على الخط على الرسم يعني من الأفضل، كذلك يعني مسابقة في الورشات نقيم لهم من يحفظ أولا على يعني يساعد على تنمية أفكارهم، وكذلك يعني على القدرة على الحفظ السريع، والكثير الكثير من الأنشطة في مدينة جحانة وفي القضاء الشرقي. لهذا العام نرى الإقبال الكثير في المدارس الصيفية، والطلاب يعني نراهم يخرجوا بفائدة وبثمرة كبيرة، يتربوا على الأخلاق، على روحية التعاون فيما بينهم، على الجانب العبادي والجانب الروحي يتم بناءهم في كل هذه الجوانب.
4: نحن عزلة بلاد أسناف، خرجنا مع غزة وتضامنا مع غزة ولبنان وإيران وسوريا وكل البلاد الإسلامية، ونقول لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي والله لا تخوذ من البحر، نحن معك ولن نقول لك أي كلمة، نحن معك حتى آخر قطرة من دمائنا، والله لا نفلت غزة حتى النصر بإذن الله، وسنصلي في القدس جماعة، وهذا سيزول الكيان المؤقت وهي إسرائيل وأمريكا بإذن الله. الله

هكذا مستمعي الأعزاء، فإن تزايد هذه الأنشطة الصيفية المختلفة بهذا التفاعل وهذا الحماس وهذا الزخم الكبير في سير الأنشطة الصيفية تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أهمية هذه المدارس الصيفية بالنسبة للطلاب وتحقيق الاستفادة الكبيرة واستغلالا لأوقات العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة لتنمية قدراتهم المختلفة. كما أن هذه العروض الكشفية والمسيرات والأنشطة المختلفة تمثل صورة حية لنجاح المدارس الصيفية في إعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة وقادر على مواجهة التحديات، مع أمنياتنا لأبنائنا الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المدارس الصيفية النجاح وتحقيق الاستفادة الكبيرة. ختاما مستمعينا الأعزاء، عودة بكم إلى الاستديو ومع الزملاء لمواصلة برنامجنا لهذا اليوم. لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء حتى الملتقى مع رسالة إخبارية قادمة. هذه أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحية اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بجبهة سرواء.
1: سمعين الكرام، من الرسائل الصوتية هذه الرسالة من محافظة إبو زميل علي عبدو علي عن تواصل الاستعدادات والتحضيرات لإقامة الفعاليات الاختتامية للمدارس الصيفية.
2: مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محافظة طيب أحييكم أجمل وأرق التحايا، ونوافيكم بأهم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام، ومن أبرزها تواصل فعاليات الأنشطة والفعاليات للمدارس الصيفية التي تقام تحت شعار علم وجهاد. من أبرز الأنشطة والاستعدادات للاحتفال الختامي لهذه المدارس الصيفية، حيث ترأس مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب الأستاذ محمد دريم الغزالي، ومعه رئيس شعبة التعليم الأستاذ علي عبد الولي المرتضى، ومدير مكتب التربية بمديرية المشنة الدكتور هشام الصلاحي، اجتماعا لمناقشة الترتيبات والإعداد لمشاركة أبناء الطلاب الدورات الصيفية على مستوى المحافظة والمديرية، وذلك بالحفل الختامي للدورات الصيفية للعام 1445 للهجرية، حيث كرس الاجتماع الذي ضم مدير الأنشطة الأستاذ عبد الرحيم الخشعي ومدراء المدارس الصيفية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمدارس الصيفية بمديرية المشنة لمناقشة الترتيبات والإعداد لمشاركة طلاب المدارس الصيفية بعد استكمال برامج وخطط الدورات الصيفية بالحفل.

0: ختامي بما يليق بأهمية المناسبة العظيمة وإبراز مضامين ومؤشرات حصيلة الاستفادة من الدورات الصيفية وأنشطتها المختلفة. كما نوه الغزالي بمستوى الجهود التي بذلت لإنجاح المدارس الصيفية والالتزام بالخطة والأنشطة الصيفية، وكذا مدى التفاعل في تتويج البرامج الصيفية بالبرنامج المنشود الذي ساهم في ارتفاع عدد الطلاب المسجلين بالمدارس الصيفية. وأشاد الغزالي بدور قيادة المحافظة والجهات ذات العلاقة في دعم الرسالة العلمية والثقافية والدينية للمدارس الصيفية التي أثمرت حصيلتها في استفادة أكثر من 80,000 طالبا وطالبة بالمحافظة من الأنشطة والدورات الصيفية، تمثل في حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية النافعة وغيرها من المجالات الهادفة. عقب ذلك تفقد مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ محمد إرم الغزالي المدرسة الصيفية طوفان الأقصى بمدرسة الشعب والزهرة بمدرسة الثورة بمديرية المشنة، واستمع من مدراء المدارس الصيفية المزارة إلى شرح حول الأنشطة والبرامج المنفذة، وكذا استمع إلى نماذج من الطلاب والطالبات في تلاوة القرآن الكريم والخطابة، مشيدين بالجهود المبذولة في تزويد الطلاب بالثقافة القرآنية وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات وتحصينهم من الثقافات المغلوطة والأفكار الهدامة، مؤكدا على أهمية المدارس الصيفية في الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، شاكرا جهود القائمين على الدورات الصيفية وما تتميز به إدارات من تنظيم واهتمام وحرص على تنفيذ الدروس الثقافية والعلمية الصيفية، والتي تعدر عن حصينا لطلاب وطالبات من الحرب الناعمة. هذه الفعالية حضرها مدير إدارة الطفولة المبكرة جميل المعلامة والأستاذ حسن الرحبي المشرف التربوي بمديرية المشنة الأستاذ محسن الشعراني ويعقوب محرز رئيس قسم الأنشطة المدرسية. من جانب آخر أيضا ومديرية العدين كإحدى مديريات محافظة طيب التي شهدت وتشهد فعاليات مختلفة وإبداعات وابتكارات من قبل القائمين ومن أبنائنا الطلاب. هذه الدورات أيضا تأتي في إطار جهود مكتب التربية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد دريم الغزالي، وكذا أيضا الأستاذ مدير مكتب التربية بمديرية العدين الدكتور عبد الواحد باشا مدير مكتب التربية بمديرية العدين. وقبل ذلك أيضا جهود ومتابعة كل من القاضي سنان آل سنان مدير عام مديرية العدين، الذي أيضا ومن معه من السلطة المحلية بالمديرية بزيارات وتفاعل وتعاون ودعم مختلف المدارس الصيفية في مديرية العدين. إذا صنعاء ممثلة ببرنامجها برنامج تحية اليمن، وقامت بزيارة العديد من هذه المدارس والتقينا أحد المبدعين والذين لهم بصمات في تشجيع المبدعين في مديرية العدين الأستاذ محمد الصباحي نائب رئيس قسم الأنشطة المدرسية بمديرية العدين، رئيس أيضا الإبداعات والابتكارات بالمديرية، الذي تحدث بحديث حول هذه الأنشطة الإبداعية التي شهدتها وتشهدها المدارس الصيفية، وحول أيضا ما يقوم به من ابتكارات مختلفة، حيث قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد درهم الغزالي، وإلى مدير الأنشطة المدرسية بالمحافظة الأستاذ عبد الرحيم الخشعي، وإلى مستشار المحافظ لشؤون الإعلام التربوي علي عباد، وإلى مدير مكتب التربية بمديرية العدين الدكتور عبد الواحد حميد باشا المشجع والمحفز الأول، الاسم محمد قاسم أحمد حميد الصباحي، نائب الأنشطة المدرسية وإدارة الإبداع الفني والإنتاج الإعلامي بمكتب التربية والتعليم بمديرية العدين. من الأعمال الإبداعية إعداد معرض الشهداء وطوفان الأقصى مجهود ذاتي. يحتوي هذا المعرض على مجسمات مختلفة، لوحات إبداعية فنية، كاريكاتير وصور معبرة عن العدوان وعما يحدث في بلادنا الحبيب وأشياء أخرى. وفي مجال الإبداعات في المدارس الصيفية هناك عمل إبداع مميز، ميداليات خاصة بمديرية العدين محافظتي من أعمال الإبداعية والفنية. ومن ناحية مشاركة الطلاب في الأنشطة الصيفية ممتازة ومتنوعة، شكرا لهم وشكرا لإذاعة صنعاء البرنامج العام على الاهتمام والمتابعة بالمبدعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل التوفيق والنجاح وخروج أبنائنا الطلاب من المدارس الصيفية إلا وقد استفادوا استفادة كبيرة مما تعلموا خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية. هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عبادي، إذاعة صنعاء البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، عند الحديث عن الإمبراطورية التي بدأت تفقد قيمتها وأهميتها، نحن نتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة العربية أو كما يسمونها الشرق الأوسط. هناك مقال لروبير بشعلاني وهو كاتب لبناني يتحدث عن هذه تحت عنوان ليست إلا البداية، ويقول: نحن في مرحلة جديدة كليا، لقد فشلت الإمبراطورية المهيمنة في استعادة هيمنتها على العالم، وهذا الفشل لن يبقى بدون نتائج كبرى. لقد بيّنت إيران السمراء والتي حوصرت لعقود طويلة أن الدفاع ليس مستحيلا أمام دولة كبرى مدججة بالسلاح والتكنولوجيا. لقد قدم سمر المنطقة درسا لمحور الهيمنة أولا ولجميع سمر البشرية أن الناهب الدولي نمر من ورق وأنه أوهن من بيت العنكبوت.
1: ليست إلا البداية، بداية تفكك إمبراطورية المركز العالمي القديم، وبداية هزيمة وتفكك الكيانات التي شكلت إجراما تابعة لهذا المركز. النواطير الذين ظنوا أن معلمهم لا يمكن أن ينهزم قد رأوا العكس اليوم، وبالتالي عليهم أن يتحضروا لدفع الثمن.
0: أصبحنا في المقلب الآخر. أما تدمير جسر أو بناية أو بيت فهو خسارة لا شك، لكن هذا التدمير لم ينل من عزيمة سمر الكوكب ولم يدفعهم نحو الاستسلام، وهو على أي حال لم يستطع أن يقلب معطيات الميدان ولم يتمكن من تحقيق مقاصده الاستراتيجية.
1: أيضا سمعنا الكرام، أضاف الكاتب قائلا: محور الصعود العالمي استفاد هو أيضا من الصمود الإيراني الذي سيشكل حدثا تاريخيا يرتكز إليه لكي يعزز موقعه في العالم.
0: حاولت الإمبراطورية أن تراوغ لعلها تربح بإقناع إيران أنها خسرت الحرب، لكن إيران ولله الحمد لم تقتنع، وتبين أن الناهب الدولي عاجز عن مواصلة الحرب التي لم تنفعه استراتيجيا.
1: الأزمة البونية السياسية والاقتصادية ستتعمق غربا والمكاسب ستزداد شرقا، أما نحن كعرب وخلافا لما يتوقعه البعض فسندخل في مرحلة جديدة لا تعود الكيانات فيها قادرة على البقاء كما كانت، وليست إلا البداية.

0: أعزائنا المحطة الأخيرة من عمر فترتنا المفتوحة سنكون مع مجموعة من التغريدات حول آخر الأحداث والتطورات على الساحة الإقليمية. من هذه التغريدات
1: التي كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجيب العنسي قال: حالنا مع السعودية ينطبق عليه المثل العربي القديم: أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. وهذا مثل عربي شهير يضرب لمن يكتفي بالكلام والشتائم دون اتخاذ إجراء فعلي يمنع الضرر أو يسترد الحق، حيث أغار قوم على إبل أعرابي فنهبوه، فلما تواروا عن الأنظار صعد الأعرابي مكانا مرتفعا وجعل يشتمهم ويسبهم، ولما عاد لقومه سألوه عن الإبل فقال بانتفاخ فارغ: أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل.

أما وداد البيض فغردت عبر موقع إكس تقول: أقولها بوضوح، لو قبل الحوثيون بالوصاية السعودية والهيمنة الأمريكية لما تشكل التحالف ضدهم ولما شنت الحرب عليهم، لكنهم رفضوا أن يكونوا أتباعا للرياض أو أذنابا لواشنطن كما فعلت الأنظمة السابقة والحالية المسمى شرعية. الحوثيون قاتلوا قتال الأبطال دفاعا عن السيادة وقرار شعب بأكمله، فغضبت السعودية لأنهم رفضوا أن يكونوا عبيدا لها، وغضبت أمريكا لأنهم رفضوا أن يكونوا أدواتها. أرادوا أن يعيشوا أحرارا تحت مظلة شعب حر يمتلك استقلاله وسلامة أراضيه، فكانوا شوكة في حلق الوصاية ومسمارا في نعش الهيمنة، وسيبقون عنوان الحرية والسيادة مهما اشتد العدوان.

سمعنا الكلام أيضا من هذه التغريدات. أحمد الحيفي قال الرجل مجنون، هو يتحدث عن ترامب. استطلاع صادم يكشف أن 59% من الأمريكيين يرون ترامب عاجزا ذهنيا عن قيادة الولايات المتحدة، و 67% يشككون في قدرته على التفكير قبل القرار. الحقيقة أن ترامب مجنون وخرف وأحمق.

وهذه تغريدة لعبد السلام الصعدي أرفقها بصورة للعليمي، والتغريدة هي رد على ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، طبعا صورة العليمي، وذكر الخبر في وكالة الأنباء السعودية كما يلي: الرئيس الموريتاني مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تترجم حرص المملكة على مواجهة تغيير المناخ. طبعا التغريدة تقول ردا على هذا الخبر: الذكرى الخامسة لتعيين العليمي رئيسا لموريتانيا، طبعا هي غلطة، ولكن بما أنها وكالة الأنباء السعودية فمن حقهم يغلطوا ومن حقهم يعينوا في أي مكان.

أيضا كمال الشرف غرد قائلا من الذي يجند الأطفال في الحروب؟ أليست أمريكا وإسرائيل وذيولهما هم من يجندون الأطفال عندما يقحمونهم في الحروب وذلك بقتل الرضع بين أحضان أمهاتهم والأطفال في المدارس وحتى المواليد في المستشفيات وبقتلهم أيضا بالحصار والتجويع ثم يعترفون ويقولون للعالم أنهم يستهدفون قيادات وإرهابيين. حدث هذا في اليمن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران وأفغانستان وكل بلد هاجمته الصهيونية العالمية وحدث كل هذا أمام أعين العالم وقوانينه ومنظماته الدولية لا لتجنيد الأطفال.

وهذه تغريدة للدكتور صالح العمدي. كانت التغريدة ابتدأت بخبر عاجل من التلفزيون الإيراني: الوضع في الجزر والمدن الساحلية على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته. أما التعليق في التغريدة فيقول: عودة الوضع إلى طبيعته تعني ببساطة أن العدو الأمريكي ابتلع إهانة استهداف مدمراته، وأدرك أن الذهاب إلى حرب شاملة سيكلفه زوال إمبراطوريته، فاختار التراجع صغيراً لتعود الملاحة وفق الشروط والرسوم والسيادة الإيرانية المطلقة.

إذا سمعنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية، لكم أجمل التحايا من مشرف الفترة طاهر الحرسي. الله أكبر شعاري والكرامة. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحا. مع ابن طه مساري بات ولي حواري. ومن الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وعبد الرزاق الباشا طه سلامة. نظم ومعلومات هشام العيسري. ومن الهندسة الصوتية صالح الشيعاني. هندسة صوتية يحيى مهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني اليوم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلقت دبابة العدو النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرقي القطاع، كما أطلقت آليات العدو النار مستهدفة المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة، واستهدفت دبابة العدو شرقي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس عن قصف تجمعين لجنود العدو الصهيوني في بلدة الخيام وعند خلة راج في بلدة دير في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية، فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي في بيان له اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري، وفي السياق ذاته استهدفت مسيرة تابعة للعدو بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وشن الطيران الحربي للعدو سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف وكفر تبنيت ومحيط الميتم في شوكين وقرب محلات رحال في تول وعلى بلدة عبا. وتزامنت هذه الغارات مع تعرض بلدات يحمر أرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوق ومفيدون لقصف مدفعي متقطع، كما استهدف القصف المدفعي بلدة قلوية في قضاء بنت جبيل. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم مع نظيره الهولندي توم بريندان خلال مكالمة هاتفية وجهت النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الأسبوع الماضي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.

0: وقفة إعلانية.
1: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أستغفر الله من كاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي. أستغفر الله من يوم أضيعه.

أستغفر الله يا ناس.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن أهمية المصطلحات والعبارات القرآنية، وكيف يجب أن نستخدم ما يضر الأعداء وما يبني الأمة، وكيف يجب أن ندرك المصطلحات والعبارات والمفاهيم التي يستخدمها الأعداء لضربنا من خلال الكلمات والمسميات. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض المصطلحات، ونواصل الحديث عن مصطلحات أخرى يغزون بها الأعداء. الكثير من المسلمين لا يدرك خطورة تلك المصطلحات والعبارات. من يتأمل في الإعلام الصهيوني والإعلام الموالي للأعداء الصهاينة والإعلام الغربي عامة، فإننا نجد أنه يرسخ عبارة أرض إسرائيل في ذهنية وفي مسامع الإنسان العربي والمسلم وغيره. هذه الكلمة أرض إسرائيل بدلا من استخدام فلسطين، يحاول العدو أن يرسخها ليوحي للعالم أنها ليست أرضا فلسطينية بل هي أرض إسرائيلية. بل نجد أنه مثلا خلال الأيام الماضية جاء عدد من الصهاينة من بلدان أجنبية إلى أرض فلسطين، ويحاول الإعلام الصهيوني أن يكبر القضية وينشرها من خلال إعلام أنه عاد الإسرائيليون إلى أرض أجدادهم. هكذا يسوق أن القضية وكأنها أرض الصهاينة وكأن الفلسطيني هو المحتل. فوصل الحال إلى درجة هكذا، أن يصور الصهاينة وكأنهم ثوار ثاروا على احتلال، كان جاثم على أرض فلسطين. وبالتالي فهناك مصطلحات تحاول أن تمسح من قلوب المسلمين السخط، وتمسح من قلوبهم القضية الأساسية، وتمسح حتى النظرة الحقيقية إلى أن هناك شعب مظلوم مجهور هو الشعب الفلسطيني، وكأن القضية أن هناك اليهود عادوا إلى أرضهم وليس هناك أي مشكلة أخرى. أيضا حينما نأتي إلى مصطلح الشرق الأوسط، كما قلنا أول من أطلقه هو أمريكي عام 1902، رجل أمريكي، ثم تم تعميم هذا المصطلح ليقبل العرب ويقبل المسلمون بعنصر غريب في أرضهم هم الصهاينة. يأتي مصطلح آخر هو الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد هو عبارة عن مصطلح أول من استخدمه هو من كان قبل فترة رئيس للوزراء في الكيان الصهيوني الذي هو شمعون بيريز، ثم أصبح رئيسا أيضا للكيان الصهيوني عام 1992 عندما ألف كتاب سماه الشرق الأوسط الجديد. فأول من أطلق هذا المصطلح هم اليهود، ثم تم تعميمه من قبل الأمريكيين، استخدم في الفترات السابقة بشكل كبير خاصة بعد الحرب على العراق عام 2003 والعدوان احتلال للعراق، وكان الهدف هو هذا الهدف، تغيير الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد وتغييره ليصبح شرق أوسط جديد كما قالوا. ومن هندس للموضوع هو رجل صهيوني أيضا يهودي يحمل الجنسية الأمريكية، هو برنارد لويس، الذي وضع خطة لتقسيم الدول العربية إلى أجزاء صغيرة، كنتونات صغيرة، كيانات صغيرة، تتوسع إسرائيل على حسابها لتصبح إسرائيل هي أكبر دولة فيما يسمى بالشرق الأوسط، ويتم تغيير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد. وهكذا نجد أن هناك استهداف كبير جدا حتى من خلال كما قلنا المصطلحات لنا كعرب وكمسلمين. عندما وصل الصهاينة إلى أرض فلسطين وبدأوا في احتلالها في بداية القرن العشرين، كانوا يروجون لمقولة، هذه المقولة هي أنه هناك فلسطين كأنها أرض بلا شعب، فكانوا يقولون أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكأن فلسطين ليس فيها سكان، وكأن اليهود مظلومون ليس لديهم مكان وجغرافيا، إذن فتصبح أرض فلسطين أرض لهم لأنهم لا يمتلكون أرض. وهكذا تجد أن الصهاينة كل فترة يروجون لمصطلح جديد من خلاله يتم ضرب شيء معين في قلوب وأفئدة ونفسيات المسلمين. أيضا من المصطلحات التي يروج لها اليهود أن العرب يريدون إلقاء اليهود في البحر، وهذا الترويج يأتي في البلدان الغربية، وعندما يروجون لهذا المصطلح فمعنى ذلك أنهم يحضرون العدوان على المسلمين ويعملون على كسب عطف

0: هم في شارع من شوارع باريس، وهناك في أمريكا اللاتينية، وهناك في اليابان، وهناك في الصين، في كل مكان تجد أن اليهود منبوذين مكروهين. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويريد الله أن نعمل على ذلك، أن نبين للعالم كل حقيقتهم، لأننا أكثر من يعرف اليهود من خلال القرآن الكريم، من خلال ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هناك مصطلح أيضا من أخطر المصطلحات التي تضرب الأمة الإسلامية خاصة في الصراع مع اليهود، عندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي. هذا المصطلح مصطلح خطير جدا، رغم أن البعض من الناس لا يتأمل ما هي الخطورة في هذا المصطلح عندما يقول الصراع الإسلامي الإسرائيلي. ثم تأتي إلى مراحل هذا الصراع، فتجد أن المسلمين والعرب واجهوا اليهود عام 48 فحدثت نكبة للعرب، ثم واجهوا اليهود عام 67 فحدثت نكسة للعرب والمسلمين. عندها يترسخ في ذهنيتك أن الإسلام قابل للهزيمة أمام اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع كبح جماح اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع هزيمة اليهود. هذا يرسخ هذا المصطلح، هذه النظرة، من حيث لا يشعر الإنسان، أي أنه يحدث شعور لا يعرفه الإنسان إلا من خلال تصرفاته، من خلال جموده، قعوده، عدم اهتمامه، عدم الشعور بالمسؤولية، لأنه قد ضرب في داخل مشاعره ونفسيته. الصراع ليس صراعا إسلاميا إسرائيليا، بل هناك كما قال شهيد القرآن صراع بين مسلمين صرعوا الإسلام من داخلهم وبين اليهود، وبالتالي أي طرف يصارع اليهود بعد أن يصرع الإسلام من داخله بمبادئه، بقيمه، بأخلاقه، بتربيته، بثقافته القرآنية، فلا يمكنه أن يسيطر على اليهود وأن ينتصر على اليهود أبدا. من يصارع الغرب اليوم هم مسلمون بدون إسلام وعرب بدون إسلام. الإسلام الحقيقي لم يتجه أساسا لصراع اليهود مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل ضربهم على هامش الحركة الجهادية. كان الرسول يتوجه لصراع قريش، لصراع المشركين من العرب، أما اليهود فكان عندما تأتي من قبلهم مؤامرة على العرب، على المسلمين، على الإسلام، يأتي النبي فيضربهم على هامش حركته في مواجهة قريش وغيرهم، ولذا لا يمثلون عائقا كبيرا أمام الإسلام. الإسلام لا يقبل الهزيمة. وعندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي ونحن نشاهد الهزائم المتلاحقة للأمة، يترسخ لدى الناس وكأن الإسلام لا ينفع، لا ينفع في مواجهة اليهود. لا، الإسلام هو الذي ينفع، والإسلام لا يقبل الهزيمة، والإسلام هو الدين الذي يبني الأمة لتكون بمستوى المواجهة مع كل الأعداء. بل لا يستطيع اليهود أن يقفوا أمام الإسلام ولا النصارى ولا غيرهم، وهذا ما يجب أن ندركه وأن نتفهمه كمسلمين. الإعلام الإسرائيلي يصيغ مصطلحات كثيرة للتضليل، للخداع، للتعتيم على الحقائق، لتفادي حالة السخط والعداء من قبل الشعوب المسلمة، حتى لا يتساءل أحد من المسؤول عن العنف والاعتداءات في المنطقة العربية. تم تعميم تلك المصطلحات لدى الإعلاميين العرب والمسلمين، هذه مشكلة، وأصبحوا يتعاطونها، يتناقلونها، يتبادلونها، يتكلمون بها دون أن يدققوا في ماهيتها، ما معانيها، ما أهدافها، ما الذي ترسخ هذه المصطلحات، ما هي الأهداف التي تتخفى خلف هذه المسميات. لم يتأمل الإعلامي العربي والمسلم أنه أصبح يخدم اليهود بمصطلح، بكلمة، من حيث لا يشعر، وأصبح يقدم لهم خدمة هم يرونها خدمة كبيرة جدا، لكنه لا يدرك، لأنه لم يتأمل كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأمل، ولم يتفهم كما أراد الله أن يتفهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون في حالة حذر شديد جدا في صراعنا مع اليهود، ولذا قال المولى تعالى اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية وحدها في القرآن تتحدث عن الصراع مع اليهود والنصارى، لابد أن يكون الناس في قمة حالة الحذر والانتباه واليقظة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة كلها تركز على قضية هامة وأساسية، هي أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وتؤكد على أن الحكم لله والملك له، وهو الذي يشرع ويحلل ويحرم لا سواه، وإليه ترجع الأمور. وهكذا تبدأ السورة بإعلان الحمد لله واستنكار الذين يعدلون به: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إن هذا هو الضلال المبين وذلك هو الخسران العظيم. ولهذا فإن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبناء على هذا فإن من الواجب أن يتبرأ المؤمنون ممن يدعون مع الله آلهة أخرى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بل وتجب مفارقتهم ومنابذتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وفوق ذلك فإن من الواجب على الرسول ومن اتبعه أن يبتعدوا عن أولئك الذين يلعبون بالدين ويفرقون الدين ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم، لقد اتخذوا الدنيا ربا فعبدوها ونسوا الله وتفرقوا في حبها شيعا وأحزابا، واعتمدوا على ما لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ إن هذا هو الانتكاس وتلك هي الرجعية. وهكذا لو تتبعنا السورة لوجدناها تركز على هذه الحقيقة بأساليب متعددة، فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ بدء الخليقة، وبها جاء كل الأنبياء. ها هو إبراهيم عليه السلام يعلنها أمام قومه بعد أن تابع معهم النجم والقمر والشمس، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبمثله أعلن الأنبياء من بعده أجمعون. ولهذا يقول الله لرسوله محمد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنهم أمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين القيمة. وهكذا نصل إلى الآية التي نحن بصددها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو ممن سيمضي على طريقهم من المسلمين، لقد جعلوا الدين أديانا، وفرقوا أنفسهم فكانوا شيعا، وفرقوا اتجاهاتهم فاتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله ووجهوا إليهم وجوههم، وفرقوا كتاب الله فجعلوه كتبا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يفترون على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن كان هذا حاله فأنى يكون محمد منهم وأنى يكون منه؟ كلا، ليس منهم في شيء، لا يتفق معهم في شيء ولا يلتقي معهم فيما يقترفون أبدا، كما أنه لا يحمل مسؤولية ما يقترفون ولا يكلف نفسه حسابهم، إنما أمرهم إلى الله، فهو الخبير بهم المطلع على ما أخفوه وزيفوه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحاسبهم عليه الحساب الذي يستحقون، وإنه لحساب عادل، توضحه الآية التي تلي هذه الآية، وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن فهؤلاء قد أساءوا فجزاؤهم سيئة مثل سيئاتهم، وعليه فإن هذا الطريق محظور وهذا المسلك محظور، وحاشا أن يكون محمد من هؤلاء، وحاشا أن يكون أتباعه من سالكي هذا الطريق. إن دين محمد لا يفرق ولكنه يجمع، ولا يختلف الناس فيه ولكن يتألفون، ولا يكونون فيه شيعا ولكن يكونوا أمة واحدة. ولإيضاح هذا الدين ولبيان يسره وسهولته تتوالى الآيات بعد الآية التي نحن بصددها، وكلها أوامر من الله إلى الرسول بأن يعلن على الناس ما جاء به وحقيقة ما يدين به: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. صدق الله العظيم. هذا هو ما جاء به محمد، وهذا هو صراطه، إنه دين واضح بين لا لبس فيه. ومعنى هذا الإيضاح، معنى هذا الإيضاح الواسع، أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يخالفون كل هذه الحقائق ويبتعدون عن هذا النور ويضلون عن هذا الصراط. فالدين واحد والناس به أمة واحدة من أول الخلق إلى آخره، والله واحد والناس يجب أن يعبدوه جميعا لا يشركون به شيئا. يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: ها نحن نغادر الكوفة من جديد.
1: إنها المرة الثانية في حول ونيف. يا لسخرية القدر.
0: لكن لما ننفى إلى حمص؟
1: ألم تسمع بأميرها عبد الرحمن بن الوليد؟
0: ما سمعت به مطلقا.
1: من الخير ألا تسمع به يا ابن زياد، كان من المرتدين عن الإسلام أيام الردة، ثم عاد إلى إسلامه بقوة السيف وما أسلم حقا. إنه يتظاهر بهذا رياء لكي يكون واليا، وكان له ذلك.
0: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: لو نظرت إلى سلوكه وأخلاقه لوليت منه أنفة ورعبة.
0: عله يماثل سعيد بن العاص في ذلك.
1: بل يفوقه بكثير. جاهلي الهوى، قبلي المزاج، فظ الذوق، غليظ القلب، شرس الطباع.
0: أمثل هذا يكون أميرا لحمص؟ أمثل هذا ينصب حاكما لرعية؟
1: إننا في زمن الفتنة يا ابن زياد، الفتنة التي لا تبقي ولا تذر. حدثني أبو ذر ذات يوم عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا رأيت الفتن كقطع الليل المظلم تزحف عليك من كل حدب وصوب، فاركا لكتاب الله وسنة رسوله، فإنهما منجيانك من عذاب داهم.
0: أتكون القطع السوداء قد أقبلت يا ابن الحارث؟
1: لم تأتي من كل حدب وصوب، ما زال في الأفق شعاع من أمل.
0: ما هذا الذي تحمله يا مالك؟
1: رقاع الخليفة الذي يحمل نفينا.
0: وماذا يقول فيه؟
1: اسمع ماذا يقول فيه. أما بعد، فإني سيرتكم إلى حمص، فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها، فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا، والسلام.

0: أنت كبيرهم يا ابن الحارث.
1: لست إلا واحدا منهم، آخاني الإسلام بهم، فما رفعني مركز ولا وضعني نسب.
0: تخاطبني بما تخاطب به غيري؟ أتعرفني حق المعرفة يا أشتر؟
1: لقب أفتخر به، إذ قتلت يومها رأس المرتدين في المدينة.
0: سألتك فأجبني، أتعرفني حق المعرفة؟
1: أعرفك تاريخا ونسبا.
0: أظنك تكذب في ذلك، فلو عرفتني حق المعرفة ما خاطبتني ذلك الخطاب.
1: لكل مقام مقام.
0: اسمع يا ابن الحارث، إن كنت تحسبني أمير الكوفة لينا فقد أخطأت، أو كنت تحسبني أمير الشام دهاء ومكرا فأنت واهم في ذلك. إنك أمام أمير مثله مع الرعية كمثل كسرى، إذ كان يقطع من يعانده من الناس ويشوي ما قطعه في التنور.
1: أردة وكسروية بعد الإسلام يا ابن الوليد؟
0: والله ما رأيت أنجع من ذلك.
1: تعترف بهذا وأنت أمير المسلمين في حمص؟
0: بل وأقول أكثر من ذلك، والله ما قاتلنا نصرا لدين أو ساندنا الرسول لرسالة إلا لأنه واحد من قريش، وما همنا من قريش إلا بنو أمية.
1: أبعد كل هذا الذي حدث تعود إلى قبيلتك وعصبيتك؟
0: أتعلمني القول أيها الأنصاري؟ والله ما أوتي بكم إلى هنا إلا لتأديبكم، فأنتم من الأنصار وأنا من بني أمية، وما كنا يوما على وفاق.
1: ويحك يا ابن الوليد، أتبعث الجاهلية من جديد وقد وأدناها بسيوفنا من قبل؟ هي سيوفنا ما زالت مشهرة لوأدها من جديد.
0: فتحت المعركة باكرا يا ابن الحارث، باكرا جداً.

0: اسمع يا كميل، من الأفضل أن ننسحب من هذه المعركة.
1: أية معركة؟
0: معركتنا التي فتحناها مع هذا الوغد أمير حمص.
1: ما الذي ستفعله بعد انسحابك؟
0: نسكت قليلا ريثما تسنح الفرصة فنقدم من جديد.
1: إن سقطنا في هذا الامتحان يا جندب فلن ننجح بعد ذلك أبدا. يجب أن يكون هناك من يتصدى لهذا النزق الفظ،
0: والنتيجة أن نرمي أنفسنا بالتهلكة.
1: من يدري، ربما انتصرنا.
0: كلام لا يسوغه عقل أو منطق.
1: ليكن لنا في أهل الكهف مثل وقدوة. كان ملكهم دقيانوس طاغية من طواغيت الأرض، أحرق مناوئيه أحياء، أطعم أجساد بعضهم للأسود، ومع ذلك وقفوا في وجهه لأنهم كانوا مع الحق.
0: إن من ذكرتهم في البداية لجأوا إلى الكهف خوفا وانتظارا. ما أريد قوله هو عدم التصدي لهذا الأمير الذي وضع نصب عينيه إبادتنا من دون وجه حق.
1: وصاحبك
0: ابن الحارث
1: لن يقبل بهذا.
0: عدنا إلى نقطة البداية، أين مالك؟
1: دعنا نبحث عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. صدق الله العلي العظيم.
1: ما الذي أخرجك إلى الصحراء يا مالك؟
2: ضاق صدري وقلت حيلتي، فوجدت في هذه الصحراء المتنفسة.
1: ترى سيطول بنا المقام على أرض حمص؟
2: لا أدري. انظر انظر يا كميل إلى ذلك الحصن أمامنا.
1: ينتصب أمامنا كالطود الشامخ.
2: إنه حصن غزاز.
1: أو تعرفه؟
2: كان لي الشرف مذ كان فتح الشام بفتح ثغرة فيه، تدفق المسلمون من خلالها إليه، وأذكر فيما أذكر أن
1: دعنا من هذا يا ابن الحارث، سألتك فأجبني، سيطول مقامنا على أرض حمص؟
2: لا أدري. يا ابن زياد، كم اشتقت إلى الكوفة.
1: ترى متى نعود إليها يا ابن الحارث؟
2: نعود إليها في مناسبتين، موت الخليفة أو عزله.
1: ما أبعد هذا وذاك.
2: أين جندب؟
1: إنه في الدار، تركته منذ افتقدتك، وهو يناقش صعصعة في جدوى مجابهة أمير حمص.
2: ما هذا الذي أسمعه؟ هل تترددون في مجابهة أمير حمص؟
1: يؤسفني القول يا مالك، إن الخوف بدأ يتسرب إلى جندب.
2: أمر خطر حقا، ما إن يتسرب الخوف إلينا هزمنا، ولحق بنا قوم كثيرون كنا نشد أزرهم بثباتنا، وما تجابهنا بكل قوة وثبات تغلبنا على عدونا وأنزلنا الرعب فيه على جبروته.

0: ما جديدك يا ابن الحارث؟
1: أشكو إليك أمور المستضعفين من المسلمين، وأنت المسؤول عن رعيتي.
0: ولما تنوب عنهم في ذلك؟
1: غلبت عليهم الخشية، وكم ألسنتهم سوء العاقبة. إن لك دارا عظيمة وصماطا في كل يوم، فانظر إلى من ليس له دار، واعطف على طاوي البطن جوعا. اتق الله، اتق الله وتب إليه يا ابن الوليد.
0: أجئت تعلمني العدل والإيمان؟ أتدري أين الله؟
1: بلى والله، إني لأدري أن الله لك بالمرصاد.
0: والله لو كان ذلك مباحا لأصلبنك على جذوع النخل.
1: ما أظنك تتبوأ مكان فرعون وإن رمت إلى ذلك.
0: أيها الحراس، خذوه وأصلبوه على جذع شجرة، ثم اجلدوه بالصياد حتى يتفتح جلده عن جروح لا باقة له بها.

0: يحزنني ما آل إليه حالك يا ابن الحارث وأنت في مثل سنك.
1: يسرني ذلك يا ابن كعب. إنه ليسرني حقا أن ألاقي ربي مظلوما من أن ألاقيه ظالما.
0: لكن أن تجلد بهذه الوحشية والفظاعة؟
1: هذا ثمن الحق الذي ننشده.
0: إنه ثمن مرتفع.
1: اسمع يا جند، بعضهم دفع أكثر من ذلك بكثير. ألم تسمع بأصحاب الأخدود الذين أحرقوا وهم قعود؟ لقد دفعوا ثمن الحق جلودهم ولحومهم وعظامهم. ثم ماذا تقول عن أصحاب موسى في مصر الذين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف في سبيل الحق وذودا عنه؟ أبعد هذا لا تهون جراحي يا ابن كعب؟
0: شر البلية ما يضحك. فارس العرب والمسلمين يجلد وفي يده السيف.
1: خير لي أن أجلد ألف مرة من أن أريق دما مسلما.
0: إلى ما نسكت على آلامنا ونعض على جراحنا؟
1: عندما يرتد المسلمون عن دينهم فلا يهمهم باطل فعل ولا حق زهق.

0: من الطارق في مثل هذا الليل؟
1: أنا كميل، افتح يا مالك.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
1: خبر ستسر فيه يا مالك.
0: ما عدت أرى سرورا، ما وراءك؟
1: هلك ابن الوليد.
0: إلى جهنم وبئس المصير. ماذا قلت؟
1: قلت هلك أمير حمص.
0: ادخل، ادخل يا كميل.
1: اجلس.
0: وكيف هلك؟
1: مرض منذ أيام وازداد عليه المرض فمات.
0: هذا ما كان عنه يحيد.
1: أشعر كأن كابوسا أزيح من على صدري فأعيدت إلي أنفاسي من جديد.
0: إنه جزء من كل، فلا تظنن أن الفرج قريب.
1: ما الذي ستفعله بعد موته؟
0: ننتظر، ننتظر ونراقب ما ستؤول إليه الأمور.

0: أكاد لا أصدق ما فعلناه يا مالك.
1: وما الذي فعلناه؟
0: ننتقل من حمص إلى الكوفة من دون إذن الخليفة.
1: إنه الانتقال من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وهذا لا يحتاج إلى إذن.
2: كان يجب أن نعود إلى الكوفة، فقد اشتقنا إلى أهلنا وولدنا فيها.
1: من يستطيع أن يمنع مسلما من ارتياد أرض أبيحت له بخيراتها ونعيمها سوى وال جائر؟ متى كان سعيد بن العاص يتصرف على هواه فيبعد من يبعد ويدني من يدني؟
2: يا ابن الحارث، إن كان أمير حمص قد ولى إلى غير رجعة، ففي الكوفة ما زال أميرها الذي يناصبنا الكره والعداء.
1: نتدبر أمره.
0: نقتله؟
1: نسلك ما تسلكه العامة.
2: لكنه يخافنا دون سائر الناس.
1: الناس بحاجة إلى من يشجعها على قول ما تخاف قوله وإفشاء ما تكتمه.
0: إذن أنت ترسم بذلك الطريق للثورة؟
1: الثورة هي النتاج الطبيعي للظلم.
0: بت أخاف العودة.
2: الناس تنتظرنا يا ابن كعب.
1: سنكون للناس وقودا، لا ضير في ذلك، ما دام الهشيم بحاجة إلى جذوة متقدة
2: لتكون الكوفة أول صوت يرتفع محذرا.
0: وحينئذ يستيقظ القيمون فيصلحون ما فسد.
1: والويل كل الويل إن كانوا في سبات عميق أو كانوا ممن يتعمدون ذلك.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني اليوم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأطلقت دبابات العدو النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرقي القطاع، كما أطلقت آليات العدو النار مستهدفة المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة، واستهدفت دبابات العدو شرقي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس عن قصف تجمعين لجنود العدو الصهيوني في بلدة الخيام وعند خلة راج في بلدة دير في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية، فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي في بيان له اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري، وفي السياق ذاته استهدفت مسيرة تابعة للعدو بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وشن الطيران الحربي للعدو سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف وكفر التبنيت ومحيط الميتم في شوكين وقرب محلات رحال في تول وعلى بلدة عبا. وتزامنت هذه الغارات مع تعرض بلدات يحمر أرنون وكفر التبنيت والنبطية الفوق ومفيدون لقصف مدفعي متقطع، كما استهدف القصف المدفعي بلدة قلوية في قضاء بنت جبيل. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم مع نظيره الهولندي توم بريندان خلال مكالمة هاتفية وجهت النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الأسبوع الماضي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش. ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: يعلن المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027 في مساق الدبلوم العام نظام 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي. المعهد العالي فرع محافظة إب، فني تمريض، فني أشعة تشخيصية، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة ذمار، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحديدة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة حجة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة المحويت، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة عمران، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة صعدة، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة، فني مختبرات طبية. المعهد العالي فرع محافظة صنعاء متنى بني مطر، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة، فني صيدلة. المعهد العالي فرع محافظة البيضاء، فني قبالة، فني صيدلة، فني مختبرات طبية. مدرسة مستشفى 70 للتمريض والقبالة أمانة العاصمة، فني تمريض، فني قبالة. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل لا يقل عن 60% أو الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي، وألا يكون قد مر على عمر الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة وآلية التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 من ذو القعدة 1447 الموافق 9 من مايو 2026، ويستمر إلى بعد 2 شهر من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. يتم التنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي على الرابط التالي: hihs.osyemen.net، وبالحضور إلى مقرات فروع المعهد بالمحافظات لخريجي الثانوية الصحية. رسوم التنسيق والقبول: مبلغ 5500 ريال فقط. للحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الأكاديمية ونظام الدراسة وشروط القبول، يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد وتنزيل دليل الطالب المتضمن لتلك المعلومات عبر الرابط hihs.edu. للاستفسار التواصل عبر الأرقام التالية: 770-519190 أو 777-003637. والله الموفق.
8: مواليد اليوم صداع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
10: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
11: الدكتورة إيمان جار الله،
10: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
12: استشاريات النساء والولادة،
10: المستشفى العربية الدولية،
12: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
10: تليفون
12: 01-595959.
10: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: نفند الإشاعات ونتحد الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: بعد انخراط أطراف المرتزقة سياسيا وإعلاميا، بدت مؤشرات كثيرة على تورطها في تحضيرات عسكرية برعاية الولايات المتحدة، مع تحريض في وسائل الإعلام الصهيونية
4: والتدريب والعمل على رفع الكفاءة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
5: لقد نظرنا في طرق يمكننا من خلالها تقديم الدعم لخفر السواحل اليمني، وهذا صحيح. أعتقد بأن ذلك خطوة مهمة جدا، إذ نود أن نرى خفر السواحل اليمني يطور ويعزز قدراته لمواجهة جميع التحديات البحرية.
6: ما قام الحوثيين هو عملية طبعا غير مقبولة، و قامت به أو الردع، بداية الردع الاستراتيجي الذي قامت بالولايات المتحدة وبريطانيا هي عملية صحيحة، ونحن نطالب طبعا باستمرار هذا الردع حتى يتم يعني إنهاء يعني القوى العسكرية التي يمتلكها الحوثي والتي يؤذي بها المجتمع الإقليمي في باب المندب.
3: بادرت أطراف المرتزقة لوضع نفسها في خدمة الولايات المتحدة. زادت الرهانات الإسرائيلية على المرتزقة بعد تصاعد العمليات اليمنية مع نهاية العام 2024.
7: نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات من سلاح الجو من حين لآخر، لكن ما نطرحه هو أن الحوثيون يسيطرون على حوالي 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما. والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح اتصالات مع جميع الأطراف، كما يمكننا تزويدهم بالسلاح وتمويلهم ووضع خطة منظمة هناك.
8: أنا أعتقد أن القدرات التي يمتلكها الحوثيون لن تؤدي هذه الضربات إلى القضاء على هذه القدرات، ربما قد تضعف هذه القدرات، تمام، ولكن لن تقضي عليها. القضاء عليها يأتي من خلال شيئين: أولا شراكة ودعم للحكومة الشرعية لكي تستعيد السيطرة على كافة المناطق التي تحت سيطرة هذه الميليشيا. هذا الشيء الثاني، تجفيف منابع الأسلحة.
3: عام من العدوان والضغوط الشاملة، مجمل الخطوات الأمريكية فشلت، ولا أفق أمام الرهانات المقبلة.
9: وهذه حالة غريبة جدا، إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام، والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عن ما هو فيه من المشكلة وأن يقفوا هم لحمايته. والحالة بالنسبة له ولهم كما يقال في المثل اليمني: سقط مورم على منتفخ.
10: حتى أن السعودية قالت أنها قدمت وديعة ب 500 مليون دولار، وتلك الوديعة هي أساساً بمثابة نفقات تشغيل تحريك الجبهة ضد صنعاء، وهذا لا يمكن أن يحدث أي تأثير لصنعاء عدة العدة فيما يتعلق بالمواجهة وتحقيق بقية أهداف الثورة، أو فيما يتعلق بالمواجهة مع الأمريكي والبريطاني والصهيوني، كونها تعتبر هذا هو العدو الأساسي.
11: أظن أن هذا المشروع الأمريكي الحالي لن يصل إلى أي مكان.
12: وصنعاء مستعدة أن تواجه أي عدوان أمريكي وأي عدوان بريطاني، وهي تقدم بهذا نموذج لمعنى العروبة ومعنى الإسلام، بل أنها تقدم نوع من الأمل للمواطن العربي وللمسلم في كل مكان إنه ما كل شيء انتهى.
13: مشايخ وأعياد قبل خولان السابع بغرام الطاء،
14: نعلن جهوزيتنا العامة وجهوزيتنا القتالية، وبهذه المناسبة نجدد البيعة والولاء والعهد لقائد الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
15: إن شاء الله لا أمريكا ولا إسرائيل ولا السعودية وأتباع السعودية، يقعوا رجال ولا هذا جاني خولان ما يطحن أبوهم طحن، ومؤيدين لعبد الملك بدر الدين الحوثي في كل شيء،
16: لأن احنا يد واحدة وطف واحد ومع المسيرة القرآنية.
17: نحن يمانيون نورا لمن اهتدى ونارا على من اعتدى، فإن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود.
18: من يستفز اليمن عليه أن يدفع ثمن. الشرق الأوسط لن يكون إلا كما نريد لا كما يريد العبيد.
19: فليستعد العالم، نحن لا نخاف أمريكا، هيبتكم ضاعت،
20: هيبتك ضاعت وجيشك كل يوم يهتان.
21: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى، ذهب وانتهى، ذهب.
2: تستجد الأحداث من شرق العالم إلى غربه ضمن مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد، فلا تفعل سوى زيادة تفصيل صورة المأزق الأمريكي وما انتهى إليه الرهان على التقديرات الإسرائيلية والعقائد الصهيونية من نتائج ظاهرة وباطنة لم تعد تسمح بمواصلة اللعب بمنطقة تعويض الفشل أو توفير ثغرات لتحقيق اختراق في جدار يبدأ في هرمز.
22: أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء تعليق عملية مشروع الحرية في منطقة الخليج، وكتب ترامب على تروث سوشيال: بافتراض موافقة إيران على تقديم ما تم الاتفاق عليه ستنتهي الحرب العنيفة وسيرفع الحصار لفتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران. وجاء إعلان ترامب بعد تدهور كبير لوقف إطلاق النار بسبب مشروع الحرية. فبينما حاولت الولايات المتحدة إخراج سفن عالقة في الخليج، ردت إيران بمهاجمة مدمرات أمريكية وسفن تجارية، ووسعت منطقة سيطرتها على مضيق هرمز لتشمل معظم سواحل الإمارات. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن هذا التغيير المفاجئ في الموقف الأمريكي جاء في وقت بدا ترامب وكأنه يتخبط في جهوده لفك الجمود المتصاعد مع إيران بشأن المضيق واحتواء التداعيات. ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قوله: إنه طريق مسدود ولا أرى كيف سيخرج ترامب منه. وأكدت الصحيفة أن إعلان تعليق العملية الأمريكية يزيد الأمور سوءا بالنسبة لترامب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن الأحداث في مضيق هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية. وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: مع زوال التهديدات من الجهات المعتدية وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستدام عبر المضيق ممكناً. ويشير ذلك إلى تحكم إيران بحركة عبور السفن في المضيق وفشل الولايات المتحدة في تغيير هذا الواقع.
23: صاحب الصفقات والمشاريع الكبرى يعلن عن مشروعه أخيراً، مشروع الحرية بخمسة عشر ألف جندي أمريكي ومائة طائرة ومدمرات. لا تقلقوا، هو لم يقل أن هذه الحشودات العسكرية هي لعمل عسكري، هو أكد أنه مشروع إنساني. الموقف الإيراني أتى هادئاً حازماً، خط أحمر لم تتغير مقاساته منذ بداية الحرب. لن يمر أحد إلا بشروطنا ووفق مساراتنا وقواعدنا. كرة النار تتدحرج بسرعة قريبة من خطوط النار بين مساري الميدان والمفاوضات. ترامب إنساني يريد أن يقول: نحن بأسطولنا الكبير نضغط. فهو لم يخفي رغبته باتفاق، لأن اللعبة بالنار في مضيق ضيق لا شك عالي الكلفة. في هرمز لم تعلق السفن فقط، حتى ترامب أصبح سجينا في عنق الزجاجة هذه التي لم تعد حتى تفارق أحلامه.
0: إذا جاء نصر الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: من تهديدات الجحيم إلى الاعتراف بالفشل والإشادة بشجاعة اليمنيين، إنها خلاصة أول إخفاقات المجرم ترامب بعد تولي رئاسته الثانية. 6 مايو عام 2025، تاريخ الفشل الأمريكي الكبير في اليمن، وقد تلاشت اللغة الحادة من عدوان بسقف مرتفع للغاية إلى هروب من تحقيق أي هدف، ومن الوعيد بردع اليمن عن نصرة غزة إلى الخضوع أمام ثبات الموقف اليمني الذي بقي مناصرا للشعب الفلسطيني حتى اللحظة الأخيرة، ومن محاولة أمريكية حثيثة لفصل اليمن عن الإسناد إلى ترك العدو الصهيوني وحيدا في مواجهة الصواريخ والمسيرات اليمنية، ومن الوعيد بتدمير القدرات العسكرية إلى اعتراف أمريكي بخبرة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، بل بقدرتها على استمرار تطوير الأسلحة رغم الغارات. في تلك المرحلة كانت حاملات الطائرات رقما صعبا في الإقليم والعالم، وكان تحريكها عامل إخضاع لدول متعددة على امتداد المحيطات والبحار قبل أن تلوذ بالفرار أمام عمليات اليمن، حتى اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط 2 من أحدث طائراتها خلال انعطافات حادة. في تلك المواجهة انتهى عصر حاملات الطائرات ولم تعد وسيلة لحسم المعارك، وهذا ما أثبته العدوان على إيران مجددا.
1: شكرا لله الجبار،
4: شكرا لله الجبار،
1: دا أمريكا بالعار،
4: شكرا لله الجبار،
1: أحرقها برا وبحار،
4: شكرا لله الجبار،
1: أسقط دول الاستكبار.
5: 6 مايو، تاريخ ارتبط بالخروج المذل للقوات الأمريكية من اليمن بنسخته الثانية عام 2025. في 15 مارس عام 2025 أعلن ترامب في الأشهر الأولى من فترة رئاسته الثانية بداية عدوان أمريكي جديد على اليمن. أكثر من 1700 غارة جوية وقصف بحري نفذها العدوان الأمريكي على اليمن على مدى 52 يوما تخللها جرائم عدة بحق المدنيين والأعيان المدنية. حماية الملاحة كان العنوان الزائف الذي رفعته إدارة ترامب، لكن الهدف كان إخضاع اليمنيين وإجبارهم على فتح البحر الأحمر وباب المندب أمام ملاحة العدو الإسرائيلي وثنيهم عن مواصلة إسناد غزة. أهداف اقترن معها تلويح أمريكي بجهنم وتهديد لليمنيين بالاجتثاث ووعيد بالقضاء على القدرات اليمنية، لكن ذلك كله اصطدم بعزم يمني صلب وإرادة لا تكهر. توالت المفاجآت اليمنية بإسقاط 7 طائرات تجسسية من نوع MQ-9 وإغراق عدد من السفن وسقوط أو إسقاط عدد من طائرات F-18 المتطورة والاشتباك مع حاملات الطائرات وإجبارها تحت نير الصواريخ والمسيرات اليمنية على تنفيذ عطافات تاريخية للهروب من نيران اليمن وإدخال الطواقم البحرية الأمريكية في حالة من الإرهاق الشديد لم يعهده منتسب البحرية الأمريكية من قبل.
24: الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم
3: الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن.
5: هذه المفاجآت بفضل الله عدلت سقوف العدوان وأهدافه، أسقطت رهاناته، كتبت نهاية زمن الحاملات، وصنعت للجولة نهايات لا تشبه بداياتها، بعد أن خاض اليمنيون ملحمة تاريخية مع أكبر قوة بحرية في العالم، وأثبتوا أن موازين القوى لا يقاس بحجم القوات ولا بعدد الحاملات، بل بإرادة شعب لا يقهر ولا يقبل بالإملاءات.
9: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا، فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية.
5: الانعطافات التاريخية لحاملات الطائرات الأمريكية في البحر شكلت عنصر إلهام لترامب وإدارته بتنفيذ انعطافة سريعة ومشابهة من أوهام الحسم العسكري إلى أفضلية الخيار الدبلوماسي، وهذا ما حصل بالفعل. في السادس من مايو أعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن برعاية الشقيقة عمان. لم يكن الاتفاق خيارا لأمريكا بل ضرورة فرضها

0: نجحت صنعاء في منازلة واشنطن وإسقاط أهدافها وفصلها عن تل أبيب، وواصلت القوات المسلحة اليمنية عملياتها الإسنادية لغزة، وبات البحر الأحمر يتنفس هواء السيادة الكاملة بفضل الله ورجاله، ولم يعد فيه مكان لمن يأتي من خلف المحيطات ليفرض الإملاءات والمعادلات على اليمن.
1: هكذا كان كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر آذار الماضي، وهكذا تبدل كلامه هو نفسه مطلع أيار الحالي. الثابت الوحيد كان صاحب التصريح، أما المتغير لهجة انحدرت، نبرة ما عادت تشبه حدتها الأولى، وبين التصريحين شهر وبضعة أيام، لكن بين الموقفين مسافة من التناقض لا يردمها الزمن بل يكشفها منطق الانكسار.
2: يعتبر انتصار، خاصة وأنه أساسا أنصار الله ما قالت أنه معركتها مع الأمريكيين. أنصار الله من البداية قالت، أوضحت أنه معركتها مع الإسرائيلية، واستهداف السفن الأمريكية جاء نتيجة لتدخل الأمريكيين لصالح إسرائيل. فبالتالي حتى إذا امتنعت أنصار الله عن استهداف السفن، ما هو أصلا هذا ما كان أجندة أنصار الله. فنعم، يمكن اعتبار هذا انتصار لليمنيين أو لأنصار الله من هذه الزاوية. طبعا في زوايا أخرى تتعلق بنجاح أنصار الله بمواجهة الأساطير البحرية وإسقاط طائرة F-18، كل هذه التطورات التي برأيي أيضا ساهمت بقرار ترامب.
1: قالها رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط بوضوح، لا تراجع عن نصرة غزة، ورد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما، أكبر من أن تحتمله تل أبيب، وأثقل من أن تسند واشنطن كاهلها إليه.
2: نجح اليمن بفصل أمريكا عن إسرائيل، هذا كان النجاح الأهم بالنسبة لأنصار الله، وهذا يعني يعتبر نجاح كبير جدا، ويضع إسرائيل أنا برأيي في مأزق حقيقي، خاصة أنه إسرائيل اعتادت على أنه أمريكا، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى، اعتادت أنه أمريكا تأتي وتقدم الدعم إلى آخره. فنكسة كبيرة للإسرائيليين عندما تتوقف أمريكا، يمكن حتى وصفها بالتطور الاستراتيجي.
1: هكذا استطاع اليمن بضربة واحدة أن يوجع المعتدي ويربك حلفاءه، هكذا استطاع اليمن أن يزرع الألم في كليهما ويباعد بينهما في لحظة ظنا فيها أن الخندق واحد، فإذا به ينقسم على وقع صاروخ.
3: رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط كشف أنه تم إبلاغ الأمريكيين بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. وأضاف المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه.
4: ناو بالإنجليزي ناو، لن نترك غزة، مستعدين في كل الميادين، بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء، فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
5: والمسجد الأقصى.
6: نحن معكم،
7: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
8: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
9: نحن بأس الله على الكافرين،
10: ثابتون على موقفنا
11: تحت راية القائد العلم السيد عبد المنفذ الدين الحوثي.
12: أقول له يا سيدي اشتد بنا،
13: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
14: فنحن جاهزون
15: برا بحرا جوا
16: جاهزون،
17: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
18: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
19: أسعدتم بالخير أنتم في هذا البرنامج، برنامج فتبينوا، وهذا صوت الحر، وأيضا على جميع الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الوطن.
18: حياكم الله سيدي. يعني بداية، هناك ترقب عالمي للرد الإيراني على أحداث مقترح لإنهاء الحرب، وطهران تقول لم نتوصل لموقف نهائي حتى الآن ولم نقدم رد. هناك مسيرات

0: تنطلق صوب إيران وإيران تسقطها. هذا العدوان على إيران المستمر اقتصاديا سياسيا عسكريا جويا بحريا، مضيق هرمز وما يحاك ضد هذا المضيق من إغلاق ومن سيطرة ومن محاولة هيمنة عليه من قبل أمريكا وإسرائيل، كيف توصفون هذا المشهد في مشهد في هذا الحرب الدائرة وفي هذا العدوان الأمريكي على إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني من خلال قراءة الأحداث وما يجري في المنطقة، معروف أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأذنابه وكلاءه في المنطقة المتمثلين في الأنظمة الخليجية المطبعة مع العدو الإسرائيلي أتى لتنفيذ أجندة إسرائيل ومشروعها التوسعي ومخططاتها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام. وما يحدث في إيران مؤخرا، سواء الحرب السابقة التي كانت 12 يوم أو الحرب الأخيرة لمدة 40 يوم والتي انتصرت في الأولى والأخرى إيران وبشكل كبير على أمريكا وعلى حلفائها، ما هو إلا جزء من هذا المخطط بدأته أمريكا في تنفيذه وإسرائيل حاولت تنفيذه لدينا هنا في اليمن واعتدت على اليمن لتسهيل هذا المخطط وأيضا لتسهيل يعني الوضع أمام إسرائيل وأمام خططها التوسعية وما حدث في سوريا وما يحدث في لبنان وما يحدث في المنطقة بشكل عام. ما حدث يا سيدي في إيران أبهر العالم وأربك حسابات العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي، وأظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران وحرس الثوري ومقاومتها الباتلة والأخوة في جنوب لبنان أظهروا مقاومة شجاعة وأظهروا تصدي غير مسبوق لم يحسب له العدو الأمريكي ولا العدو الإسرائيلي أي حساب، وكذلك وكلاءهم في المنطقة المتمثلة في يعني الأنظمة العربية الخليجية التي تطلع مع إسرائيل والتي أصبحت تقاتل أكثر مما يقاتل العدو الصهيوني، ولكن انبطاحهم وعمالتهم وتصدي ومدافعتهم عن العدو الإسرائيلي لم ينقذهم ولم يحميهم من الهجمات مما تعرضوا له من الرد الإيراني الذي استهدف القواعد الأمريكية وكان حريصا كل الحرص لأن تكون ضرباتهم موجهة نحو القواعد الأمريكية والإسرائيلية ومناطق تجمع الجنود والمخابرات والسي اي اي والشباك الإسرائيلي. الذي يحدث في المنطقة مثل ما ذكرنا انتصرت إيران بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود أبنائها وشعبها وحرسها الثوري وجيشها البطل. المعلن في عندما بدأت الحرب والعدوان الأمريكي الأخير على إيران هو كانت أهدافه وسقفه عالي لتغيير النظام ومن ثم القضاء على اليورانيوم وقضاء على منع إيران من تصيب اليورانيوم وقضاء على النووي ومنع إيران من امتلاكها القنبلة النووية مثل ما كان يذكر ترامب ومنهم على شاكلته، وكانت أهداف يعني كبيرة. وفي آخر المطاف وبعد 40 يوم من العدوان على إيران تحولت الأحداث من هذه التي كانت تعلن إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل العدوان على إيران، وكانت السفن تمر به بكل سلاسة وبكل أريحية ولا أحد يعترضها وبحماية وبتنسيق كامل من القوات البحرية الإيرانية. والآن أصبح هدف أمريكا وإسرائيل والعالم كله إعادة فتح مضيق هرمز الذي لم يفتتح إلا بموافقة إيرانية وبحسب الشروط الإيرانية. أصبحت إيران الآن هي صاحبة اليد العليا في المنطقة، وأصبحت إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة وزمام الأمور وزمام تسيير الأمور وليس الأمريكي. كل ما بين الآونة وما بين اليوم والآخر يحاول أن يقدم الوسطاء تلو الوسطاء، بل أنه قدم الوسطاء الأمريكي إلى الأخوة في إيران منذ الأسبوع الأول من العدوان، ولكن الأخوة الإيرانيين قالوا أنت من بدأت أو أنتم من بدأتم العدوان ونحن يعني الحرب ونحن من سيقرر متى ستنتهي. الآن زمام المبادرة وزمام الأمور هو بيد الأخوة في الجمهورية الإسلامية وبيد القيادة الإيرانية الشجاعة التي استطاعت أن تركع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والغطرسة الأمريكية وأن تمرر عنوفها في مياه الخليج وفي مضيق هرمز. هناك وساطات وهناك الحديث الكثير عن يعني الكثير من الأمور، وتقدم الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وتقدمت كثير من الدول بالوساطة سواء الصين أو روسيا أو غيرها إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية بتقديم الكثير من المبادرات والحلول، ولكن الأخوة في القيادة في قيادة الجمهورية الإسلامية هذه القيادة التي تتمتع بالحنكة والحكمة والدهاء والشجاعة قادرة على أن تحول كل الخيارات إلى صالحها، وهي بالفعل تحولت كما تحولت في الميدان كل الأمور وكل مجريات الحرب إلى صالح الجمهورية الإسلامية، سوف تتحول في المسار المفاوضات الدبلوماسية والسياسية إلى صالحها. وأول ما بادر يعني لقبول يعني وقف إطلاق النار قدمت ما يقارب 10 أو 12 شرطا لقبول وقف إطلاق النار، منها فتح فك الحصار الكامل الاقتصادي، إعادة الإعمار لما تضررت نتيجة الحرب، يعني أشياء كثيرة بنود هامة جدا، أيضا عدم ذكر النووي أو تخصيب النووي. وكما ذكرنا الآن اليد الطولة واليد العليا وصاحب المبادرة والذي بيده زمام الأمور في مجريات الأحداث في المنطقة هم الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا بفضل الله ثم بفضل الصمود الأسطوري الذي سطره الأخوة في الجمهورية الإسلامية وقيادة الشجاعة والقادمة.
0: نعم.
1: ما يحدث في جنوب لبنان أيضاً.
0: نعم نعم. وهما يحدث في جنوب لبنان سيدي الكريم.
1: نعم.
0: الغارات الصهيونية مكثفة على لبنان، وهناك شهداء وهناك جرحى، وحزب الله أيضا بدوره يكبد العدو الإسرائيلي.
1: نعم.
0: خسائر جديدة بضربات دقيقة ومدروسة.
1: في حزب الله والمقاتلين حزب الله أظهروا في هذه الحرب الأخيرة شجاعة وحنكة لم تظهر من حزب الله على مدى سنوات المواجهة والصراع مع العدو الإسرائيلي سواء من سابق ولا من الأيام الأخيرة. يعني شجاعة باسلة وترتيبات أذهلت العدو وأثخنت فيه وأوجعته. يعني كل يوم طبعا هناك تكتيم إعلامي شديد عن أعداد الدفلة والجرحى والدبابات التي يتم تدميرها في صفوف العدو الإسرائيلي، إلا أنهم وبفضل الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الفترة الأخيرة يعني استطاعوا أن يخترقوا صفوف العدو وأن يوقعوا فيهم مئات القتلى والجرحى وتدمير كامل للآليات، وأصبح أصبحت قوات الإسرائيلية العدو الإسرائيلي المحتل محاصرة في مناطق معينة لا تستطيع لا التقدم ولا حتى الرجوع إلى سكناتها أو إلى المناطق الأراضي المحتلة، وهذا باعتراف كثير من قادة الكيان المغتصب ومن وفي التسريبات التي تسربها بعض الصحف سواء الأمريكية أو في داخل الكيان المحتل. ما يحدث في جنوب لبنان من قصف وتدمير ويعني وقصف للمدنيين والمنشآت المدنية، هذه هي طبيعة الكيان الصهيوني، دائما يقوم بقصف الأعيان المدنية أو الاعتداء على المواطنين الأبرياء العزل. ولكن الأخوة في جنوب لبنان وفي حزب الله يعني أصبح لديهم الإجراءات التي يستطيعوا أن يردوا أولا على العدو الإسرائيلي، والشيء الثاني أنهم يتحاشوا ما أمكن. هذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر اليومية سواء في فلسطين أو في يعني في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان وفي كل المناطق التي يحاول أن يحقق نصر وهمي يوهم به البطعان الصهاينة في الداخل في الأراضي المحتلة. وهذا هو طبيعته وهذا هو أسلوبه منذ أن عرفنا الكيان الصهيوني.
0: نعم سيدي الكريم، ما يحصل في غزة وما يعمله العدو الصهيوني في غزة بدعم وإشراف أمريكي، كيف توصفون المشهد في غزة اليوم من اختراقات لوقف إطلاق النار من قبل هذا العدو القاتل المجرم، وما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم، وقد استشهد اليوم وفي تشييع نجل الحية وعزام الحية، وسط التأكيد على فشل الضغوط على المقاومة والضفة تشهد أوسع موجة تهجير منذ عقدين، كيف توصفون هذا المشهد؟
1: والله يا سيدي الكريم، هو طبعا محاولة ما يقوم به في غزة وفي كل المناطق هو محاولة لخلق نصر وهمي والتعويض عن الخسائر التي يتكبدها في الجبهات، في سواء في حربه مع الجمهورية الإسلامية أو ما يتكبده من خسائر يومية وعلى مدار الساعة في جنوب لبنان. هذا بالنسبة للعدو الإسرائيلي وكيانه وزيادته الفاشية التي يعني تعطش إلى الدم وإلى قتل الأبرياء وإلى إزهاد الأنفس. والمحاولة أيضا الأخرى عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة غزة، أو الذي حاول ترامب أن يوهم الناس بأنه سوف يعني يعيد بناء غزة وما إلى ذلك، وما كان هذا ذلك المجلس إلا كمخرج لهم من الحرب التي تورطوا فيها لمدة عامين على قطاع غزة ومحاولة لالتقاط الأوس. الآن العدو الإسرائيلي يحاول أن يعيد أو أن يعيد فتح جبهة جديدة لكي يسلم السخط من الداخل، من الداخل الكيان نفسه. الله سبحانه وتعالى قال وتحسبهم جمعاء وقلوبهم شتى، وهم هذا هو واقع حال، هم متفرقين، هم ما بينهم ما بين الكيان وبين طوائفه سواء الدينية أو العسكرية أو غيرها الكثير من الاختلافات. ولو توقف الحرب سواء في جنوب لبنان أو في غزة لا سمعنا بالكثير من الثورات من الداخل من داخل الكيان نفسه. ولكن هو ما يحدث يعني فعلا في غزة الآن محاولة لفتح جبهة جديدة والتنصل من الاتفاقات التي تمت، ولكن بفضل الله المقاومة في انطوارهم، وسواء في غزة أو في جنوب لبنان أو لدينا هنا في اليمن أو في الأخوة الجمهورية الإسلامية في اليمن.
0: نعم سيد الكريم، أخيرا المرتزقة اليمنيين الذين يجرون تفاهمات ومباحثات وتحادثات حول المزيد من النهب للثروة اليمنية، المزيد من العمالة والارتزاق، المزيد من شراء الولاءات، المزيد من يعني نهب الأراضي اليمنية ونهب الثروات اليمنية للخارج، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
1: أولا أثبت المرتزقة للأسف اليمنيين أنهم أرخص مرتزقة في العالم. أرخص مرتزقة في العالم يعني بتراب بالقليل ينقادوا وراء العدو السعودي والعدو الإماراتي. نحن موقفنا واضح منذ أول يوم اجتمع مجلس النواب ومجلس الشورى في العاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، وأصدرنا بيان مشترك من المجلسين بأن جميع الإجراءات التي يقوم بها حكومة المرتزقة أو المرتزقة أو مجلس ما يسمى مجلس نوابهم أو غيرها كلها خارج للدستور ولا تمثل الجمهورية اليمنية أو أي اتفاقيات مشبوهة مع أي طرف سواء مع العدو الإماراتي أو السعودي أو غيرها أو قريب أو بعيد، لا تمثل الجمهورية اليمنية وتعتبر لاغيها، ولنا الحق وللجمهورية اليمنية كل الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاسترداد الحقوق والثروات التي يتم نهبها أو التي تم نهبها سواء اليوم أو بعد يوم أو بعد 100 سنة. الشعب اليمني لا ينسى حقه ولن يغفر لمن نهب ثرواته أو أبسب أراضيه أو حاول أن يعبث بثروات أو أمن أو مقدرات هذا البلد، وكنا واضحين وضوح الشمس، وهذا هو موقف مبدئي وثابت. ما يقومون به من محاولات العدو السعودي والعدو الإماراتي عبر المرتزقة كلها محاولات فاشلة وفاضحة، لا يمكن أن تمثل الشعب اليمني ولا يمكن أن نرضى بها، وتعتبر من أحد الأساليب التي اتخذها من الأساليب التي يتخذها العدو السعودي أو العدو الإماراتي لمحاولتهم لتقسيم اليمن ولنهب ثرواته والعبث بمقدراته عبر المرتزقة الرخاط الذين أصبحوا مطية وأحذية للعدو السعودي والعدو الإماراتي لنفذ مخططاتهم. الذين يعملون هؤلاء العدو الإماراتي والأمريكي والسعودي الذين يعملون كأحذية وكلاء لتنفيذ الأجندات والمخططات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا للأسف. نحن موقفنا ثابت ولا تعنينا هذه الإجراءات، ونحذر العدو الإماراتي والعدو السعودي من الانخراط في مثل هذه الأعمال المشبوهة التي سوف ترجع عليه بالويل والنكال. نحن شعب يمني لا ينسى ثاره ولن ننسى حدنا، وسوف نفأر لحدنا ونعيد ثرواتنا التي نهبت، ولن يتم الحلول إلا بعد تعويض الشعب اليمني عن ما تلهده من خسائر ومن نهب الثروات.
0: إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى، كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
2: أقوى جيش في العالم في مواجهة شعب مؤمن بإرادة حديدية، معركة غير متكافئة كانت نهايتها مفاجأة للعالم. بالتكتيك الذكي والصمود والإيمان بالله قلب اليمن موازين القوة، فالمقاتل اليمني لم يخش طائرات أمريكا لأنه يعلم النصر من عند الله. لم يكن السلاح سرهم، بل الإيمان بالله والقيادة الحكيمة والثقة بأن النصر آت. فأمريكا أنفقت المليارات، واليمن أنفق الإيمان في معركة الموت فيها شرف والهزيمة مستحيلة. رغم كل القصف والحصار، فشلت أمريكا في كسر إرادة الشعب اليمني، لأن الأمة التي تؤمن بعدالة قضيتها لا تهزم أبداً مهما بلغت قوة عدوها.
3: موقفنا ثابت بشكل متكامل في الإسناد للشعب الفلسطيني، سواء بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة، أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، وبكل ما هو عليه من قوة وتكامل. الأمريكي إن تورط في أي جولة نحن له بالمرصاد، نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى ونواجهه.
2: اضطرت أمريكا إلى الهروب من البحر الأحمر بعد أن أثبتت فشلها في حماية إسرائيل أو حماية سفنها أو تحقيق أهدافها، وانتصرت القضية العادلة بسلاح الإيمان والموقف الحق.

0: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
1: فتبينوا.
2: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: السماء تشهد والأرض ترتجف، فإما حياة تذكر وإما شهادة تحفظ.
1: إضاءة ثورية.
2: هويتنا الإيمانية فلاح، هويتنا الإيمانية قوة، انتماؤنا الإيماني ثبات وتماسك وصلابة وحضارة وعزة وكرامة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة أيها المجاهدون الأحرار، يا شرف الأمة وسيفها البتار أيها الأحرار، يا من رفعتم راية الله أكبر فوق كل راية، يا من آمنتم بنهج القرآن وسرتم على تعاليمه، يا من لا يركعون إلا لله ولا ينحنون لغيره، يا من جعلتم الدماء حبرا للمجد والأجساد ترسا للعقيدة، مهما وصفت الكلمات والعبارات والجمل فإنها لن تطال مقامكم ولن تفيكم حقكم، لكم كل التحية والإجلال والتقدير. أيها المجاهدون الشرفاء، في خندق الواجب حيث تلتقي البسالة باليقين، وحيث ينهمر الرصاص كالمطر وتتهاوى القنابل كالصواعق، هناك أنتم لستم مجرد جنود في حرب، بل أنتم معادلة النصر التي حيرت العدو وصخرة الدفاع التي تكسرت عليها أمواج الغدر والخيانة. إن واجبكم أيها الأبطال الديني والوطني والعسكري والأخلاقي يحتم عليكم ويوجب في أعناقكم أن تكونوا في مقدمة الصفوف وأن تسبقوا غيركم إلى مواطن الخطر وأماكن الردى، وأن تضعوا صدوركم درعا للأمة أمام الأعداء ومن معهم من المتخاذلين الذين أصبحوا غرزا في جسد الأمة ينهشون من الداخل، بينما أنتم تواجهون العدو من الخارج. واجبكم الديني يخبركم أن الجهاد فريضة لن تسقط، وأن الدفاع عن المقدسات واجب لا يحيد عنه إلا من مات ضميره قبل جسده. وواجبكم الوطني يأمركم ألا تتركوا حبة تراب واحدة تداس بأقدام المعتدين، وألا ينام لكم جفن ما دام هناك طفل يخاف أو أم تئن تحت وطأة الاحتلال. وواجبكم العسكري يفرض عليكم أن تكونوا أشداء على الكفار، رحماء بينكم، مدخنين لصنعة القتال، محترفين لا يعرفون التردد ولا يعرفون الانكسار. وواجبكم الأخلاقي يلزمكم أن يكون قتالكم شريفا لا غدر فيه ولا خيانة، تميزون به بين المحتل الغاشم والمارق الخائن. ولأن كل هذه الواجبات تجتمع فيكم أيها الأبطال، فإن الأمة تراهن عليكم، والله يبارك خطواكم، والنصر ينتظر صبركم وثباتكم. أيها المجاهدون الأبطال، إن الأعداء ومن معهم من جبناء هذا الزمان يسعون بكل خصة إلى كسر شوكتكم، يستخدمون الحصار وحرب الشائعات والتجنيد الإلكتروني وضرب الثقة بينكم وبين شعبكم، ظنا منهم أن المقاومة يمكن أن تنكسر، لكنهم لا يعلمون أن المقاومة عقيدة لا تنكسر، هي ذراع الأمة ودرعها الصلب وسيفها البتار، وأنتم حماة الوطن وأنتم عماد النصر ولو بعد حين. أيها المجاهدون الشرفاء، لا تلتفتوا إلى المتخاذلين، الله معكم والأمة خلفكم والنصر حليفكم والجنة أمامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عاشت قواتنا المسلحة درع الأمة، وعاش المجاهدون الأحرار شرف الأمة وعزها وفخرها، والنصر لكم وإن طال الطريق.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج مع المواطنين، نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: نقول قوات مسلحة اثبتوا واصبروا وصابروا، إن الله معنا، وفرعون سيغرق في البحر. قال موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدي، كلا إن معي ربي. ونحن اليوم نقول كلا، إن معنا ربنا، إن معنا الرب سينصرنا ويهدينا ويؤيدنا.
2: عن فخر واعتزاز بالقوات المسلحة إلا في هذا العصر وفي هذا الزمن، لهم مواقف عظيمة في إسناد غزة، وكذلك في رد العدوان عن والمساندة مع إيران وفي مساندة حزب الله، وكان لهم مواقف مشرفة وعظيمة جدا جدا. ورسالتنا لهم نقول بارك الله فيكم، ونحن في خلفكم، يعني بالقوافل وبالإنفاق وفي الجبهات وفي السلاح وفي كل شيء.
3: القوات المسلحة اليمنية الآن هي حققت انتصارات كبيرة من خلال الجولة الأولى مع الصهاينة وانتصرت بفضل الله، والجولة الثانية مع الأمريكية وانتصرت، وكان للقوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية الاستنجاد من خلال الأخوة في عمان، وكان للقوات المسلحة اليمنية الكلمة الفصل من خلال هروب الأساطيل الأمريكية والقوات البحرية التي لم تستطيع أن تحرك شيء أمام القوات اليمنية.
4: نشد على أيديهم ولهم أزكى التحية وخالص التقدير ومنتهى الإجلال، لأنهم أثبتوا أنهم هم الجيش الفاعل المدافع عن الأمة، كل الأمة ليس عن اليمن فحسب، وهم رفعوا رؤوسنا ورفعوا وطنيتنا ورفعوا راية الإسلام على مستوى الوطن وعلى مستوى المحور.
5: رسالتنا لأبناء القوات المسلحة، نقول لهم حفظكم الله ورعاكم أينما كنتم، وأنتم في محاريب الجهاد في سبيل الله، وأنتم في الميادين المقدسة، ميادين الصبر في سبيل الله، تقدمون أروع صورة عن هذا الشعب وعن هذه الهوية الإيمانية. نشد على أيديكم ونحن معكم وإلى جانبكم في كل المراحل وفي كل التفاصيل. شعب اليمن يقف إلى جانبكم ويحييكم ويقف لكم إجلالا وإكبارا وإعزازا في كل المراحل التي تصمدون فيها وتثبتون فيها وتقدمون الشاهد. أنتم أمل لهذا الشعب، وأنتم صمام أمان لهذا الشعب، وأنتم صمام أمان لقضايا الأمة.
0: عين على الأحداث. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن من مكائد بريطانيا المؤسس الأول للمشروع الصهيوني هو تدمير اليمن وفرض الوصاية السعودية عليه لضمان عدم استقراره، فاليمن بموقعه الاستراتيجي الذي يسيطر على باب المندب ويربط بين قارات العالم كان الأنسب ليكون مركز الملاحة العالمية، لكن الإمارات بنت نهضتها الاقتصادية بقرار دولي يقضي بإيقاف الموانئ والمطارات اليمنية، فقد قامت الإمارات بدور وعد بلفور العرب، تليها السعودية التي تمثل النكبة المتجددة للأمة العربية والإسلامية، حيث حطمت الإمارات مصالح اليمن وجعلت شعبا ذا تاريخ وثروة يعاني للحصول على رغيف الخبز. فبينما تنعم دول الخليج ببذخ العيش، يعاني الملايين في اليمن من الأفقار والتجهيل، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 80%. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، ليست المعارك في هذا العصر كما يراد لها أن تقدم في الإعلام الموجه، ولا كما تختزل في خرائط تتغير فيها خطوط السيطرة فوق الجغرافية، فهناك حقيقة أعمق من الأرض وأبقى من الخراب وأخطر من كل ميزان عسكري، إنها معركة الوعي. فقد يحتل العدو أرضا هنا أو هناك، وقد يرفع رايته على بقعة من تراب، لكن السؤال الذي يحسم به معنى النصر والهزيمة هو هل استطاع أن يحتل وعي الشعوب وكسر إرادتها، وهل نجح في إعادة تشكيل وعيها لتسلم له دون مقاومة داخلية. وهنا تبدو الحقيقة التي لا يريد العدو أن تقال، أن الاحتلال الحقيقي لا يبدأ بالدبابة بل يبدأ بتغيير المفاهيم، فالمشروع الأمريكي الإسرائيلي في جوهره لا يكتفي بالحرب العسكرية بقدر ما يعتمد على هندسة الوعي وتفكيك البنية الفكرية للأمة وإعادة صياغة الإنسان نفسه ليصبح قابلا للهزيمة قبل أن تطلق الرصاصة الأولى.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب عليهم. هذا أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. والإمام الخميني عندما أراد أن يرد الحج إلى أصالته الإسلامية وبدأ وهتف في الحج بالموت الأمريكي والموت الإسرائيلي بأمر من الإمام الخميني، حدث الأمر للحيلولة دون أن يتردد هذا الشعار، والناس المسلمون تجاوبوا مع هذا وقالوا هذا حج والحج ليس لهذه الأمور، وهم يعتقدون أن الباطل سيتوقف هناك. ثم ماذا حصل عندما هتف بالشعار في مساجدنا في اليمن؟ قالوا وفي المساجد يجب أن لا يردد. والبعض يقول هذا مساجد ولا شأن للمساجد بالموت لأمريكا، ثم سيقولون أيضا في بيوتكم كذلك بأقلامكم لا تسطرون كلمة تجرح مشاعر أمريكا. الفساد لا يتوقف. ثانيا أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. ثالثا أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. وهكذا تغير، هذا التغير يجب أن لا نقبل به. رابعا أكد أن الجهاد الذي يقولون أنه إرهاب وتصبح كلمة جهاد كلمة إرهاب تضفي الشرعية لأمريكا أن تستهدف من ينطلق مجاهدا في سبيل الله، أكد أن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عيد وهم صاغرون، والله تعالى هو من منحك هذه الشرعية. أما أولئك فإنهم يبحثون عن المبررات ويختلقون المبررات من أجل أن تصنع لهم شرعية ليستهدفوا. خامسا أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما عن الجهاد، حتى أولئك الذين ليس لديهم أي روح جهادية عليهم أن يتحدثوا عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد في نفسها، كلمة جهاد في معناها هي تتعرض لحرب. أصبحنا نحن نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا، أصبحت ألفاظنا حتى هي تحارب. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا،

أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيين. ومتى ما قيل عنك إنك إرهابي فإن هناك من يتحرك لينفذ، ليعمل ضدك على أساس هذه الشرعية التي قد وضعت من جديد. نحن نختلف عن أولئك، نحن نمتلك شرعية إلهية قرآنية، ونقعد عن التحرك في سبيل أدائها وفي التحرك على أساسها، ونرى كيف أن أولئك يحتاجونهم إلى أن يؤصلوا من جديد، وأن يعملوا على أن يخلقوا ويصنعوا شرعية من جديد. ثم متى ما وجدت هذه الشرعية فإنهم لا يقعدون كما نقعد، إنهم يتحركون. أوليس هذا هو ما نشاهد؟ لقد تبدل كل شيء، لقد تغير كل شيء، فنحن من نقعد والشرعية الإلهية موجودة، وهم من يتحركون على غير أساس من شرعية، فيشرعون ويؤصلون ثم يتحركون ولا يقعدون. هنا نقطة أولى، أن علينا أن نتحدث دائما عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد تحارب، وأن كل شيء من جهة أعدائنا يتوجه إلى حربنا في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية، حرب شاملة لكل شيء. وأكد أننا نختلف عن أولئك، نمتلك شرعية قرآنية ولا نتحرك، وهم يحتاجون إلى أن يؤصلوا لشرعية، فإذا ما وجدت الشرعية يتحركون ولا يقعدون. إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما حتى لا نترك كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي أن تترسخ في بلادنا، أن تسيطر على أذهان الناس في بلادنا، أن تسبق إلى أذهان الناس. علينا أن نحارب أن تترسخ هذه الكلمة، لأن وراء ترسخها ماذا؟ وراء ترسخها تضحية بالدين، وتضحية بالكرامة وبالعزة وبكل شيء. حينئذ سيضرب أي عالم من علمائنا، سيقاد علماؤنا بأقدامهم إلى أعماق السجون، ثم يعذبون على أيدي خبراء اليهود الذين يمتلكون أفتك وسائل التعذيب، على أساس ماذا؟ أنه إرهابي. فيكون الناس جميعا هم من أصبحوا يسلمون بأن كلمة إرهابي هي كلمة من أطلقت عليه بحق أو بغير حق، هو من يصبح أهلا لأن ينفذ بحقه من؟ المسلمون أو من؟ الأمريكيون أو عملاؤهم ما يريدون عمله، فيعذبون علماءنا. وكل من يصرخ ليعيد الناس إلى العمل بكتاب الله هو أيضا إرهابي. وكل من يدرس في مدرسة يدرس الناس علوم القرآن هو أيضا إرهابي. أي كتاب يتحدث عن أن الأمة هذا عليها أن تعود إلى واجبها أو تستشعر مسؤوليتها هو أيضا إرهابي. أولم نسمع جميعا أيها الإخوة أنه عندما جاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن دار الحديث بينه وبين الرئيس حول ضرورة التعاون على مكافحة الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب؟ هل تركوا مصطلحا آخر لم يصلوا إليه؟ منابع الإرهاب، جذور الإرهاب، هو القرآن الكريم على أساس معنى الكلمة، المعنى الأمريكي، يعني هم يريدون من الإرهاب وكلمة إرهاب وجذور إرهاب القرآن الكريم، ومن يتحرك على أساسه؟ فهل نسمح لكلمة جذور إرهاب، منابع إرهاب، أن يكون معناها القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن؟ أو أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا؟ إن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هم أولئك الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا، هم أولئك الذين لفسادهم، لاعتدائهم، لعصيانهم، لبغيهم جعل منهم القردة والخنازير. أليسوا هم منابع الإرهاب وجذور الإرهاب؟ أليسوا هم من يصنعون الإرهاب في هذا العالم؟

0: من هو الإرهابي؟ هل هو أنا أو أنت الذي لا يمتلك صاروخا ولا يمتلك قذيفة ولا يمتلك مصنعا للأسلحة ولا يمتلك شيئا، أم أولئك الذين يصنعون أفتك الأسلحة؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت أم أولئك الذين يستطيعون أن يثيروا المشاكل والحروب في كل بقعة من بقاع العالم؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت أم أولئك الذين يستطيعون أن يفرضوا على أي شعب من الشعوب المسلمة المسكينة أي عميل من عملائهم ليدوسها بقدمه ولينفذ فيها ما تريد أمريكا تنفيذه؟ إنهم هم الإرهابيون، إنهم منابع الإرهاب وهم جذور الإرهاب، إنهم كما قال عنهم الإمام الخميني رحمة الله عليه، وهو شخص لم يكن يتكلم كلاما أجوف، قال عن أمريكا: إنها الشيطان الأكبر. والله تحدث عن الشيطان أن عمله كله فساد، عمله كله ضر بالناس، كله شر، كله باطل وبغي. لا يكفيه أن يوقع بالناس الشر في هذه الدنيا، بل إنه كما قال عنه الله سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنهم هم الإرهابيون، ومن هناك من عندهم منابع الإرهاب، وبلدانهم جذور الإرهاب، وثقافتهم هي الإرهاب، وهي من تخرج الإرهابيين. إذن الإرهاب بالمعنى الأمريكي يقصدون به القرآن ومن يتحرك على أساسه، والإرهاب الحقيقي والإرهابيون الحقيقيون هم أولئك، هي الشيطان الأكبر أمريكا ومن يتحرك مع أمريكا، ثقافتهم هي التي تخرج إرهابيين. وهنا سيعمل مقارنة: أليست الثقافة القرآنية هي من تنشئ جيلا صالحا، من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالح الآخرين، لا ينطلق الشر لا على يده ولا من لسانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟ أنت لاحظ ثقافتهم، أليست ثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ الفضائل، هي من تعمل على مسخ القيم القرآنية والأخلاق الكريمة من ديننا ومن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس؟ فإذا كان في الواقع أن ثقافة القرآن هكذا شأنها وثقافتهم هكذا شأنها، فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع الإرهاب، لكنهم يريدون أن يقولوا لنا وأن يرسخوا في مشاعرنا أن ثقافتنا التي هي ثقافة قرآنية هي من تصنع الإرهابيين. إذن سيقولون لنا: الكتاب الفلاني من كتب أهل البيت، من كتبكم أنتم الزيدية، هذا الركام من كتبكم أنتم الزيدية، كلها كتب تصنع إرهابيين. إذن هي جذور إرهاب. هنا عمل مقارنة: الثقافة القرآنية أليست هي من تنشئ وتربي جيلا صالحا، وثقافة الغربيين أليست هي من تمسخ القيم والفضائل؟ إذن ثقافتهم هي التي تصنع الإرهابيين، وثقافتهم هي التي هي ثقافة إرهابية. ولكننا نرى في واقع الحياة من الذي يمكن أن يتحرك عنصرا خيرا في هذه الحياة، يصنع الخير للناس ويدعو الناس إلى الخير؟ هل هو من يتخرج على أساس ثقافتهم، أم من يتخرج على أساس ثقافة القرآن؟ ونحن إذن نواجه بحرب في كل الميادين، حرب على مفاهيم مفرداتنا العربية. إذا لم نتحرك نحن قبل أن تترسخ هذه المفاهيم المغلوطة بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية والذي سيكون من ورائها الشر، إذا لم نتحرك ستكون تضحيات الناس كبيرة، ستكون خسارة الناس كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أننا أصبحنا نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ثانيا، أكد أنه يجب ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق، فتغيب كلمة جهاد القرآنية وتغيب كلمة إرهاب القرآنية ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. وكلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي تعني أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيا. هذا هو الإرهاب الذي تقصده أمريكا، القرآن ومن يتحرك على أساسه ومن يصيح غضبا لله ولدينه. ثالثا، أكد أن كلمة إرهاب، جذور إرهاب، منابع إرهاب بالمعنى الأمريكي هي القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن. وأكد أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا، هم اليهود الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. رابعا، أكد أن الثقافة القرآنية هي من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالحهم. وثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ القيم والأخلاق القرآنية الكريمة من ديننا ومن عروبتنا. هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس، فثقافتهم هي ثقافة تصنع الإرهاب. خامسا، أكد أننا إذا لم نتحرك نحن لنواجه كل هذه المفاهيم المغلوطة قبل أن تترسخ بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية، والذي سيكون من وراء ترسخها الشر، وستكون تضحيات الناس كبيرة وخسارة الناس كبيرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه. نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، وأن لا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71%، مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصحية. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-923-444. والله ولي التوفيق.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بفعل هول وشراسة العدوان الهمجي الهجين المركب الصهيوني الأمريكي الغربي وإبادته وطاحونته الجنونية بصورها وأشكالها الشيطانية المتحولة بين الميداني والناري وبين السياسي والدبلوماسي بكل ما في هذا الأخير من خداع ومحاولة للتغطي وتغطية الجرائم التي يرتكبها هذا العدوان ويتخذ مسارا مستمرا في غزة وفي لبنان أيضا وفي عديد من الأماكن. بفعل ذلك وبفعل صمود المقاومة الإسلامية الأسطوري في وجهه سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى اللبناني أو على مستوى محور الجهاد والمقاومة عموما، لم يعد الحضور الواسع لقضية فلسطين ومظلوميتها ومأساتها الدامية لدى الرأي العام بكل مستوياته يقتصر على أيام أو مناسبات بعينها كيوم القدس العالمي أو يوم الأرض الفلسطيني أو يوم الطفل الفلسطيني وغيرها من الأيام والمعالم والمناسبات، كما لم يعد هذا الحضور موسميا أو ظرفيا معلقا على تطورات أو أحداث آنية بعينها، بل غدا هاجسا كونيا مترددا في كامل الفضاء السياسي والإعلامي والمدني والحقوقي الدولي. وهذا هو الحال منذ عملية طوفان الأقصى المباركة وبلوغ جنون آلة القتل والإبادة والتدمير الصهيونية بدعم أمريكي غربي فاضح في حق قطاع غزة وسكانه خصوصا والضفة وفلسطين بشكل عام ذروته، وامتدادا إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن وسواها. وهذا رتب استحقاقات شتى على الرأي العام العالمي والضمير الإنساني، ومن باب أولى على منطقتنا العربية الإسلامية، وهي المعني الأول بالأخطار العدوانية الكبرى والمهددات العدائية الجدية التي يعد العدوان الصهيوني الأمريكي وتوابعه بكل ما ينطوي عليه من جرائم وفضائع ومجازر تجسيدا حيا وقائما لها وشاهدا غير قابل للتغاضي عنه أو تجاهله على حقيقتها وواقعها. لكن المفارقة الأعجب من العجب نفسه كما يقول كثير من المحللين والخبراء وذوي الاختصاص أنه في الوقت الذي كان المتوقع الطبيعي فيه أن يأتي العرب بجيوشهم إلى فلسطين لتكون جنبا إلى جنب مع شعبها ومقاومتها في وجه المحتل الصهيوني الغاصب الغريب والقاتل والمرتكب لأبشع الجرائم، حدث ويحدث العكس تماما، بدءا مما سمي زيفا وتضليلا التطبيع، وهو في حقيقته خيانة وتواطؤ وتتبيع وتوظف مستهجن لصالح العدو، ووصولا إلى ما يرى اليوم من مشاركة فعلية علنية وشبه علنية لأنظمة عربية تابعة مطبعة، مشاركة من قبلها إلى جانب هذا العدو الغاصب المحتل المجرم قاتل الأطفال، وإلى جانب فلول جيشه السفاح ومستوطنيه الغاصبين في قتل وإبادة أبناء غزة والتنكيل الوحشي المتصاعد بأبناء الشعب الفلسطيني على نحو شامل، وفي ضرب المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها لإراحة العدو وجيشه في مخططه لتكريس قبضته الاحتلالية التوسعية الإجرامية والسعي الدؤوب لإبادة ما أمكن من سكان فلسطين وتهجير من تبقى سعيا نحو المخطط الكبير والمشروع الخطير المستهدف لهذه الأمة بعنوانه إسرائيل الكبرى. في المقابل وفي مواجهة هذا الشر العدواني ودمويته ومخططاته الخبيثة، يقف الشق الآخر الحر والشريف والنابض بمكنون ضمير الأمة وتطلعاتها في العزة والكرامة والحرية بكل هذا الثبات والصمود والعزم الجهادي، مسددا ضرباته الموجعة للعدو الصهيوني وظهيره الغربي المتربص الطامع في جبهات إيران واليمن ولبنان والعراق وغيرها من جبهات الأمة المقاومة المجاهدة، والتي طهرت من أدناس وأرجاس الانقياد للطغيان الأمريكي الصهيوني الهيمني المستكبر، وأرخت قيادها لله سبحانه وتعالى وحده، واستمدت من قرآنه المحفوظ الهادي المجيد ونهج نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ضوء مسارها المحجي القويم والناصع، وبنت على تطلعات شعوب أمتها المشروعة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة خيارها، وهو والله نعم الخيار، كما هو في الوقت ذاته العامل الفاعل الأساس إلى جانب صمود المقاومة الإسلامية في فلسطين في الداخل المواجه للمحتل الصهيوني في توضيع المشهد المعتركي الساخن على ما هو عليه اليوم، وخصوصا في عنوانه المحوري والقطبي القضية الفلسطينية.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد مواطن فلسطيني باشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في مخيم قلندية، تستهدف قوات إسرائيلية متواضعة داخل منزل ببلدة الطيبة، وزير خارجية إيران يناقش مع نظيره الهولندي آخر التطورات الإقليمية. التفاصيل: عقدت لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس لمراجعة وتقييم مستوى الأداء العام والمهام الموكلة للجنة خلال الفترة الماضية، واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة إلى روح الفقيد فقيد الوطن نائب رئيس مجلس الشورى السابق عضو المجلس محسن محمد العلفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء سخرها لخدمة الوطن في مختلف الميادين السياسية والبرلمانية. واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة عبد الله مجيديع والأعضاء تقرير نشاط اللجنة للعام 1447 هجرية، وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها في متابعة قضايا السلطة المحلية والخدمات العامة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت سير العمل والحلول التي تم تبنيها لتعزيز الدور الرقابي والاستشاري للمجلس. كما ناقش المجتمعون مسودة مخطة اللجنة للعام القادم 48 وما تضمنته من محاور تتعلق بنشاطها للفترة القادمة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لرفع كفاءة الأداء المحلي. وأشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة، مؤكدا أهمية الحرص على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك بما يتوافق مع الواقع ويسهم في النهوض بالقطاعات الخدمية ويحقق المنفعة للمواطن في مختلف المجالات. وأثري الاجتماع بمناقشة أكدت أهمية تضافر الجهود والتفاعل الإيجابي من قبل الجهات الحكومية من أجل الخروج برؤى تسهم في مساعدة السلطات المحلية في المحافظات والنهوض بها في الجانب الخدمي والتنموي. استشهد مواطن فلسطيني اليوم عقب اشتباك مسلح اندلع مع قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة، في وقت شهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق نار كثيف وإغلاق للمنطقة. وهدمت قوات العدو منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة أصيب مواطن برصاص قوات العدو اليوم في بيت لاهيا. وذكرت وكالة الصفاء الفلسطينية أن دبابات العدو أطلقت النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرق القطاع، كما أطلقت النار مستهدفة المناطق الواقعة شرق مدينة غزة. وذكرت الوكالة أن إطلاق نار مكثف من دبابات العدو استهدف أيضا شرق خان يونس جنوب القطاع. استشهد اليوم شخصان وأصيب خمسة إثر غارات لطائرات العدو على بلدة عبا جنوب لبنان. وجددت طائرة العدو غاراتها على بلدة كفر رمان وبلدة تول في قضاء النبطية للمرة الثانية في أقل من ساعة، وذلك حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم عن قصف قوات إسرائيلية متواضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية حققت إصابة مؤكدة. وأوضحت المقاومة في ثلاثة بيانات تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه
وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. فيما وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري. وفي السياق ذاته استهدفت مسيرة للعدو بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وشن الطيران سلسلة غارات على بلدة يحمر الشقيف وكفر تبنيت ومحيط الميتم في شوكين وقرب محلات رحال في تول وعلى بلدة عباء. وتزامنت هذه الغارات مع تعرض بلدات يحمر أرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة ومفدون لقصف مدفعي متقطع، كما استهدف القصف المدفعي بلدة قلاوية في قضاء بنت جبيل. أعلن الجيش الإيراني عن تدمير طائرة مسيرة تابعة للعدو في المنطقة الجنوبية الغربية لإيران. وحسب موقع قناة العالم اليوم، نفذت العملية بواسطة منظومات الشبكة الموحدة للدفاع الجوي وتحت قيادة المقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم مع نظيره الهولندي توم بريندان خلال مكالمة هاتفية وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية. وقال عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام إنه تبادل مع توم بريندان آخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن باكستان لا تزال الوسيط الرسمي للمحادثات الإيرانية الأمريكية، وقال تتواصل دول عديدة، مضيفا جميع دول المنطقة لديها مخاوف حقيقية إزاء تصاعد التوترات، لطالما قدرنا جهود الدول في الاستعانة بمساع جميلة لإقناع الطرف الآخر بعدم تصعيد التوترات. وأكد لكن لا تزال باكستان الوسيط الرسمي، ولدى الجانب القطري أيضا أفكار يشاركها عند الضرورة. النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقواتها المسلحة أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الأسبوع الماضي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد مواطن فلسطيني باشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في مخيم قلندية. المقاومة اللبنانية تستهدف قوات إسرائيلية متموضعة داخل منزل ببلدة الطيبة. وزير خارجية إيران يناقش مع نظيره الهولندي آخر التطورات الإقليمية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونقدم بعد قليل المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم والتي تستمعون فيها إلى السعودي والإمارات طلاق جيوسياسي في طريق العمل. العدو الصهيوني الإسرائيلي يصعد في غزة ولبنان في ظل صمت دولي.

إن المتأمل في طبيعة الصراع الدائري بين دولتي النفاق والعمالة السعودية والإمارات يجد أنه صراع على فتات النفوذ بعد أن تكسرت أحلام التوسع العسكري لدى العدو، حيث يكشف المشهد السياسي الراهن في منطقة الجزيرة العربية عن تصدع استراتيجي عميق تجاوز مراحل التباين العابر ليصل إلى مرحلة الطلاق الجيوسياسي بين الرياض وأبوظبي. هذا الانفجار في العلاقات هو ثمرة المرة لسلسلة من الإخفاقات الميدانية والسياسية التي منيت بها الدولتان، وعلى رأسها الهزيمة المدوية في اليمن أمام صلابة وقوة حكومة صنعاء وشعبها المؤمن المجاهد، وفشل الرهانات المشتركة في كسر شوكة محور الجهاد والمقاومة الممتد من طهران إلى بيروت وغزة وبغداد وصنعاء. هذا ما أكده موقع أنصار الله في مقال نشره تحت عنوان سباق سعودي إماراتي نحو رضا أمريكا والصهاينة، مؤكدا أن السعودية التي تحاول اليوم لملمة أوراقها والبحث عن مخارج سياسية في بلدنا تضمن لها الحد الأدنى من أمن حدودها، تجد نفسها في مواجهة طموحات إماراتية تتركز على السيطرة على الموانئ والممرات المائية والجزر اليمنية الاستراتيجية عبر دعم حركات انفصالية وتخريبية عميلة. هذا التضارب في الأجندة يعكس حالة التخبط بعد أن أثبتت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء عجز الآلة العسكرية المدعومة أمريكياً وصهيونياً عن تحقيق أي نصر حقيقي، مما دفع الحليفين اللدودين إلى توجيه نصالهم نحو بعضهم البعض. أما في مضمار العملة والارتهان للمشروع الصهيوني الأمريكي، فقد تحول المشهد إلى سباق محموم نحو من يقدم التنازلات الأكبر. فقد أشار الموقع إلى أن الإمارات التي سارعت لخانة التطبيع العلني تحاول تثبيت نفسها كوكيل حصري للمصالح الصهيونية في المنطقة، بينما تسعى السعودية لموازنة هذا النفوذ عبر تقديم أوراق اعتمادها لتعزيز الحماية الأمريكية، خاصة مع عودة ترامب والحديث عن ثمن الحماية، منوها إلى أن هذا التسابق ليس من أجل قضايا الأمة بل هو هروب للأمام من استحقاقات الفشل في مواجهة محور المقاومة الذي استطاع فرض معادلات ردع جديدة في فلسطين ولبنان، محطما أسطورة التفوق التكنولوجي والعسكري الذي كان يراهن عليه حكام الخليج، ويأتي انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مطلع مايو 2026 ليمثل الزلزال الاقتصادي الذي أطاح بآخر برقع للحياء السياسي بين البلدين. هذا القرار ليس مجرد خلاف فني على حصص الإنتاج بقدر ما هو إعلان حرب اقتصادية صريحة، حيث تسعى أبوظبي لتعظيم عوائدها النفطية لتمويل مشاريعها التوسعية، في حين تحاول الرياض الحفاظ على سطوتها كقائد للسوق النفطية لتأمين تمويل رؤيتها الداخلية. الرد السعودي السريع بعقد اجتماع أوبك بلاس بغياب الإمارات يؤكد أن العلاقة دخلت نفق كسر العظم. يمتد هذا الصراع ليشمل الساحة السودانية، حيث تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الرياض وأبوظبي، وكل منهما يدعم أطرافا متناحرة لضمان موطئ قدم جغرافي واقتصادي يرضي الأسياد في واشنطن وكيان العدو المحتل. واختتم الموقع المقال بالقول إن حالة فك الارتباط الاستراتيجي التي نشهدها اليوم والمترافقة مع حملات إعلامية متبادلة يتهم كل طرف الآخر بالخيانة هي النتيجة الطبيعية لكل نظام يربط مصيره بمشاريع استعمارية فاشلة. وقد أثبتت أحداث المنطقة أن القوة الحقيقية تكمن في خيارات الشعوب والمقاومة، وأن التحالفات المبنية على التبعية والعمالة مآلها الانهيار والتصادم بمجرد أول هزيمة ميدانية، وهو ما تجسده اليوم حالة التمزق بين الرياض وأبوظبي في أعقاب بلحمة الصمود اليمني وانتصارات محور الجهاد والمقاومة.

إن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية يعد عقاباً جماعياً وهو أمر محظور دولياً. هذا ما أكده مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة في تصريح له اليوم، محذراً مما وصفها بالكارثة الإنسانية الشاملة وغير المسبوقة التي تواجه قطاع غزة والتي تمس جميع مقومات الحياة في ظل استمرار العدو بفرض الحصار والإغلاق شبه الكامل للمعابر، منوها إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية من خلال حرمان حوالي 2.5 مليون فلسطيني من الغذاء والدواء والمياه والوقود والخدمات الأساسية، مما أدى إلى انهيار متسارع في مختلف القطاعات الحيوية والإنسانية داخل القطاع، مؤكدا أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تجويع جماعي بحق المدنيين في انتهاك واضح. وكان ممثل وزارة الإغاثة بقطاع غزة عدنان حمودة قد حذر من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في القطاع نتيجة استمرار العدو الإسرائيلي في منع إدخال المساعدات وتقليص عدد الشاحنات اليومية، مبينا أن العدو يمارس ضغوطا شديدة عبر إغلاق معبر رفح وبوابة كرم أبو سالم، مما أدى إلى نقص حاد في الطرود الغذائية والمستلزمات الإغاثية، وأن العدو يتعمد عرقلة خروج المصابين والجرحى للعلاج بالخارج، إذ لم يجلى أمس الأحد سوى 152 مريضا وجريحا، في حين ينتظر آلاف آخرون فرصتهم لتلقي العلاج في الخارج. إلى ذلك يواصل العدو الإسرائيلي تأجيج حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة عبر اعتداءاته المتكررة والمتواصلة على جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع تصعيد استهدافه للمدنيين في غزة ولبنان، مما يؤدي إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمصابين. ويصعد العدو الإسرائيلي من انتهاكاته الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون وسط تنام في التحذيرات الحقوقية والإنسانية من خطورة الأوضاع التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون، حيث يرى سياسيون ومتابعون أن هذه الممارسات تأتي في إطار توجهات يقودها المجرم نتنياهو الذي يواصل توظيف الحروب وأعمال العنف تحت ذريعة حماية أمن كيانه اللقيط ومنع تكرار هجمات طوفان الأقصى التي نكلت بالعدو المحتل في 7 أكتوبر 2023، والتي شكلت ضربة غير مسبوقة هزت صورة الردع الصهيوني وكشفت هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال. ويؤكد مراقبون أن العدو الصهيوني يتعامل مع حروبه الخارجية وتشديد قبضته الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارهما مسارين متكاملين ضمن استراتيجية تهدف إلى استعادة الهيبة التي فقدها العدو عقب معركة طوفان الأقصى عبر توسيع دائرة العدوان وفرض مزيد من القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام لختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام أنجار وطه سلامة، هي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعلياً لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
1: بسم الله
2: يا الله توكلنا على الله.
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبه، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة وبركاته. حلقة جديدة 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبدالله محمد شرغة. مني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبدالله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: علماء اليمن تحذير من المساس بالثروات السيادية وتأكيد على خيار المقاومة. فيما وراء الأحداث: إيران تفعل خيار ساحات الحرب الجديدة وتنتظر ساعة الصفر.

أما في المرصد، في ظل الهروب الأمريكي تقاطع الأجندات الصهيونية مع التبعية الإماراتية.

وفي شاهد وشواهد بين بعض الحرية وبحر الأبستن، سقوط الأقنعة الأخلاقية في السياسة الأمريكية. وختاما فقرة حول العالم، بريطانيا في مهد الشعبوية، كيف هزت الانتخابات البريطانية عرش الأحزاب العريقة.

أكدت رابطة علماء اليمن رفضها القاطع لأي تحركات أو اتفاقيات تبرمها السعودية مع المرتزقة، محذرة من مغبة المساس بالثروات السيادية للبلاد والاستمرار في نهب مقدرات الشعب اليمني وحرمانه من حقوقه الطبيعية. وشددت الرابطة على بطلان أي إجراءات تستهدف استقلال القرار الوطني أو تسعى لتسخير خيرات اليمن لصالح أطراف خارجية، داعية في الوقت ذاته جماهير الشعب إلى تعزيز الوعي بمخاطر المرحلة الراهنة ورفع وتيرة الجاهزية والتبعية العامة تحسبا لأي مواجهات أو مستجدات ميدانية قد تطرأ.

0: وفي سياق القضايا الإقليمية، استعرضت الرابطة تطورات الأحداث في فلسطين ولبنان والبحرين، حيث جددت تأكيدها على أن مساندة قطاع غزة والعمل على إغاثة سكانه يمثل واجبا شرعيا ملزما لكافة الدول العربية والإسلامية، مطالبة الجيوش والأنظمة في المنطقة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، كما أشادت بملحمة الصمود التي يصدرها حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن رهانات الاحتلال ستتحطم أمام قوة الردع المقاومة. واختتمت الرابطة بيانها بالالتفات إلى الوضع في البحرين، معتبرة أن ما يواجه العلماء والمواطنون هناك من ممارسات قمعية واعتقالات تعسفية يستوجب تحركا جادا من أحرار الأمة وعلمائها. للنقاش نستضيف مدير مكتب الإرشاد في أمانة العاصمة الدكتور قيس الطل. مرحبا بكم دكتور قيس.
1: حياكم الله.
0: سيد الكريم، بدأت الرابطة بيانها بلغة شديدة اللهجة تجاه الاتفاقيات التي تبرمها السعودية مع أطراف المرتزقة بخصوص الثروات، كيف تقرأ توقيت هذا التحذير؟
1: طبعا هذه الخطوة العدوانية التي قام بها مرتزقة الداخل في التنسيق والتعاون مع العميل الأول في المنطقة وهو النظام السعودي، هو يأتي في إطار الحرب الصهيونية التي تشنها الصهيونية العالمية وأذرعها في العالم الذي هو الأمريكي والإسرائيلي. في إطار هذه الحرب التي تحت إطار الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى تأتي هذه الاتفاقيات، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تمهد للعدو الأمريكي والإسرائيلي في تنفيذ مخططاتهم ليس في اليمن وحده، وإنما حتى داخل الحرمين الشريفين من شراء أراض واسعة لصالح اليهود في مكة والمدينة، وهناك تجنيس لأعداد كبيرة لليهود بالجنسية الخليجية سواء السعودية والإماراتية أو غيرها، وكذلك حتى التمددات الصهيونية في الصومال وفي غيرها من البلدان العربية والإسلامية هي تأتي في نفس هذا السياق، في سياق تنفيذ مخططات العدو الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. ولذلك كانت لهجة بيان رابطة علماء اليمن بلهجة ساخنة جدا ومنطق قوي جدا تحذر من تداعيات هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى سلب الشعب اليمني لحقوقه ونهب ثرواته، ولكن لصالح من؟ لصالح أعداء هذا الشعب ومن استهدف وحاصر هذا الشعب لسنوات ولا يزال يعتدي ويحاصر هذا الشعب. وفي الأخير إذا ذهبت ثروات اليمن إلى النظام السعودي فهي بالتأكيد ستذهب إلى جيوب الأمريكان والصهاينة. فكما أقدم المرتزقة على خيانة الدين والوطن والشعب وشاركوا العدوان في قتل هذا الشعب وفي حصاره وفي تجويعه وفي زيادة معاناته وفي استهداف حريته واستقلاله، اليوم يشاركون عدو هذه الأمة في نهب ثروات هذا الشعب. فكما نهبوا سابقا الغاز والبترول والتي كان يأتي منها مرتبات الموظفين، اليوم يريدون أن ينهبوا ثروات هذا الشعب من الذهب والمعادن والأحجار الكريمة والحديد وما إلى ذلك من ثروات تزخر بها أراضي الجمهورية اليمنية. وهي في نفس الوقت هذه الاتفاقيات صدرت ممن لا يمثل هذا الشعب بأي صفة لا قانونية ولا شرعية وبالتعاون مع عدو هذا الشعب، ولذلك فنحن لا نعترف بهذه الاتفاقيات مطلقا.
0: نعم سيد الكريم، من وجهة نظركم كيف يتم تأصيل حماية الثروة السيادية كواجب ديني يتجاوز مجرد صراع سياسي؟ كيف يتم تأصيل حماية هذه الثروة السيادية؟
1: طبعا من الخطأ الكبير أن نعتقد أن اعتراضنا على تلك الاتفاقيات التي تستهدف ثروات هذا الشعب أنه من منطلق الخلاف السياسي مع تلك الجهات، جهات المرتزقة والخونة والعملاء والمنافقين. هذا خطأ كبير جدا. يعني عندما ندافع عن حرية هذا الشعب، عن سيادة هذا الشعب، عن ثروة هذا الشعب، عن حياة هذا الشعب، هذا هو مسؤولية كل إنسان مسلم يمني أصيل ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة ويفتخر بانتمائه إلى هذا الشعب، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، هي مسؤولية الجميع. ولكن الخيانة التي قام بها المرتزقة الذين لا يفكرون إلا في مصلحتهم، لا يفكرون إلا في أرصدتهم التي تنمو وتكبر، ولكن في بنوك الخارج، إما في بنوك الدول الغربية أو كما هو الحال في مصر أو السعودية أو غيرها أو في تركيا، والتي أصبح الإصلاحيين الأخوانجيين فيها من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء. نحن لا نقول كما يقول البعض أن هذا خلاف سياسي أو وجهة نظر، بل إن حرية وكرامة وثروة هذا الشعب هي مسؤوليتنا جميعا، وواجب علينا جميعا أن ندافع عن هذا الشعب وعن حريته وعن ثروته، لأن الخير والثروة هي تهم الجميع وهي تعود على الجميع بالخير والسعادة في هذه الدنيا.
0: نعم، ركز البيان سيد الكريم على أن نصرة غزة واجب شرعي ملزم للأنظمة والجيوش وليس مجرد تعاطف شعبي. ما هي الرسالة التي يوجهها علماء اليمن لعلماء الأمة والمؤسسات الدينية الرسمية في المنطقة؟ وكيف ترى الرابطة ترابط الساحات اليوم؟ وما هو الدور الذي يلعبه الخطاب الإرشادي في تعزيز هذا الترابط لدى الشارع اليمني؟
1: الحمد لله أصبحت الرابطة رابطة علماء اليمن بمن فيها من علماء أجلاء وفضلاء يعون جيدا خطورة المرحلة وحساسية المرحلة وأهمية توحيد الكلمة في مواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية. ولذلك من خلال بيان رابطة علماء اليمن أكدوا على أهمية وحدة الساحات وعلى تثبيت هذه المعادلة، وكذلك على أن غزة ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران واليمن وكل محور الجهاد والمقاومة وكل أرض وشعب عربي وإسلامي هو مسؤولية الجميع، وأن مصلحة الأمة هي في وحدتها، وضعفها وانكسارها وهزيمتها هو في فرقتها وتجردمها، وهذا ما يخدم العدو. ولذلك تدعو الرابطة علماء اليمن بما يدعو إليها القرآن الكريم من الاعتصام بحبل الله جميعا، من الأخوة، من مواجهة العدو المشترك، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، من توحيد الصف وجمع الكلمة في هذه المرحلة، والأمة في أمس الحاجة إلى معادلة وحدة الساحات.
0: نعم، أخيرا دكتور قيس، لماذا يحرص علماء اليمن دائما على إدراج ملف مظلومية الشعب البحريني وعلمائه ضمن بياناتهم الرسمية رغم انشغال الداخل اليمني بتحدياته الخاصة؟
1: طبعا قضية انشغال الداخل اليمني بالمشاكل الخاصة هذا لا يعني أننا لن نهتم بقضايا الأمة سواء في غزة وهي الأولوية أو في غيرها من البلدان العربية والإسلامية ومنها دولة البحرين أو شعب البحرين بالأصح. فنحن مع شعب البحرين في مظلوميته وهو يواجه ذلك النظام الخائن والنظام العنيد والمتصهين، وهذا من حق أي شعب أن يثور على أي سلطة خائنة وعنيدة وتتجه إلى بيع القضية وبيع المقدسات، وخاصة بعد أن أقدمت السلطات البحرينية على القبض على عدد كبير من علماء البحرين، من علماء الإسلام في البحرين، نتيجة رفضهم لسياسة النظام البحريني الخانع والعميل والذي يتجه إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو تأييدهم كما أيد كل المسلمين في العالم الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد الأمريكية في بلدان الخليج. ونتيجة مواقف هؤلاء العلماء الأحرار اتجه النظام البحريني إلى القبض على العشرات منهم، ولذلك كان واجب على رابطة علماء اليمن أن تعلن موقفها المساند والمتضامن مع علماء البحرين الأحرار والشرفاء ومع شعب البحرين في مظلوميته وفي ثورته التي لا زالت مستمرة في مواجهة السلطة الخائنة والعميلة.
0: نعم. إذن الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.

في لحظة فارقة من صراع الإرادات تأتي التصريحات المتزامنة لقادة القوات المسلحة الإيرانية لترسم ملامح جديدة لمرحلة جديدة من الوضع الاستراتيجي متجاوزة لغة التهديد التقليدية إلى وضع الأصابع على الزناد. بيان قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري يحمل دلالة عسكرية قطعية تتخطى الاستعراض، إذ أن حديثه عن إقفال الصواريخ والمسيرات على الأهداف الأمريكية والقطع البحرية المعتدية يعني بالمنظور العسكري أن بنك الأهداف قد حدث، وأن الأحداثيات باتت داخل الأنظمة التوجيهية بانتظار القرار السياسي فقط.

0: وبالتوازي مع هذا الوعيد الميداني المباشر جاء تصريح المتحدث باسم الجيش الإيراني ليضيف بعدا جيوسياسيا وعملياتيا أعمق للمواجهة المحتملة. فالرسالة هنا لم تعد تقتصر على حجم الرد بل على ماهيته ومكانته، فالتحذير من مفاجآت لم تكن في الحسبان واستخدام معدات أكثر تطورا يشير بوضوح إلى أن طهران تمتلك أوراقا تقنية لم تكشف بعد في مواجهات الوعد الصادق السابقة، وهي رسالة موجهة بدقة لغرف استخبارات العدو التي تحاول تقدير حجم القوة الإيرانية بناء على ما ظهر منها فقط. لكن النقطة الأكثر خطورة في خطاب الجيش الإيراني هي نقل المواجهة إلى ساحات حرب جديدة، وهي عبارة تقض مضاجع المخططين في واشنطن وتل أبيب. فإيران هنا تعلن رسميا سقوط استراتيجية الحرب في المربع الواحد، وتؤكد قدرتها على توسيع رقعة الاشتباك لتطال مصالح العدو في أماكن لا يتوقعها، سواء عبر تفعيل جبهات جغرافية جديدة أو استخدام أساليب قتالية مبتكرة تكسر تفوق التكنولوجيا الغربية. للمزيد من القراءة حول هذه التأكيدات والانعكاسات على سير المواجهة المتوقعة نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله.
1: في تطور لافت، بيانان عسكريان صدرا من إيران، الأول عن القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الثاني عن القوات الجوفضائية. هذان البيانان يحملان دلالات مهمة حول عدة أمور، سواء فيما يتعلق بحصار الموانئ، فيما يتعلق باحتمالية أن توجه واشنطن وتل أبيب ضربة واشنطن تريدها نحو مصادر الطاقة أو البنى التحتية المرتبطة بصناعة النفط. المسألة الثانية أيضا بعد سياسي مرتبط بالتفاوض ليجري بوساطة إسلام أباد، وقيل أيضا الآن إعادة ويبدو هذا في مؤشرات يعني تحريك الوساطة القطرية أيضا محركات. بالأيام بالمرحلة الماضية بعد ما الأمريكي يعني وجد أنه يعني لما أطلق الهدنة أنه ما في جدوى بموضوع مضيق هرمز، هذا أصبح ورقة قوة في يد إيران، وإلى حد وصف البعض بأنه هذا قنبلة نووية بمثابة قنبلة نووية كما قال رئيس فنلندا مثلا، وهذا بدأ يصطلح المصطلح ويتم استخدامه بشكل واسع. ذهب الأمريكيون إلى خطوة في البحر اسمها حصار الموانئ الإيرانية. بالبداية كان في سفن تمر وتذهب، هون الإيرانيين أيضا أبقوا على القيود بمضيق هرمز، بداية فيما يتعلق بعدم الذهاب نحو الهدنة في لبنان أو تنفيذها في لبنان، والمسألة الثانية اللي لها علاقة بموضوع حصار الموانئ. عندما حصرت الموانئ بالبداية كان في سفن تذهب وتمر وتأتي، عندما كان هناك سفن تذهب وتأتي وسفن أيضا مرتبطة بالصين وبغيرها، الأمريكي صار يستهدف ناقلات نفط وبدأ يستعرض مشاهد استهدافها. هون الإيرانيين خاضوا معركتين بحريتين، خاضوا معركة بحرية حاولوا فيها في البداية، الأمريكي صار يزيد زاد يعني وذهب نحو الاستهداف، هذا كان بعد المحاولات الإيرانية الأولى. طيب عمل الرجال الأمريكي مسألة ثانية أسماها مشروع الحرية، أنه سيمر بمضيق هرمز، ربما كان يريد اختبار رد الفعل الإيراني ويعتبر أنه ربما تقييم أنه نحن قادرون على التصرف والدخول والخروج إلى عبر مضيق هرمز. هون إجا الإيرانيين باليوم الأول واجه وباليوم الثاني واجه، وجهوا تهديدا حتى للإمارات، حصل اشتباك بينهما، وبالتالي الأمريكي عاد واستهدف سفن وعرضها. هون شو عم يجي يعمل الإيراني بهذا الكلام؟ لما بيقول سيقابله هجوم واسع على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة إضافة إلى استهداف سفن العدو، عم بيقول مسألتين. أول شيء ترك موضوع السفن مبهمي، أنه ممكن يكون بوارش حربية، ممكن يكون سفن طبعا تبع للأمريكيين ولا ربما للإسرائيليين ولا دول بيعتبروها هني شريكة بهذه الحرب، ممكن وأكيد البوارش. والمسألة الثانية أنه رجع عم بقول نحن مش لن نكتفي بذلك بل سنستهدف سنذهب ونستهدف بهجمات واسعة، سيقابل بهجوم واسع على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة. هون أيضا بهيدي النقطة ترك أمر مبهم ومحير، أنه ممكن البعض يقول قواعد عسكرية، طب معظم القواعد ضربت. اثنين، نعم قد يكون هناك أهداف أخرى، قد يكون هناك مصالح أمريكية، كون استهداف السفن يعتبر استهداف للمصالح. يوم عندما تستهدف سفينة نفط أنت لا تستهدف موقعا عسكريا، أنت تستهدف سفينة نفط إلى بعد اقتصادي، ليست مسلحة لا علاقة لها بالسلاح بأي شيء. أنت تريد إضعاف الدولة الإيرانية، وبالتالي الإيرانيون هون ذهبوا إلى تحديد أمرين. هذا ماذا يعني؟ بكل بساطة هذا يعني بأن الإيرانيين انتقلوا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. يعني هم يضعون الآن يرسمون أو يضعون معادلة هجومية. نحن لن نكتفي فقط بالدفاع والرد على السفن الحربية أو البوارج الحربية والمدمرات كما حصل على لمرتين أو ثلاث، نحن سنذهب إلى تنفيذ هجمات. وهذا بيبين عن اقتدار إيراني وعن فهم إيراني لطبيعة القوة الأمريكية والقدرة الأمريكية في المنطقة، وفهمهم وتقديرهم لنقاط القوة ونقاط الضعف لواشنطن في المنطقة. وهي تعرف إنه في تردد شيء عند الأمريكيين إلا إذا ترامب يعني قام بشيء من خارج السياق. لذلك انطلاقا من هنا يأتي هذا التهديد الإيراني. هذا الأول مرتبط بالبحر. لأكمله موضوع البر، ليش بدي أقول قائد الجوف فضائي إن الصواريخ والطائرات المسيرة تم تثبيتها على أهدافها وتحديث إحداثياتها للعدو يعني، ونحن بانتظار أمر الإطلاق. شو يعني انتظار أمر الإطلاق؟ الإيراني يتصرف الآن كما تصرف ما قبل الحرب، يلتمس شيئا ما. هذا الأمر مرتبط بالاستعداد الأمريكي الموجود في المنطقة، هذا الأمر المرتبط بالتحشيد العسكري الكبير، ومرتبط بشيء سرب من إسرائيل. أول شيء حكي مسؤولين يعني بيقولوا أنه لازم نضرب الطاقة خلال 24 ساعة، نضرب الطاقة صحيح؟ أيضا قال ومنخلص، إن هيك معتبرين، مش يعني مع أنه الحسابات غير، لأنه ما زالت إسرائيل تنظر إلى أنه هي أمام فرصة تاريخية. شوف كل ما ترونه فرصة تاريخية لتغيير المشهد. ليه؟ لأنه واشنطن بكل ثقلها في هذه المعركة. هيدا الأول. الثاني، في تقديرات أيضا تسربت عن الموساد والجيش الإسرائيلي، اثنيناتهم عاملين دراسة مقدمين للمستوى السياسي. أكيد المستوى السياسي نتنابه حمينا بروح لعند ترامب فيها، نحن قادرين نعمل حصار وقادرين نوجه الآن عفوا ضربات عسكرية قاسية، والنظام بحالة ضعف في إيران، وهذا قد يؤدي إلى انهياره في غضون أسابيع. هون مرتبطة المسألة القائد القوات الجو فضائية مكملة لموضوع البحر، مرتبطة بهذه النقطة كمان. عم بيقول نحن مش إنه ناطرين، لا نحن ربطنا صواريخنا، ربطنا مسيراتها وحددنا الأهداف وسيتم إطلاق أمر الإطلاق. هون بيترك حيرة كمان، أول شيء إنه معقولة إيران تروح لضربة استباقية؟ احتمال التجربة اللي صارت بالمراحل الماضية تخلي الإيراني بلحظة ما يلاقي إنه هيدا الخيار الوحيد أمامه، إنه يروح للضربة الاستباقية. هيدا احتمال قائم، هيدا لا يمكن إسقاطه، مثل ما لا يمكن إسقاط احتمال أن تعود واشنطن وتفتح العمل العسكري الواسع. هيدي مسألة. المسألة الثانية مرتبطة أيضا بحال قصفتم الطاقة، سيكون مباشرة هناك رد على مصادر الطاقة في المنطقة. هذه ليس أنا بحذك وقائع موجودة قدامنا نتلمسها واضحة جدا بالمنطقة وبإسرائيل كذلك الأمر. هذا الأمر واضح، يعني مش إنه شيء مخبى، هذا تعلمه دول في المنطقة ما الذي سيحل، ما الذي يمكن أن يحل إذا استهدفت الطاقة في إيران. النقطة الثالثة والمهمة أو نقطة مرتبطة بهذه المسألة بأن الإسرائيليين عندما يقولون نحن نستطيع أن نفعل ذلك، نعم أنتم قادرون أو هم قادرون الآن على ذهاب وقصف منشآت الطاقة في إيران والنفط في إيران، لكن رد الفعل سيدفع ثمنه كل العالم. هناك ويمكن أن نرى هذا الدخان الأسود يغطي كل المنطقة، سيدفع ثمنه كل العالم. ومسألة خطيرة، إذا حصل هذا الأمر وفعله الإسرائيليون المنطقة ستخرج عن السيطرة، وهذه الحرب ستخرج في المنطقة عن السيطرة. لا يمكن التكهن بعد هذا الأمر.

في ظل الهروب الأمريكي، تقاطع الأجندات الصهيونية مع التبعية الإماراتية. تتشابك خيوط المشهد السياسي في الشرق الأوسط اليوم لترسم لوحة من الانكسارات الاستراتيجية التي لم تعد الولايات المتحدة قادرة على مواراتها خلف خطابات الهيمنة التقليدية، حيث بات الإدراك الأمريكي يميل بوضوح نحو حقيقة أن خيارات المواجهة المفتوحة مع إيران هي رهانات خاسرة بكل المقاييس العسكرية والجيوسياسية. هذا الوعي الأمريكي المتزايد بحدود القوة وما تفرضه موازين الردع الإيرانية دفع واشنطن إلى ممارسة نوع من الانكفاء الحذر، محاولة تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة لا تخدم مصالحها القومية المنهكة، ما أوجد فجوة استراتيجية يحاول العدو الإسرائيلي ملئها بضجيج التصعيد.

وفي خضم هذا التراجع الأمريكي عن دور رأس الحربة المباشر، يسعى الكيان الإسرائيلي حثيثا لجر المنطقة نحو حافة الهاوية، متبنيا استراتيجية الهروب إلى الأمام عبر تحريض القوى الإقليمية والدولية على الصدام، شريطة أن يبقى هو المستفيد من النتائج دون دفع الأثمان الباهظة بمفرده. ومن هنا برز الدور الإماراتي كلاعب وظيفي منسجم تماما مع الأجندة الإسرائيلية، حيث لم يعد التنسيق بين أبو ظبي وتل أبيب مجرد تفاهمات دبلوماسية عابرة، بل تحول إلى اصطفاف عضوي كامل بهدف محاصرة النفوذ الإيراني ومحاولة إضعاف محور المقاومة، وهو ما يعكس ارتهان القرار الإماراتي لمشروع التطبيع التحالفي الذي يرى في العداء لإيران مبررا للوجود.

ولم تكن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المنطقة إلا مصداقا عمليا لهذا التحول، حيث كشفت الميدان عن مدى التنسيق الأمني والاستخباراتي واللوجستي بين دويلة الإمارات والعدو الإسرائيلي في مواجهة المقدرات الإيرانية. هذه المواجهات لم تكن مجرد حوادث حدودية أو احتكاكات عابرة، بل كانت اختبارا حقيقيا لقدرة هذا التحالف الهجين على تغيير قواعد الاشتباك، وهو الاختبار الذي أثبت أن القوة الصاروخية والدفاعية لإيران قادرة على لجم طموحات الصبية في السياسة وجنون العظمة لدى قادة الاحتلال.

0: للمزيد حول هذا نستمع إلى الدكتور خالد ترعاني، رئيس مؤسسة انفورم للعلاقات الإعلامية والسياسية.
1: الولايات المتحدة أدركت أن أنها أمام خيارات كلها خاسرة، وأنها تريد أن تهدئ الأمور وتهدئ اللعب زي ما بقوله. المتضرر من مثل

التهدئة هو الذي أراد لهذه الحرب أن تبدأ، وهو دولة الاحتلال الإسرائيلي. رأينا أن على الجبهة الإيرانية دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريبا صامتة تماما منذ أكثر من شهر، ولكن كي تحرك هذه الأمور نحو التصعيد، كي تصعد دون أن تكون هي رأس الحربة في التصعيد، أنا باعتقادي أنها أوعزت إلى أبو ظبي لأن تهاجم إيران. يعني سمعنا محمد بن زايد يقول قبل فترة أن الإمارات لحمها مر. يا سيدي لحمها مر يعني، ولكن فيها قوات فرنسية وفيها قوات أمريكية والآن فيها قوات إسرائيلية، ولكن القوات الفرنسية والقوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية والمعدات الإسرائيلية، طب إذا أنت لحمك مر لماذا تحتاج فرنسا وأمريكا وإسرائيل كي تحميك في هذه الحالة؟ إذا بناء على هذا المنطق، إذا أنت لا تستطيع في الحقيقة أن تهاجم إيران. نعلم أن فرنسا لا تريد أن تهاجم إيران ولا تريد تصعيد، ونعلم أن دونالد ترامب والولايات المتحدة لا تريد تصعيد لأنها تدرك أنها هي الخاسر الأكبر. من الذي يريد التصعيد؟ الذي يريد التصعيد هو الذي أراد لهذه الحرب أن تبدأ، وهو دولة الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو. من الذي نفذ؟ الذي نفذ هو الإمارات. لا تريد الولايات المتحدة أن تفاوض من موقف ضعف، فأرادت لهذه المدمرات أن تكون موجودة حتى تتفاوض من موقع قوة. ولكن الحقيقة التي لا شك فيها هو أن الولايات المتحدة أمام خيارات، كل هذه الخيارات هي تعني خسارة للولايات المتحدة. يعني إذا الولايات المتحدة فاوضت إيران وتوصلت إلى اتفاق تفاوضي مع إيران، لابد إيران أن تحصل على شيء ما. حصول إيران على أي شيء هو خسارة للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة جاءت وقالت دمرنا وفجرنا ولم نبقي منهم أحدا وغيرنا القيادة وقتلنا كل شيء، ثم تأتي إلى اتفاق يحقق للإيرانيين شيء. إذن أنت تكذب، والكل يدرك أنك تكذب. لهذا أي اتفاق هو يعني، فاتفاق مع إيران يعني خسارة للولايات المتحدة ومكسب لإيران. إذا خط حربا مع إيران، أنت بدون أدنى شك سوف تكون في منزلق كمنزلقات فيتنام وأفغانستان والعراق، وفي النهاية سوف تكون الخاسر الأكبر، والرابح الأكبر في هذه الحالة سوف يكون الصين، التي سوف تجلس يعني هيك على الكرسي الهزاز وتهز الكرسي لتقول مرة أخرى الولايات تتورط، الولايات المتحدة تتورط في حرب لا منتهية، ودونالد ترامب يخسر والولايات المتحدة تخسر. الرابح الثاني بالطبع هو دولة الاحتلال الإسرائيلي. فإذا خط حرب أنت خاسر. إذا خط مريت بالحصار، بمعنى أنك تحاصر الموانئ الإيرانية وتحاول أن ترافق السفن في مضيق هرمز، إذن أنت في حالة حرب استنزاف، وهذه حرب الاستنزاف لا يفوز فيها إلا إيران، لأن سعر البنزين في الولايات المتحدة يؤثر على المواطن الأمريكي العادي. أسعار الطاقة في العالم تؤدي إلى ارتفاع حالات التضخم وإلى تراجع في معدلات النمو الاقتصادية في كل العالم، مما يعني أن الولايات المتحدة تفقد هيبتها وتفقد مكانتها وتفقد القدرة على التأثير على الأسواق العالمية. كل السيناريوهات تعني خسارة. لذلك البعض الآن يتحدث، يعني القوى المتطرفة جدا تتحدث عن أن على الولايات المتحدة أن تستخدم الأسلحة النووية الاستراتيجية. يعني هذا يذكرني بالذي يأتي إلى شخص ضخم قوي ثم يشتم أمه وأباه وزوجته وابنته، وهذا الرجل الضخم المفروض أن يكون قوي ولكن هو ليس بالقوة التي يظهر فيها، يقول له أنا عارف أنت مش قصدك. طب ما هو عم بيشتمك في, في, في وجهك. بتقول له لا هو أنا عارف هو بس غضبان. يعني كيف خرق؟ يعني أنت تستهدف القوات الأمريكية وتستهدف السفن، وإيران تحقق ما تريد وتقول ليس هناك وقف لإطلاق النار، لأنه أعجز من أن يستطيع أن يؤثر على الأمور. لأن السيناريوهات كما ذكرتها لك، اتفاق يعني خسارة الولايات المتحدة، حرب استنزاف خسارة الولايات المتحدة، الدخول في معركة برية بالطبع خسارة للولايات المتحدة. هو ليس أمامه خيارات كثيرة حقيقة، هي ليست مواجهة
بين الإمارات وإيران، أنا أعتقد أن الإمارات أقل من أن تواجه إيران. الولايات المتحدة أخي غير قادرة على أن تواجه إيران من خلال هذه التوليفة الجيوبوليتيكية، من خلال هذه التوليفة العالمية بالصين، المنطقة، أسواق النفط، أوروبا، كل هذه القضايا جعلت مهمة الولايات المتحدة بمهاجمة إيران مهمة مستحيلة. ورأينا كيف أن الرئيس الأمريكي يعني يتراجع مرة وراء مرة وراء مرة حتى أصبح اسمه تاكور، ترامب always chickens out كما يعني تعلم. فإذا الولايات المتحدة غير بقدها وقديدها غير قادرة على أن تؤثر وبشكل فعال على إيران، تريد من الإمارات العربية المتحدة أن تهاجم إيران، فأنا أعتقد أن هذا غير حقيقي. الذي يحصل هو أن الأمور تتجه نحو التهدئة دون أن تحصل الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما تريد من هذه الحرب. هذا مزعج لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تريد ولا تستطيع أن تكون هي المحراك للشر، ولا تريد أن تكون هي التي تحرك نحو التصعيد، فأوعزت للإمارات العربية المتحدة بأن تهاجم، وجاءت هذه يعني هو لا أستطيع أن أقول أنه هجوم، إنما قصف من جهة الإمارات ضد جزيرة قشم في إيران. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل الآن الإمارات تقول نحن ندافع عن أنفسنا وإيران هاجمتنا وإيران هي العدو وكل هذه القضية، ولكن هذا المنطق الحلزوني الذي نتحدث عنه الذي هو منطق دائري، يعني أعطيك هو بتقريبا 30 ثانية. دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تهاجم إيران، تهاجم إيران من خلال الولايات المتحدة، وتستخدم الإمارات كجزء من هذه القواعد، قواعد الهجوم المتقدم على إيران، فترد إيران على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى الولايات المتحدة وعلى الإمارات. الإمارات سمحت لإسرائيل أن تكون أن يعني سمحت لنفسها أن تكون هي القاعدة المتقدمة لإسرائيل بمهاجمة إيران، فترد إيران فيقول لك إيران تهاجمنا. لا يا سيدي، أنت اللي بدأت، أنت البادي أظلم، أنت الذي بدأ. فهو إسرائيل تريد أن تهاجم إيران، تستخدم الإمارات العربية المتحدة، إيران ترد على الإمارات العربية المتحدة التي استخدمت، فتقول الإمارات أن إيران هي العدو، لذلك نريد أن نلجأ إلى الصديق الإسرائيلي كي يحمينا من إيران. يعني أين المنطق الحلزوني في هذا اللا منتهي؟ ولكن هذا ممكن بالنسبة للإمارات لأنها تستطيع أن تفعل هذا.

0: تتجلى ازدواجية المعايير في الخطاب السياسي المعاصر حين يرتدي الجلاد ثوب الواعظ، وهو ما يتجسد في التناقض الصارخ بين ادعاءات حماية الحريات وبين ممارسات العدوان الدموي. ويأتي هذا السقوط الأخلاقي والسياسي ليعمق أزمة الثقة، خاصة مع استمرار تكشف الحقائق الصادمة ضمن سلسلة فضائح ملف جيفري أبستن المتواصلة، تلك الفضائح التي لا تزال تزيح الستار عن الوجه الخفي لمن يحاولون بيع القيم الكونية بينما تغرق سجلاتهم في وحل الجرائم الأخلاقية والسياسية.
1: في مسرح السياسة الدولية لم تجد البرغماتية المتوحشة شخصا ممثلا يتقن دور الوعظ الأخلاقي الكاذب مثل دونالد ترامب، فبينما كان يطل بضجيجه المعهود عبر منصات التواصل متشدقا بحماية حقوق المتظاهرين في إيران ومتباكيا على حرياتهم، كانت يداه بالتنسيق الكامل مع الكيان الإسرائيلي توقعان على فصول جديدة من العدوان الدموي ضد الشعب الإيراني. هذا التناقض الصارخ لا يعكس مجرد ازدواجية في المعايير، بل يكشف عن بنية سياسية قائمة على الاستثمار في الأزمات الإنسانية لتمرير أجندات تدميرية. حاول ترامب من خلال إدارته ومنطقه القائم على الغطرسة الفرعونية تصوير نفسه كحارس للقيم الكونية، محرضا على الفوضى تحت مسمى دعم الشارع، لكن الحقائق على الأرض كانت ترسم صورة مغايرة تماما. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن الحرية كان يشرف مع حليفه الإسرائيلي على شن هجمات طالت مقدرات المدنيين واستهداف المنشآت الحيوية في عدوان وصف بأنه الجريمة ضد الإنسانية. لم تكن الصواريخ الأمريكية الإسرائيلية تفرق بين نظام وشعب، بل كانت تستهدف كسر إرادة أمة بأكملها في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية التي يزعم ترامب حمايتها. بيد أن هذا البريق الزائف للرجل الذي يوزع سكوك الغفران والحقوق سرعان ما ينطفئ حين تقترب الأضواء من دهاليز حياته الخاصة وتاريخه الأسود، فخلف خطاباته المقدسة عن الأخلاق يغرق ترامب ونظامه في وحل ملفات جيفري أبستن، تلك الفضيحة التي لا تمثل مجرد سقطة أخلاقية، بل إنها تكشف عن شبكة معقدة من الجرائم التي تطال كرامة الإنسان في أبشع صورها. فمحاولات ترامب المتكررة للتملص من علاقته الوثيقة بأبستن وادعاءاته الكاذبة بأنه لم يكن يعرفه جيدا أو أنه منعه من دخول منتجعاته، كل تلك الادعاءات تتهاوى أمام سيل الوثائق والشهادات التي تؤكد أن الرجلين كانا يتشاركان أكثر من مجرد ناد للأثرياء. الهروب الترامبي من استحقاقات ملف أبستن عبر اتهام الخصوم السياسيين بتلفيق التهم أو عبر محاولة طمس الحقائق يشبه تماما محاولاته للهروب من تبعات جرائم الحرب التي يرتكبها في المنطقة. هو ذات النهج القائم على الكذب الممنهج، حيث يتم استغلال آلة الإعلام لتزييف الواقع، فتصبح الجرائم ضد الإنسانية في إيران دفاعا عن الحرية، ويصبح التورط في شبكات الاستغلال الجنسي القذرة مؤامرة سياسية. بالمجمل يظهر ترامب بوجه حقيقي للسياسة الأمريكية المعاصرة، إنه وجه يرتدي قناع الحرية ليخفي ملامح الجلاد. فمن يغرق في فضائح تمس جوهر الفطرة الإنسانية والكرامة، ومن يشارك في سفك دماء الشعوب عبر تحالفات عدوانية، لا يملك الحق الأخلاقي في الحديث عن حقوق المتظاهرين أو حريات الشعوب. فالحرية لا توهب من أياد ملطخة بالدماء، والعدالة لا يحققها نظام يقتات على الجريمة أو التستر عليها. وبهكذا تناقض، سقطت الأقنعة ولم يبق سوى العري الأخلاقي لرجل حاول بيع العالم سرابا من القيم وهو يسكن في قلب المستنقع.

تشهد الساحة السياسية البريطانية تحولا دراماتيكيا أعاد رسم خارطة القوى التقليدية، حيث لم تعد المسافة محصورة بين قطبي المحافظين والعمال، بل اقتحمت المشهد أحزاب جديدة استطاعت إشعال فتيل الانتخابات بخطاب شعبوي حاد لامس هواجس النخب، بل لامس هواجس الناخب البريطاني المثقل بالأزمات المعيشية وتراجع الخدمات العامة.

القراءة المتأنية لنتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن تصدع كبير في جدار الثقة بين المواطن والمؤسسة السياسية التقليدية، وهو الفراغ الذي استغله حزب الإصلاح البريطاني ليتحول من مجرد حركة احتجاجية إلى قوة برلمانية وشعبية لا يمكن تجاهلها، محققا أرقاما تعكس رغبة عارمة في معاقبة الأحزاب العريقة التي يراها الكثيرون منفصلة عن واقع الشارع. ويكمن سر صمود هذا الحزب بزعامة نيجل فراج في قدرته الفائقة على تبسيط الأزمات المعقدة وتقديمها في قالب شعبوي جذاب.

0: إذن الكاتب المختص بالشؤون الدولية فراس أبو هلال، هل يمكن توصيف حزب الإصلاح البريطاني بأنه ظاهرة ارتدادية بامتياز وما يمثله من رد فعل عكسي وعنيف ضد الأحزاب الكبرى، أم أنه يفتقر للميزات الهيكلية والتاريخية التي تتمتع بها الأحزاب البريطانية العريقة؟
1: في الحقيقة يمكن أن نسمي حزب الإصلاح حتى الآن بأنه ظاهرة احتجاجية أكثر منه حزبا يريد أن يحكم. هو يقول بأنه يريد أن يحكم، ويقول زعيمه ناجي الفراج بأنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء، ولكن الحزب الذي يريد أن يحكم في بريطانيا يجب أن يتمتع بعدة أمور، أهمها أن يكون لديه ما يسمى بالجراس روت، يعني بمعنى أن يكون لديه أعضاء من الأحزاب من الدوائر الصغيرة حتى الكبيرة، تبدأ من البلديات وما قبل البلديات إلى حين الوصول إلى النواب، وهذا يمثل طبقة سياسية كاملة. أنا أعتقد بأنه لا يزال من المبكر لحزب جديد أن يمتلك مثل هذه الأرضية، هذا من جهة. من جهة أخرى، الحزب يجب أن يقدم برنامجا انتخابيا. البرنامج الانتخابي لماذا أقول بأنه غير موجود وأنما هو موجود هو مجرد خطاب انتخابي يعتمد على عبقرية ناجي الفراج في التواصل، وهذا أمر لا ليس له علاقة بمواقفه وإنما بطريقته بالخطاب والتواصل. هو شخص مؤثر ولديه قدرة على التواصل مع الناس، ولديه قدرة على ما يسمى بالمحاجزة أو الديبات أو ما ذلك، ولديه قدرة على توجيه الهجوم على الأطراف الأخرى المنافسة. هذا الخطاب سهل لأنه ينفع في المعارضة، يعني يمكن لك أن تقول بأنني أعارض سياسة الحكومة في هذا المجال أو في ذلك المجال، وأنها تقوم بسياسات خاطئة أو سياسات كارثية أو ما شابه، ولكن حينما يريد الناخب أن يصوت خصوصا في الانتخابات البرلمانية فهو يريد برنامجا انتخابيا محدد بميزانية، يعني بمعنى التأثير الأساسي طبعا هو للقضايا الاجتماعية والاقتصادية لدى الناخب البريطاني والناخب الغربي عموما، فهو يريد أن يعرف ما هو برنامجه بالنسبة للضرائب، بالنسبة للعناية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، بالنسبة للإنتاج القومي، بالنسبة للعلاقات الاستثمارية مع الخارج، وكل ما يتعلق بهذه الأمور الاقتصادية، الحد الأدنى من الأجور، البقالة وغيرها. حتى الآن الحزب لا يمتلك برنامجا انتخابيا واضحا ومدعوم بميزانية. هذا الأمر قد يؤشر على أن نتيجة الانتخابات هي نتيجة لتصويت عقابي أكثر منه تصويت لصالح حزب الإصلاح، بمعنى أن الناخب الذي صوت لحزب العمال بأغلبية هائلة غير مسبوقة في الانتخابات الماضية في عام 2024 وجد بأن رئيس الوزراء ستارمر فشل في تحقيق وعوده الانتخابية، بل أنه قام بعدة تراجعات أو ما يسمى يوتيرنز للكثير من الوعود التي قدمها للناخبين، ولم يلحظ المواطن تطورا في الحياة الاقتصادية بعد 14 عاما من حكم المحافظين. من جهة أخرى، الذين يصوتون للمحافظين أو المواطن عموما مل من حكم المحافظين لأنهم حكموا كما ذكرت 14 عاما، وعادة الأحزاب الحاكمة بعد مثل هذه المدة الناس لا تصوت لها، يعني هكذا طبيعة الحياة الديمقراطية، يملوا من الحزب الحاكم ويحملون مسؤولية كل الأخطاء والمشاكل التي في البلد، فليبحثون عن بديل. البديل الذي جاء لم يحقق أهدافه، حتى ستارمر اليوم اعترف بأن حزبه ارتكب أخطاء كثيرة، وأن الناس لم يلاحظوا التغيير ولم يشعروا بالأمل الذي يجب أن يعطيهم إياه بعد سنتين من حكمه. لذلك أنا أرجح بأن التصويت تحديدا لحزب الإصلاح هو تصويت عقابي يعتمد استمراره أو عدم استمراره في الانتخابات البرلمانية القادمة على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو البرنامج الانتخابي للحزب إذا أفلح في صياغة برنامج واقعي ويوضح كيف سينفذ سياساته الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على القطاع خصوصا فيما يتعلق في قضية المهاجرين. الأمر الآخر هو أداء الحكومة سواء تحت الثارمر أو تحت أي قيادة أخرى إذا استقال الثارمر. والأمر الثالث هو برنامج حزب المحافظين. وأيضا يمكن أن أضيف أمر رابعا وهو أداء المنتخبين الجدد في البلديات، وإن كان هذا ربما يعتبر يعني أقل أهمية من الأسباب الثلاثة الأخرى، ولكنه سيؤثر إذا فشل الحزب في إدارة البلديات ويعني تقديم خدمات معتبرة للناس ولم يلحظوا وجود تغيير في الخدمات التي تقوم بها البلديات، وهي أمور مهمة في هذا البلد، البلديات لها دور مهم، فإن هذا أيضا سيؤثر على نتيجة الانتخابات.

0: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعينا الأكارم، صحبناكم فيها بكل مستجد. هذه تحياتنا عبد الله محمد شرغة، أحمد علي السياني، وعبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني اليوم عقب اشتباك مسلح اندلع مع قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة، في وقت شهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق نار كثيف وإغلاق للمنطقة. وهدمت قوات العدو منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيونية اليوم في بيت لاهية شمالي قطاع غزة، وأطلقت دبابات العدو النار على عدة مناطق شرق القطاع، كما أطلقت آليات العدو النار على المناطق الواقعة شرق مدينة غزة، واستهدفت دبابات العدو شرق خان يونس جنوب القطاع. استشهد اليوم شخصان وأصيب خمسة آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة عبا جنوب لبنان. وحددت بل وجددت طائرات العدو غاراتها على بلدة كفر رمان للمرة الثانية في أقل من ساعة، وعلى بلدة تول في قضاء النبطية للمرة الثانية في أقل من ساعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ووجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم في ثلاثة بيانات منفصلة عن قصف قوات إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، وحققت إصابة مؤكدة. فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي في بيان له اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. أعلن الجيش الإيراني عن تدمير طائرة مسيرة تابعة للعدو في المنطقة الجنوبية الغربية لإيران. وحسب موقع قناة العالم اليوم، نفذت العملية بواسطة منظومات الشبكة الموحدة للدفاع الجوي وتحت قيادة المقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقواتها المسلحة أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الأسبوع الماضي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: مواليد اليوم صناع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
7: تليفون
8: 01-595959.
7: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: لن أقبل هذا يا ابن الحارث.
1: وأنا لن أقبله.
0: سأرفضه ولو اضطرني الأمر إلى استعمال السيف، لقد بلغ السيل الزبا.
1: سعيد بن العاص يأمرنا بالغزو؟ أي غزو هذا؟ ومن نغزو؟
0: إنه يريد إبعادنا.
1: تعسف جديد ومكر مستحدث،
0: بل سياسة نفي بقالب جديد نتيجتها الإبعاد أو الموت. لن أغادر الكوفة مطلقا.
1: وأنا كذلك، لن نستسلم لأهوائهم وظلمهم بعد الآن. ألا قل لي، أين تركت ابن صوحان وكعب وابن ليث وعدي؟
0: يحتشدون مع من يحتشدون قرب المسجد. الناس في غليان وغضب شديدين.
1: إنها بداية الفرج.
0: إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها بمثل هذا يا ابن الحارث.
1: لا أدري يا كميل، نفسي تحدثني بذلك. أشعر بأن وراء تلك الغيوم الداكنة سحابة صيف ناصعة وشمسا مشرقة بعد طول غياب وانتظار.

0: السابقون ونحن اللاحقون. هوني عليك يا معاذ، هوني عليك.
1: ما يبكيني أنها قضت كل هذه السنوات وحيدة الدار، لا ناصر لها ولا معينة.
0: تذكرين أننا حاولنا الكثير لحملها معنا فأبت.
1: أجل، أذكر ذلك. أبت أن تغادر دارها وقبيلتها، ودفنت حيث وصت بجانب أبي. ويسعدني أنها لقيت وجه ربها مسلمة موحدة.
0: هذا هو الأساس يا معاذ.
1: حدثتني الكثير الكثير، كأنما تستذكر عن عمرها المديد كله بكل تفاصيله وجزئياته. حدثتني عن جدود القبيلة، عن ربيعة بن خزيمة النخعي إلى سعد بن مالك، ولم تنس جدك عبد يغوث.
0: أتسمعين ما أسمعه؟
1: أجل، إنه صراخ يتعالى في الخارج،
0: كأني بها حشود ثائرة.
1: ما بك استويت؟ إلى أين؟
0: انظروا ما الذي يجري قرب الدار.
1: وما بك تحمل سيفك؟
0: أأسمع مثل هذا ولا أخرج على الناس بسيفي؟
1: دعني أفتح الباب.
0: ويحك يا معاذة، أتفتحين الباب بنفسك وفي دارك معيلك؟ تنحي جانبا، تنحي. كميل، كميل، ما الأمر يا كميل؟
2: مالك، لقد ثارت الكوفة كما توقعت، وهرب سعيد بن العاص إلى غير رجعة.

0: مالك؟ أين أنت يا مالك؟
1: أرأيته؟
2: خرج مع ابن زياد وابن صوحان.
1: أسألك عن ولدي مالك.
2: أكان يجب أن تسمي مالكا حتى نقع في هذا الخطأ؟
1: لقد كان اسم مالك أحب الأسماء إلى قلبي، ولذا تمنيت منذ أول حملي أن ألد صبيا لأسميه مالكا.
2: ألم تتمني ذات يوم أن تسمي غيثا؟
1: دعك من هذا يا معاذة، لا تنكئ جراحا عفا عليها الزمن.
2: لدي خبر أحببت أن أسره إليك، ولكن ما دمت لا تحبذين نكأ الجراح فما علي إلا كتمه.
1: ماذا تخبئين يا معاذة؟ هيا تكلمي.
2: أخبئ سرا.
1: وهل يتعلق هذا السر بغيث؟
2: إن كان لغير غيث ما كتمته.
1: ألا تفشينه؟
2: ما دام ينكأ الجرح فلما أفشيه؟
1: أحب أن أسمع أخباره ليس إلا، إذ إن هناك هوة عظيمة تفصلنا يا معاذة.
2: لست أدري ما الذي يدفعني إلى أن أتحدث إليك يا سلمى بسر أليت أن أكتمه. اسمعي، مذ كنت عند والدتي قبيل وفاتها حدثتني بشيء عن غيث بن عاصم.
1: وماذا حدثتك؟
2: قالت لي إنه حضر عندها بعد رحيلنا إلى العراق بأيام لم تستطع إحصاءها، وكان يسأل عنك.
1: يسأل عني؟
2: نعم، بذا أخبرتني والدتي.
1: ولما يسأل عني؟
2: لقد أخبرها غيث عن سر السيف والدرع والرقاع المخبأ خلف الحجر، ثم أخبرها عن موت زوجته.
1: ماتت زوجته؟
2: أظنها ماتت باكرا، وحينما سألته والدتي عن سر مجيئه أخبرها بأنه يريد الزواج منك، وأنه ما من قوة تستطيع الحؤول دون ذلك.
1: القوة القاهرة تحول دون ذلك يا معاذة. ألم تعلمه بزواجي من أكثم؟
2: أخبرته بذلك طبعا.
1: وبماذا أجاب؟
2: لقد استكان ووجم، ثم طأطأ رأسه ودمعت عيناه وانطلق على حصانه.
3: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أهذا كل ما لديك من طعام يا معاذة؟
2: أنت لم تبق شيئا، أكلت طعامك وطعامي وطعام أختك سلمى.
1: أما أنا فقد سامحته بما أكل، وبقي الأمر عندك يا معاذة.
2: أنا لن أسامحه ما دمت جائعة، هذا لحم غزال لم أذقه منذ رحلنا من مذحج.
3: إيه، رحم الله والدي، كم كان ماهرا في صيد الضباء، ما ذهب في إثرها مرة وعاد خائبا. أتعلمان أن رجال قبيلة مذحج كانوا يصطادون الضباء كلما ولدت زوجاتهم صبية فيطعمون بعض لحمها لمساكين القبيلة؟
2: وماذا يفعلون بالنصف الآخر؟
3: يضعونه أمام الصنم، أمام نسرة أو أمام يعوق.
1: أصابوا في نصفها الأول وتاهوا في نصفها الثاني.
3: أين من يحمل اسمه؟
1: مالك الصغير، لقد ذهب برفقة والده.
3: وأين ذهب أكثم؟
2: يتنقل بين تجار الكوفة وحوانيتها يعرض عليهم الأصواف.
3: إنها تجارة ضامرة، الصوف لا يباع في الأماكن الحارة.
2: قلت له ذلك لكنه ركب رأسه وأصر.
3: على نفسها جنت براقش،
1: بل على أهلها يا أخي.
3: تحملي، تحملي واصبري يا سلمى.
1: ها أنا صابرة.
2: اسمع يا مالك، علني نسيت أن أخبرك أمرا مهما أتاك به صعصعة وقد كنت في صيدك.
3: ما الأمر يا معاذة؟
2: لقد عين الأشعري واليا على الكوفة.
3: تقصدين أبا موسى؟
2: ألم تسمع بهذا بعد؟
3: ويحكما، كيف أسمعه وأنا في الصيد بعيدا عن الناس كلهم؟
2: ها أنا ذا أخبرك.
3: كان يجب أن تخبريني به منذ دخول الدار.
1: إلى أين يا مالك؟
3: إلى ساحة المسجد، أستمع إلى الأنباء عن قرب.

0: الأحوال في المدينة تنتقل من سيء إلى أسوأ.
1: ما لديك من أخبار يا ابن الحارث؟
0: يقولون إن جماعات من مصر والبصرة قصدت المدينة تشكو أمر ولاتها إلى الخليفة.
1: ألا يكون من الكوفة وفد يطالب بتغيير الأمير؟
0: بالطبع، سنشكل وفدا ينضم إلى باقي الوفود لرفع الحيف والغبن عنا.
1: لم يصل أبو موسى الأشعري بعد، أمر يدعو إلى الريبة.
0: ما يقلقك في الأمر؟
1: أن يرجع الخليفة عن رأيه بعد أن هدأت ثورتنا فيعيد ابن العاص إلينا.
0: هذا الذي نخشاه حقا.
1: عليك بمرافقة الوفد يا مالك.
0: ولمن نترك الكوفة؟
1: فيها من الرجال ما يكفل استقرارها.
0: سألتحق بوفد الكوفة، عساني ألتقي بعلي فأستقي منه إرشادا وتوجيها.

0: ألا تهدأ في دارك يا رجل؟
1: أترينني ذاهبا في حرب يا معاذة؟
0: من يدري؟ ما دمت تتقلد سيفك وتحمل درعك وتمتطي حصانك.
1: سأذهب ضمن وفد الكوفة إلى المدينة لمقابلة الخليفة.
0: ما همني غيابك، لدي إبراهيم خير سند وعماد.
1: أثلجت صدري، هذا خبر سار أسمعه لأول مرة.
0: اسمع يا مالك، ألا تريد ماء وزادا؟
1: الماء مباح في طريقنا، أما الزاد فحاجتنا إليه كبيرة.
0: خذ، هيأت لك هذا الزاد البارحة مساء.
1: سلمت يداك يا معاذة.
0: هيأته لك لأنني واثقة أنك لست ذاهبا إلى الحرب.
1: ما زال فيك بعض من خوف وأنانية.
0: مالك!
1: نعم!
0: لست صادقة فيما قلته سابقا، يهمني غيابك حقا، وإبراهيم لن يملأ فراغك أبدا.
1: كنت أعرف ذلك.

0: ما هذا الذي تحملينه يا سلمى؟
1: قصعة لبن.
0: ألا تكون من أخيك عبد الله؟
1: بل من عندي عبد الله حقا، عرشت عليه فحملني إياها.
0: أخبريني كيف حاله؟
1: إنه بخير والحمد لله.
0: مضى زمن لم أزره، وكيف حال بثينة؟
1: إنها حامل.
0: ماذا؟ بثينة حامل؟ يا الله، سررت لهذا حقا. عسى أن تلد ذكرا تقر به عين أبيه.
1: ولكن أين أخي؟ لم أره يا معاذة.
0: آه يا سلمى، ما زال في المدينة.
1: وماذا يفعل في المدينة إلى هذا الوقت؟
0: لست أدري، لم يحدد لي زمن عودته.
1: أما كان من الأجدى أن يبقى في داره وبين أهله؟
0: أراك مضطربة، ما الأمر يا سلمى؟
1: الجميع مضطربون، ينتظرون مزيدا من المفاجآت.
0: وأي مفاجآت تقصدين؟
1: ألم تسمعي بالنبأ؟
0: أي نبأ هذا؟ خذلتني ركبتاي.
1: لقد قتل الخليفة.
0: ماذا؟ قتل عثمان؟ ومن قتله؟
1: لست أدري، كل ما أعرفه أننا قادمون على مجهول مظلم وقاتم.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجيدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول، خطورة التكفير حين يتحول إلى أداة تبرير للعنف، عندما ينزع الخلاف من إطاره العلمي ويلبس ثوب التكفير يصبح استباحة الدم أمرا مبررا عند هؤلاء التكفيريين. هذا التحول يقود إلى دوامات من العنف يصعب إيقافها، لأنها تتغذى على قناعات مغلقة. في واقعنا ترسيخ ثقافة مواجهة التكفير والعودة إلى القرآن الكريم والتسليم للعلم كآلية لحسم الخلاف، كما أن الاحترام المتبادل في المسائل الفقهية ضرورة ملحة، ومؤسسات التعليم والخطاب الديني مطالبة بتحصين المجتمع من هذا الانزلاق. الدرس الثاني، عقيدة التكفير هي الأصل الثابت للعنف الوهابي منذ النشأة وحتى اليوم. الوهابية لم تبدأ بقتل الحجاج في تنومة فقط، بل أسست حركتها على العنف الدموي والتكفير منذ القرن 18، وقد مر لنا كيف أنهم قد اعتدوا على حجاجنا منذ عام 1196 هجرية، منذ ظهورهم ونشأتهم وظهور الوهابية في نجد ثم تمددها وانتشارها إلى الحجاز. وكذلك مجزرة كربلاء في عام 1801 ميلادية، حيث سالت كما قال الوهابيون الدماء أنهارا، مرورا بغزو شرق الأردن والعراق وانتهاء بمجازر اليمن اليوم. هذا الدرس يعلمنا أن التكفير ليس ظاهرة عارضة أو ردة فعل أو ردة فعل لظروف سياسية، بل هو جوهر العقيدة الوهابية الثابت. لذلك التعاون مع هذا الفكر لا يكون بالحوار أو التطبيع، بل أيضا بفضح جذوره التكفيرية وكشف استمراريتها عبر الزمن. أيضا الدرس الثاني أنه لا فرق، أو الثالث، الدرس الثالث، لا فرق بين ماضي وحاضر الوهابية، فتكفير المخالف يؤدي إلى استباحة الدماء دائما، وهذا ما قاله القاضي الإرياني عن جنود بن سعود في تنومة وهم يتنادون اجتلوا المشرك، وهو نفسه ما

0: نراها اليوم من فتاوى علماء الوهابية باستباحة دماء اليمنيين أو اللبنانيين أو الإيرانيين أو السوريين أو العراقيين، عندما يسموننا مثلا مجوسا روافض. هذا التطابق يثبت أن العدوان الحالي على اليمن ليس وليد اللحظة، بل استمرار طبيعي لعقيدة واحدة. والدرس الذي نستفيده ألا ننخدع بتغيير الأسماء أو المبررات، فالعقيدة التكفيرية عندما تتحكم بسلطة وقوة ستنتج دائما نفس النتيجة، الإبادة الجماعية للمخالفين سواء كانوا حجاجا أو مدنيين. الدرس الرابع، العلماء والمؤرخون المنحازون يلعبون دورا خطيرا في تبرير المجازر الوهابية. محمد حامد الفكي وكان المتحمسين للوهابية لم يكتفي بالسكوت عن مجزرة كربلاء، مجزرة مدينة كربلاء التي ارتكبها الوهابيون، بل وصفها بأنها وقعة عظيمة هائلة، وهتف لسعود وجيشه بأنهم ظافرون منتصرون، معتبرا أن هدم قباب المسلمين وإزالة وثن أكبر. هذا يعلمنا أن بعض رجال الدين والمؤرخين لا يكتفون بتغطية الجرائم، بل يمارسون دورا تبريريا وتحريضيا ضد ضحايا الوهابية. وفي واقعنا يجب كشف دور هؤلاء الوعاظ ومن يسمون أنفسهم بالعلماء الذين يلبسون المجازر ثوب الجهاد والتوحيد ويحرضون على قتل الأبرياء. الدرس الخامس، أن العنف الممنهج يبدأ بخطاب وينتهي بممارسة. كل موجة عنف كبيرة يسبقها خطاب يشرعنها ويهيئ لها القبول. تاريخيا تصاعدت الممارسات الوحشية مع تصاعد حدة الخطاب الإقصائي التكفيري. في واقعنا رصد الخطابات المتطرفة التكفيرية مبكرا والتعامل معها يقلل من مخاطرها، والوقاية الفكرية التي يجب أن نسعى إليها لنقي مجتمعنا وبلدنا تسبق المعالجة الأمنية في الأثر وفي الاستدامة. الدرس السادس، إن استخدام التكفير ليس نابعا من تدين حقيقي، بل هو غطاء لأهداف سياسية واستعمارية. فقيادة مملكة قرن الشيطان تستخدم التكفير للاستهلاك الداخلي وتحفيز علماء البلاط على دعم العدوان، لكنهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن التدين. هذا يعني أن تكفير اليمنيين والحجاج ليس بسبب اعتقاد حقيقي بشركهم، بل لأن التكفير وسيلة لتعبئة الجماهير وتبرير الإبادة لخدمة أجندات سياسية واستعمارية. الدرس الذي نستفيده ألا ننشغل بالجدل العقائدي معهم، فحجتهم ليست دينية صادقة، بل أداة للقتل والنهب والهيمنة. ولهذا من المهم بمكان الأهمية بمكان فضح تلاعبهم بالدين، وهذا جزء من المواجهة لهؤلاء الذين يستخدمون التكفير مبررا للمجازر التي يرتكبونها بحق المسلمين وبحق الآخرين. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون. وسألنا وقلنا أيضا كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين، ولماذا عاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد الأكثر منها. وقلنا أيضا وسألنا أيضا لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسبا في جرأة أولئك المعتدين على إبادتهم. والواقع أن الحجاج اليمنيين اعتادوا منذ القدم أن يحملوا معهم إلى في رحلة الحج البضائع والمنتجات المحلية لبيعها في موسم الحج لتغطية تكاليف الحج والانتفاع بمردودها المالي واستبدالها باحتياجاتهم من الملابس والمأكل والمشرب وغير ذلك. حتى أن الرحالة بن جبير الأندلسي في رحلته رحلة بن جبير ذكر أن أسعار الزبيب الأسود والأحمر واللوز والسمن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج من جهات اليمن، وكان الحجاج وأهل مكة ينتظرون وصولهم على أحر من الجمر. وعليه فمن الوجاهة القول بأن أحد أسباب القضاء على أولئك الحجاج وإبادتهم هو ما كانوا يحملونهم من بضائع مغرية أسالت لعاب أولئك التكفيرين الذين كان نوع تعبئتهم وتحشيدهم من قائدهم وزعيمهم ابن سعود هو ما غنموه خلال المعركة. اذهبوا اغزوا تلك القبيلة، اغزوا أولئك الناس، تلك القرية، تلك ذلك المجتمع، ولكم ما أخذتم ما نهبتم. وهذا أمر كان مغري يعني مغريا وأمرا كان كافيا. ما إذا اتحد هذا الإغراء مع أسباب أخرى من قبيل تكفيرهم لهم وصدور قرار سياسي بذلك، فإن تلك الأموال تصبح لديهم أحل من شرب ماء زمزم. ولهذا قد توسعت جريدة القبلة المكية التي كانت تصدر في ذلك الحين من مكة المكرمة، توسعت في الحديث عن مميزات البن الذي كانوا يحملونه معهم كل عام، حيث يحتفظ البن بجودته ونكهته الجميلة وذائقته الرفيعة. وذكرت أن وجهاء مكة والطائف وجدة كانوا يتهافتون على شراء هذا البن أكثر من غيرهم، لأنهم يجدون به لذة ورائحة زكية لا يجدونها فيما يأتي على طريق البحر حتى ولو كان من نفس قرى أولئك الوفاد. وهذا يبين لنا أن الحجاج اليمنيين اعتادوا أن يأخذوا معهم هذه البضائع وعلى رأسها البن الذي كان ينتظره أثرياء مكة والطائف، وكان أيضا أحد الأسباب التي أسالت لعاب أولئك التكفيرين لقتل وإبادة أولئك الحجاج المغدورين الشهداء. تعترف أيضا الرواية الشعبية السعودية المعاصرة للحدث بأن قافلة الحجاج كانت محملة بالأرزاق من البن والزبيب والهيل والحبوب، حيث كان اليمن في خير بينما كانت تلك المنطقة في فقر رهيب على حد قول تلك الرواية. ورد أنه كان لديهم من المال والقراش الدواب والبضاعة، يعني القراش معناها الدواب، لديهم من المال والقراش الذي هي الدواب والبضاعة أيضا، فأخذ أولئك الوهابيون جميعه. يعني وتقول سيرة الإمام يحيى إن الوهابيين استولوا على جميع ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم. ولم تفت هذه الإشارة الرحالة نزيه العظم عندما قال: وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى، يعني ما دفنوهم حتى، تركوهم هكذا تنوشهم الضباع والطيور وتأكل منهم ما استطاعت أن تأكله. ذكر المؤرخ والرحال نزيه العظم عندما قال: وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى وعادوا بغنائمهم فائزين منتصرين. الوثائق البريطانية عندما ذكرت غزو الوهابيين لعسير واستيلائهم على أبها وقتلهم لبني شهر، قدمت ذكر خبر نهب الوهابيين لقافل عابر من الحجاج اليمنيين على خبر قتل جميع أولئك الحجاج تقريبا. وسيرة الإمام يحيى أيضا تذكر أنه بعد المجزرة وبعد تنصل ابن سعود منها، وصل المرسلون من قبل الإمام يحيى إليه ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن. يعني أعاد ابن سعود بعض المنهوبات من الدواب وكذلك بعض المنقولات وبعض قيم السمن الذي كانوا يحملونه. وهذه جميعها معلومات هامة تبين ما كان يحمله أولئك الحجاج معهم من بضائع وأموال وممتلكات بلغ تقديرها بحوالي 400,000 ريال ماري تريزا، يعني 400,000 ريال فرنسي التي يعرفها اليمنيون بهذا اللهجة بهذا المصطلح فرنسي، أي ما يعادل تقريبا الآن 3 مليار ريال يمني تقريبا بحسب سعر الصرف في هذا الزمن في هذا الوقت في هذه الأيام بالتحديد، وبقوة شرائية كبيرة. هذا رقم هائل، من المؤكد أنه سيشجع أولئك الجائعين المتلهفين على غنائم الحجاج المشركين بين قوسين حسب زعمهم على الحكم بكفرهم وبضرورة قتلهم ولكي يتسنى لهم نهب ما معهم. إن إعادة ابن سعود لبعض المنهوبات لاحقا لا يعني استبعاد هذا السبب المادي الذي هو في الأساس سابق على هذا الإجراء الأخير. طبعا إعادة هذه المنهوبات كما سيأتي لم يكن سوى ذر الرماد على العيون لكي يتحايل ابن سعود على أثار الجريمة وتبعاتها ولكي يميع هوية المجرم الحقيقي. وهناك أيضا سبب عسكري، القوم كانوا حجاجا يصطحب بعضهم البضائع والمحاصيل بغية بيعها في مكة. كان عدد قليل جدا منهم من كان يحمل سلاحا ناريا بدائيا، يعني لا يتجاوزون أصابع اليد تقريبا لمدافعة اللصوص وقطاع الطرق، أي أنهم لم يكونوا في أي وضعية عسكرية استعدادا لأي معركة. ولهذا تصفهم جميع المصادر بأنهم كانوا عزلا عن السلاح. سيرة الإمام يحيى تصفهم بأن أكثرهم كانوا عزلا من السلاح. ورد لدى القاضي الجرافي أيضا وصفهم، قال: بالحجاج العزل. الواسعي يقول: ليس معهم سلاح ولا مستعدون لقتال. نزيه العظم يقول: إنهم كانوا عزلا في جميع الروايات، عزلا من السلاح الحربي، وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد. الأمين العاملي يقول: إن الحاج اليمني كان أعزل من السلاح وجميع آلات الدفاع، وذكر أنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم ولكانوا أقصر باعا من ذلك. وقد ورد في جريدة القبلة المكية بأنه لم يرى من يقصد الحج من العصبة المذكورة عصبة الحجاج أن يحمل سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء من ذلك إلا المدى الصغيرة يعني السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات مطاعمهم وشتى رحالهم ونحو ذلك. هذه الحالة السلمية التي كان عليها الحجاج اليمنيون الذين قتلوا في تنومة والتي كانت تستشعر الأمن وترى أن قوتها أمام اللصوص وقطاع الطرق هو في قدسية الواجب الذي تذهب لتأديته، وبالتالي كانت تفرض احترام الجميع لها، وكذلك كانوا يتجمعون في عصبة واحدة كما هو شأن كل الدول في ذلك الحين وكل المجتمعات الإسلامية. وبهذا فإنهم لم يكونوا مستعدين لأي مواجهة عسكرية حتى في أدنى مستوياتها، ولم يخطر ذلك ببال أي منهم، لكن للأسف كانت حالتهم السلمية هذه سببا من أسباب تجرؤ أولئك الوهابيين المتوحشين على الفتك بهم وعلى إبادتهم. هذه الوضعية السلمية وخلو كثير منهم معظمهم من السلاح كانت من أسباب الهجوم عليهم والقضاء على معظمهم، إذ لو كانوا مسلحين فعلا لصعب كثيرا على أولئك المتوحشين القضاء عليهم بتلك الطريقة الوحشية، ولفكروا كثيرا قبل أن يقدموا على أي جريمة بحقهم. لكن أولئك التكفيريين رأوا غنيمة سهلة، وبالتالي وضحايا من السهل اقتناصهم وقتلهم، وعليه قرروا تصفيتهم حتى يصلوا إلى ما بأيديهم من غنائم مادية ويحققوا أيضا مراد زعيمهم عبد العزيز بن سعود.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد علي بن أحمد بن علي بن أحمد القاضي أبو طالب من السادة الكرام آل أبي طالب ساكني مدينة الروضة بن الحارث. كان والد الشهيد قاضيا، وتزوج الشهيد أخت العلامة الكبير قاسم العزي أبو طالب الذي كان أحد علماء أيام حكومة الإمام يحيى، وكان أحد رجالاته الكبار. طبعا العلامة قاسم العزي كان وصيا عليه على الشهيد وعلى إخوته القصار، ثم صار أيضا وصيا على أولاد الشهيد حسن وأختيه. وكان الشهيد رجلا ضخما وقويا أيدا، أتاه الله بسطة من الجسم والقوة حتى أنه كان يرفع كما تقول بعض الروايات التي إن صحت فإنها تدل على قوته. طبعا كان يرفع الحمار مع حمولته من العنب، وكان يحرك الصخرة التي لا يقوى عليها إلا مجموعة من الرجال. هذا الرجل عندما وقعت المجزرة طاعن بجنبيته أولئك المعتدين من أهل نيد فجندل بها مجموعة منهم، والعجيب أنه لم تعد جنبيته في المنهوبات التي أعاد بعضها طبعا ابن سعود، لكن بعد مدة من الزمن وجدها ابنه حسن رحمه الله مع رجل في صنعاء كان قد اشتراها من بدوي بخمسة ريال فرنسي. ابن الشهيد عرفها وأخذه إلى عامل في صنعاء، ولما سئل ابن الشهيد بحضرة العامل عن أي أمارة تؤكل دعواه أخبرهم بأن فيها مكتوبا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعندئذ رأوا بالفعل أنها مكتوب فيها هذه الكلمة أو هذه الآية القرآنية، هذا المقطع من الآية القرآنية من سورة آل عمران. فعندئذ استرجعها وسلم تلك الريالات الخمسة إلى ذلك الرجل الذي كانت بحوزته. طبعا بيعت من أولئك التكفيريين وأولئك المجرمين إلى اليمنيين لأنه لا يلبسونها، وبالتالي عرفها هذا ابن الشهيد، عرفها مرة أخرى ورآه عندما رآها مع رجل، واستطاع التحقق من أنها جنبية أبيه فاستعادها طبعا بقيمتها أو بما دفعه ذلك، وليس بقيمتها ما دفعه ذلك لأنها جنبية غالية، لكن كانت اشتراها بخمسة ريال فرنسي. كان يرافقه الحاج، يرافق الشهيد علي بن أحمد أبو طالب، يرافقه الحاج أحسن الفقيه وهو جد بيت الفقيه في مدينة الروضة. طبعا نجا من المذبحة كما سيأتي الحاج أحسن الفقيه. ومما يروى أنه لما دخل بيت أبو طالب للإمام يحيى يشكون عليه ما حصل على الحجاج بكى الإمام يحيى حتى خضلت لحيته. هذا إذن الشهيد علي أبو طالب. نأتي إلى الشهيد الآخر علي بن إسماعيل، السيد علي بن إسماعيل بن حسن مرغم، طبعا من السادة أهل صنعاء، أهل حي الخراز من صنعاء القديمة، وكان عالما وتاجرا، وكان لديه حانوت في مدينة صنعاء، وقد ترك لأهله عطر عودة للبخور قبل أن يسافر، بما يشير إلى أنه كان تاجر معطارة. وكان برفقته السيد حسن غمضان ابن زوجته، حسن غمضان، السيد حسن غمضان كان ابن زوجته، لكنه نجا بفضل الله، نجا مع الناجين. أما الشهيد السيد علي بن إسماعيل مرغم فقد استشهد، وكان ولده أحمد صغيرا حين استشهد. كان فضلاء حارته هم من يتولون تعريفه، تعريف الولد الصغير أحمد بن الشهيد علي بن إسماعيل مرغم بأملاك أبيه الشهيد، ويعرفون هذا ملك أبيك وهذا ملك أبيك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمانة الناس، كانوا لا يزالون أصحاب أمانة. وبهذا العرض يتبين أن مكان المجزرة هو تنومة من بني شهر، وسدوان من بني الأسمر، وقعت وقت الظهر في 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية. وتبين لنا أن جملة من الأسباب السياسية والعقائدية والمادية والعسكرية كانت وراء هذه المجزرة الإبادية التي استهدفت معظم أو كل تقريبا معظم حجاج اليمن في ذلك الحين، وأنها مجزرة دبرت بليل شيطاني مشؤوم. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي أولا: كيف وقعت المجزرة؟ ما هي وقائعها؟ وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام من آل سعود إلى هدف لكمين دموي محكم؟ ثم لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية؟ وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية؟ وأيضا: ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة، ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما جثثهم لا تزال ممددة على الثرى؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما نعرف تأتي بعد آية الكرسي وما تلاها من الآيات، وهي 55 66. وهي آية تزخر بمعان عظمى وأسماء حسنى لله العلي العظيم، يختص بها وتختص به: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي معان تأخذ بالعقل المستنير إلى رحاب الرشد والهدى وإلى مقام الخضوع والاستسلام لله، وتدعوه إلى التوكل عليه والإيمان، واثقا مستمسكا بالعروة الوثقى. وبالتالي يكون الله وليه يخرجه من الظلمات إلى النور، فيصبح الإنسان بهذا قويا عزيزا كافرا للطواغيت مقاوما للطغيان. ذلك هو أثر ما تزخر به آية الكرسي وما تلاها. أما من طغى وأطاعت نفسه الهوى فإنه يتخذ سبيل الغي سبيلا، وبالتالي يكون الشيطان له وليا ودليلا يدسه في ظلمات بعضها فوق بعض، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذان الفريقان المؤمن والكافر يتجليان في الآية التي نحن بصددها. يمثل الفريق الأول إبراهيم عليه السلام، ويمثل الفريق الثاني ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه. ولهذا يستنكر الله موقفه ويستهجن عقله الغافل فيقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ لقد ادعى لنفسه ما يختص به الله، ونصب نفسه شريكا لله وندا، وبدل النعمة كفرا. وهذا كله بسبب أن الله آتاه الملك، مع أن الأحرى به والأجدى أن يشكر وأن يعبد الله ويتقي ويوقن. ولكن الطاغية لم يفعل، بل أخذته العزة بالإثم واغتر بالملك والسلطان ولج في الكفر والطغيان وشاقق ربه الرحمن، فتبا له من طاغية لئيم معتد أثيم. وهكذا يهب إبراهيم مدافعا عن دينه منتصرا لربه، فيعلن أمام هذا الطاغية بقوله: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لقد اختار إبراهيم عليه السلام هذه الصفات من صفات الله لأنها تحتوي على كل أسماء الله وصفاته الحسنى. قد تسألون: وكيف ذلك؟ والجواب: ذلك لأن من يمنح الحياة فإنه هو الذي يمنح ما يترتب على الحياة من نعم وهبات، ويفرض ما يجب من واجبات. كما أن من ينزع الحياة ويميت فإنه هو القادر على أن يجري ما يترتب على الموت من بعث ومعاد وجنات وعقاب وجزاء وثواب. أليست كل هذه الأعمال التي تترتب على الإماتة والإحياء تعني أو تضم كل أسماء الله الحسنى؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من يميت ويحيي يعني أنه وحده الحي القيوم الباقي، وكل شيء سواه فاني. فكل حياة موهوبة منه، معارة منه لمدة محددة وبقوة محددة، وهي أيضا مستعادة. وكلاهما، أي منح الحياة واستعادتها، نعمة ورحمة وحكمة. وليس هذا فقط، بل هو الذي يحيي كل شيء ويفني كل شيء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الموات مرة أخرى ومرات ومرات. وفوق ذلك، فهو كما يمنح الحياة الحسية يمنح الحياة المعنوية للقلوب المؤمنة الذاكرة. وهكذا ندرك أن أسماء الله الحسنى يتضمنها كلمة يحيي ويميت. وبالتالي فإن الله هو المهيمن المسيطر والمالك المقتدر، وكل شيء وحي له عبد مملوك وعليه. فأن يجوز لعبد يدعي لنفسه ما يختص به الله والسيطرة على الناس بالبغي والطغيان واستعباد الناس وهم عبيد الرحمن؟ كلا، إن ذلك إنما هو شرك وظلم عظيم. هذا هو الذي قصده إبراهيم في رده على الطاغية، وهو رد كفيل بأن يعيده إلى الحق. ولكنه أصر واستكبر وكرر ادعاءه وقال: قال أنا أحيي وأميت. لقد انطلق من فهم الطغيان للكلمتين، ظن أن ذلك يعني نزع حياة الناس بالقتل والعذاب أو الإبقاء عليها تحت سياط الظلم والإرهاب. إن ذلك ليس فيه فخار ولا اختيال، بل هو انحطاط وسفال. فالقتل مهنة يمارسها الضعفاء، يمارسها الطغاة في كل مكان، ولكن ذلك لا يعني القوة، ولكنه يعني الضعف ويعني الانهزام أمام الحق والحجة. ولكن إبراهيم مع ذلك لم يشأ أن يدخل مع الطاغية في لجاج ومراء، بل انتقل به إلى سنة أخرى من سنن الله التي تجري كل يوم كالموت والحياة، ولكنها أجلى وأوسع وأوضح وأنصع. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. كأنه يقول له: إن كنت تصر على أنك ند لله فإن الند لا بد أن يماثل نده في كل الأعمال وفي كل حال ومجال، وعليه فهو الله يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع أن تقابله وتعارضه فتأتي بها من المغرب؟ كلا، لن تستطيع، بل لن تستطيع أن تزعم ذلك أبدا. وهنا تفاغر الطاغية كاذبا خائبا مغلوبا، وتسامى الرسول طابقا غالبا بالحق والحجة، فبهت الذي سفر. تبا له، رأى النور ففر منه وأدبر، واستبان الحق فاستكبر وتقهقر، وفي الكفر استقر وعلى كبره أثر. ولكن لا غرابة، فهذا هو ديدن المستكبرين الطغاة، وجبلة المفسدين البغاة، وطبع المتجبرين العتاة. صرف الله عنهم آياته، بل صرفهم عنها، فهم في غيهم يعمهون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن يعرف الهدى أو يهدى إلى الحق أبدا، إذ كيف يشفى من أدمن الظلم والطغيان؟ وكيف يخشى الله من شاقق الله ونصب نفسه ربا في عباد الله؟ كلا، إن هذا النوع من الناس غافل أعمى، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولهذا يختم الله الآية التي نحن بصددها بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه سنة من سنن الله مع من استحب العمى على الهدى وآثر الدنيا واغتر بالسلطة والثراء. وما ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه إلا واحد من أمثاله كثير يتكررون في كل الدهور، ومثال لكل الطغاة في الأرض في كل زمان ومكان، به يقتدون ومثله يعملون، وعلى طريقته ينطلقون، بالكبر يتواصون، وعلى كرسي الظلم يتعاقبون، وعلى عرش الطغيان يتنافسون. الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله، وليحرر الإنسان من العبودية للإنسان. ذلك هو واجب كل مؤمن بالله، متبع لمحمد رسول الله، متبع لدلة إبراهيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا سابقا عن بعض المصطلحات التي يستخدمها الأعداء لضربنا كمسلمين، ونواصل الحديث عن بقية المصطلحات، لأن هذه الحرب من أهم وأخطر الحروب بيننا وبينهم، حينما يستخدمون مصطلحات مقلوبة ظاهرها لا يضر وباطنها يترك أثرا عميقا في النفوس لصالحهم، إما أن يمسح حالة السخط والعداوة لهم، أو أن يسعى لتفريق الأمة، أو أن يصرف نظر الأمة عن القضايا المهمة والأساسية، أو تجد أن له معنى يجعلك تنظر إلى الإسلام وكأنه لا يستطيع الانتصار على اليهود والنصارى، أو أهداف كثيرة جدا يستخدمون لها مصطلحات معينة لترسيخها. ولذا كان ولا زال ولا بد أن يكون لدى الإنسان المسلم تركيز كبير جدا على المصطلحات في صراعنا مع اليهود والنصارى. العدو عمد إلى ترسيخ مصطلحات، كثير من المصطلحات وكثير من المسميات، في مقابل المسميات التي تعبر عن التوجهات الهامة والمبادئ العظيمة في الإسلام، أتى بمصطلحات أخرى تغطي على المصطلحات الإسلامية والقرآنية، وحاول أن يشوه المصطلحات القرآنية، وحاول أن يجعل الناس ينظرون إليها وكأنها سبة، فجاء بمصطلحات أخرى. فمثلا مثل ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن مصطلحات مثل الصراع الإسلامي الإسرائيلي وغيرها، نأتي للحديث عن مصطلحات يرسخها العدو على مدى عشرات السنوات. من أخطرها في مقابل الجهاد في سبيل الله، جاء العدو بمصطلح الإرهاب. ما هو الهدف من هذه الكلمة؟ العدو أتى بهذه الكلمة وهو يعلم أنها كلمة قرآنية. الله سبحانه وتعالى هو من قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله أراد أن نرهبهم، ولكن وفق الطريقة التي رسمها الله، بالجهاد الذي رسمها الله في كتابه، وليس وفق الطريقة التي رسمها الأمريكيون، الذي هي طريقة داعش والقاعدة، الجناح الاستخباراتي الذي صنعته الاستخبارات الأمريكية واستخدمته لأغراضها، ورأينا كيف النتيجة وكيف النهاية، أن تلك العناصر عبارة عن عناصر تسعى لذبح المسلمين وتقديم الخدمة لليهود وللنصارى، كما يحدث في سوريا بكل وضوح. فهم جاءوا بمصطلح الإرهاب لتشويه المجاهدين والمدافعين عن أعراضهم وكرامتهم، وأطلقوا على كل من يعارض السياسة الأمريكية والإسرائيلية العدوانية. أطلقوا على حماس، أطلقوا على حزب الله، أطلقوا على اليمنيين عندما يدافعون عن كرامتهم ويساندون إخوانهم في فلسطين، يطلقونهم على كل من يقف أمام أمريكا. إذن من يقف أمام أمريكا في القرآن نجد أنه مجاهد في سبيل الله. مبدأ العداوة لليهود من أهم المبادئ الذي يجب أن نحمله، ونجد أنهم يريدون أن لا يتكلم الإنسان العربي والمسلم حتى داخل البلاد العربية بأي كلمة ضد أمريكا وإسرائيل، أن يمنع من خلال هذا المصطلح الإرهاب. فتصبح الحكومات العربية والإسلامية كأجسام شرطة تلقي القبض على كل من يتكلم حتى في صحيفة أو في مجلة أو في قناة عن اليهود، لأنهم قد عملوا هذا في الغرب. مثلا نجد في الغرب أنهم أطلقوا مصطلح، هذا المصطلح جعلوا من خلاله كل إنسان غربي لا يتجرأ أن يتحدث عن اليهود في أمريكا أو في أوروبا. لماذا؟ لأن كل من يتكلم عن اليهود يقولون عنه أنه معاد للسامية. أليس هذا مصطلح معاداة السامية؟ مصطلح مسمى كلمتين، من خلالها ألجموا كل الأفواه، أي إنسان يتكلم عن اليهود تحاكمه الأنظمة الغربية الموالية لليهود وتحكم عليه بأشد العقوبات، تصل العقوبات إلى السجن لسنوات فقط على كلمة واحدة أو كلمتين قد يكتبها في صحيفة أو ينطقها في قناة. بل وصل الحال في إحدى المرات إلى أنه في مصر عندما يكتب أحد الصحفيين مقال عن اليهود في صحيفة من الصحف المصرية تغرم تلك الصحيفة، يجبر رئيس تحريرها على الاستقالة، وعاقب الصحفي تعاقب الصحيفة في دولة عربية. إنهم يريدون أن يعم ما عمموا في الغرب، يريدون أن يعمموا في البلدان العربية. ولذلك كانت ولا زالت أهمية الصرخة عندما نقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل كي لا تكمم أفواهنا، لأنهم يريدون أن يكمموا الأفواه بالتدريج عبر قوانين عبر الأنظمة العميلة، يسعون إلى أن تسكت كل الأفواه، كل الكلمات التي تتحدث عن اليهود وعن جرائم اليهود وعن فساد اليهود، وتزرع السخط والغضب في قلوب أبناء الأمة، لأنها تهيئ الأمة للمواجهة مع أولئك الأعداء، والحرب أولها كلامه، وهم يعرفون هذه الخطورة. إذن كل ما يمكن أن يربي على العداوة لليهود وللنصارى ويسيء الظن فيما يفعلونه أو يثير الشكوك حول مؤامراتهم، فإنهم يطلقون عليه مصطلح نظرية المؤامرة. وهكذا تجد أن لهم مصطلحات يستخدمونها في ضرب كل توجه عدائي نحوهم في إطار مثلا قلب المفاهيم، تزوير الحقائق، حقائق التاريخ. تقوم إحدى دعامات الدعاية الصهيونية على فكرة أن إسرائيل نشأت من رحم حركة تحرر ضد الاستعمار البريطاني، هذا ما يفعله الإعلام الصهيوني، هكذا يقدم الآن. نحن نعرف أن بريطانيا بعد مؤتمر كامبل عام 1905 كان من أهم مخرجات ذلك المؤتمر هو أن يزرعوا في جسد الأمة الإسلامية جسما غريبا وهم الصهاينة. واحتلت بريطانيا عام 1917 أرض فلسطين، وقدمت وعدها وعد بلفور المشؤوم لليهود بأن تعطي أرض فلسطين لليهود، ثم دعمتهم وسلحتهم ودربتهم وأهلتهم من عام 1917 إلى عام 1948. ثم انسحبت بريطانيا بعد أن أصبح اليهود قوة يستطيعون أن يواجهوا العرب وأن يعلنوا قيام كيانهم الغاصب. ماذا يقول اليهود عن ذلك اليوم؟ يقلبون الحقائق، يقولون أنهم ناضلوا نضال سلمي أولا، ثم سعوا إلى اتباع الكفاح المسلح ضد من؟ قالوا ضد الاستعمار البريطاني. الصهيونية حركة سعت إلى تقديم أكبر خدمة للاستعمار البريطاني، الآن لا، يسوق لهم على أنهم حركة، أن الصهيونية حركة تحرر للشعب اليهودي من التعسف الاستعماري البريطاني، وأن اليهود رمز لكفاح الشعوب المحبة للحرية، وكأن اليهود هم أهل فلسطين الحقيقيون، وأنهم قاتلوا بريطانيا وأخرجوها من أرض فلسطين لأنها أرضهم. هكذا يسوق، نجد أنه في هذه الأمة حمير قد يصدقون ذلك، بل قد يكتبون ويشيدون بذلك، ويقدم اليهود أنفسهم على أنهم ثوار ضد الاستعمار ليسوا محتلين. هذه صورة لتشويه الحقيقة، صناعة أخبار من وحي الأهداف العدوانية لتصبح بديلا عن الأحداث الحقيقية والمفاهيم الصحيحة حين تتناقلها وسائل الإعلام من دون أي تعليق أو نقد، لأن وسائل الإعلام اعتمدت، خاصة وسائل الإعلام المعادية، اعتمدت منهجية الأكاذيب وصناعة الأكاذيب والشائعات وترويجها بحرفية عالية، فيستخدمون كل المصطلحات التي تفصل الإنسان العربي المسلم عن مسؤوليته، التي تزرع العداوة في قلب المسلم، تطمس كل تلك المصطلحات. مثلا في الأخبار تجد أن تلك القنوات تستخدم صيغة الفعل المبني للمجهول، فيقال مثلا أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين، لماذا لا يقولون أطلق العدو الصهيوني النار على الفلسطينيين؟ لأن هذه العبارة ستزرع عداوة، لكن أطلق النار مبني للمجهول، لا أحد يعلم من هو المطلق، إذن لا ترسخ حالة عداوة وحالة نظرة فيها استشعار المسؤولية في جهاد هذا العدو، أو يقال قتل عدد من الفلسطينيين. قتل، من هو القاتل؟ لا يحاولون أن يذكروا لك من هو القاتل، بل ينسونك من هو القاتل لكي يخففوا أثر الحدث ويموهون على مسؤولية جيش العدو الصهيوني في ذلك القتل. اليهود دقيقون جدا كما قال شهيد القرآن، حتى فيما يتعلق بالمفردات اللغوية، يستخدمون المصطلحات التي تؤثر على نفسيتك كعربي وتفصلك عن عداوتهم. لا يقولون العدو الإسرائيلي، بل الإعلام العربي أصبح لا يقول العدو الإسرائيلي، بدلا من العدو الإسرائيلي يقولون الاحتلال الإسرائيلي. كلمة الاحتلال أخف من كلمة العدو، كلمة العدو ترسخ في قلبك عداوة، لكن كلمة الاحتلال أخف، حتى لو رسخت عداوة هي عداوة بسيطة. ثم بعد ذلك لا يقولون الاحتلال، بل يقولون حكومة شارون، حكومة نتنياهو، حكومة فلان وفلان. فتنظر وكأن الخطورة هي في فلان، في نتنياهو، وليس في الصهاينة كلهم، ليس في اليهود كلهم. فكل كلمة لها معناها ولها هدفها الذي يطلقها اليهود من أجل تحقيق ذلك الهدف، فيجب أن نكون في حالة حذر واهتمام وانتباه كمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

إني آمنت بربكم فاسمعون.

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرقهم

0: السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها السادة والسيدات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي محسن محمد العلفي نائب رئيس مجلس الشورى سابقا الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني. وأشاد رئيس المجلس بمواقف الفقيد الوطني وإسهاماته في تطوير بنية السلطة القضائية في النيابة العامة والمحاكم، لافتا إلى تفانيه في أداء مهامه طوال مسيرته العملية ومن خلال المناصب القيادية الرفيعة التي تقلدها، حيث شغل منصب النائب العام ثم وزيرا للعدل والداخلية والأوقاف والأرشاد وأخيرا نائبا لرئيس مجلس الشورى. وأشار إلى دور الفقيد المهني والإداري في خدمة الوطن معتبرا رحيله خسارة كبيرة على الوطن، وعبر رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء وقيادات ومنتسبي السلطة القضائية عن خالص العزاء والمواساة لنجل الفقيد القاضي نبيل محسن العلفي عضو نيابة استئناف محافظة صنعاء وشقيقيه القاضي يحيى العلفي عضو نيابة النقد والدكتور أحمد العلفي وأسرته وآل العلفي كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، وضم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، ناقش إجراءات استكمال تنفيذ عمليات الدمج في الوزارة. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة ضمن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آليات العمل المشتركة بين اللجان الفنية والوزارة في تنفيذ عمليات الدمج. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عادل المطري أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء وتجسيدا عمليا لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي. دشن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشير اليوم العمل بوحدة تحليل المعلومات الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة. استمع البشيري ومعه القائم بأعمال وزير الوزارة لقطاع التجارة وحماية المستهلك محمد قطران إلى شرح من المختصين حول آلية عمل الوحدة من حيث جمع البيانات والمعلومات الاقتصادية ومنهجية التحليل لها. واعتبر القائم بأعمال وزير الاقتصاد تدشين العمل بالوحدة بوحدة تحليل المعلومات الاقتصادية نقلة نوعية في عمل الوزارة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية ودعم التخطيط الاستراتيجي والتنبؤ المبكر وتحسين بيئة العمل. أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 48400 للهجرة ما يوافق 2027 للميلاد. ودعت الوزارة الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والمهنية والتعليم الأساسي من الفئة الموضحة إلى التقدم للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المخصصة على عدد من الفئات الأكثر تضررا والتي يجب أن تحظى بدعم واهتمام وتشجيع الجميع من أجل مواصلة التعليم والمقدمة للوزارة من الجامعات والكليات والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة. وأوضحت أنها خصصت منحا مجانية لعشر فئات من مختلف شرائح المجتمع تشمل فئات المتفوقين وأقارب الشهداء من الدرجة الأولى وجرح العدوان وجرح الأعمال الإرهابية وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذا جرح القصف أو جرح الأعمال الإرهابية من المدنيين وأقاربهم من الدرجة الأولى. ناقش مجلس إدارة الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرة الزراعية بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض الخطط الاستراتيجية الزراعية والمشاريع الجاري تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي ضم عضو المكتب السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي وأمين عام محل المحافظة محمد العماد إلى السبل الكفيلة بتعزيز الدور التنموي للوحدة في النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، واستعرض مشاريع وخطط الوحدة التنفيذية ومساهمتها في المشاريع الزراعية والموافقة على المساهمة في سد اللج بحسب بند المساهمة في تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية ضمن خطة عام 1447 للهجرة. واطلع المجتمعون على ما تم إنجازه في مشروع استكمال توريد وتجهيز معامل وأثاث كلية الزراعة بجامعة صعدة والمشاريع المائية التي تنفذها وحدات التدخلات المركزية وبعض الجهات في المحافظة وأسباب توقف الأعمال في مشروعي حاجزي صامد والدراهم. ناقش فريق العمل الموحد للجنة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوزارة النفط والمعادن برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعادن دكتور يحيى الأعجم آلية سير عمل الفريق والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الأداء في الوزارة والوحدات التابعة لها. ناقش الاجتماع مستوى التقدم في أعمال تقييم تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في عدد من الوحدات التابعة للوزارة والوقوف على أبرز النتائج والملاحظات المتعلقة بآليات تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستفيدين. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة وتقييم الدليل الإرشادي الخاص بشركة النفط اليمنية بما يسهم في تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وبما يواكب توجهات الوزارة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات الإدارية. لا تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. دشن وكيلا محافظة الضالع حسين المدحجي والهيئة العامة لزكاة على الثقاف اليوم بمستشفى دامت الريفية المخيم الطبي المجاني 73 لجراحة العيون. وفي التدشين الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب أشار وكيل المحافظة المدحجي إلى أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تستهدف الحالات المرضية من المستضعفين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وأعرب عن الأمل في إقامة المزيد من المخيمات الطبية بالمحافظة في ظل اهتمام القيادة الثورية لتخفيف معاناة المواطن وتقديم خدمات طبية لكافة حالات الأمراض الشائعة، مثمنا جهود الهيئة العامة للزكاة وجمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة في إقامة المخيم. وفي الضالع أيضا دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية اليوم المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي الحيواني والزراعي لمئة أسرة بكلفة 133 مليون و680 ألف ريال. يهدف المشروع إلى تمكين الأسر الفقيرة في مديرية دمت وقاطبة والحشاء في مجال التربية وتسمين الماشية وصناعة الجبن البلدي ضمن جهود تعزيز الصمود المجتمعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي التدشين أشاد وكيل محافظة الضالع حسين المدحجي بجهود هيئة الزكاة ومكتبها بالمحافظة في تنفيذ مثل هذه المشاريع المستدامة لتمكين الأسر المحتاجة اقتصادياً. من جانبه أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة علي ثقاف أن هذا المشروع يعد الأول من مشاريع الهيئة في التمكين الاقتصادي ويعتبر من الأولويات لمساعدة الأسر الفقيرة على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز النشاط الاقتصادي. تفقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي اليوم الأنشطة الصيفية في مركزي الإمام الهادي بمديرية معين والإمام سجاد بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة، حيث اطلع رئيس المؤسسة ومعه مدير مديرية معين عبد الملك الرضي ومسؤول التعبئة بالمديريات سامي شرف الدين على سير تنفيذ الأنشطة والبرامج في مركز الإمام الهادي في معين ومستوى التفاعل استفادة الطلاب منها ومستوى التفاعل من استفادة الطلاب منها وأشاد بالجهود المبذولة في تعليم وتثقيف وتوعية الطلاب وإكسابهم العلوم والمعارف المختلفة، في مقدمتها حفظ وتلاوة القرآن الكريم وغيرها من العلوم النافعة التي تجعل منهم عناصر فاعلة في بناء مستقبل الوطن. اطلع مسؤول التعبئة بمحافظة ريمة محمد النهار اليوم على سير مخرجات الأنشطة الصيفية في عدد من المدارس بمركز المحافظة الجبين، وكذا الاهتمام بالدورات الصيفية باعتبارها المحضن الأساسي لبناء جيل قوي قادر على تحمل روح المسؤولية الجهادية على كافة المستويات. فيما تفقد عضو مجلس الشورى غيلان محفل سير الأنشطة التعليمية والبرامج التوعوية المختلفة في عدد من المدارس الصيفية بمديرية مزهر، وأكد أهمية هذه المدارس الصيفية في تحصين الشباب وتزويدهم بالعلوم النافعة بما يعزز من ارتباطهم بهويتهم الإيمانية والجهادية في مواجهة التحديات الراهنة. وفي مديرية السلفية تفقد عضو مجلس الشورى منصور المنتصر عددا من المدارس الصيفية في عزلتي صوفان وجعيرة بالمديرية، ونوه المنتصر بمستوى الوعي المجتمعي والدفع الكبير بالأبناء نحو هذه المدارس الصيفية بما يجسد وحدة الصف في مواجهة الأفكار الهدامة والحرب الناعمة. دشن مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور محمد العز اليوم المخيم الطبي الجراحي المجاني بمديرية صالة تزامنا مع الذكرى السنوية للصرخة للعام 47 400,000 للهجرة. يستهدف المخيم بمستشفى الوحدة للأمومة والطفولة في المديرية على مدى 3 أيام إجراء 200 عملية جراحية مجانية في عدد من التخصصات تشمل عمليات استئصال البواسير والفتاق والأكياس الدهنية واستئصال اللوزتين في إطار جهود تخفيف معاناة المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأشد احتياجا. وفي التدشين أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة اهتمام السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة بالقطاع الصحي وتعزيز مستوى الخدمات الصحية والطبية في مختلف المديريات. نبأنا الأخير، شيع بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم جثمان الملازم أول علي محمد حسين غثيم الذي استشهد في سبيل الدفاع عن الوطن ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وخلال مراسم التشييع الذي شارك فيه قيادات عسكرية وأمنية وتعبوية أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء التي أثمرت في كل الميادين التنموية والعسكرية وحققت للشعب اليمني مكاسب الحرية والاستقلال والتحرر من التبعية والوصاية الأجنبية. وجدد المشيعون العهد بالسير في درب الشهداء حتى يتحقق الفتح المبين بإذن الله تعالى. ووري جثمان الفقيد علي غثيم الثرى في روضة الشهداء بعزلة بني النمري بالحيمة بحضور جمع غفير من أبناء المديرية. وبخبر التشييع نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: يعلن المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027 في مساق الدبلوم العام نظام 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي. المعهد العالي فرع محافظة إب، فني تمريض، فني أشعة تشخيصية، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة ذمار، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحديدة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحجة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة المحويت، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة عمران، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة صعدة، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة، فني مختبرات طبية. المعهد العالي فرع محافظة صنعاء متنى بني مطر، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة، فني صيدلة. المعهد العالي فرع محافظة البيضاء، فني قبالة، فني صيدلة، فني مختبرات طبية. مدرسة مستشفى 70 للتمريض والقبالة أمانة العاصمة، فني تمريض، فني قبالة. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل لا يقل عن 60% أو الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي، وأن لا يكون قد مر على عمر الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة وآلية التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 من ذو القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهرين من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. يتم التنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي على الرابط التالي: hihs.osyemen.net، وبالحضور إلى مقرات فروع المعهد بالمحافظات لخريجي الثانوية الصحية. رسوم التنسيق والقبول: مبلغ 5500 ريال فقط. للحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الأكاديمية ونظام الدراسة وشروط القبول، يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد وتنزيل دليل الطالب المتضمن لتلك المعلومات عبر الرابط hihs.edu. للاستفسار التواصل عبر الأرقام التالية: 770-519190 أو 777-00-3637. والله الموفق.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أرضها أفنى يراع التاريخ مداد الكلمات، ووجد في مدينة شبام حضرموت تسعا ضخما ليسيطر بحبره الوضاء صفحات مشرقة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية.
1: شبام كتب عنها المؤرخون وعرفها الأوائل من رحالة المستشرقين الذين كتبوا الكثير عنها وسطروا عنها أعذب العبارات ووصفوها بعدة أوصاف. فهذا الرحال الهولندي فان قال عنها أنها تشبه الكعكة عندما يرش عليها السكر، وذلك لبياض سطوحها، ووصفها الألماني هانس بأنها شيكاغو الصحراء لموقعها المتميز وسط الصحراء في تلك الفترة، ووصفت بأنها أول ناطحات السحب في العالم لعلو مبانيها.
0: أما الهمداني فقال إن شبام حضرموت مدينة الجميع، أي أنها مقعد الجميع من عالم وتاجر وسياسي وضيف، فيها بيت خاص كان قديما يطلق عليه بيت الغريب. وتوضح الموسوعة اليمنية أن أقدم ذكر لشبام يعود إلى القرن الرابع الميلادي، أن هذه المدينة ذكرت في نقوش المسند باسم شبم ضمن مملكة حضرموت.
1: وتحكي روايات عن أهل شبوة، هم الذين أسسوا شبام وإليهم يرجع اسمها، فكان هذا الاسم قديما شبه، وترجح روايات أخرى أن شبام سميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك قديم من ملوكها يدعى شبام بن حضرموت بن سبأ الأصغر.
0: ويرى آخرون أن كلمة شبام ربما تكون اسما لأحد الملوك أو قائد كبير، بدليل أنه توجد في اليمن عدة مناطق ومدن أخرى تعرف باسم شبام، مثل شبام كوكبان وشبام الغراس وشبام حراز. ومن يتوغل في أعماق مدينة شبام يجدها مدينة عريقة بعراقة القدم والسجل التاريخي الذي حفلت به منذ عصور قديمة لما قبل الإسلام، وجاء ذكرها في النقوش اليمنية القديمة المعروفة بخط المسند بأنها مدينة وجدت منذ قرون سابقة للإسلام، وهذا ما أكده الباحث في شؤون المدينة علوي بن سميط.
2: بالنسبة لتسمية مدينة شبام في هناك روايتين، ولكن نأخذ بالرواية الأصح. لماذا؟ لأنها سميت باسم ملكها الأشرس ابن سكون من بني كندة. لماذا؟ لأنه كان بني كندة في مدينة شبام يتواجدون، ثم أخذت بالاسم شبام ابن سبأ ابن حضرموت الأصغر، ولكن الصحيح هي شبام ابن الأشرس ابن السكون من كندة. سميت بشبام ابن حضرموت ابن سبأ الأصغر في القرن الرابع الميلادي عندما احتلت سبأ وحمير مدينة شبام في القرن الرابع الميلادي. طبعا لها كثير من الألقاب، ويخلط الكثير في ألقابها وكنيتها. عندما يأتي حاكم أو دولة وتحكم مدينة شبام فهي تسمى وتكنى باسم الحاكم أو اسم المملكة أو اسم الدولة. فلنأخذ على سبيل المثال يقال لها الصفرة. الصفرة ليس من اصفرار المدينة في الغروب، وليس من اصفرار الحبوب كما يقولون الزراعي، ولكنها هي مدينة بني مصفر بن دومان، وهما في الأصل من كندة.
1: يتفق كثير من الباحثين على أن مدينة شبام الحالية بنيت قبل نحو 700 عام من الآن، لكن لشبام تاريخ أقدم من ذلك بكثير. يقول مؤرخ اليمن المعروف أبو محمد الحسن الهمداني إن شبام بنيت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.
0: وفقا لمارشاند أستاذ الأنثرولوجيا الاجتماعية في مدينة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية ومؤلف كتاب التراث المعماري لليمن، فتحديد وقت بناء مدينة شبام بشكل قاطع أقرب إلى المستحيل، حيث أن هذه المباني المبنية من الطوب أي اللبن تحتاج إلى ترميم وترميم باستمرار لمنعها من الخضوع لعوامل قاسية، ولكن مصادر العصور الوسطى تؤكد أن هذه المباني تعود للحضارة اليمنية التي صعدت بالقرن الثالث الميلادي.
1: ويعتقد أن هذه المنطقة أضحت مهولة بالسكان بدءا من عام 300 بعد الميلاد، ولكن تم الانتهاء من بنائها في الغالب بعد عام 1532 ميلادية. وبفضل جدار دائري محصن نجت المدينة لما يقارب من 2000 عام على الرغم من موقعها غير المستقر بجوار السهل الفيضي لوادي حضرموت.
0: عاصرت مدينة شبام أحداثا تاريخية مهمة قبل الإسلام وبعده، وقد اعتبرت العاصمة السياسية والاقتصادية لوادي حضرموت بل ولحضرموت كلها. وتقول مصادر الكتب إن الحضارم اعتنقوا الدين الإسلامي في العام العاشر الهجري عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن لبيد البياضي ليكون عاملا له على حضرموت، واتخذ شبام مقرا له لإقامته متنقلا بينها وبين مدينة العلم المعروفة في حضرموت وهي مدينة تريم.
1: وبحسب المؤرخين فإن مدينة شبام القديمة أكبر مما هي الآن، والدليل على ذلك ما ذكره الهمداني عنها إذ قال: أما قبيلة حضرموت فمساكنهم الجهة الشرقية والوسط من وادي حضرموت، وبها 30 مسجدا في العصر القديم، وحاليا 6 مساجد نصفها خربتها كندا، وهي قبيلة حضرمية قديمة مشهورة سكنها بنو فهد بن حمير وبنو فهد بن سبأ بن حضرموت. وفقا للباحث حسن عيديد فإن المدينة تميزت في طابعها التجاري والعسكري إلى جانب طابعها المعماري.
3: طبعا مدينة شبام أدرجت في قائمة التراث العالمي اليونسكو في 82 و84 تم الإعلان كمدينة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، لما تميزت به من نمط معماري، نمط فريد في تخطيطها، في تصميمها، في شكل مبانيها، في وظائف مبانيها، أيضا في عدد طوابق البناء. مباني اتخذت النمط البرجي ولكنها تميزت بأكثر من خصوصية. كانت شبام مدينة تجارية ومدينة حرفية ومدينة زراعية، لذلك كانت تجار وتنطلق التجارة من مدينة شبام إلى مناطق أخرى عبر الصحراء وعبر الساحل، فكانت هذه خصوصية المدينة أعطت نمط هندسي فريد بوجوده يعطي كل الوظائف، سواء كان الوظائف التجارية أو الوظائف السكنية أيضا.
0: شيدت المدينة في وادي حضرموت الخصيب الغني بخيراته وثمره لتكون بحق عاصمة الوادي وملتقى القوافل المحملة بثروة ذلك الزمان، البخور المرسل إلى الهند وإلى الصين، حيث تقول أوراق التاريخ إن اليمنيين كانوا من أوائل من ابتكر نظام القصور العالية التي تناطح السماء، وكان قصر غمدان في صنعاء أول ناطحة سحاب في التاريخ، ويزيد علوه على 20 طابقا كما قال المؤرخ القزويني.
1: تتميز العمارة الطينية في مدينة شبام بالبساطة والفخامة، تتجلى هذه البساطة في استخدام المواد المحلية في البناء مثل الحجر والطين والخشب، وبساطة مرتبطة بالذوق الفني والانسجام الجمالي. لا تكتفي ألوان مبانيها ونقوشها الخارجية بإدهاشك،

0: يبدو.
1: يكسى الطابق الأخير في منازلهم بمادة الجير والنورة ليضيف لها جمالا ويحميها من تأثيرات الطقس المختلفة. ولعبت المدينة منذ نشأتها دورا بارزا في المجال السياسي والاقتصادي، وكانت عاملا مؤثرا في محيطها الخارجي.
0: تحتفظ مدينة شبام حضرموت بمتحف تراثي يحوي خلاصة تاريخها في مختلف أطواره العسكرية والسياسية والتجارية، وما زال أهلها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وفلكلورهم الشعبي الأصيل بأصالة أهلها.
2: الحرف اللي كانت في مدينة شبام كما قلت لك أنها أولا مدينة هي عاصمة وهي تجارية، فتحتاج إلى كثير من المهن، فمهن النجارة، واشتهرت بها مدينة شبام عن غيرها من مدن وادي حضرموت تحديدا. أيضا مهن الحدادة لأنها تحتاج إلى الحديد، وكل هذه مكونات البيت الشبام يعني مستخدمة، النجارة على الحدادة، وأيضا النسيج وصناعة الملابس ليس حياكتها فقط، وأيضا هذه مهنة موجودة عندنا الحياكة، ولكن هي أيضا في موجود عندنا النسيج، صناعة النسيج موجود، وكان في القرن الحادي عشر الهجري يصدر إلى صنعاء منسوجات شباب اللي هي يلبسنها بالذات النساء، والسروال الذي يقيهن شرعا يعني من كشف أي عورة، هي ممتدة من مدينة شباب، وهذا موجود وموثق لدى المؤرخين الصنعانيين أنهم يستوردون من داخل مدينة شباب. فكانت الحرف أيضا حرف حتى صناعة السلاح وتجديده كانت في مدينة شباب، وكان من نجران إلى 1930 يستخدمون تبادل وشراء مهنة السلاح بالذات اللي هو البارود والمدخر اللي تحفظ فيها ذخيرة السلاح، كان كله يأتي من مدينة شباب. تربية الأغنام إذا جينا، فكانت مدينة مكتملة كاملة بيئيا ومعيشيا وإنسانا، حتى أنه كثير من الأسر نقلت إلى مدينة شبام على غرار ما هو موجود حاليا، نقول أنه مثلا لما كانت عدن في الخمسينات، لما كان مثلا الآن دول الخليج، فكان يأتون من خارج مدينة شبام إلى هذه المدينة لكي يعملوا ولكي ينتجوا ولكي يشتغلوا وانصهروا وأصبحوا شبامية.
1: يعتقد المؤرخون أن أول من سكن تلك المباني وقام بها هم مشائخ آل بعبيد وآل بجرش وآل عقبة، وقد لجأوا إلى بناء منازلهم الطينية بهذا الارتفاع الكبير من أجل حماية السكان من هجمات البدو الذين اعتادوا الإغارة على شبام وسلب أهلها.
0: تضم المدينة حاليا بعضا من أطول المباني الطينية في العالم، يزيد ارتفاع عدد منها عن 98 قدما، وتشمل بعض تلك المباني على 11 طابقا، حيث يتكون كل طابق من غرفة أو غرفتين على الأكثر. وتضم المدينة أيضا مباني طينية مذهلة عبارة عن قصور قديمة للسلاطين وبوابة مزدوجة تذكارية ومباني أخرى يصل عددها إلى 500 مبنى تتشابه جميعها في كونها مبنية من الطين، إضافة إلى مباني أثرية أخرى يرجع تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي مثل مسجد الجمعة والقلعة.
1: ومن أهم معالمها التاريخية سورها المحيط بها من كل الاتجاهات، وهو مبني على الطراز القديم، ولها بوابة وحيدة كانت تغلق ليلا، والجامع الكبير المسمى جامع هارون الرشيد الذي تم تشييده عام 166 هجرية، بالإضافة إلى مسجد الخوقة، وهناك أيضا القصر الشمالي الذي بني في الفترة 617 هجرية وكان مقرا لحكم الدول المتعاقبة، فقد اتخذه ابن مهدي في ذات العام مقرا له، وفي عام 618 هجرية حفر خندقا أحيط بالحصن ممتدا إلى مسجد الخوقة، وحفر علي بن عمر الكثيري بئرا بجانبه سنة 836 هجرية، ويدل ذلك لما للمياه من أهمية في الزراعة ولها دور هام في النهوض بالمدينة إلى جانب الحرف الأخرى.
3: معروف أن مدينة شبام هي زراعية وحرفية، زراعية وحرفية، الجانب الزراعي كانت حول المدينة نفسها كانت الجروبة الزراعية، فكانت الأمطار

0: لما تأتي أولا إلى الجروب الزراعية التي خلف مباني شبان، وخاصة من الناحية الشمالية والشرقية والغربية. لذلك الجانب كان الناس يشتغلون بعامل الزراعة، وأيضا كانوا يشتغلوا بعامل الحرفي. الجانب الحرفي أيضا كانوا هم بارعين في الجانب الحرفي. المجتمع نفسه كان مجتمع متماسك، كان مجتمع متقارب في عاداته، في تقاليده، في موروثه. المجتمع في شبان محب لتراثه، محب لمدينته، محب لتاريخه. لذلك تجدهم دائما يتقاربوا في هذه المجالات، لأنه تاريخ شبان هو احتوى كل تفاصيل الحياة، حتى تفاصيل الحياة الخاصة.
1: نظرا لهذه القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة، قامت منظمة اليونسكو بإدراج مدينة شبام حضرموت على قائمة التراث العالمي عام 1982، قبل أن تقوم في عام 2015 بوضع المدينة على قائمة مواقع التراث العالمي المعرض للخطر. ورغم كل ذلك، يؤمن سكان مدينة شبام بأن مدينتهم ستظل قائمة لقرون مقبلة، لا يخشون عليها من الزوال، ويؤمنون بأنها قادرة على الصمود في مواجهة الطقس والفيضانات كما صمدت لمئات السنين. ويقول حسن بلدرم الباحث والمهتم بتاريخها إن لتماسك بنيانها سر آخر.
2: تصمد مدينة شبام أو صمدت أمام العوامل التعرية والسيول لأنها مدينة متقاربة، لأن بنيانها متقارب، لأن بيوتها متقاربة مع بعض البعض، فلذلك لا تستطيع يعني كل بيت يمكن يدعم البيت الآخر، يعني بحيث أن الجدران هذه تتماسك، لو خرب جدار يمكن أن يسنده الجدار الآخر، أو يعمل لهما يعرف بالزاحمة، والزاحمة هذه الترابية تبنى في شكل مائل عشان تدعم الجدار، فهذا جزء وسر من أسرار تماسك مدينة شبام.
3: شبام العالية التي أطلق عليها زوارها من المؤرخين الغربيين وصف شيكاغو الصحراء، وسماها أهل اليمن أم القصور العوالي، تعد لوحة فنية لا تتكرر في زمانها. هي المدينة التي تعانق السحاب بكل شموخ جنوب الصحراء الربع الخالي في حضرموت.
1: في مدينة شبام حضرموت يستوقفك الماضي لتغرق في التأمل في تفاصيله الحية، وفي عصور موغلة في القدم. في شبام ترك أجدادنا الأوائل بصماتهم في هذه الحواضر، وأعظم مآثرهم الخالدة الناطقة بإبداعاتهم التي ما زالت تقتفي آثارها حتى وقتنا الحاضر.
3: لم تكن مدينة شبام في يوم ما في غفلة من التاريخ، بل لا يزال تراثها حاضرا بمبانيها التي تمتد لعصور تاريخية غابرة، وبقيت متحفا معماريا مفتوحا أمام زوارها.
1: شبام حضرموت أعيت الدهر بصمودها، وفيها مباني اتحدت مع الزمن، متحدية عوامل التعرية ومتغيرات المناخ القاسية، فبيوتها النادرة تحالفت معها السنون لتبقى شاهدا على عراقة وتاريخ المدينة الأسطورية.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: السماء تشهد والأرض ترتجف، فإما حياة تذكر وإما شهادة تحفظ.
1: إضاءة ثورية.
2: هويتنا الإيمانية فلاح، هويتنا الإيمانية قوة، انتماؤنا الإيماني ثبات وتماسك وصلابة وحضارة وعزة وكرامة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة أيها المجاهدون الأحرار، يا شرف الأمة وسيفها البتار أيها الأحرار، يا من رفعتم راية الله أكبر فوق كل راية، يا من آمنتم بنهج القرآن وسرتم على تعاليمه، يا من لا يركعون إلا لله ولا ينحنون لغيره، يا من جعلتم الدماء حبرا للمجد والأجساد ترسا للعقيدة، مهما وصفت الكلمات والعبارات والجمل فإنها لن تطال مقامكم ولن تفيكم حقكم، لكم كل التحية والإجلال والتقدير. أيها المجاهدون الشرفاء، في خندق الواجب حيث تلتقي البسالة باليقين، وحيث ينهمر الرصاص كالمطر وتتهاوى القنابل كالصواعق، هناك أنتم لستم مجرد جنود في حرب، بل أنتم معادلة النصر التي حيرت العدو وصخرة الدفاع التي تكسرت عليها أمواج الغدر والخيانة. إن واجبكم أيها الأبطال الديني والوطني والعسكري والأخلاقي يحتم عليكم ويجب في أعناقكم أن تكونوا في مقدمة الصفوف وأن تسبقوا غيركم إلى مواطن الخطر وأماكن الردى، وأن تضعوا صدوركم درعا للأمة أمام الأعداء ومن معهم من المتخاذلين الذين أصبحوا غرزا في جسد الأمة ينهشون من الداخل، بينما أنتم تواجهون العدو من الخارج. واجبكم الديني يخبركم أن الجهاد فريضة لن تسقط، وأن الدفاع عن المقدسات واجب لا يحيد عنه إلا من مات ضميره قبل جسده. وواجبكم الوطني يأمركم ألا تتركوا حبة تراب واحدة تداس بأقدام المعتدين، وألا ينام لكم جفن ما دام هناك طفل يخاف أو أم تئن تحت وطأة الاحتلال. وواجبكم العسكري يفرض عليكم أن تكونوا أشداء على الكفار، رحماء بينكم، مدخنين لصنعة القتال، محترفين لا يعرفون التردد ولا يعرفون الانكسار. وواجبكم الأخلاقي يلزمكم أن يكون قتالكم شريفا لا غدر فيه ولا خيانة، تميزون به بين المحتل الغاشم والمارق الخائن. ولأن كل هذه الواجبات تجتمع فيكم أيها الأبطال فإن الأمة تراهن عليكم، والله يبارك خطواكم، والنصر ينتظر صبركم وثباتكم. أيها المجاهدون الأبطال، إن الأعداء ومن معهم من جبناء هذا الزمان يسعون بكل خسة إلى كسر شوكتكم، يستخدمون الحصار وحرب الشائعات والتجنيد الإلكتروني وضرب الثقة بينكم وبين شعبكم، ظنا منهم أن المقاومة يمكن أن تنكسر، لكنهم لا يعلمون أن المقاومة عقيدة لا تنكسر، هي ذراع الأمة ودرعها الصلب وسيفها البتار، وأنتم حماة الوطن وأنتم عماد النصر ولو بعد حين. أيها المجاهدون الشرفاء، لا تلتفتوا إلى المتخاذلين، الله معكم والأمة خلفكم والنصر حليفكم والجنة أمامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عاشت قواتنا المسلحة درع الأمة، وعاش المجاهدون الأحرار شرف الأمة وعزها وفخرها، والنصر لكم وإن طال الطريق.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج مع المواطنين، نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: نقول قوات المسلحة اثبتوا واصبروا وصابروا، إن الله معنا وفرعون سيغرق في البحر. قال موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدي، كلا إن معي ربي. ونحن اليوم نقول كلا، إن معنا ربنا، إن معنا الرب سينصرنا ويهدينا ويؤيدنا.
2: عن فخر واعتزاز بالقوات المسلحة إلا في هذا العصر وفي هذا الزمن، لهم مواقف عظيمة في إسناد غزة، وكذلك في رد العدوان على والمساندة مع إيران وفي مساندة حزب الله، وكان لهم مواقف مشرفة وعظيمة جدا جدا. ورسالتنا لهم نقول بارك الله فيكم، ونحن في خلفكم يعني بالقوافل وبالإنفاق وفي الجبهات وفي السلاح وفي كل شيء.
3: القوات المسلحة اليمنية الآن هي حققت انتصارات كبيرة من خلال الجولة الأولى مع الصهاينة وانتصرت بفضل الله، والجولة الثانية مع الأمريكية وانتصرت، وكان للقوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية الاستنجاد من خلال الأخوة في عمان، وكان للقوات المسلحة اليمنية الكلمة الفصل من خلال هروب الأساطيل الأمريكية والقوات البحرية التي لم تستطيع أن تحرك شيء أمام القوات اليمنية.
4: نشد على أيديهم ولهم أزكى التحية وخالص التقدير ومنتهى الإجلال، لأنهم أثبتوا أنهم هم الجيش الفاعل المدافع عن الأمة، كل الأمة ليس عن اليمن فحسب، وهم رفعوا رؤوسنا ورفعوا وطنيتنا ورفعوا راية الإسلام على مستوى الوطن وعلى مستوى المحور.
5: رسالتنا لأبناء القوات المسلحة، نقول لهم حفظكم الله ورعاكم أينما كنتم وأنتم في محاريب الجهاد في سبيل الله، وأنتم في الميادين المقدسة ميادين الصبر في سبيل الله، تقدمون أروع صورة عن هذا الشعب وعن هذه الهوية الإيمانية. نشد على أيديكم ونحن معكم وإلى جانبكم في كل المراحل وفي كل التفاصيل. شعب اليمن يقف إلى جانبكم ويحييكم ويقف لكم إجلالا وإكبارا وإعزازا في كل المراحل التي تصمدون فيها وتثبتون فيها وتقدمون الشاهد. أنتم أمل لهذا الشعب، وأنتم صمام أمان لهذا الشعب، وأنتم صمام أمان لقضايا الأمة.
0: عين على الأحداث.
6: أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن من مكائد بريطانيا المؤسس الأول للمشروع الصهيوني هو تدمير اليمن وفرض الوصاية السعودية عليه لضمان عدم استقراره، فاليمن بموقعه الاستراتيجي الذي يسيطر على باب المندب ويربط بين قارات العالم كان الأنسب ليكون مركز الملاحة العالمية، لكن الإمارات بنت نهضتها الاقتصادية بقرار دولي يقضي بإيقاف الموانئ والمطارات اليمنية، فقد قامت الإمارات بدور وعد بالفور العرب، تليها السعودية التي تمثل النكبة المتجددة للأمة العربية والإسلامية، حيث حطمت الإمارات مصالح اليمن وجعلت شعبا ذا تاريخ وثروة يعاني للحصول على رغيف الخبز. فبينما تنعم دول الخليج ببذخ العيش، يعاني الملايين في اليمن من الأفقار والتجهيل، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 80%. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، ليست المعارك في هذا العصر كما يراد لها أن تقدم في الإعلام الموجه، ولا كما تختزل في خرائط تتغير فيها خطوط السيطرة فوق الجغرافية، فهناك حقيقة أعمق من الأرض وأبقى من الخراب وأخطر من كل ميزان عسكري، إنها معركة الوعي. فقد يحتل العدو أرضا هنا أو هناك، وقد يرفع رايته على بقعة من تراب، لكن السؤال الذي يحسم به معنى النصر والهزيمة هو هل استطاع أن يحتل وعي الشعوب وكسر إرادتها، وهل نجح في إعادة تشكيل وعيها لتسلم له دون مقاومة داخلية. وهنا تبدو الحقيقة التي لا يريد العدو أن تقال، أن الاحتلال الحقيقي لا يبدأ بالدبابة بل يبدأ بتغيير المفاهيم، فالمشروع الأمريكي الإسرائيلي في جوهره لا يكتفي بالحرب العسكرية بقدر ما يعتمد على هندسة الوعي وتفكيك البنية الفكرية للأمة وإعادة صياغة الإنسان نفسه ليصبح قابلا للهزيمة قبل أن تطلق الرصاصة الأولى.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطاب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. مجلس الوزراء يجدد تأكيده أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حق شعوب الأمة. المقاومة اللبنانية تتصدى لمسيرة وتستهدف دبابة وتجمعين لجيش كيان العدو الصهيوني. إيران تعلن توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد مهدي حبتور نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة النفط اليمنية عن عمر ناهز 55 عام. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور وإلى أبناء الراحل أصيل ومحمد وكرم وأحمد بمناقب الفقيد ناصر بن حبتور وبإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة حميد محمد علي الدماحة عن عمر ناهز 54 عام. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وصادق المواساة لإخوان الفقيد أحسن غالب وأحمد وإلى نجل الراحل طاهر حميد وأفراد الأسرة وآل الدماح كافة بهذا المصاب. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بلغاريا الدكتورة مهي أدوستفا بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. وعبر الأخ يحيى الراعي باسمه وعن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للدكتورة ولأعضاء البرلمان وللشعب البلغاري الصديق عن أسمى التهاني وأطيب التبريكات بنجاح الانتخابات البرلمانية. وبارك لرئيس الجمعية الوطنية البلغارية نيلها ثقة أغلبية أعضاء البرلمان البلغاري والفوز برئاسة الجمعية الوطنية متمنيا لها مغفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في أداء مهامها وأعمالها البرلمانية لخدمة الشعب البلغاري الصديق. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح المواضيع المدرجة في جدول أعماله إضافة إلى المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وهنأ المجلس الذي استهل أعماله بأي من الذكر الكريم الشعب العراقي على إعلان الإطار التنسيقي العراقي اختياره علي الزايدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ولتشكيل الحكومة الجديدة. وجدد تأكيده على حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الدفاع عن نفسها موضحا أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاكات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في حق شعوب الأمة. وأشاد بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان وبالصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها. ونوه بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في اليمن بضبط الخلايا الاستخباراتية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من قبل القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي عن مستوى الإنجاز في الخطة السنوية لسنة 1447 هجرية والترتيبات المتخذة في تجهيز خطة سنة 1448 هجرية. وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بضرورة التقييم المستمر لمستوى أداء وحدات الخدمة العامة بهذا الشأن وبالاهتمام الكبير بإنجاز المعاملات ومتابعة المتعثر منها.
كما اطلع المجلس على تقرير رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان بشأن أعمال وأنشطة الهيئة وأبرز الإنجازات. وناقش مجلس الوزراء تقرير رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي عن المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة والانعكاس والأثر السلبي على قيمها بدورها. واستمع المجلس إلى إحاطة نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى عن الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الوزارة في بسط الأمن والحفاظ على السكينة. واستمع أيضا إلى إحاطة من وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية، إضافة إلى إحاطة مختصرة عن الوضع التمويني للسلع والمواد الغذائية من القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري. وناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها الإجراءات المناسبة. عقدت لجنة السلطة المحلية والخدمات في مجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس لمراجعة وتقييم مستوى الأداء العام والمهام الموكلة للجنة خلال الفترة الماضية. واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اللجنة لسنة 1447 هجرية، وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها في متابعة قضايا السلطة المحلية والخدمة العامة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت سير العمل والحلول التي تم تبنيها لتعزيز الدور الرقابي والاستشاري للمجلس. كما ناقش المجتمعون مسودة خطة اللجنة للسنة القادمة 1448 هجرية وما تضمنته من محاور تتعلق بنشاطها للفترة القادمة وبتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لرفع كفاءة الأداء المحلي. وفي الاجتماع أشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة، مؤكدا أهمية الحرص على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتوافق مع الواقع ويسهم في النهوض بالقطاعات الخدمية ويحقق المنفعة للمواطن في مختلف المجالات. وقد أثري الاجتماع بمناقشات أكدت أهمية تضافر الجهود والتفاعل الإيجابي من قبل الجهات الحكومية للخروج برؤى تسهم في مساعدة السلطات المحلية في المحافظات والنهوض بها في الجانب الخدمي والتنموي. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء خلال إطلاق نار وقصف جوي من قبل قوات كيان العدو الصهيوني استهدف مدنيين في مدينة غزة وشمالي ووسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة من قبل كيان العدو الصهيوني. وفي الضفة الغربية استشهد مواطن فلسطيني عقب اشتباك مسلح اندلع مع قوات كيان العدو الصهيوني خلال اقتحامها لمخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة، في وقت شهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق النار الكثيف وإغلاق للمنطقة. وأيضا هدمت قوات كيان العدو الصهيوني منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. استشهد 6 أشخاص بينهم سوري وبنغاليان وأصيب آخرون جراء غارات لطيران كيان العدو الصهيوني على بلدات متفرقة في النبطية جنوبي لبنان، في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وفي وقت سابق استشهد لبنانيان وأصيب 5 آخرون إثر غارات لطائرات العدو على بلدة عبأ. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تصدت لطائرة مسيرة واستهدفت دبابة مركافة وتجمعين لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني في جنوبي البلاد المحتل.
وفي وقت سابق أعلنت المقاومة عن قصف قوات صهيونية متواضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، فيما أقر جيش كيان العدو الصهيوني في بيان له بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول خلال اشتباكات بالقرب من الحدود مع لبنان. أعلن الجيش الإيراني عن تدمير طائرات مسيرة تابعة لكيان العدو في المنطقة الجنوبية الغربية لإيران. إلى ذلك أعلن الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية والخدمة المرتبطة بها في إيران مسعود بلمة بتوقف جميع موانئ الدول العربية الواقعة في الخليج. وقال جميع موانئ الدول الواقعة جنوب الخليج متوقفة عن العمل، وأوضح في إشارة إلى إحصائياته هذا القطاع أنه كانت تغادر الخليج يومياً 110 من السفن فقط محملة بالنفط الخام والغاز وبالمشتقات النفطية، وتعبر من مضيق هرمز، لكن هذا العدد أصبح الآن صفراً. وحسب قوله، عندما لا تعبر السفن في مضيق هرمز يتوقف الدخول والخروج إلى موانئ دول المنطقة وتتعطل الأنشطة التجارية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين لمن فاته الاستماع إلى التفاصيل. مجلس الوزراء يجدد تأكيده على أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في حق شعوب الأمة. المقاومة اللبنانية تتصدى لمسيرة وتستهدف دبابة وتجمعين لجيش كيان العدو الصهيوني. إيران تعلن أن توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات وفيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية المسائية التي فيها مسيرات حزب الله تطيح بالقبة الحديدية الصهيونية والعدو الأمريكي تهديد لن ينتهي إلا بالمقاومة.

كثيرا ما ادعى محور الشر الشيطان الأكبر أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي وكذلك البريطاني أنه المحور الأقوى في العالم، متباهيا بالقوة التكنولوجية الضاربة التي يمتلكها وبالأسلحة المتطورة والفتاكة التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو يتمكن من تدميرها أبدا، في الوقت الذي هو قادر على أن يدك أي دولة وفي أي مكان كانت بضربة خاطفة من طائراته الحديثة وبرجاته الحربية وحاملات طائراته المدمرة التي كانت تجوب الأجواء والبحار دون رادع أو ضابط، وكان يخشاها الضعفاء الذين كانوا أغلبية في العالم بشكل عام ومعظم الدول العربية والإسلامية بشكل خاص. تمكن محور الشيطان الطاغي أن يمكن كيان العدو في المنطقة العربية ويقوي شوكته من خلال دعمه بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية، ناهيكم عن الحماية التي كانت خفية وتوفير الغطاء السياسي والاقتصادي له على مر العقود الماضية. وقد تمكن هذا الكيان اللقيط من السيطرة على أغلب بعض الأراضي والمقدسات العربية والإسلامية في ظل صمت وتجاهل عربي مخز، وارتكب العديد من المجازر البشعة التي لا تخفى على أحد في العالم، مرتكنا على القوى الأمريكية والمنظومات الدفاعية التي أنتجها كيان العدو والتي كان يروج بأنها أحدث وأقوى الدفاعات الجوية التي لا يمكن اختراقها أبدا، كمنظومة ثاد والقبة الصاروخية والباتريوت وغيرها من الدفاعات الجوية التي كان يروج لها في وسائل الإعلام التابعة للعدو. وما أن انطلق طوفان الأقصى حتى انهارت ترسانة الأسلحة الأمريكية والصهيونية وسقطت في الحضيض، وظهر عجز كيان العدو وضعفه أمام بسالة وقوة الأبطال المجاهدين، وتلاحقت الهزائم المدوية واحدة تلو الأخرى، حيث سقطت أسطورة البوارج والمدمرات الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر جراء الصواريخ الفلسطينية اليمنية التي استهدفت لأول مرة في التاريخ تلك القطع الحربية التي كانت تبني أمريكا قوتها بها. وهزمت أمريكا وفرت بارجاتها من المياه الإقليمية في المنطقة، واستمر فتح الضعف الأمريكي والصهيوني البريطاني في غزة وفي إيران، واليوم تمنى تلك القوة بالهزائم المتكررة التي تؤكد أنها لا تجدي نفعا في معارك اليوم. ففي لبنان بث الإعلام الحربي للمقاومة اللبنانية في حزب الله مشاهد الاستهداف في منصات إطلاق القبة الحديدية الصهيونية التي لطالما تباهى بها كيان العدو ليلا ونهارا، مدعيا أنها القبة الحامية لكيانها اللقيط وقطعان مغتصبيها في المستوطنات بفلسطين المحتلة. كما أن تلك المشاهد اللبنانية كانت بمثابة الصاعقة على كيان العدو، خاصة وأنها تمكنت من تدمير تلك المنصات باستخدام الطائرات المسيرة مخترقة كل الرادارات الحديثة والتكنولوجيا الأمريكية والصهيونية والبريطانية المتطورة لتضربها في خصرها وتصيبها في مقتل. فهذه المشاهد تؤكد أن كيانها العدو وسلاحه الذي لطالما تغطرس به وأزبد وأرعد محتميا به أصبح أعمى بفضل الله ولم يعد له أي جدوى. فبعد أن كان يظن العدو مغتصبوه وبعد أن كان يظن العدو وعملاؤه في المنطقة أنه سيحميه من أي هجوم، ها هو اليوم يقف عاجزا ضعيفا عن التصدي للمسيرات اللبنانية، بل أنه أصبح هو الهدف الأول للمقاومة. وهذه المشاهد حملت رسائل سياسية وعسكرية قلبت موازين القوى في المنطقة وشكلت معادلات عسكرية جديدة في معارك اليوم. وباتت ترسانة الأسلحة الصهيونية مجرد أهداف أمام قوة الله وبسالة المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة وطائراتهم المسيرة. كما أن تلك المشاهد تمثل دليلا واضحا على ضعف السلاح الأمريكي وهششت القوة الصهيو أمريكية الزائفة التي أخضعت العالم عبر بطولاتها وقوتها الهوليودية الكاذبة. وما النصر إلا من عند الله.

ما زال الشيطان الأمريكي يمارس هواياته المفضلة في المراوغة وتضليل وتزييف الحقائق على الرأي العالمي، مدعياً أن عدوانه الباغي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو دفاع عن الممرات المائية والملاحة البحرية، وأنه يحارب الإرهاب كما يدعي المجرم المعتوه ترامب. والحقيقة هي أن قواته المغتصبة وقواعده المستوطنة للأراضي العربية هي الإرهاب الأكبر الذي نشر الرعب والخراب والقتل والإرهاب في جميع دول المنطقة التي تحمي كيان العدو الصهيوني اللقيط. وما حدث من عدوان صهيوني أمريكي إجرامي على دول المنطقة ما هو إلا تأكيد على أن أمريكا هي منبع الشر وصانعة الإرهاب في العالم، لا كما يدعي العدو الأمريكي بأنها إيران. وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل مصدر التهديد الرئيس للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية انطلاقا من مصالح شعوب المنطقة بعيدا عن أي تدخلات خارجية. موضحا خلال مؤتمر صحفي اليوم أن إيران قدمت مطالب معقولة ومنطقية في إطار مشاوراتها وتحركاتها السياسية، مبينا أن هذه المطالب لا تقتصر على المصالح الإيرانية فحسب، وإنما تشمل مصالح المنطقة بأكملها وتسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن السلام والاستقرار في المنطقة بما فيها لبنان يمثلان مطلبا مشروعا وليس أمرا مبالغا فيه. كما أشار بقائي إلى أن دول المنطقة تمتلك القدرة على تحقيق أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى تدخل القوى الأجنبية، موضحا أن استمرار السياسات الأمريكية في المنطقة من شأنه أن يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار، منوها أن الجانب الإيراني أوضح للطرف الصيني أن الخطوات والإجراءات الأمريكية الأخيرة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع الإقليمية، محذرا من تداعيات السياسات التصعيدية التي تنتهجها واشنطن على أمن المنطقة. وفي سياق متصل، لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بالرؤية الأحادية والمطالب غير المحقة، معتبرا أن هذا النهج يسهم في تعقيد الأزمات القائمة ويقوض فرص الوصول إلى حلول سياسية حقيقية في المنطقة، متهما العدو الأمريكي بارتكاب جرائم خلال الفترة الماضية في 7 دول، في إشارة إلى السياسات والتدخلات الأمريكية التي خلفت تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. هذا وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية التملص من المطالب الإيرانية المشروعة المتعلقة بتداعيات العدوان الذي شنته على طهران عبر توظيف طاولة المفاوضات كأداة للمماطلة والمناورة السياسية، مستخدمة تارة لغة التهديد والوعيد وتارة أخرى حملات التضليل والادعاءات بشأن استجابة إيران للمطالب الأمريكية. وفي المقابل تؤكد طهران تمسكها الكامل بحقوقها ومطالبها المشروعة مع إعلانها الجهوزية العالية للتعامل مع أي خطوات عدائية قد تقدم عليها واشنطن، الأمر الذي يضع إدارة العدو الأمريكي أمام حالة من التخبط والتردد في البحث عن مخرج يخفف من تداعيات الورطة التي أوقعت نفسها فيها عقب عدوانها الغادر على إيران. إلى ذلك، يعكس التخبط الأمريكي والصعوبة الواضحة في حسم خيار التهدئة مع طهران حجم القيود المفروضة على القرار الأمريكي ومدى خضوعه للتأثير الصهيوني الذي يدفع باتجاه تأجيج الصراع خدمة لمصالحه الخاصة، في ظل نظرته إلى إيران باعتبارها العقبة الأبرز أمام تنفيذ مشاريع التوسعية والاحتلالية في المنطقة. وحول هذا الشأن، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون أن العدو الأمريكي ومواقفه المتذبذبة تجاه المقترحات والردود الإيرانية وما تحمله من فرص تهدئة محتملة تتأثر بعلاقته مع كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم، مؤكدا استمرار تأثير القيادة الصهيونية على مسار القرار الأمريكي في القضايا الدولية الذي يسعى جاهدا إلى فصل الجبهات، خصوصا بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، بهدف الدفع نحو مسارات تفاوضية منفصلة تحقق مكاسب سياسية وأمنية للكيان الإسرائيلي اللقيط على حساب لبنان وغزة.

متابعتنا الإخبارية المسائية انتهت. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، أطباع الكمبيوتر طه سلامة، تنفيذ على الهواء محمد شيعاني. لكم مني كل المناسبة حلقوم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
5: نسينا.
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، وأن لا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة، مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71% مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 من مايو 2026 ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 من يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام سنتين أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمية، أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به، صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمية أو الثانوية الصحية، صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل المطابقة، سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-923-4444. والله ولي التوفيق.
1: مواليد اليوم صناع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
8: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
8: الدكتورة إيمان جار الله،

0: أخت المواطنة. ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إرادة الله فوق خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بفعل هول وشراسة العدوان الهمجي الهجين المركب الصهيوني الأمريكي الغربي وإبادته وطاحونته الجنونية بصورها وأشكالها الشيطانية المتحولة بين الميداني والناري وبين السياسي والدبلوماسي بكل ما في هذا الأخير من خداع ومحاولة للتغطي وتغطية الجرائم التي يرتكبها هذا العدوان ويتخذ مسارا مستمرا في غزة وفي لبنان أيضا وفي عديد من الأماكن. بفعل ذلك وبفعل صمود المقاومة الإسلامية الأسطوري في وجهه سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى اللبناني أو على مستوى محور الجهاد والمقاومة عموما، لم يعد الحضور الواسع لقضية فلسطين ومظلوميتها ومأساتها الدامية لدى الرأي العام بكل مستوياته يقتصر على أيام أو مناسبات بعينها كيوم القدس العالمي أو يوم الأرض الفلسطيني أو يوم الطفل الفلسطيني وغيرها من الأيام والمعالم والمناسبات، كما لم يعد هذا الحضور موسميا أو ظرفيا معلقا على تطورات أو أحداث آنية بعينها، بل غدا هاجسا كونيا مترددا في كامل الفضاء السياسي والإعلامي والمدني والحقوقي الدولي. وهذا هو الحال منذ عملية طوفان الأقصى المباركة وبلوغ جنون آلة القتل والإبادة والتدمير الصهيونية بدعم أمريكي غربي فاضح في حق قطاع غزة وسكانه خصوصا والضفة وفلسطين بشكل عام ذروته، وامتدادا إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن وسواها. وهذا رتب استحقاقات شتى على الرأي العام العالمي والضمير الإنساني، ومن باب أولى على منطقتنا العربية الإسلامية، وهي المعني الأول بالأخطار العدوانية الكبرى والمهددات العدائية الجدية التي يعد العدوان الصهيوني الأمريكي وتوابعه بكل ما ينطوي عليه من جرائم وفظائع ومجازر تجسيدا حيا وقائما لها وشاهدا غير قابل للتغاضي عنه أو تجاهله على حقيقتها وواقعها. لكن المفارقة الأعجب من العجب نفسه، كما يقول كثير من المحللين والخبراء وذوي الاختصاص، أنه في الوقت الذي كان المتوقع الطبيعي فيه أن يأتي العرب بجيوشهم إلى فلسطين لتكون جنبا إلى جنب مع شعبها ومقاومتها في وجه المحتل الصهيوني الغاصب الغريب والقاتل والمرتكب لأبشع الجرائم، حدث ويحدث العكس تماما، بدءا مما سمي زيفا وتضليلا التطبيع، وهو في حقيقته خيانة وتواطؤ وتتبيع وتوظف مستهجن لصالح العدو، ووصولا إلى ما يرى اليوم من مشاركة فعلية علنية وشبه علنية لأنظمة عربية تابعة مطبعة، مشاركة من قبلها إلى جانب هذا العدو الغاصب المحتل المجرم قاتل الأطفال، وإلى جانب فلول جيشه السفاح ومستوطنيه الغاصبين في قتل وإبادة أبناء غزة والتنكيل الوحشي المتصاعد بأبناء الشعب الفلسطيني على نحو شامل، وفي ضرب المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها لإراحة العدو وجيشه في مخططه لتكريس قبضته الاحتلالية التوسعية الإجرامية والسعي الدؤوب لإبادة ما أمكن من سكان فلسطين وتهجير من تبقى سعيا نحو المخطط الكبير والمشروع الخطير المستهدف لهذه الأمة بعنوانه إسرائيل الكبرى. في المقابل وفي مواجهة هذا الشر العدواني ودمويته ومخططاته الخبيثة، يقف الشق الآخر الحر والشريف والنابض بمكنون ضمير الأمة وتطلعاتها في العزة والكرامة والحرية بكل هذا الثبات والصمود والعزم الجهادي، مسددا ضرباته الموجعة للعدو الصهيوني وظهيره الغربي المتربص الطامع في جبهات إيران واليمن ولبنان والعراق وغيرها من جبهات الأمة المقاومة المجاهدة والتي طهرت من أدناس وأرجاس الانقياد للطغيان الأمريكي الصهيوني الهيمني المستكبر، وأرخت قيادها لله سبحانه وتعالى وحده، واستمدت من قرآنه المحفوظ الهادي المجيد ونهج نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ضوء مسارها المحجي القويم والناصع، وبنت على تطلعات شعوب أمتها المشروعة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة خيارها، وهو والله نعم الخيار، كما هو في الوقت ذاته العامل الفاعل الأساس إلى جانب صمود المقاومة الإسلامية في فلسطين في الداخل المواجه للمحتل الصهيوني في توضيع المشهد المعتركي الساخن على ما هو عليه اليوم، وخصوصا في عنوانه المحوري والقطبي القضية الفلسطينية.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأدبي الثقافي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، ونحن نستقبل الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ونستقبل موسم الحج. سنويا كل عام عندما تأتي هذه المناسبة نبدأ باستذكارها من أوائل أيام شهر ذي القعدة، وتحديدا من 19 من ذي القعدة الذي حدثت فيه الجريمة البشعة التي قام بها آل سعود في حق الحجاج اليمنيين في ما تعرف مجزرة تنومة، التي قتل السعوديون فيها أكثر من 3000 حاج وحاجة كانوا ذاهبين إلى الأراضي المباركة، إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة لأداء فريضة الحج، فقاموا بالتقطع لهم واغتيالهم وقتلهم، والتأكد أيضا من أنهم قتلوا جميعا ولم يفر منهم أحد، ولكن مع ذلك استطاع البعض أن ينجو منهم، وهم من حكوا قصة هذه المجزرة. طبعا تفاصيل هذه المجزرة البشعة التي كان أول أسبابها وأهم أسبابها هو نهب ممتلكات الحجاج. يعني تصوروا اليوم آل سعود الذين يتباهون بالأموال وبالغنى والنفط، كانوا منذ 100 عام أو يعني أقل بقليل أو أكثر بقليل كانوا لا يملكون حتى كان بلد فقير، فلدرجة أنهم تقطعوا للحجاج لنهب أموالهم، قتلوا 3000 حاج فقط للنهب. يتضح الحقد الدفين الذي يحمله آل سعود منذ نشأة هذه الدولة على يد هذه الأسرة المجرمة. طبعا مجزرة تنومة يعرف الجميع كما قلنا 3000 حاج أو أكثر من 3000 حاج، وغيبت بشكل كبير، رغم أنها نالت أو كانت حديثة كثير من الأدباء والكتاب تحدثوا عنها، بعضهم كتبوا عنها كتابات أدبية سردية، وبعضهم كتبوا عنها كتابات شعرية. اليوم ونحن في برنامج مواقف أدبية سنتوقف عند الأدب اليمني الذي عرض لنا مجزرة تنومة، وكيف سرد الأدب اليمني هذه المجزرة. طبعا هذه القراءة الأدبية ستكون من خلال ضيفنا في البرنامج الذي هو معنا دائما في هذه الحلقات، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: اهلا وسهلا استاذ مطيع بك وبكل الاخوه المستمعين.
3: طبعا المعذره منك، انا حاولت ان اقدم مقدمه يعني توسعت فيها قليلا، ارجو ان لا اكون قد اخذت شيئا مما ربما انت كنت محضرا له، لكن انا تحدثت بشكل عام يعني بشكل سريع هكذا الاسباب. نريد ان نتحدث اخي او تخبرنا اخي هائل عن الادب اليمني الذي حكى مجزرة تنومة، وكيف صورها الأدب اليمني سواء في تلك الفترة أو حتى إذا استطعنا أن نمر إلى التاريخ المعاصر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: اللهم صل وسلم.
4: الأستاذ مطيع والأخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: طبعا نحن سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة وربما الحلقة التي تليها، لأن الحديث هنا ذو سجون يعني
3: مأساوي، حديث مأساوي سيكون.
4: نعم حديث مأساوي، ولا تكفي عن حلقة ولا حلقتين ولا عشر. نعم. ولكن نحن سنمر على جانب أو سنسلط الضوء على جزئية فقط من هذا الحديث عن هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الوهابيون بحق حجاج بيت الله الحرام. بحق حجاج بيت الله الحرام في ذلك اليوم الأسود من أوائل عشرينيات القرن العشرين. حيث مضى الحجاج اليمنيون بقلوب بيضاء نحو بيت الله الحرام يحملون الزاد القليل والإيمان الكثير. وإذا بهم يساقون إلى تلك المذبحة التي قام بها ونفذتها أيادي الوهابية السوداوية الظلامية. هم كانوا محرمين عزلا يرددون التلبية، فاستبدلت تلك التلبية بصوت الترويع وبصوت الخوف. تفاجأوا واستغربوا بما حدث. لأنه لم يكن ذلك في الحسبان وهم ينطلقون. لم يكونوا يحسبون أن الإحرام الذي سيلبسونه سيستبدل بالأكفان، ولم يكونوا يحسبون أن الطريق التي هم قصدوها إلى مكة سوف تكون طريقا إلى الشهادة، وكان أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة. وتحول التنومة في الوجدان اليمني، في وجدان الشعب اليمني، إلى مرثية كبرى. هذا الوادي سالت فيه دماء الحجيج حتى صار شاهدا على واحدة من أفجع المآسي التي حفرت جرحا غائرا في الذاكرة الشعبية اليمنية، جرحا لم يندمل أبدا، لأنه حتى لم ينصف خلال العقود الماضية.
3: صحيح.
4: نعم، ولم يروى بما يكفي.
3: نعم.
4: مجزرة تنومة طبعا في سياق الأدب اليمني هي بين الذاكرة الشعبية ومجزرة التوظيف. الذاكرة الشعبية احتفظت بالكثير من هذه المرويات، من هذه القصائد، من هذه الحكايات التي تحدثت عنها، التي تحدثت عن مجزرة تنومة. وكان هناك مجزرة توثيق وتغييب ممنهج خلال العقود الماضية. حين نحن في كباحثين يعني حينما نتناول مجزرة تنومة في الأدب اليمني نصطدم بحقيقة مهمة. هذه الفاجعة بقيت حية أكثر في الذاكرة الشفاهية والشعر الشعبي والشعر الفصيح والوجدان اليمني أكثر منها في المدونات.
3: صحيح.
4: الأدبية وفي الكتب.
3: صحيح. يعني تناقلوه الناس حتى مشافهة أكثر.
4: نعم.
3: مما وثق. نعم.
4: نعم. وكثير مما يتداول حديثا يرتبط يعني استذكارا أكثر من كونه محفوظا في دواوين يمنية موثقة. طبعا نحن نشير إلى أنا رسالة للدكتور الباحث حمود عبد الله الأهنومي، رسالة شكر على ما قام به في كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. نعم.
3: نعم.
4: هذا الكتاب الذي استطاع يعني بذل فيه جهدا كبيرا، وهذا الجهد في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. هذا الكتاب مهم جدا، وهو موجود أيضا على قنواته في تليجرام ومواقع التواصل وعلى النت لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب. طبعا كان هناك حضور لمجزرة تنومة في القصيدة الشعبية اليمنية وأيضا القصيدة الفصحى، وظهرت في جانب الرثاء بشكل كبير الذي يربط بين الحاج اليمني الشهيد وبين صورة أيضا الحاج اليمني المظلوم تاريخيا. كثير من النصوص المتداولة تمام تنتمي إلى المرثيات والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح. طبعا أنا لحد قراءتي لحد الآن هنا كان أرى ذلك أن النصوص المتداولة تنتمي إلى المراثي الشعبية والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح.
3: الفصيح. نعم. لكن بعض منها أخي هايل، بعض منها حميني، حميني والحميني يعني فصيح ولكن مسكن فصيح بدون تشكيك.
4: نعم حكمي فصيح حكمي نعم.
3: صحيح.
4: كيف تناول الأدب اليمني هذه المأساة؟ تمام؟ الأدب اليمني خصوصا تعامل مع مجزرة تنومة عبر ثلاثة محاور.
3: نعم.
4: تحويل الحجم الرحلة دينية تمام؟ إلى إلى إلى ملحمة دموية تمام؟ أصبح الحاج بطلا هنا حينما تعمل الأدب. الأدب صور الحاج هنا بطلا سواء خاصة الأدب الشعبي وخرج حاجا فعاد شهيدا وبقي حيا لأنهم لم يقتلوا. وهنا تشكل المفارقة الأدبية الكبرى. الإحرام حينما استبدلت بالأكفان لم تكن هنا لغرض بقصد الموت حينما تعامل معها الأدب اليمني وخصوصا الشعبي.
3: نعم.
4: وإنما القتل في سبيل الله والشهادة. التلبية كانت يعني وجهت بالقمع بالقمع. نعم
3: الله.
4: هذا التضاد الموجود معنا في النصوص الفصحى والنصوص الشعبية التي سنعرج على بعض منها فقط. تمام. تناول التنومة هذا التضاد منح النصوص التي تناولت مجزرة التنومة قوة تصويرية عالية إلا إذ لم تكن المجزرة قتلا فحسب بل انتهاكا أيضا لحرمة الدين ولحرمة الطريق ولحرمة الشهر ولحرمة هذه الشعيرة المقدسة.
3: نعم.
4: طبعا بناء سردية المظلومية أيضا هذا المحور الثاني.
3: نعم.
4: لم يقدم الضحايا أفرادا بل اليمن نفسه وهو يذبح في تلك القوافل التي حجت.
3: الله.
4: ولهذا اتخذت مجزرة تنومة بعدا رمزيا في الأدب فقدت استعارة لهذا الخذلان التاريخي.
3: الله.
4: أيضا المحور الثالث وهو الرثاء. تمام. ومن ثم نحن سنتحدث عن هذه القصائد من هم أشهر الشعراء الذين قالوا هذه القصائد في هذه المجزرة.
3: نعم. طيب إذا بدأنا طبعا لن نستطيع استعراض كل قصيدة بمفردها وكل أبياتها ولكن إذا مررنا مرورا عابرا على هذه القصائد نجد أن أبرز هذه القصائد وربما أطولها هي القصيدة الأولى التي عرضت في هذا التوثيق الذي وثقه الدكتور حمد الأهنومي قصيدة يلها العون بك يا وثيق الحبال وهي قصيدة طويلة تقريبا 100 أو أكثر من 100 بيت ما استطعناش نعدها من كثرها. هذه القصيدة هل وأنت قد استعرضتها ربما أخي هائل هل كيف استطاعت أن ترسم صورة مرئية لما حدث في تنومة؟
4: طبعا هذه القصيدة وهي القصيدة التي أبكت جميع اليمنيين حينما يسمعونها وخصوصا بذلك اللحن الشجي لأحد المزومنين كبار السن هي تعبر عن تراجيديا وحزن وألم أيضا وحزن وألم. نعم.
3: نعم.
4: هذه التراجيديا هي تعبر عن حرقة من فقد له أخ أو أب وهي تمثل تعبر عن جميع الشعب اليمني وعن جميع مشاعر الشعب اليمني تجاه هذه المشاعر تجاه هذه المجزرة وتجاه هذه الفاجعة.
3: نعم.
4: طبعا هناك هذه القصيدة وغيرها أيضا من القصائد. تمام. نحن سنتحدث أيضا عن قصائد أخرى التي هي قرأناها ونقلت أيضا.
3: نعم.
4: نعم.
3: أنا أقصد بالتأكيد سننتقل إليها لكن فقط سريعا هكذا قراءة سريعة مثلا إذا بدأنا بالأبيات الأولى ولن نمر لكن عندما بدأها الشاعر بالاعتراف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ذاهب إلى الحج ليغفر الله ذنوبه. بدأها الشاعر بالقول: يلا أدعوك يا غافرا للذنوب، كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي وراجي لمحو الذنوب، من سواك يا إلهي علينا يتوب. هذا كان مطلع هذه القصيدة. وبعدين جاء بالبيت البيت المكرر، لا أدري ماذا تسمونه في الأدب: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
4: نعم أيوة. أستاذ مطيع، هذه القصيدة هي مبنية على هيئة شعر الموسيقات، تمام؟ وهي تتألف في كل دور من 4 أسطار،
3: الله،
4: ويتبدل فيها الروي في كل مرة، في حين
3: يعني عجز الروي ثابت، يلا العون بك يا وثيق الحبال. نعم. والصدر يتغير.
4: نعم، يتكرر الشطر الأخير من القفل في كل الأطفال.
3: صحيح،
4: تمام؟
3: صحيح.
4: وهذه القصيدة تم حينما تحدث عنها الأستاذ أيضا الدكتور حمود الأهنومي، قال يبدو أن هذه القصيدة قد تم الإضافة فيها والتعديل والتغيير، فقد كان الناس في جهة حجة يتداولونها في المناسبات ولا سيما في الأعراس. وتقول في بعض أبياتها أن قائلها ابن عامر، وهنا قال يقول الدكتور حمد الأهنومي، وهنا في صنعاء وجدت نص أخرى يذكر قائلها أنه علي بن أحمد جبل، تتشابه، والأولى في الشكل وفي كثير من المضمون، يعني تشابه القصيدتان تتشابه في الشكل والمضمون. قال ولعل كلتا القصيدتين نقلتا عن أصل آخر اختلاف بينهما حتى في الأبيات، لكن على العموم
3: الله.
4: في مجملها هي تعبر عن السخط الشعبي تجاه تلك المجزرة.
3: نعم.
4: تمام. ووصل بشاعتها طبعا، بدايتها تقول يا الله العون بك يا وثيق الحبال، هذه النصة التي تتداول انها لابن عامر، يالله ادعوك يا غافر للذنوب كاشف الضر من
3: عبدك. ها، انا قد انتقلت منها، انا قد ذهبت الى القصيده التاليه على اساس يعني ننتقل. قال يلا ادعوك يا غافرا للذنوب كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي وراجي لمحو الذنوب، من سواك يا الهي علينا يتوب.
4: نعم. الاستهلالية كما هي معروفة في الشعر الشعبي اليمني هي تبدأ دائما بالدعاء وتختتم بالصلاة على محمد وعلى آله،
3: وأيضا بالدعاء. نعم. بالدعاء والاعتراف بالذنب، يعني هذا جميل، أنه الإنسان المؤمن الواثق بالله والمؤمن بالله دائما مهما زاد في العبادة يرى ويعترف أنه دائما مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، ويطلب العفو من العبد.
4: نعم.
3: العاصي، رغم
4: نعم.
3: رغم أنه كثير العبادة إلا أنه يرى أنه عاصي.
4: نعم.
3: وهذا كرم من الله للعبد أن يرى في نفسه أنه مقصر أمام الله.
4: نعم.
3: طيب،
4: ثم يستمر في هذا المقطع الثاني: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يا الله العون بك يا وثيق الحبال، يا إلهي لك الحمد في كل حال، حمد دائم مدى الدهر ما له زوال، مجري المزل بين السحاب الثقال، جل عمرك لك العز ثم النوال.
3: نعم.
4: هذه ولا الثانية؟
3: إلا لا إلا تمام. يعني هذه البداية الدعاء لله سبحانه وتعالى.
4: نعم. عند
3: يدخل إلى الموضوع الشاهد في موضوعنا، قال غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبه وشاب، لا سقى الله تنومه وساق الغراب، قاتلوهم بأبطال أشد القتال، يلا العون بك يا وثيق الحبال، أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس بالباطل تعبروا، غيروا كل ما كان قد أبدعوا، الله الله واستنكروا ذا الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
4: نعم.
3: هنا بدأ التوثيق.
4: كما نلاحظ أستاذ مطيع، هنا في البداية كانت استهلال الدعاء واعتراف.
3: نعم.
4: بالذنب لله سبحانه وتعالى وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ثم انتقل الشاعر إلى التوثيق الملحمي.
3: نعم.
4: انتقل إلى وكأن هذه القصيدة إلياذة، وكأنها ملحمة، يعني تروي كل تفاصيل أو ألمت بمعظم تفاصيل تلك الواقعة أو تلك المجزرة المأساوية: غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبة وشاب، لا سقى الله تنومه ساق الغراب، قاتلوهم بأبطال شد القتال، يالله العون بك يا وثيق الحبال. وثم يقول أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس الباطل تعبروا نعم. غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا ذا الفعال يالله العون بك يا وفيك الحبال. أنت ترى هنا المقطع القفلة دائما أن فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
3: صحيح.
4: كل شيء
3: صحيح.
4: الله العون بك يا وفيك الحبال. ثم كيف يا رب تعطي خصيم الحجاز التقاهم عدو الله بالبراز
3: البراز البراز يعني المواجهة
4: نعم أشبع الذئب لحما وعجزا وباز ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز
3: يعني ينجزوا على كل واحد عدو حي يزيد يتموا عليه
4: نعم
3: نعم ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز قاتلوا كل حج حرام حلال يلا العون بك يا وثيق الحبال ضاقت الأرض لك جيفة
4: والبطول كأنهم في العوارض شبيهة سيول مردفين الرواحل وفوق الذلول يا لهم من مظالم تشيب العقول املأوا الحيض والسائلة والرمال يالله العون بك يا وفيك الحبال. طبعا الشعر هنا يتحدث عن يصور هذا المشهد المشهد وكأنه مشهد سينمائي
3: نعم.
4: مشهد تضعنا هذه الأبيات أمام الصورة وكأننا كنا نراقب ماذا يحدث للحجاج في هذه المجزرة وكيف تم الاعتداء عليهم من قبل الوهابيين والتكفيريين
3: نعم
4: يصور لنا بهذه القصيدة وأيضا يوثقها نعم يوثقها توثيق تاريخي
3: صحيح.
4: تمام ثم ينتقل في نهاية هذه القصيدة تمام أو قبل نهايتها إلى أيضا الدعاء يا غياث الخلق تكون برؤوس من العبد يا رب مما يخوف وقبل العذر يوم اللقاء والوقوف ركت يا ذا الجلال يا الله العون بك يا وفيك الحبال ثم يدعو تمام
3: نعم
4: شبوا الحرب يا أهل التقى عجلوا وافعلوا الخير لله ذي تفعلوا كافة الناس يا سامعين عقلوا القرانات من كل شك أقبلوا قاتلوهم على دينكم يا الرجال يا الله العون بك يا وفيك الحبال يعني من هذه الحرقة ومن هذا الأثر الذي تعرض له الحجاج تحدث الشاعر هنا بدعوة قبل أن يختم القصر تحدث بدعوة إلى الحرب وإلى الانتقام وإلى الثأر لهذه لدماء هؤلاء الشهداء الحجاج
3: نعم طبعا لا أدري هل ننتقل إلى قصيدة أخرى أم إلى النسخة الثانية لعلي أحمد جبل يعني ننتقل إلى قصيدة أخرى
4: نعم طبعا لو تحدثنا عن النسخة الثانية
3: النسخة الثانية علي أحمد جبل وثق اسمه يقول علي أحمد جبل في القصيد أمسيت ساهر وعقلي بليد من علم أغضب جميع العبيد في ابن جبل ليس عاده يريد دون الشهادة وسير بروس النبال يالله العون بك يا وثيق الحبال فهنا علي أحمد جبل وثق اسمه في القصيدة حدثنا أخي هايل من جانب نقدي أدبي متى يلجأ الشاعر إلى توثيق اسمه ضمن القصيدة أو لماذا يوثق اسمه في القصيدة؟
4: طبعا على مختلف العصور سواء في الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي هناك شعراء كثر وثقوا أسماءهم لغرض معين هنا التوثيق كان في مكانه الصحيح حينما وثق الشاعر اسمه طبعا هناك من الشعراء لنذكر أمثلة مثلا على مستوى الشعر العربي عمر بن أبي ربيعة هذا وثق اسمه أيضا في مالك بن الريب كثير من الشعراء وثقوا أسمعهم في قصائدهم وعادة وأغلب هذا التوثيق إلا نادرا يكون التوثيق هنا إنما تكون في مرثية يرثي بها الشعر نفسها خصوصا في الشعر الجاهلي أو الشعر فيما بعد فهنا الشاعر يوثق اسمه في هذه القصيدة بالذات لأننا كما تحدثنا عنها في البداية أنها ملحمة سواء الشاعر ابن عامر أو الشاعر علي أحمد جبل هذا التوثيق كان موفقا توثيق الشاعر اسمه هنا توثيق الشاعر لاسمه هنا كان موفقا لأنه يحكي عن مرحلة تاريخية. وأنت تعرف أستاذ مطيع الشعر الحميني معظم الشعراء يوثقوا أسماءهم حتى في بداية القصيدة.
3: صحيح صحيح نعم.
4: أيوة. نعم. قال يحيى حسين قال أيوة. يعني فهنا يأتي التوثيق معظم الشعر الحميني يأتي هذا التوثيق.
3: أبو حسن قال عاد الله من ظلمهم باين الجيني. نعم. صحيح. طيب نعم. ننتقل إلى قصيدة أخرى وما عدش معنا إلا 5 دقائق أو أقل، وربما أننا سنواصل في حلقة تالية إن شاء الله. من القصائد التي وثقت أيضا، لا أدري هل سنتناول في القفار مجندلين؟
4: طبعا الأدب الشعبي تناول قصائد كثيرة، ونحن سنعرج في الحلقة الثانية إن شاء الله على شعراء معاصرين الأدب الكثر بعد التغيب.
3: صحيح.
4: تمام. احنا هنا يا الله العون بس يا وثيقة الحبال تحدثنا عنها. نعم. ثم أيضا هناك لدينا قصائد فصحى، وهذه الشعراء القصائد الفصحى هي كثيرة، بعضها وجدت مخطوطة، وقام الباحث حمود الأهنومي وقام أيضا باحثون آخرون بتوثيقها وبإعادة صياغتها وتحقيقها ونشرها من خلال كتب أو أبحاث. لكن هنا لابد أن نعرج على الشعر الفصيح أيضا ولو نظرة بسيطة نسلط الضوء على ذلك.
3: نعم، لابد أن نعرج على واحدة من القصائد الفصحى، ولا أدري ما هي القصيدة الفصحى التي أعددتها لنا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. تفضل.
4: طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية، وباستصار لأن الوقت يدركنا. نعم. وإن شاء الله بإذن الله نتحدث لاحقا في الحلقة القادمة في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب. ولد في ضحيان صعدة، ثم استوطن روحان من بني حبش ومات بها سنة 1352. يقول في طبعا هو يقول في مطلعها: أبيتات مكروه نجمنا بوقتنا يسيرنا طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرك شملهم وحرمته مهتوكة جلدها يفرى، قال ينام بنا المجد الأثيل ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم ونازلة عظمى تعمكم طرا. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة. تمام. غدا وافد البيت العتيق مجندلا يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، أكيلة لأصناف السباع وغيرها على غرة كرت عليه إذا كر. يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا. أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري الذي توفي سنة 1364، ألا من لطرف فاض بالهملان في دمع على الخدين أحمر قاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله أناخ بطاس في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة وما حل بالحجاج في سدواني، من المعركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن، أقصد قرآن.
3: نعم.
4: من ابن سعود والخوارج قومه على غير ما جرم جنته يداني، عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولان، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، فنسوم وحش الفلات وطيرها لعمرك لم تسمع بذا أذنان.
3: بالتأكيد سنواصل الحديث عن الأدب، توثيق الأدب اليمني لمجزرة تنومة، سنواصل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أنا أشكرك كثيرا، أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك.
4: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
3: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، انتظرونا في الأسبوع القادم لنكمل أدبيات مجزرة تنومة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: وبالتالي
1: يعني إذا خلينا نوقف عند الجانب القضائي، هل نملك من الأدلة والشواهد، هل ما هو متوفر من المعلومات التاريخية ومن الشواهد الموجودة، هل نملك ما يكفي لإعداد ملف قانوني بالمعايير القانونية العصرية لمواجهة العدو السعودي بهذا الملف، سواء حتى على مستوى إجراء محاكمة محلية على سبيل المثال؟ نعم. للنظام السعودي.
0: أحسنت في هذا السؤال يا أستاذ عبد العزيز. نعم نعم، لدينا القضية معترف بها، السعودي يعترف بأنه قتل أكثر من 3000 حاج، وإنما يدعي بأنه قتلهم على سبيل الخطأ، وأن بعضا من جنده وقعوا فيهم واشتبهوا بهم وقتلوهم حينما ظنوهم حجاجا أو جنودا في زي حجاج. طبعا هو كاذب في هذا، وهذا التبرير جاء لاحقا وليس يعني مواكبا لنفس القضية، جاء من بعد يعني من بعد سنوات، وأرادوا أن يمسحوا الرذيلة التي كتبت في جبينهم بمثل هذا الادعاء. فهو يعترف ويقر أنه قتل أكثر من 3000 حاج من حجاجنا. طبعا نحن لدينا يعني أسماء وقوائم، وهناك بيوت كثيرة جدا تعي وتعرف، وهناك أيضا وثائق لدينا لبعض الشهداء الذين، لأنه عندما وقعت هذه المجزرة وقعت ترتبت عليها أثار اجتماعية، مثلا من زواج ومن تقسيم مواريث ومن خلو وشغور المناصب التي كان البعض من هؤلاء الشهداء يمسكونها، ومآسي أيضا ومشاكل. فلدينا نعم التوثيق الكافي لمثل هذا، وهو اعتراف الخصم، والاعتراف من الخصم هو سيد الأدلة كما يقال. فهم النظام السعودي عبد العزيز نفسه يعترف ويقر بذلك، وبالتالي فمن حق اليمنيين أن يرفعوا، والمتضررين بالتحديد ذوي الضحايا، أحفاد الضحايا الذين طبعا لا يزالون الأحفاد يعني أحفاد أو أولاد الأحفاد موجودون، من حقهم أن يرفعوا دعاوى قضائية باعتبار أن هذه مجزرة أو جريمة ضد الإنسانية. لا نقول جريمة حرب، لأنه لم يكن هناك حرب بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، اليمن وإمارة نيد أو سلطنة نيد كما كانت تسمى في ذلك الحين، وبالتالي فهي جريمة ضد الإنسانية، جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، وهي من الجرائم التي لا تصدق بتقادم العهد. وبالتالي من حق اليمين أمام المحاكم الدولية بحكم القانون الدولي المعترف به أن يتم رفع دعاوى قضائية. هذا كما أشرت أيضا إضافة إلى ما يمكن أن تنشئ النيابة العامة في اليمن، وهذا أمر متاح جدا، وربما القانونيين هم أكثر معرفة منا، وتقدم الدعاوى في المحاكم اليمنية بالمعايير الدولية بالمعايير العادلة، ويحكم القضاء فيها بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب. على هذا النظام الذي لا يزال موجود والذي لا يزال مصر على جريمته، ومن حق الجيش اليمني بصواريخه وبطائراته أن ينفذ هذا الحكم بعون الله سبحانه وتعالى.
1: بعيدا عن يجب وينبغي ويفترض، هل هناك جهود بدأت في هذا الاتجاه على الأقل على المستوى المحلي، ولا ما زلنا عند يجب ويفترض؟
0: لا يوجد للأسف، رغم أن دعونا، وهذا يفترض بالدولة ممثلة في النيابة العامة أن تقوم بمثل هذا، أو أيضا يعني مسار خارجي مثلا، يمكن أن يكون هناك جمعية أو جماعة أو مؤسسة معينات يكون فيها يعني
1: عندنا الآن هيئة
0: يرفعون دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، ينيبون محامين لهم دوليين، وكذلك الإجراءات محكمة خاصة، إنشاء محكمة خاصة يمكن أن تصدر في مثل هذا، ويمكن أن تتلقف هذه الدعاوى، ويتشكل أيضا ضغطا سياسيا على هذا العدو ليعرف أنه المسألة لا تزال مفتوحة، ويجب عليه أن يشدد ما ارتكبه من جريمة.
1: وهي أيضا رسالة أنه من لم يتجاهل شهداء قبل 106 أعوام لا يمكن أن يقفز على استحقاقات شهداء اليوم على سبيل المثال.
0: يا سلام، نعم هذا كلام مهم، أنه إذا فرطنا في أولئك، وهذا يذكرني بقصيدة السيد يحيى بن علي الذاري رحمه الله، قالها في المناسبة في هذه المجزرة عندما قال: ألاما لطرف فاض بالهملان ودمع يعني على الخدين داني، أو هكذا كما قال، يقول فيها في آخرها وهو يحث اليمنيين على الانتصاف والانتصار والقتال لأولئك المعتدين، قال: لئن نمتموا عن هذه وغفوتموا لقد حيل بين العير والنزواني، إذا ما قمتم في هذا المسألة وسكتتم عنها فخلاص انتهى الموضوع. هذا مثل يضرب به: لقد حيل بين العير والنزواني، يعني معنى انتهى الأمر، لن تفعلوا بعد هذه المرة شيئا.
1: نعم. طيب دكتور حمود، يعني قبل أن نأتي إلى بيان علماء اليمن، ما الذي تود أن تضيفه أنت، أو بقي معي موضوع آخر سأسأل عنه، لكن ما الذي تريد أن تضيفه في هذا الموضوع، وتوصية رسالة شيء تريد الحديث عنه؟ طبعا من ناحية الوثائق التاريخية يعني

0: إضافة إلى ما تم يعني عمليا. إحنا مثلا في الإذاعة يبث أعتقد مسلسل تنومة في كثير من الإذاعات في هذه خلال هذا الشهر دائما. هناك الفيلم الوثائقي الخاص بمجزرة تنومة، هناك حلقات أيضا لكم دكتور حمود عندنا إحنا في إذاعة وطن تبث، وأعتقد في كثير من الإذاعات الأخرى هذه الأيام أيضا، أشياء كثيرة من ناحية المواد الصوتية. أيضا البودكاست الأخير اللي قبل أيام لكم مع الإخوة في بودكاست عقيق، إذا ما خانتني الذاكرة. طيب، هذا كلها مؤشرات أو مسائل صوتية لمن يسمعنا الآن وربما لأول مرة يسمعنا ويحتاج أنه يعرف أكثر عن هذه الحادثة. هناك الكثير، هناك فيلم وثائقي تلفزيوني حول الحادثة، حلقات كثيرة، ادخلوا على اليوتيوب واكتب مجزرة تنومة، واكتب أيضا حتى في الجوجل الدكتور حمود الأهنومي تنومة، ستجد أيضا كتاب الدكتور حمود بنسخه المتعددة. ما الذي تريد إضافته أيضا في هذا الاتجاه يا دكتور؟
1: لقد حطتم ما شاء الله يعني بالمطلوب الذي كنت أريد أن أقوله، فما ذكرتموه وما تفضلتموه فهو فيه الكفاية إن شاء الله. إنما علينا كيمنيين أيضا كإعلاميين كمثقفين وكأكاديميين أيضا التذكير بهذه المسألة وأيضا تطويرها وتطوير طرحها بشكل إبداعي وبشكل جيد، هذا هو المطلوب حتى تتحقق تلك الأهداف والغايات التي يراد تحقيقها من خلال هذه الذكرى ومن خلال التذكير بها.
0: قال واحد من الأصدقاء، قال دحين الدكتور حمد الأهنومي ولو عاد سابر إن الناس يصيروا يحجوا، ما هم خلي اللي يحج، ما عاد يفايد، ما عبش فايدة.
1: ولا أنا حج إن شاء الله إلا بعد أن يتغير هذا النظام، وأنا قد حججت بفضل الله 4 مرات في الأعوام السابقة في السنة الماضية.
0: خلاص، يعني الفريضة قد أديتها.
1: قد أديت الفريضة.
0: الحمد لله. طيب يا دكتور حمود، خلينا نبدأ بموضوع تفويج الحجيج الذي دشنته هيئة الأوقاف والحج والعمرة، أو يعني قبل تقريبا يعني قرابة الأسبوع. يعني العجيب يا دكتور أنه يعني هناك حتى حديث عن أنه هناك حرص على التهدئة مع صنعاء وهناك كذا. مطار صنعاء ما يزال مغلق، نقلت السعودية في العام الماضي ما يزيد عن 80,000 حاج بالطائرات السعودية من وإلى إيران، لكن في اليمن يبدو هذا الأمر مختلف تماما، ونحتاج لتفويج الحجاج برا وليعانوا وليموت بعضهم حتى في الطرقات، ولدينا شركة طيران، لدينا مطار جاهز، فقط لأن السعودية اتخذت قرار ويجري محاولة إقناعها بأن تتراجع عن هذا القرار وأن يفتح المطار ليفوج الحجاج على سبيل المثال وليس الحصر. كيف تنظر أنت إلى هذه الخطوة، ويعني ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
1: سيدي الكريم، هذا التعامل بين من النظام السعودي تجاه الحجاج اليمنيين وغيرهم بالمقارنة مع غيرهم، حيث نجد المنع، الإعاقة، الصد عن سبيل الله عز وجل، التعسير على حجاج بيت الله الحرام إذا كانوا من اليمن، بينما نجدهم يحاولون أن يكونوا لين الجانب مع حجاج آخرين، وهذا أمر مطلوب طبعا مع الكل، إلا أن هذا يوحي ويشير إلى أن هذا النظام لا يزال في سكرته وفي عمه، وأنه لا يريد أن يعترف بأنه قد أخطأ الطريق حينما اعتدى على شعب يمني عزيز وعظيم وكبير، ولا يزال يصر على منعه من فريضة الحج التي بالمناسبة النظام السعودي نفسه عندما اقتحم الحرمين الشريفين اتخذ من هذه الذريعة الصد عن بيت الله الحرام، اتخذ منها ذريعة لاحتلال والبسط والهيمنة على الحرمين الشريفين بحجة أن الشريف حسين منع حجاج نجد من الدخول إلى الحرمين الشريفين، ها هو الآن يمنع ويصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا يشير إلى أنه لم يعد درس لاحقا، يعني رغم أن اليمن باتت لها الكفة الأرجح وباتت لها يعني لها القلم الأعلى في هذا التوقيت، والحمد لله سبحانه وتعالى قد مكن الله اليمنيين بأن جعلهم مهابين من هذا النظام وغيره، إلا أن النظام السعودي لم يحول هذه القضية إلى واقع في التعامل مع اليمن، وكأنه يعيش خارج السياق الذي نعيشه الآن. اليمن تغيرت، اليمن أصبح لديها يعني نقاط قوة كبيرة جدا في الساحة في المنطقة وفي الإقليم. وكان يفترض بالنظام السعودي لو أنه يعقل أن يراجع حساباته مثل ما راجع حساباته في الجانب العسكري وجنح إلى السلم وأدرك وأيقن بأن المعركة مع اليمن لا تحسم عسكريا وأنها لا بد من الجنح إلى السلم. كذلك عليه أن يعي وأن يفهم أن أيضا التعامل مع الحجاج بهذه الطريقة لم يعد واردا في هذا السياق السياسي الذي نعيشه والسياق العسكري والسياق الاجتماعي أيضا. فيجب عليه أن يغير سلوكه، وإذا لم يغير سلوكه فيفترض وينبغي كما تفضلت أنت وقلت ينبغي ويفترض، يفترض وينبغي بنا نحن اليمنيين أن نعلمه وأن نسوقه إلى الدرس الذي يجب أن يفهمه يعني بإبداء العين الحمراء كما يقال، إنه هذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به، لأن هذا صد عن سبيل الله. والله عز وجل قد توعد أولئك الصادين وقال عنهم بأنهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. بل أنا أطرح وأقول إنه الأمر أكثر من ذلك، هذا يعني إسقاط الولاية الواقعية التي يتولاها آل سعود على الحرمين الشريفين، حيث حولوا بيت الله عز وجل إلى بيت لسلمان، فمن يستطيع الحج هو الذي يدين بالولاء لسلمان أو في أقل الأحوال محايد، وسلمان هو يجري في الفلك الأمريكي. يعني خلاصة الموضوع هناك يجري أمركة الحج، وهذا ما يجب رفضه وعدم القبول به.
0: نعم، إذن وهذه أيضا مسألة مهمة ورسالة مهمة. دكتور حمود، علماء اليمن يعني يدعون الأمة إلى وجوب الجهاد والاستمرار في الجهاد نصرة لأهلنا في فلسطين وإسنادا أيضا لأهلنا في لبنان وإيران وفي العراق وفي كل مكان، ويدعون كل المسلمين في الأمة للجهاد في سبيل الله. مفتي عمان أيضا كان له فتوى في هذا الاتجاه. بعض العلماء في مراحل مختلفة كانوا قد أفتوا بالجهاد. ما هي أهمية هذا الفتوى في هذه المرحلة؟ وهل مواجهة العدو تحديد العدو الصهيوني ما زال يحتاج إلى فتوى؟
1: الفتوى في هذا السياق طبعا، وتعودنا من رابطة علماء اليمن ومن علماء اليمن وكذلك أيضا من سماحة المفتي العام في سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي مثل هذه الفتاوى، وهي نوع من التعبئة والتذكير على المسلمين. والله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالتحريض للمؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فتأتي هذه كتذكرة للمؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكرة لهم بأن هناك واجبا شرعيا مقدسا فيه عزتنا وكرامتنا ومجدنا وانتصارنا أيضا. قاتلوا الذين يقاتلونكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المصلحة للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة هو أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. أما أن نحتاج، نعم نحتاج إلى فتوى، لأن هناك من يسقط هذه الفريضة تماما، هناك من لا يفكر بها، هناك من ينتقدها ومن يعيبها ويقول لا داعي لهذه المسألة ولهذه القضية وللجهاد في سبيل، علينا أن نستكين، علينا أن نخضع وأن نخنع لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم قوة ونحن ليس لدينا قوة. والله عز وجل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإعادة التذكير بمثل هذه القضية الأساسية هي تذكير بما ذكر به القرآن الكريم. فإذا كان الجهاد قد ورد في كتاب الله في أكثر من 600 آية، فإن من الأهمية بمكان أن يكون هناك تذكير مستمر بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر لهذه الفريضة المقدسة التي هي فريضة من فرائض الله، ترضي الله عز وجل عنا وتقربنا إليه سبحانه وتعالى، وتجعل الله عز وجل ينصرنا ويؤيدنا أيضا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. ونحن نرى هذا العدو اليهودي الإسرائيلي الصهيوني يعتدي على أمتنا، ففلسطين تنال كل يوم حظها من القتل، وكذلك اعتداءاته في لبنان وفي وحربه على إيران أيضا واستعداده للحروب في ساحات أخرى. هذا لن يردعه إلا الجهاد في سبيل الله.
0: نعم. طيب دكتور حمود، يعني إذا ما تحدثنا عن مواقف العلماء عموما في عموم الأمة، يعني وأنا أستمع لكلامك وأتابع بين رابطة علماء اليمن، كان في قبل شهر تقريبا أو شهر وشوية بيان لعلماء الإصلاح اللي يسموا أنفسهم هيئة علماء اليمن. البيان جاء على غير العادة، يعني الهيئة التي صمتت أمام العدوان على غزة وبيانها جاء لدعوة الأمة لعدم الوقوف مع إيران في مواجهة إسرائيل. هذا التناقض العجيب أو يعني الغريب بين من ادعوا أنهم علماء ومراجع للأمة وفي الوقت الذي كان يفترض أن يكون لهم حديث في مواجهة العدو تحدثوا بتلك الطريقة، ثم يأتي العدو اليوم ليصنفهم بالإرهاب قبل أسبوع أو أسبوعين ليتحدث عن يعني خطوات حثيثة للتصنيفهم بالإرهاب. كيف تنظر أنت إلى هذه المسارات؟
1: أنا أنظر إليها على أنها عدم توفيق، أنهم لم يتوفقوا ولم يوفقهم الله عز وجل لأن يتخذوا الموقف الحق، ذلك بأنهم يقفون على أخطاء فظيعة جدا، وهناك خطأ وخلل في البنية الثقافية والفكرية التي ينطلقون منها، فهم متناقضون عندهم ازدواجية واضحة. للأسف الشديد حربهم دائما تشن على المسلمين بينما على الكفار وعلى اليهود المعتدين طبعا والنصارى المعتدين علينا أمريكا وإسرائيل هم برد وسلام عليهم، وهذا مؤسف جدا. والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينكم، يقول أيضا أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هؤلاء لا نجد لهم صوتا صاخبا ولا حنجرة كبيرة إلا على المسلمين وفي وجه المسلمين عندما ينطقون بالنبذ وينبذون المسلمين بالألقاب التي نهى الله عز وجل عنها، يتحدثون عن الروافض، عن المجوس، عن الصوفية، عن القبوريين، عن وتبح حناجرهم بمثل هذه النداءات، بينما نجدهم ساكتين جامدين ولا ينبسون بانتشفة عندما يكون الحديث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن هؤلاء. وهذا أمر مؤسف لأن القضية كما قلت متعلقة ببنيتهم الثقافية، فهم دائما تربوا على هذا، ولهذا يعني الكتب التي يدرسونها في التصورات الإسلامية وفي العقيدة تجدها تركز على هذا الجانب وعلى الجرح والتعديل في المسلمين فقط، أما أولئك اليهود والنصارى فهم يعني ربما يسترون فتاوى بالتولي أو يعني بحسن التعامل معهم، وأن ولا بأس أن يستندوا إلى بعض الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على بعض الفتاوى الغير التي لا تستند إلى القرآن الكريم. ومن هنا تأتي هذه الفتاوى السيئة جدا، ولأنهم تركوا القرآن خلف ظهورهم وذهبوا ليأخذوا ويقمشوا فتاوى من هنا ومن هناك وأقوالا من هنا ومن هناك بعيدا عن القرآن الذي يحذرنا من تولي اليهود والنصارى. وقد أشرت أنت إلى تناقضاتهم وإلى سكوتهم دهرا كبيرا عن ما يحصل على المسلمين سواء في فلسطين أو في لبنان أو في حتى في سوريا وفي العراق وفي إيران وفي اليمن، بينما ينبرون إذا كان الحديث عن إيران مثلا وكما تفضلت، بل وكما سمعنا حتى في البيان الذي أصدره حزب الإصلاح الذي ينتمون إليه عندما قيل ولا أدري ما صحته طبعا وجاءت الأنباء بأن ترامب تعرض لمحاولة اغتيال وهو المجرم الكبير في هذا العالم، انبروا لكي يدينوا هذه المحاولة وأنها
0: صحيح.
1: أي قوم هؤلاء؟ هذا يا سيد الكريم هو نوع من الفضح، الله عز وجل يفضحهم ويبين حقيقتهم، والله عز وجل قد وعد بأنه سيري آياته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله عز وجل بحكمته وعدله لا يترك الناس هكذا بدون أن يعطيهم الشواهد والأدلة التي تبين صوابية موقفهم والتي تبين أيضا خطأ موقف أولئك الآخرين الذين يبتعدون عن حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا من قلة التوفيق المبني على العقائد الباطلة والثقافات الخاطئة التي ساقتهم إلى مثل هذه المواقف.
0: نعم، ولهذا طبعا سيد الكريم يعني اليوم نحن نتساءل يعني ما دور العلماء إذا كانوا يعني إما مضبطين عن الوقوف في مواجهة العدو أو ساكتين عن المعركة. اليوم يعني كيف ينبغي أن نشهد يعني هل ما يقوم به العلماء على مستوى بلادنا أو في مختلف بلدان العالم الإسلامي كافي؟ هو في إطار ما يستطيعون فعله في المواجهة؟
1: بالنسبة للعلماء في بلادنا نعم يعني يقومون بموقف محمود وجيد، وهم أسوة لشعبهم، بل ومنهم الشهداء ومنهم القادة من العلماء الذين تعلموا العلم الشرعي وحملوه وحملوا مسؤولية ما ألزمهم الله عز وجل عليه، بأن لا يقاروا على كضة ظالم ولا سقب مظلوم كما قال الإمام علي عليه السلام. فنجد أن لهم مواقف رائعة جدا منذ في قضية غزة وفلسطين وفي قضايا الأمة في شرق الأرض وفي غربها، نجدهم ينبرون بإصدار البيانات وفي الخطب، وما أكثر ما أثنى عليهم السيد القائد يحفظه الله وعلى دورهم العظيم والمقدس. ونرى أيضا الاجتماعات العلمائية على مستوى اليمن كاملا وعلى مستوى المحافظات، كل محافظة تعقد مؤتمرا أو ندوة لعلمائها، ويتقدمون الصفوف ويقدمون نموذجا للعالم كله، وهم يسطعون بكلمة الحق، لأن الله عز وجل أخذ عليهم أن يبينوا وألا يكتموا، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه كما أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كما ورد أيضا في الآية الأخرى. ولهذا نرى موقفا محمودا للعلماء، لا بأس أن يكون أيضا أن يكون لدينا الاستعداد الكامل لأن نكون في مقدمة الصفوف، أن يكون العلماء هم الذين أيضا يتقدمون الناس ويكون لهم الموقف الأكثر، ولكن بحمد الله علماء اليمن قدموا نموذجا رائعا وملهما لكل علماء الأمة، ومثلهم أيضا بعض العلماء وعلى رأسهم فضيلة مفتي سلطنة عمان. أما بقية العلماء للأسف الشديد يعني ليس الموقف، يعني مثلا عندما نتحدث عن قواعد،
0: كذلك شاهدنا مثلا لمفتي ليبيا أيضا فتاوى للأمانة،
1: مفتي ليبيا نعم أحسنت، له مواقف محمودة ومواقف قوية وجريئة فعلا يعني في قضايا كثيرة جدا، حتى من العدوان على اليمن يعني منذ 2015 حتى اليوم، وله بين الحين والآخر فتاوى جريئة حتى فيما يتعلق بالحج. كذلك العلماء طبعا من هنا ومن هناك لهم مواقف، ولكن أتحدث عن المؤسسات العلمية الشهيرة والعتيدة في هذا في هذه الأمة مثل الأزهر والقرويين وفاس وغيرهم، أين هم هؤلاء العلماء؟ لماذا هم ساكتون؟ لماذا لا يتحركون؟ لماذا لا يكون لهم موقف؟ ما الذي أسكتهم؟ ما الذي ألجمهم؟ والقرآن يأمرهم بالحديث ويأمرهم، لا يوجد في القرآن الكريم اسكتوا، بل فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيه لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، لا يوجد في القرآن الكريم أن اسكتوا أو سكتوا أو نحو ذلك. ولهذا على العلماء أن يأخذوا موقفهم، لأنه خلاف ذلك معناه اللعنة من الله سبحانه وتعالى والغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك.
0: نعم، أعتقد بالنسبة مثلا اتحاد علماء المسلمين كان قبل اللي هو يعني أعتقد أنها مؤسسة إخوانية تقريبا، كان لهم فتوى يعني لا أدري حتى لم تأخذ حقها في الانتشار، مسألة وجوب الجهاد في فلسطين وترك الأمر على الإخوة الفلسطينيين في موضوع التنفيذ، أو المهم أنها فتوى ما زالت فيها يعني غنة أو ولم تدعو إلى أي شيء من الأشياء الأخرى في اتجاهات مختلفة في الوقت الذي كان يفترض من هذه المؤسسة العلمائية أن تكون حاضرة بقوة، لكن تقريبا هذه فتواها الوحيدة في غمرة الحرب في غزة، ثم كأنهم عادوا للنوم من جديد. كيف تنظر إلى المؤسسات العلمائية التي تتبع حركات إسلامية وهيئات، يعني كما قال أبو عبيدة رحمه الله أن أنصار الله أصبحوا حجة على هيئات وحركات وقوى إسلامية كبرى وعلى شعاراتها الكبيرة التي كانت تحملها إلى آخره؟ تفضل.
1: أعتقد أنه كما تفضلت يعني مثلا على سبيل المثال ما أشرت إليه الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي طبعا يتبع الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وكان يرأسه فيما مضى الراحل العلامة يوسف القرضاوي، وفعلا كانت هذه الفتوى جيدة ولافتة يعني للنظر، وأفتت بأن الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين أنه واجب على كل مسلم مستطيع، ودعت الحكومات العربية إلى التدخل العسكري وإلى آخره، لكن لم يأخذ هذا حقه كما تفضلت في الإعلام، وأيضا لم يترجم الأهمية يعني الأهمية في الفتاوى دائما أنه يعني تدعو من يعني مثلا عندما يخاطب الاتحاد العلمي، طيب هل قطر مثلا التي تدعم هذا الاتحاد هل قامت بأي عمل جهادي تطبيقا لهذه الفتوى؟ وبالتالي الناس ينظرون هؤلاء العلماء الذين يتقاضون المرتبات والمبالغ المجزية من هذه الدولة أو تلك، هل بالفعل يعني يدلون على ما هي الطريقة مثلا ويجرؤون، أم يأتون بكلام يذكرنا بخطابات تنديد العربية من القمم العربية عندما نتدون وننتد ونشجب ونستنكر وقد يلعنون إسرائيل، ولكن لا تترجم إلى أعمال وإلى مشاريع عملية واقعية. والعدو طبعا يرقب الأمة وينظر فيها، فإذا رأى أن هناك جدية خاف، أما إذا رأى أنها مجرد حبر على ورق وأنها مجرد ظواهر صوتية تنطلق في لحظة يعني لحظة من اللحظات ثم تسكت وتخمد، فهذا أمر لا يزعجه ولا يعني ولا يجعله ينتبه حتى أو يرعوي لهذا. والموقف من الحركات الإسلامية غير يعني في العموم والأحزاب الإسلامية والحركات غير يعني كافٍ أبداً، وبل ناقص عن الواجب الشرعي، ينقص كثيراً ولا يعني ويتأخر كثيراً. وأعتقد أنه الذي حمل هذا الاتحاد لمثل هذا هو ما يرونه من قرب، أو كأنهم محرجون يعني محرجون من أمام حركة حماس المحسوبة على الإخوان المسلمين،
0: صحيح.
1: هم محرجون منها فأرادوا أن يأتوا بمثل هذا، حتى بينما رأوا مثلاً علماء آخرين من محسوبين على الشيعة مثلاً في الزيدية أو على أنصار الله أو على الشيعة الاثني عشرية مع احترامي طبعا لكل المذاهب الأخرى، عندما رأوهم يتقدمون وبفتاوى قوية جدا فكأنهم أحرجوا وأرادوا أن يكون نوع من الـ أيضا الحضور في مثل هذا الموقف، لكن المشكلة أنه لا يترجم ولا يدل على ترجمة عملية ومشروع عملي، بدليل أن من يدعم مثل هذا الاتحاد ليس لهم مواقف جريئة في مواجهة العدو الصهيوني.
0: وهذه مسألة مهمة يعني، وهنا سؤال يعني ربما مرت أكثر من سنة أو أكثر بكثير على هذا الفتوى ولم نشهد شخصا واحدا تحرك، بينما فتوى الجهاد في سوريا على سبيل المثال تحرك على إثرها عشرات ومئات الآلاف للقتال في سوريا. طبعا الدكتور العزيز المجاهد الأستاذ حمود أو الدكتور حمود عبدالله الأهنومي طبعا عضو رابطة علماء اليمن ونائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
1: شكرا لكم، حفظكم الله،
0: عافاكم الله، في أمان الله،
1: في
0: أمان. إذا مستمعينا ومتابعينا وإياكم مستمرون في العدوان وحدنا مباشرة إلى حصاد الهدهد.

مرحبا بكم إلى حصاد الهدهد، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يناقش المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدا بعمليات المقاومة وداعما حق إيران في الدفاع عن نفسه. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهداء وجرحى في الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على فلسطين ولبنان. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة، وترفض أي مقترح لإخراج نووي المخصب. بعث فخامة المشير رك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد مهدي حبتور نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة النفط اليمنية عن عمر ناهز 55 عاما، مشيدا في برقية العزاء التي بعث بها إلى عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور وأبناء الراحل بمناقب الفقيد ناصر حبتور وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه. كما بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة حميد محمد علي الدماح عن عمر ناهز 54 عاما، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة لإخوان الفقيد وأفراد الأسرة، وآل الدماح كفى بهذا المصاب. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح المواضيع المدرجة في جدول أعماله، إضافة إلى المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. ونوه المجلس بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في اليمن بضبط الخلايا الاستخباراتية، مثمنا الدور المجتمعي في التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن التحركات المشبوهة. المجلس جدد تأكيده على حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الدفاع عن نفسها، موضحا أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب الأمة، مشيدا بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله والصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سوف يلحق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية. وشدد على أن الأمم المتحدة أن تنبه النظام السعودي الطامح إلى بناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية، أن تلك الطموحات ليست إلا ضربا من الخيال، موضحا أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأن مماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سوف يدفعنا إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اطلع نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي على سير التغطية الإعلامية المباشرة لقناة اليمن الفضائية لمنافسات الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم على ملعب الدرافي بالعاصمة صنعاء، مرحبا بالبعثات الرياضية المشاركة في منافسة الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم في العاصمة صنعاء، بما فيها بعثة فريق التلال القادمة من محافظة عدن ثغر اليمن الباسم، مؤكدا الحرص على تغطية مجريات الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لتعزيز الروح الرياضية وإبراز المواهب الوطنية، بما يعكس الصورة الإيجابية للجماهير اليمنية المتعطشة للأجواء الرياضية التنافسية بين الأندية من مختلف محافظات الجمهورية التي تحتضنها العاصمة صنعاء. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي بحي الزيتون في مدينة غزة وقرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية على مجموعة من المواطنين
قرب نتساريم. سياسيا أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الصهيونية حول تطوير الحركة لقدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة إنما هي محاولة لتبرير تصعيد العدو الإسرائيلي من عدوانه على سكان غزة ولتجديد الحصار عليهم. في الضفة الغربية استشهد مواطن فلسطيني عقب شباك مسلح اندلع مع قوة العدو خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة في وقت يشهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق نار كثيف وإغلاق للمنطقة. كما اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله وبلدتي بيتا وأولاد جنوب نابلس. أشاد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة اليوم بالعمل البطولي الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون حينما اشتبك مع قوات العدو الإسرائيلي خلال محاولة اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ودعا شباب الشعب الفلسطيني الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود العدو الصهيوني ولقطعان المغتصبين الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الفارس المجاهد أيمن الهشلمون مشددين على أن فعله المقاوم إنما يؤكد أن جذوة الكفاح المسلح في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين لن تنطفئ مهما بلغت غطرسة العدو الصهيوني. في لبنان استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارات شنها العدوان الإسرائيلي، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا. أكدت المقاومة الإسلامية ميدانيا في لبنان أنها استهدفت اليوم جرافة من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق في البياضة الناقورة بمسيرة مسيرة انقضاضية. المقاومة أوضحت أنها حققت إصابة مباشرة وأشارت إلى أن قوة صهيونية تدخلت لسحب الجرافة فاستهدفها المجاهدون بصلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة تجمعا لآلية العدو وجنوده بالقرب من الجرافتين المستهدفتين على طريق البياضة الناقورة بقذائف المدفعية، وأكدت أن مجاهديها قصفوا تجمعا لآلية العدو وجنوده وآلية هامر وآلية هندسية في بلدة طير حرفة، وتجمعا مشابها وآلية هندسية في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية. كما قصفت تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة ومرابض ومدفعية العدو المستحدثة في بلدة العديسة وقرب مجرى نهر دير سريان بأسراب أو دير سريان بأسراب من المسيرات الانقضاضية. وفي بلدة رشاف استهدفت المقاومة دبابة مركبة صهيونية بمحلقة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة وتجمع لجنود العدو وآليته بصلية صاروخية. المقاومة الإسلامية أيضا أعلنت أنها تصدت لطائرة مسيرة صهيونية بأجواء منطقة الصور بصاروخ أرض جو. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف مساء اليوم أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وسوف تفاجئ أعدائها. وحذر قاليباف الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة أيضا سوف تؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم أجمع كل ذلك. بدوره أكد مستشار قائد الثورة في إيران علي أكبر ولايتي أن الولايات المتحدة هزمت في الميدان، وأنه لا ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يظن بأنه سوف يخرج منتصرا من الدبلوماسية بعد ذلك. كما أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة على مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي، نافية وجود أي توجهات بشأن اليورانيوم المخصب. وقال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة التسنيم بأنه لا يوجد في النص الإيراني أي قبول
بخروج المواد النووية المخصبة من البلاد. وأن أضاف المصدر أن طهران حددت في مقترحها مدة زمنية معينة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. انتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.

0: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية، بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب لهذا الأسبوع نعرج على بعض هذه الإنجازات. استعاد مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة عاصمة المحافظة سيارة مسروقة وألقي القبض على المتهم بسرقتها، فيما ضبط مركز شرطة العنت بمديرية صحار متهما بسرقة قطع غيار من داخل ورشة تابعة لأحد المواطنين. في أمانة العاصمة تمكن مركز شرطة الصياح بمديرية شعوب بالتعاون مع مركز شرطة الشهيد بمنطقة الثورة من استعادة دراجة نارية مسروقة. وفي محافظة صنعاء ضبط مركز شرطة الشهيد العباس بمديرية الحيمة الداخلية متهما بسرقة 8 بنادق آلية من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة العشاش بمديرية بني مطر متهما بسرقة مستلزمات بناء من عمارة قيد الإنشاء. وفي محافظة الحديدة ضبط مركز شرطة الرعيني بمديرية الحالي متهما بسرقة مصوغات ذهبية وكذلك مبالغ مالية من منزل أحد المواطنين، كما ضبط أمن مديرية الزهرة متهما بسرقة دراجة نارية. وفي محافظة زبيد ضبطت الشرطة 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة ذمار ضبطت المباحث الجنائية متهما بسرقة حلي ذهبية ومبلغ مالي من منزل أحد المواطنين، كما ضبط مركز شرطة هران بمدينة ذمار متهما بسرقة مقتنيات شخصية ووثائق من سيارة أحد المواطنين وتم استعادة المسروقات. وفي محافظة تعز تمكن أمن مديرية دمنت خدير من استعادة دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها، كما استعاد أمن مديرية صالة دراجة نارية مسروقة أخرى وألقي القبض على المتهم بسرقتها. في محافظة الجوف استعاد أمن مديرية خراب المراشي دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهم بسرقتها. أما في محافظة المحويت ضبطت الشرطة في مديرية الخبت 5 متهمين بسرقة بندقية من محل تجاري تابع لأحد المواطنين. ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية القناوص في محافظة الحديدة عددا من المتهمين على خلفية الاعتداء على أحد الأشخاص والتشهير به. ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية في عمليتين نوعيتين بنقاط التفتيش التابعة للمحافظة. أنقذت فرق الإنقاذ بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة الجوف سيارة مواطن كان على متنها عدد من الأشخاص إثر احتجازها في سيل وادي مذاب بمديرية المتون. أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجم، بدورها تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحديدة من السيطرة على حريق اندلع في محلات بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم من نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء، شكرا طبعا للزملاء في إدارة الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وكذلك الزملاء أيضا في الأخبار في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية العزيز أسعد الشعبي وكذلك العزيز عبد العزيز الحبيشي أيضا المذيعين العزيزين اللي سمعنا منهم حصاد الهدود وفي خدمة الشعب. تحية طبعا لكل الزملاء الأعزاء في العموم طبعا. ومن جديد مرحبا بكم في العدوان وحدنا. اليوم هناك الكثير من المتغيرات في لبنان. يستمر العدو الصهيوني في ممارساته الإجرامية وعدوانه على لبنان، فيما تستمر المقاومة اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني، وتدخل المسيرات الجديدة على خط النار وتحقق معادلات عسكرية مختلفة تماما، وتبدع في استنزاف العدو وفي الفتك به بفضل الله تعالى. لبنان المقاومة تؤكد على ثباتها في الأرض وفي الميدان، وعلى أنها ليست مع أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني أو تقديم أي تنازلات من خلال لبنان الرسمية التي تهرول إلى حظيرة التطبيع. إيران سلمت ردا إيرانيا على الورقة الأمريكية يوم أمس. الرد الإيراني تضمن رفضا صريحا للهيمنة الأمريكية، ورفض تحقيق الكثير من المطالب الأمريكية التي كانت مطلوبة في آخر الأوراق الأمريكية. ترامب على أثر ذلك أطلق مجموعة من التصريحات في تأكيده على استمرار الحصار على إيران، وكذلك إمكانية العودة إلى الحل أو إلى المعركة العسكرية. إيران أيضا أكدت وفرضت معادلات جديدة في هرمز، وأكدت على أن الاعتراض على السفن والناقلات الإيرانية سيكون له ثمنا باهظا. التصريحات الإيرانية الأخيرة أكدت أيضا بأنها لن تسمح بخط الإمارات إسرائيل، وبأن يعني هناك الكثير من المتغيرات في هذا الاتجاه. ترامب والملف الأوكراني وملف روسيا وأوكرانيا وأيضا الصين ودورها في المشهد، قرارات مجلس الأمن التي تفشل كل مرة في تبرير العدوان على إيران بالفيتو الروسي والصيني إلى آخر كثير من المسائل والمتغيرات. الإمارات تنسحب من أوبك بلس، وتزايد أو تصاعد الصراع السعودي الإماراتي. تصريحات تركية تؤكد سابقا بأن هناك مشروع ومخطط إسرائيلي يستهدف عموم المنطقة. ترك الفيصل بالأمس يؤكد بأن سيطرة أو بأن عدم وجود إيران يعني أن إسرائيل تتمكن من المنطقة، وبأنه كان هناك مساعي صهيونية لإقحام الخليج والسعودية خصوصا في الحرب مع إيران لاستنزافها وتمكين إسرائيل في المنطقة. هذه المؤشرات كلها وهذه الملامح كلها نسأل ونتساءل فيها مع ضيفنا الكريم. ضيفنا العزيز طبعا الأستاذ المجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. حياكم الله يا دكتور محمد.
2: حياكم الله وشكرا لكم على
1: الاستضافة. أسعد الله مساءك وحيا ذا الصوت.
2: الله يخليكم.
1: دكتور محمد، يعني أمامنا كثير من الحزمة طويلة من الأحداث ومن الموضوعات، والتي ربما خليني أبدأ بآخرها، آخر ما تحدثنا عنه في أو آخر ما تحدثت عنه في مقدمة الموضوع، تصريحات تركي الفيصل. ويعني ما الذي يعني هل هناك قناعة سعودية متأخرة بأن إيران تحمي السعودية وتحمي دول الأمة من السيطرة الإسرائيلية؟ وإذا كانت هذه القناعة فعلا حقيقية، فلماذا لا يقف أبناء الأمة مع الإخوة في إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف عن المملكة السعودية هي جزء من تنفيذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على مستوى المنطقة. اليوم السعودية هي في المحك، هي أكثر تضررا، هي من الدول خاصة الدول الخليجية بما فيها السعودية، وهي الأكثر تضررا ما سيحدث في حال ما إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرب القادمة ليست كالحرب الذي حدثت قبل 58 يوم. طبعا هذه تلك الحرب السابقة ستختلف تماما، أو الجديدة ستختلف تماما. لماذا؟ لأن المتضررين هم دول الخليج، وخاصة اليوم الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل هذه الدول تقوم بالنيابة عنها في هذه الحرب، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروع الصهيوني. لأنه كما هو معروف في أثناء الحرب، من الذي في حرب ما سمي طبعا أو في طبعا طوفان الأقصى،
1: نعم.
2: من الذي فتح الأراضي والموانئ للسلع الأمريكية الذي تم محاها وللكيان الصهيوني؟ من هو الذي قام بالحصار؟ طبعا الحصار الذي قام به الجيش اليمني العظيم، خاصة في المواجهة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وإغلاق مضيق باب المندب، والذي تم فيه حصار الكيان الصهيوني على مستوى 100% حتى أوصل ميناء الرشراش إلى النقطة الصفرية. وهذا دليل قطعي على أن هذه الدول ومنها السعودية التي فتحت أراضيها وفتحت مجالها الجوي للصواريخ وأيضا للسلع للولايات للكيان الصهيوني عبر البر بين من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى الكيان الصهيوني.
1: طبعا دكتور يقول تركي الفيصل، يقول بأنه نعلم قد تستطيع السعودية تدمير محطات الطاقة، قد تستطيع السعودية وأمريكا وإسرائيل تدمير محطات الطاقة وكذلك كل والنفط إلى آخره الإيرانية، لكن هذا يعني بأن كل محطات التحلية المياه ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية السعودية ستدمر بالكامل في عموم الأراضي السعودية وكذلك في عموم دول الخليج. ماذا يعني هذا بالضبط يا سيدي؟
2: طبعا كان المشروع الأمريكي هو القضاء على النظام في إيران، وقد أبلغ كل حلفائه على مستوى المنطقة ما فيها السعودية، وكان الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إقناع هذه الدول الخليجية على أن النظام الإيراني سينتهي بالضربة الأولى، بالضربة القاضية. فالعملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في أول بداية العملية العسكرية، وهو على أساس إنهاء النظام، ولكن هدف الخروج لم يكن موجودا، وهذا إشكالية كبيرة. والذي اعتقد على ضوءها خاصة السعودية بأن النظام الإيراني سينتهي، لأن الدول الخليجية هي أكثر الدول كرها لإيران، لأنها تخوض معركة نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية، والتي رفضت هذه الدول بأي مساعدة لإخواننا الفلسطينيين. وهنا تكمن مشكلة هذه الدول. اليوم عندما يقول طبعا تركي الفيصل بأن إيران هي الذي اليوم تقوم نيابة عن الأمة في هذه اللحظات، لماذا؟ لأن إيران في الضربة الأولى استطاعت، وهذا مهم جدا، بالصدمة والتروية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالعمليات العسكرية التي بدأتها في الساعات الأولى من المعركة بضرب كافة القواعد الأمريكية المتواجدة في دول الخليج وأيضا الأردن وكذلك حتى على مستوى العراق. وهنا هي الصدمة الكبرى لهذه الدول التي كان يعتقد بأن إنهاء إيران هو تنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بإقامة إسرائيل الكبرى والتطبيع مع من؟ مع المملكة السعودية بالذات. يعني اليوم السعودية التي تقوم بهذا الإعلان، البروباغندا الإعلامية التي لن تفيدها، لأنها تعرف بأنها هي الخاسر الأكبر. لماذا يا سيدي؟ لأن اعتمادهم على المياه المحلة، وعندما يتم ضرب طبعا البنية التحتية لإيران سيتم ضرب كل البنى التحتية داخل الخليج ومنها السعودية، ومن هنا هذه ستنتهي أنظمة، ومنها السعودية الذي سينتهي النظام الأول في الخليج هي السعودية، والكل يعرف بالعمليات العسكرية التي تمت من قبل القواعد في السعودية نحو إيران وكذلك البحرين والإمارات وأيضا الكويت وقطر وغيرها من الدول العربية المشاركة في هذه الحرب ضد إيران.
1: نعم، على ذكر العراق يا سيد الكريم، تم الحديث عن قاعدة إسرائيلية تم الكشف عنها موجودة في العراق، يعني بشكل سري كانت موجودة. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الخبر في ظل وجود 12 قاعدة أمريكية يعني موجودة في العراق حتى اليوم؟
2: طبعا المشاريع الأمريكية على مستوى المنطقة.
1: وبعدين بعد إذنك يا دكتور، يعني
2: تفضل،
1: ما هو السر في هذه المسألة أنه أن يكشف في هذه المرحلة؟ كشف في قبل أشهر عن قاعدة سرية، وهذا شيء مضحك، للأمريكيين في الأردن، يعني السلطات الأردنية لم تكن تعرف عنها ولا، واليوم يكشف عن قاعدة سرية في العراق لإسرائيل، لا تعرف عنها لا السلطات العراقية ولا القوى العراقية ولا حتى القوى المقاومة في العراق إلى آخره. ما السر في هذا الموضوع يا دكتور محمد؟
2: طبعا السر هو معروف يا سيدي، والأنظمة سواء كانت على مستوى العراق أو على مستوى الأردن، وخاصة عندما قلت طبعا في العراق طبعا، ومن عرفها هي عمليات للجيش العراقي، والذي قتل فيها جندي عراقي من مكان صحراوي نائي لم يكن أحد يعرف ذلك، ومن هنا اكتشف الجيش العراقي في الوقت الراهن هذه القاعدة الذي تم وضعها منذ متى، وهنا هو التاريخ المهم، متى أنشئت هذه القاعدة. طبعا المشروع الذي كان موجود في تسعينيات القرن الماضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء القوة العراقية على أساس ماذا؟ التقدم خطوة إلى الأمام، وهو طبعا بناء قواعد أمريكية صهيونية في العراق مقابل إيران، وهذا الذي حدث بالفعل، أنه حتى على مستوى طبعا القاعدة التي في الأردن، وهي قاعدة لماذا؟ لإنهاء القوة السورية، وهذا حدث بالفعل. ومن أين بدأت ومن أين انتهت؟ من الأردن بالنسبة لسوريا، كذلك العراق، الجيش العراقي عندما قتل طبعا لم يكونوا يعرف أن هذا الجندي قتل عن طريق طبعا غارات جوية صهيونية، وكان يعتقد أنها أمريكية، ولكن بالفعل عندما اكتشفوا من الذي زرعها هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي الدولة الوحيدة، وكذلك حتى على مستوى بريطانيا وأيضا حلف الناتو بما فيها فرنسا ودول أوروبية كثيرة، هم يعرفون تلك القاعدة لأن همهم الأول هو تحقيق الأمن للكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت هذه القواعد التي أنشئت دون معرفة هي أيضا مقدمة لماذا؟ للمشروع القيام طبعا إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة العربية، والذي أعلن عليها نتنياهو في حرب طبعا الحرب الذي خاضت إيران مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على مستوى الأمم المتحدة في ذلك المؤتمر عندما نشر الخريطة الذي سيحتل فيها طبعا دول عربية كثيرة ابتداء من سوريا ولبنان وأيضا الأردن وأيضا مصر والعراق وأجزاء كبيرة من السعودية بما فيها أيضا الكويت. وهذا الدليل القطعي أن هذه القاعدة ليست من هذه يعني فيها من هذه الحرب، ولكنها أثناء الحرب في الهجوم على العراق في تسعينيات القرن الماضي.
1: يعني القاعدة قديمة؟
2: طبعا شيء أكيد سيدي، ليست وليدة هذه العشر سنوات، ولكنها من تاريخ طبعا الهجوم الإيراني الهجوم الصهيوني على مشروع العراق في تلك الفترة في ثمانينيات القرن الماضي، كونها تمتلك معامل نووية.
1: طيب وين قصدي وين الجيش العراقي في التسعينات ثم الألفين؟ يعني كلهم معلوم ما كانوا عارفين بها، ولا كان في تواطؤ لإنشائها؟ والآن يعني أنا ما أعرف كيف يمكن استيعاب أن جزء أو أن قاعدة عسكرية في جزء من البلد لا يعرف بها أحد، يعني مسألة كيف تنظر إلى؟
2: طبعا سأعيدك في التاريخ إلى ثمانينيات القرن الماضي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية والذي استطاعت أن تكهر الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة. ماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما عملت؟ قامت أيضا طبعا كما هو معروف بتسليط العراق على من؟ على إيران، وخاضت إيران فيما سمي والعراق فيما سمي في تلك الفترة حرب الخليج
1: الأولى. نعم،
2: وهذه هي الإشكالية، والذي بدأت طبعا عندما استطاعت إيران أن تواجه، لأنه رامسفيلد وزير الدفاع في عام 1990 في حرب الخليج الثانية والذي كانت ضد العراق، رامسفيلد كان وزيرا للدفاع، وكان في حرب الخليج الأولى كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وهذا هي الإشكالية. تخيل التاريخ عندما يكشف نفسه، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها، وماذا وأيضا المشروع في بعد اجتياح لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. نعم. عندما أتى الأسطول السادس الأمريكي إلى بيروت، وتم في عملية المقاومة في قتل أكثر من 250 جندي أمريكي من قوات المارنز في السفارة الأمريكية، عندما خرج طبعا عند الانسحاب بالنسبة للأسطول السادس الأمريكي في من ميناء بيروت إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية، كان بضرب بيروت بالصواريخ الأمريكية. وهذا يا سيدي، هذا هو هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الكيان الصهيوني. ماذا يريدون من هذه الأمة؟ وما زالت هذه الأمة تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الذي ستحقق الأمن والأمان لها.

0: مجتمع النظام العربي الرسمي في القاهرة وأدان من؟ وأدان إيران، وهم يعلمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدت الحرب هو الكيان الصهيوني، وهم وهذا النظام العربي الرسمي. سأعيدك إلى السؤال الأول في بداية طبعا في بداية الكلام بيني وبينك يا سيدي،
1: نعم.
0: عندما تقول أن تركيا الفيصل أو السعودي بدأت تشعر بأنها مهددة، هي تعرف بأن أمريكا لم ولن تقدم شيء لها. وأنا في اعتقادي خطاب ترامب في 2016 عندما في العمليات في عملية الانتخابات الأمريكية كان على أساس أنه يكلم الملك السعودي أنها دولة غنية وأنها لا تستطيع أن تصمت لمدة أسبوعين، والكل يعرف ذلك، أمام الجيش اليمني لولا المساعدة الأمريكية سواء كانت اللوجستية أو وكل شيء، وهي كانت حرب أمريكية بكل ما تعني الكلمة من معنى على هذا البلد في 26 مارس 2015، وقال بأنهم لابد أن يدفعوا للحماية، وأيضا كونها البقرة الحلوب، وقالها ترامب بهذا اللفظ. أيضا اللفظ الأخير من مقولة ترامب بأن البقرة عندما يجف ضرعها لابد من ذبحها، وأنا أعتقد بأن ترامب اليوم يذبح دول الخليج بما فيها السعودية صاحبة 500 مليار دولار عندما وصل إلى السعودية، والكل يعرف الصاروخ اليمني على أيدي أبطال هذا البلد العظيم عندما تم إطلاقه إلى قاعدة الملك خالد،
1: نعم.
0: الذي وصل إليها ترامب قبل ساعة بعد ساعة من إطلاق الصاروخ اليمني.
1: نعم. طيب سيد الكريم، يعني هناك كثير من الأسئلة، لكن على سبيل المثال في برنامج المقابلة أحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري سئل، كان آخر سؤال تقريبا ولعلي ألتقطه وأكتفي به في هذا الموضوع، هل ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى أم أضعف؟ لكنه قال، وهذه الإجابة التي فاجأت كثيرين، قال ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى من ما كانت عليه.
0: طبعا لماذا يا سيدي؟ إذا نظرت إلى الحرب الذي بدأتها أمريكا والكيان الصهيوني بإنهاء النظام في إيران على أساس أن الشعب الإيراني سيخرج في مظاهرة ضد النظام، وفي نفس الوقت ستأتي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وإعادة السفارة الفلسطينية في طهران للكيان الصهيوني، وكذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على النفط ومصادر المواد سواء كانت المعدنية النادرة وغيرها من كل معادن التي تمتلكها إيران، بجانب ما حدث في فنزويلا، وهذا كان الحلم الأمريكي الذي لم ولن يكون. لماذا يا سيدي؟ لأنه استطاعت إيران أن تقوم بالصدمة والترويع ضد الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها طبعا الأمريكية، وهنا تبين ضعف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا سواء كان على مستوى الجو وأيضا حتى على مستوى الناحية الأمنية والعسكرية في تحقيق الأهداف الذي كان يراد منها لإيران، حيث استطاعت إيران أن تكون في الضربة الأولى، قامت بامتصاص الضربة الأولى وهي كانت الأهم، وأنا في اعتقادي بأنها وضعت طبعا وقد استوردتها على ما أعتقد من الصين بالبالونات الذي يتم ملأها بالهواء الفارغ، وكأنها قواعد وكأنها طبعا معامل نووي وغيرها، واستطاعت أن تمتص تلك الضربة، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تحقق الأهداف الثلاثة الرئيسية بالنسبة لإيران: إنهاء النظام، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، وهذا الذي لم تستطيع أن تحققه ولم. إذن أين ذهبت إيران بعد ضرب القواعد الأمريكية؟ فالانتصار العسكري ذهبت إلى الانتصار الاقتصادي، وهو ماذا؟ طبعا لا أقول الاستيلاء، ولكن الحق التاريخي لإيران في مضيق هرمز أنه إيراني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فقامت بإغلاقه أمام الملاحة الدولية خاصة في مصادر الطاقة، وهي تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقد وضحت الصورة إيران لكل دولة عربية بأن النفط هو الأهم للولايات المتحدة الأمريكية. عندما أغلقت مضيق هرمز قامت الولايات المتحدة الأمريكية بماذا؟ بحصار إيران والسواحل الإيراني، بسبب أن إيران وضعت برنامجا خاصا بها بالنسبة لمضيق هرمز على مستوى الرسوم الذي سيتم دفعها، وكذلك حتى على مستوى السفن الذي

0: تأتي لتحميل النفط الخليجي وستأخذ منه رسوم وغير ذلك، وقد وضعت معها سلطنة عمان وهذا مهم جدا. اليوم إيران في هذه الحرب، إذا رجعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك أيضا لابد الجميع أن يعرف بأن إيران لديها حلفاء في المنطقة، وخاصة إذا قلنا طبعا صنعاء، ستقوم بإغلاق مضيق باب المندب، وهنا
1: يعني إذا ما اشتدت المعركة
0: طبعا. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية،
1: لأن المؤشرات ما زالت يا دكتور، المؤشرات ما زالت في صالح إيران يعني اليوم.
0: طبعا شيء أكيد. هي لماذا يا سيدي؟ لأن أمريكا بعد الضربة الأولى التي كانت فيها الصدمة والترويع للولايات المتحدة الأمريكية، هي لم تستفيق إلى هذه اللحظة. ولكن كما هو معروف، الكل يعرف بأن السيسي قام بزيارة الإمارات، واتضح بأن هناك قوات مصرية موجودة في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين وفي قطر وفي حتى على مستوى السعودي. وهناك أيضا لابد على الجميع أن يعرف بأن القوات الباكستانية وضلائع القوات الباكستانية قد وصلت إلى السعودية. وطبعا
1: لكن هذه القوات هل ستشارك؟ يعني ما قيمة وجود هذه القوات طالما نحن نشهد مثلا حرب صاروخية، حرب مسيرة، وحرب تعتمد على الأداء الجوي تقريبا، لا تحتاج إلى طلائع قوات أو إلى حضور عسكري بشكل أو بآخر من قبيل الحضور المصري أو الباكستاني في دول الخليج؟ تفضلوا.
0: طبعا نحن نقول ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالضغوطات على هذه الدول الخليجية لاستقبال جيوش عربية وجيوش إسلامية، هو ماذا؟ هو المراد من هذا العمليات التي تقوم بها هذه الدول، هو على أساس أنها تؤجج ماذا؟ تؤجج الصراع ضد إيران من قبل الدول الإسلامية والعربية. كون مصر قد وصلت طلائعها وأيضا طائرات حربية على الرافال المصرية، وفي زيارة السيسي وضح كل شيء، أي بمعنى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بدول الخليج لمحاربة إيران بدلا عنها، لأنها لم تستطيع أن تحقق شيء. ولكن كما هو معروف بأن القوة العسكرية الإيرانية لم تستخدم بكل طاقاتها.
1: لكن بموضوعية يا دكتور، ألا ترى أن الإمارات والبحرين هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللي يبدو أنها أكثر اندفاعا نحو الحرب؟
0: من ناحية، وأيضا حتى على مستوى السعودية، هي تريد إنهاء إيران لأنها هي الدولة الوحيدة التي تعتقد السعودية بأنها تنافسها في قيادة العالم العربي والإسلامي. يا سيدي، هذه الدولة التي قامت بأبشع الجرائم داخل هذا البلد، من أجل ماذا؟ لكي تقول بأنها هي الدولة التي تستطيع أن تقوم بكل شيء، لأنها تقود الأمة العربية والإسلامية. وهذه هي مشكلة السعودية، ليس من اليوم ولكن أيضا من قبل. فكل الأحداث التي حدثت في لبنان، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في الصومال، في السودان، في اليمن، هي سببها من السعودية تريد أن تتحكم بماذا؟ بتوجيهات أمريكية على هذه الأمة. والمشروع السعودي معروف، كان المشروع الوهابي الذي أطلقت عنان تلك طبعا داعش وغيرها، والقاعدة الذي قتلت، من كانت تقتل؟ كانت تقتل الصهيوني أو الأمريكي المحتل؟ لا، كانت تقتل من؟ الأمة، كل مواطن عربي. ما حدث في سوريا وما حدث في العراق من قبل هذه القوات التي مولتها من؟ دول الخليج وخاصة السعودية، وأسقطوا النظام في سوريا، وأسقطوا النظام أيضا في ليبيا، وأيضا حتى على مستوى السودان. اليوم الحرب في السودان لها حرب منسية يا سيدي، آلاف من القتلى في السودان بين من ومن؟ بين من يناصر السعودية ومن يناصر الإمارات. أي بمعنى أن الدول الخليجية هي كلها هي أسباب أو سبب تدمير الأمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل من؟ بتمويل الدول العربية وخاصة السعودية وقطر والإمارات، الذي دفعت التريليونات لحرب إيران وإنهاء النظام في إيران، الذي يقوم نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بحماية من؟ بحماية واستمرارية المقاومة الفلسطينية. لماذا؟ لتحرير أرض فلسطين الذي هي القضية المركزية للأمة الإسلامية. تخيل الجيش المصري عندما ينتقل إلى الإمارات وأخوانها الفلسطينيين كانوا يبادوا بجانبه أكثر من 70,000 قتيل، طفل ومرأة وشيوخ لا يحملون السلاح، والجيش المصري كان في حدود غزة، معبر رفح لم يتم فتحه. ولكن عندما استدعت أمريكا الدول الخليجية لكي تقوم نيابة عنها بحرب إيران، لأنها لم تستطع أن تحقق الانتصار، ولم تستطع أن تستولي على مضيق هرمز، ولم تستطع أن تسيطر على مصادر الطاقة في إيران، ماذا تريد اليوم أمريكا؟ تريد إنهاء هذه ذبح البقرة الحلوب أولا عن طريق إيران. وأنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حربا، ولكن إيران هي مستعدة للحرب والسلام. لماذا؟ لأنها تمتلك القوة الرادعة،
1: نعم،
0: سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني أو هذه الدول الخليجية التي،
1: نعم،
0: قامت بتدبير العالم العربي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
1: نعم طبعا دكتور، يعني نحن شهدنا تقريبا مقترحات أمريكية وردود إيرانية، مقترحات إيرانية، ردود أمريكية، كان آخرها ما حدث بالأمس. يعني لماذا تصر أمريكا باستمرار على إرسال المقترحات والأوراق وهي تضمنها نفس المطالب التي ترفضها إيران، وتجد إصرارا إيرانيا على الرفض في مقابل عملية اختبار ميداني إنجاز التعبير أن نسميها بحوادث الناقلات في الأيام الماضية، والتي كانت تواجه بصد إيراني قوي وصلب؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، إن أمكن، روسيا والصين إلى أي مدى يمكن القول بأن عودة الحرب تتطلب حضورا مختلفا لروسيا والصين في هذه المعركة، وهل يمكن أن نشهد هذا الحضور أم لا؟
0: طبعا بالنسبة اليوم أو بعد مضيق هرمز، والذي استطاعت أن تحقق انتصارا اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، سواء كان على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى حلف الناتو في أوروبا، وهذا مهم جدا. من الناحية الاقتصادية استطاعت إيران أولا أن تكون عملية الحصار الاقتصادي أو الحصار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أن يرتد عليها داخليا، وهو ما يحدث اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في السياسة أيضا استطاعت إيران أن تحقق انتصارا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنها وضعت الشروط أو النقاط العشر في قبل، عندما طلبت أمريكا للوسيط سواء كان الباكستاني أو الروسي أو البريطاني أو الألماني أو من كان يكون في نهاية قبل نهاية الحرب والدخول في وقف إطلاق النار، عندما وضعت إيران 10 نقاط رئيسية جدا، وأيضا تم طبعا إعطاء الباكستاني والذي عرفها على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ترامب عندما قال وبالحرف الواحد وعلى لساني عندما قال هذه النقاط العشر الذي قدمتها إيران هي الأساس لمائدة المفاوضات الذي سيتم على أساس الجلوس معها. أيضا هنا مهم جدا هو بداية الانتصار عندما وافق ترامب على النقاط، لأنه هو من طلب وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات. طبعا الأمريكي يريد من إيران ماذا؟ الاستسلام المطلق، يريد أن يحقق انتصارا ولو صوريا على مستوى ماذا؟ على مستوى البرنامج النووي، على مستوى السياسي، وهو على أساس أن إيران ستستسلم، وأيضا على مستوى أنها لن تأخذ طبعا محور المقاومة معها في طبعا المفاوضات، وكان الشرط هو الشرط الرابع، وخاصة لبنان، والذي على أثر أمريكا تستخدم الورقة حكومة لبنان على أساس تكون ورقة رابحة لها في التفاوض مع إيران. وطبعا أشياء كثيرة جدا الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم وهي في شأن لا تعرف ماذا تريد. لماذا؟ لأنها لن تستطيع أن تحقق أي انتصار في أي مجال من المجالات، سواء كان العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو حتى على مستوى المفاهيم، وهذا مهم جدا. المفاهيم والمصطلحات التي وضعتها إيران اليوم على مستوى الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجاري إيران في هذه العمليات. فيما إذا عادت الحرب، الكل يعرف بأن محور المقاومة وأصبح محورا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ومؤثر على مستوى ليس فقط النظام الإقليمي، ولكن اليوم على مستوى النظام الإقليمي. لهذا تخاف السعودية اليوم من أن إيران ومحور المقاومة سوف يقوم بعمليات عسكرية كبيرة جدا وشديدة، ليست كما كانت في 39 اليوم السابقة، ستكون أخطر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بضرب البنية التحتية لإيران، وخاصة الكهرباء وأيضا المياه وغيرها. هنا تعرف اليوم السعودية بأن إيران ومحور المقاومة يمتلك السلاح الكامل الذي يستطيع أن يضيع من كما قال الأمريكي ماذا سيخرج إيران من التاريخ، أليس كذلك؟ سيعيدها إلى الأصل الحجري.
1: نعم.
0: إيران اليوم لديها القدرة أن تأخذ مع ومحور المقاومة، أن تأخذ كل الدول التي ستشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيذهب الجميع إلى الأصل الحجري جميعا بما فيهم الدول الخليجية والعربية الذي اليوم تأتي بجيوشها إلى المنطقة وتركت إخواننا الفلسطينيين يتم إبادتهم.
1: نعم.
0: وتدمير غزة يعني بكل ما تعنيها الكلمة معنى.
1: نعم.
0: بدون روسيا والصين. بدون روسيا والصين. ولكن أنا في اعتقادي عندما عرفت الصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستولي على مصادر النفط الذي تعتمد عليها الصين.
1: نعم.
0: ومنها إيران أيضا، منها إيران لأنها تعتمد على 80% من فنزويلا ومن إيران.
1: صحيح.
0: بالنسبة لصادرة أو استيرادها لمصادر الطاقة.
1: نعم.
0: طبعا عندما عرفت استخدمت الفيتو، وكذلك حتى روسيا استخدمت الفيتو، الدولتان استخدمتا الفيتو في وقت واحد ضد طبعا ضد المشروع الأمريكي أو الذي يريد إدانة إيران. وعلى أساس تخيل الدول الخليجية عندما تذهب إلى الأمم إلى مجلس الأمن وتطلب من مجلس الأمن بأن يصدر قرار يجعل إيران تحت البند السابع، بمشورة من؟ بمشورة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: هنا حتى على مستوى الصين أيضا وعلى مستوى روسيا هم يلعبون دور، ولكن كما هو معروف بأن الدور الأكبر قامت به إيران ومحورها الذين استطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، والذي اليوم هو متعثر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم حتى على مستوى مقابلات المجرم نتنياهو، الكل يعرف عندما يتكلم يقول بأنه طبعا نحن حققنا الانتصار، ولكن ليس كل الانتصار.
1: نعم.
0: ويريد جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حربا جديدا مع إيران.
1: نعم.
0: إيران تمتلك القوة العسكرية الرادعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى مع حلفاء في المنطقة، لأنه اليوم البرنامج النووي الإيراني هو مضيق هرمز الذي جعل من العالم كله يقف على رجل واحدة، والكل يعرف ذلك، ما بالك عندما يقف على أصبعه الكبيرة عندما يتم إغلاق باب المندب.
1: نعم.
0: إذا قامت الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا اليوم الذين يريدون طبعا اجتمعوا مع 40 دولة لتشكيل طبعا كحلف لفتح مضيق هرمز، من سيفتحوا؟ هل سيضربون الأمريكي لأنه يحاصر إيران ويحاصر مضيق هرمز؟ طبعا الدخول والخروج كما هو معروف مسموح لكل الدول ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهم يعرفون ذلك. وأنا في اعتقادي بأن هناك بروباغندا إعلامية تريد أوروبا أن يكون لها دور في
1: يبدو يا دكتور
0: القادمة.
1: نعم. يبدو يا دكتور أن هذا التحالف الأوروبي الجديد لا يتجاوز تحالف سبيدس الذي شهدناه في البحر الأحمر والذي لم يفعل شيئا. نعم.
0: طيب. لا تقدم ولا تؤخر.
1: نعم. سؤالي الأخير يا دكتور، والأمانة هناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى النقاش، لكن الوقت أخذنا وسلام الله عليك، يعني تثري الموضوعات بشكل متميز، أسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا. الصراع الخليجي الذي تجلى في الخروج فيما حدث طبعا من صراع إماراتي سعودي في اليمن إلى آخره، لكن أعظم شواهده خروج السعودية أو الإمارات من أوبك بلس، وإيحاءات بخروج الإمارات من مجلس التعاون الخليجي وجامعات الدول العربية. كيف تنظر إلى هذه النقطة، وما هو مستقبل هذا الصراع، وهل سيؤثر على ما يجري حاليا، أم أن ما يجري حاليا سيعيد ترتيب البيت الخليجي للمصلحة الأمريكية؟
0: طبعا يا سيدي، أمريكا والكيان الصهيوني طبعا تحالف الإمارات مع الصهيوني والأمريكي، أولا ارتباطها بالملف الإيدستيني وهذا معروف جدا، هي لا تستطيع أن ترفض أي ضرب للولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. الإمارات تعرف بأنها ستدمر أولا في حالة عودة الحرب، وخاصة مع إيران لأنها قريبة من أو تحت سامان يقول بالصنعاني في تحت الطاقة الإيرانية، تحت الطاقة الإيرانية حتى على مستوى البحرين وعلى مستوى الكويت وعلى مستوى قطر أيضا، الكل يعرف ذلك. أنا أعتقد الدولة الوحيدة هي قطر الذي استطاعت أن تقوم يعني بلعب دور خفي إلى هذه اللحظة، خاصة بعد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لمصفات الغاز الذي تشارك طبعا قطر إيران في هذا المشروع. بعد تلك الضربة أنا أعتقد أن قطر غيرت وجهة نظرها نحو إيران وحتى على مستوى الصراع، ولكن استمرار السعودي وقطر والبحرين والإمارات والكويت هو مشروعا إيبستينيا، خاصة في الإعلان الأخير طبعا عند الإعلان بأن في 2500 وثيقة لإيبستين، وبالحرف الواحد يوجد مشائخ وملوك وأمراء من الدول العربية ورؤساء أيضا. الجيش المصري لم ينتقل إلى هناك إلا لنوعا ما، الجيش المصري لم ينتقل إلى الخليج إلا لأنه يعاني من مشكلة اقتصادية، وفي نفس الوقت الضغوط الأمريكية الصهيونية. اليوم تريد الولايات المتحدة الأمريكية نقل الأمة العربية كاملة لحرب إيران، وترد الصراع السابق الذي حاول هذا طبعا محور المقاومة أن ينهي هذا الموضوع سني شيعي. لماذا؟ لأن غزة اليوم هي تباد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهم يريدون خوض معركة جديدة أين؟ في إيران. هل يعتقدوا بأن تحقيق انتصار على إيران أنهم سيحققوا انتصار لهم لأنفسهم؟ لا، ولكنهم يحققون انتصار لا قدر الله لاحتلالهم، لأن الإعلان قد وضح من نتنياهو بأنه سيحتل هذه الدول.
1: نعم.
0: والكل يعرف ذلك، أي بمعنى أن هذه الدول عندما تدخل في حرب مع إيران على أساس أنها ستحقق انتصار مع أمريكا، أمريكا هي لا تعرف أحد. اليوم ترامب هو تاجر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يتاجر بالدماء، يتاجر بكل شيء من أجل تحقيق مصلحته ومصلحة الكيان الصهيوني. في انتخاباته كانت أمريكا أولا، اليوم لا،
1: إسرائيل
0: أولاً.
1: نعم، وسيفشل هذا بإذن الله، وسينتصر أحرار الأمة مهما كانت نتائج هذه الجولات من الصراع. الشكر الجزيل والكبير مقدم لك أستاذنا العزيز والغالي والرائع سيد الكريم دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم.
0: ولكم الشكر على
1: دي لك العافية، في أمان الله.
0: في أمان الله وحفظه.
1: شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في آخر جولاتنا وآخر محطاتنا. جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
2: جارح بشلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال الله في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ما يخاف من الله حق خوفه من عباده من العباد إلا العلماء. داري بكل صغيرة وكبيرة، داري ما يمحق وما يضر، ما يسبر ولي ما يسبرش. وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل، وأعوذ بالله من الجهل. هذا الرياء والناس في جهل، في ضلاء، في ضياع. بيبصروا الجرائم بتقع، بيبصروا الظلم بيقع، بيبصروا المصايب البلاوي، ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة ولا يقول هذا باطل ولا هذا منكر ولا هذا ما يسبرش. هذا الأياء كم يا ظل، كم يا جرائم، كم يا مآسي بتقع. وعلماء المسلمين ولا واحد بيفتح لقفه ولا يصدر بيان ولا فتوى ولا يستنكر للمه، ما أنا ما استرى حالي. وهم علماء علماء. أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوا هانو في الأرض ومنوري علماء الأسهر، كان قدم القدوة، كان قدم النموذج علماء الأسهر. أينهم هذا الأيام ما يصدروا بيان على ما بيقع في غزة ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني؟ ما لهم ما يفعلوا فتوى ولا حد. أين باقي علماء المسلمين يا خلق الله؟ إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا. هذا الجرائم كدو يفتي فيها الجاهل فتوى. التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء. بيان استروا بيان استنكروا ما بيقع في غزة، واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل، وباقي العلماء بيستوغل في الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمات. فتواهم غير للملاهي والترفيه، ما هم هذا من علماء أمانة، ما هم من أوادم كيف عد واحد يتبعهمها. ياي كفاية كفاية، ما قد خطا على الناس من ضلال ومن ضياع، وهو بسبب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عقل هذا ولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحمي والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم. لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة وذك الساعة يخطأ يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يصبر، والله قال كذا كذا، ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى، ولا هم يشلوا راسه. يوم ثاني يشلوا، رحم الله السيد كشك، ولا كان يهجع، كان يطلع يختطب بفراشه، قدو داري إنه عي وكرها الحبس. أوادم دارين ما قال الله باطن ظاهر صدق، لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم. هذا كلمة حق كلمة حق، فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحترق السم هذولا. نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس، هو حق والله باطل. أنتوا أتحاق ولا عد نقول شنتوا علماء، أنتوا ناس بسطة. الجرائم الذي بتقع في غزة، الاعتداء على الشعب الإيراني، هو حق والله باطل. يهودي ونصراني الذي بيقاتلها واللي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات، يهودي ونصراني، ماذا حين كفيتوا؟ نقول كفيتوا أنتوا عن رتها على ذمتكم. فما بالك من عالم ناوي يطلعوا المنابر يخطبوا، وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا احتاب بيان ولا حاجة. هذا لا علماء زلط، علماء سلطة. إنا لله وإنا إليه راجعوا. لكن المكر السيء ما يحيد الله بهله، وحسبي الله ونعم الوكيل. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
3: جارح بشلي
1: في رعاية الرحمن. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام، تحية طبعا كبيرة لكل الزملاء الأعزاء على أثير إذاعة سام اف ام، وكذلك تحية لكل الزملاء الأعزاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا تحية كبيرة جدا لكل الزملاء الأعزاء في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، تحية الأستاذ عبد الرحمن الحمراء من الإشراف العام، وتحية طبعا للزميل الأستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، وزميل أيضا أحمد الصنعاني، كما هي تحية طبعا للأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا، وتحية طبعا للأستاذ نيازي الرازحي، وتحية لقيادة برنامج العدوان وحدنا المايسترو الرائع المخرج حفظ الله الحرازي، كما هي تحية لجميع الزملاء طبعا طاقم إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وكذلك الزملاء على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخل الزميل محمد الديلمي، وكذلك الزميل همدان الشهاري والعقيد خالد الهتار، وكل الزملاء أيضا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وكل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. للجميع كل التحية والتقدير، تحية لأبطال مؤسساتنا العسكرية والأمنية، وتحية لأبناء شعبنا، تحية لأهلنا في لبنان الذين ما يزالون تحت آلة القصف الصهيونية. قلوبنا وأرواحنا وأفئدتنا وأنفسنا معكم، ونحن معكم، ولن تكونوا لستم وحدكم اليوم، ولن تكونوا وحدكم أبدا. إخوتنا الأعزاء في لبنان، سلام عليكم جميعا بما صبرتم وثبتتم وجاهدتم في الله حق جهاده حتى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. تحية للمجاهد مع الله، سلام الله عليه، وتحية أيضا لكل مستمعينا ومتابعينا أباء وأمهات إخوة وأخوات أعزاء وعزيزات. وصلنا للختام. الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال الخزي والعار المعتدين الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم. المجد لليمن المجيد، يا رب أعد أسرنا واكشف عن مصير مفقودينا، واعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة الدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. سلدكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يوم لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي، وصية في أمان الله.

والتحية من طاقمنا لهذه الليلة الاستثنائية بإذن الله. فما نحمله لكم في هذه الليلة الكثير والكثير من الواقع، من الصمود، من الثبات، من الأرض اليمنية، من اليمني الحر الأصيل المرتبط بأرضه، بقيمه وأخلاقه وحكمته وإيمانه. ولو أقول لكم بحاجة من الآن، أقول لكم بحاجة حتى قبل الأسماء، كنا من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة في العدوان وحدنا، وتصدقوا بالله أننا في هذه الليلة سنستمر على هذا العنوان، لأنه ما عشناه وعايشناه، وسنضعكم فيه بالصوت والخيال عليكم، لأن الإذاعة هي فن الخيال، بس مش خيال بل خيال الواقع، ما عشناه ستعيشونه معنا في هذه الليلة.

في هذه الليلة إذ أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية بفرسان الإعلام في الإعلام المرئي تحديدا في قناة المسيرة وفي الإعلام المسموع وبفرسانه في إذاعة سام أف أم الإذاعة الجهادية صوت الحكمة والإيمان وبفرسان الإعلام أيضا في الإعلام المسموع في الإذاعة الأم إذاعة الجمهورية اليمنية حيث كنا في تلبية دعوة من أحد المستمعين الكرام أيوة وبعد تقصد التفاصيل أول حاجة في هذه الليلة بإذن الله يمن الصمود من واقع الصامدين الثابتين الواثقين بنصر الله المؤمنين بأهمية الجبهة الإعلامية من شعبنا المعطاء الوفي الكريم الصادق

سنكون في هذه الليلة بإذن الله في مكان يتنفس الجمال فيه من بين الجبال والقمم العالية، حيث المدرجات الزراعية والهواء النقي وشلالاتها الغزيرة.

سنكون معا بما رصدناه وسجلناه لكم صوتا إذاعيا يسكن الوجدان والقلب والحواس الست.

وما هو عنصر تشويق للاستماع لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية؟ لا والله، ولا بحث عن جاذبية الاستماع وجمهور عريض. فوالله أن لهذه الإذاعة الأم والإعلام الصامد الثابت في وجدان الناس، في وجدان المواطن اليمني الذي يقدس الرسالة التي تستوعب الوعي واستشعار المسؤولية، وحافظين صم الصمود، حافظين للصم. أقسم بالله إن الواحد يقف خجلان. وأقول لكم بحاجة، محبة الناس لا يمنحها إلا الله، وهي بقدر ما تسعد هي مسؤولية في ذات الوقت.

الوجهة. بني مطر، إن الخطوب تهون، وإن حديثي عنكم لشجون.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، ومن شلال المحبة والألفة والبساطة والتواضع والكرم والعطاء والبذل لبني مطر. حلقتنا في هذه الليلة من أرض عشاق ساحات الجهاد، سنكون معكم في هذه الليلة. المجاهد مع الله.

وكما وصفهم الشاعر الأستاذ عبد المجيد الحاكم: بني مطر عشاق ساحات الجهاد. فهم والله عشاق ساحات الجهاد الذين يجمعون بين الشجاعة والتفاني والإيمان، وقدموا العطاء السخي. أرواح الأبناء والآباء والإخوة الأعزاء والولد وأغلى ما يملكون.

بذلك الإيمان وبتلك الشجاعة في المواجهة وبذلك العطاء والتضحيات بالنفس والمال وبالمحبة التي التزموا بها كدين يؤمنون به بتمسكهم بمنهج أهل البيت.

بني مطر قوم التفاني والجهاد مع النبي والآل والذكر المجيد في ساعة الشدة على الأعداء شداد صدوا تحالف كل شيطان مريد تأريخهم بالدم ما هو بالمداد وبقوة الله هم أولي البأس الشديد بني مطر عشاك ساحة الجهاد تشهد مواقفهم وروضات الشيد الفرد منهم بندقة مثل المضاد تسمع لها في داخل الجبهة رعيد من خلوا أيام العدا سودة حداد وأيامهم صارت مع الرحمن عيد على الأعداء شداد صدوا تحالف إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وقناة المسيرة الفضائية وإذاعة سام أف أم.

بصماتهم في كل أرجاء البلاد وفعالهم تنبض رجوله في الوريد، وبطشهم من بطش خلاق العباد وبطش خلاق البشر بطشا شديد.

قرية الحرف هي أحد القرى التابعة لعزلة الحدب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

تشتهر المنطقة بكونها نموذجاً زراعياً لإنتاج الخضار والحبوب والبقوليات واللوز. وكيف ننسى تلك الشجرة؟ البن.

يا يمن يا يمن، يا غلى هدية للإنسان، يا مراعي الجمال، يا حب خالد فلذهان. أنت سيدي أنا، أنت اليمن سيد الأكوان، أنت في داخلي حليت يا خير الأوطان.

جاءت الدعوة من والد الشهيد، صاغها بحروف المحبة والصدق قائلا: سلام للحيفي، هلال صافي، سراج ما ينطفي، أشتي يجي ضيفي، يقول أحسن محمد شرفه، سلام للحيفي، هلال صافي، سراج ما ينطفي، أشتي يجي ضيفي، يقول أحسن محمد شرفه، ارحب على سلفي وعرفي، ذي يقول هاتفي، الله يحقق موقفي، من قبل ما مو تعرفه.

هكذا وصلتنا الدعوة من الوالد الشاعر الأصيل الكريم، الخال أحسن محمد القرعي، والد الشهيد علي رضوان الله عليه، وخال زميلنا الإعلامي المجاهد في قناة المسيرة ملاطف الموجاني. وقفنا أمام هذه الدعوة الصادقة بإيمان وإحسان ووفاء، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتم الاتفاق بأن نذهب إلى بني مطر. وعلى رأسنا بل يتقدمنا الزميل ملاطف الموجاني من قناة المسيرة.

وحين وصلنا إلى سوق الأمان، إذا بنا ننحرف يسارا إلى مديرية الحدب، تحديدا منطقة الحرف.

0: وإذا دعاك فأجب. المجاهد مع الله، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، من قناة المسيرة ملاطف الموجان، من إذاعة سام اف ام، حمود محمد شرف. ويمن الصمود إذاعة صنعاء، بمحبة ووفاء مطيع حسين الفقي، سند عبد الكمين، والعبد لله. وهذا ما التقطناه لكم.
1: كيف
2: أعظم صاروخ
3: الحرب
2: على من داري أن بسمع هذا الكلام يا مستمعي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. طبعا لا هو عبد الله حبيبي حكيكم، ولا سند الكمين، ولا مطيع الفقي، ولا أستاذ محمد علي الشرفي، ولا ملاطف الموجاني من قناة المسيرة، بحقيكم حمود محمد شرف، لأن إذاعة صنعاء هي إذاعة الشعب كله، وكما نسميها دائما الإذاعة الأم. الإعلام هو الأصل، الإعلام مثل الصواريخ، هذا ما قاله أحد أبناء عزلة حدب في بني مطر. نحن اليوم ضيوف أبناء عزلة الحدب عند عمي أحسن محمد القرعي، عمي أحسن محمد القرعي خال ملطف الموجاني، زميلنا وأخونا وأستاذنا في قناة المسيرة الفضائية. وأهل القرية مجتمعين يعني بكل محبة، بكل محبة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية طبعا،
1: وإذاعة السام،
2: وإذا إذاعة السام أكيد إحنا فرع من شجرة من شجرة الباسقة لإذاعة السام. طبعا أنا سجلت ما شنتو دارين أخي سند،
1: أنا بين لاحظ من أول ما سكتهم قلت لك مشغول.
2: لا أنا شفت أنه لا ينبغي تفويت هذه الفرصة لتنقلوا إلى الناس ماذا تعنيه إذاعة صنعاء، ماذا يعنيه الأثير الإذاعي لكل أبناء الشعب، أبناء عزة الحدب نموذجا. أنا أسمع رأيهم في الإذاعة، أنا بسمعوا في الإذاعة من عمي أحسان ومن أخي عبد الكريم ومن أباء الشهداء في القرية ومن شبابها ومن شيبانها. ولكن الليلة ليلتك، استلامك يا أستاذ سند، والاستلام أستاذ عبد الله.
1: الليلة سلام عبد الله حيفي.
2: أستاذ عبد الله مسك الميكروفون تفضل. طبعا احنا قلب الميكروفون متغطين مخزنين، اكرمونا كرم اين انتم وين. احنا ما بنتحكش عن عزلة الحدب بس، احنا بنتحكى عن القبيل اليمني، عن كل يمني اصيل شريف كريم. اللحم لحم، والعسل عسل، والقاتقات هذا الطبع اليمني. كرمكم الله يا عم احسان،
1: كرمكم الله
2: وكثر الله خيركم جميعا. الا قصينا عبد الله تسمعون مخزن يكيف. احنا في عزلة الحدب في بني مطر، وعم في في في منزل الوالد احسن محمد القرعي، خال الاخ ملاطف. الاخ ملاطف عندنا الميكروفون عين تقل للاخ عبد الله الميكروفون يا سند، ولا ما يحتاج
1: ما بدنا ندير هو لانه الليل السلامه
2: قصدي لا يدوم انا
1: يدوم براحته. لازم كثير يتحاكم مخزن.
2: اليك يا عبد الله الميكروفون، الى جوارك عمي احسن محمد القرعي، الى جوارك ملاطف سند الكميم ابناء القريه تفضل.
0: وينتقل الميكروفون الى الزميل الملاطف الموجاني، بحكم ان احنا في في ضيافته، وضيافه العم احسن محمد القرعي، محمد يحيى، احسن محمد يحيى القرعي. وحدثنا على المنطقه طبعا. الميكروفون
4: عاده يا استاذ عبد الله صاحب البيت ما يتحاكش.
0: لا
4: صاحب البيت يسمع الضيف.
0: لا لا لان احنا في ضع صنعاء
4: يقولوا كلها. يقولوا حتى في البراء على اول الضيف
0: من طريق
2: هذاك في البراء
4: عندك يا اخي الوطن. حياكم الله مستمعينا الكرام، حياكم الله ضيوفنا الاعزاء. بالطبع احنا اليوم يعني نتشرف بان تكون في ضيافتنا هامات اعلاميه بحجم الاستاذ حمود محمد شرف الدين، وكذلك الاستاذ سند الكميم والاستاذ عبد الله الحيفي، وهم بالطبع تعبير عن الاعلام الإعلام المسموع، الإعلام الذي اكتشفنا اليوم، علاوة على ما مضى إن له قاعدة شعبية وجماهيرية وحاضنة كبيرة قد تفوق الإعلام المرئي بمسافة
3: أكبر قاعد
4: فارغ. يعني البعض بيسهر ويفلت عمله في اليوم التالي لأجل أنه يسمع الإذاعة ويسمع البرامج ويسمع المضامين التعبوية التحشيدية الجهادية. كيف خبر عاجل؟ كيف خبر عاجل يا أخ عبد الكريم؟ الأخ عبد الكريم الشيباني وكذلك خالي حسان.
2: أنا شنقول الميكروفون، أنا شنقول الميكروفون أخي معطف. طبعا تعرفنا على عزلة الحدب من خلال الأثير. كيف ملاطف تقينا أنا وهو في أحد الأعراس الخميس الماضي، هذا الخميس اللي سار، وبيقول يا أخي جننا خالي أحسن، قال بيش مع أحسن أدلك من عبدالله حيث يمطيع الفقيح حمد الترف، هذا ما عبر قلوا على ذلك قدتو شطجل في العملية تودز فيدي الحمد لله على السلامة. قال ولا عبير قلت حسب في الاذاعه، الاذاعه قالوا الاذاعه نوصل ونمشوا عمي حسن بس مجنون بالاذاعه اهل القريب كلها
3: كلها
2: كلها
3: قناه الجمهوريه.
2: ليش لا هذا الاخ عبد الكريم، الاخ عبد الكريم من
5: عبد الشيباني،
2: شيباني من ابناء عزله الحدب،
3: عزله الحدب
2: مضر. ما هو انت يا خليل في ذمتك، خلينا نسجل نسمعك من تقول الاذاعه صواريخ، ما هو صواريخ،
3: صواريخ اعظم من التواريخ، قناه اليمن وقناه فا، يعني إذا جهوز جميع صناعة.
2: ليش ما هو ما بيعلو ما بيتو ما هو
3: أعلام الأعلام صادق ما بش بينها كذب أبداً.
2: تختيوا إذا جينا عندكم تيتوا السمن، تيتوا العسل، تيتوا القاتل، تيتوا اللحم، تيتوا ما بنتي لكم، ما بنتي لكم إذاعة. وعي والوعي
3: صادق ما كذب، مش إعلام تعمل حق عدل من حقنا الإعلام سوا.
2: إذن الإعلام الشيء اسمع جوابكم كلكم، الإعلام اليمني المتمثل في إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعة المتخندقة في خندق الوطن هي إعلام الوعي الصادق، أليس كذلك؟
6: نعم.
2: أو من أبناء قلة الحدب؟
6: نعم.
2: عزلة الحدب إذاعة الجمهورية اليمنية اليوم من صنعاء مثلها مثل القوة الصاروخية، أليس كذلك؟
6: نعم.
2: مثلها مثل الطيران المسير، أليس كذلك؟
6: نعم.
2: بالوعي الذي بتقدمه بالمواكبة لأبناء الشعب بتوعيته مثلها مثل القوات البحرية والجوية، أليس كذلك؟ صناعة تالي الوعي هي مثل ما أنها تعمل في صناعة الأسلحة مثل ما تعمل دائرة التصنيع العسكري اليمنية، أو ماشي يا أبناء عزلة الحلاب؟ هذا هو أم يحسن الحمد لله على السلامة. هو شيء الله يسلمك ويعافيك، حياكم الله وباسمي وباسم الأخ سند الكمين وأستاذ عبدالله الحيفي وأبو الزهرة، أما ملاطف من البيت إحنا ضيفه مثل ما إحنا ضيفك، نقول لكم أكرمكم الله وكثر الله خيركم،
7: حياكم الله ويا مرحبا بكم اليوم هذا شرفتونا، يعني إحنا أذادي طول الليل وإحنا نسمعكم لا ما نصلي فجر يوم ثاني نقول ما عنشيش عمال
2: إلا هذا بترعوا ما شاء الله الدنيا حية
7: بترعوا الجهة
2: نعمة،
7: وأنتم جيتوا اليوم أهلا وسهلا بكم حياكم الله ونسمعكم العشي لكن لا ما زق الشمس
2: الحمد لله
7: قلتوا من الحكوة هذا الصادق الوفاء، يعني تلنتوا لسان التولي لسانها بكلها.
2: أنا أتمنى أنه المسؤولين في العاصمة صنعاء بارك الله فيهم أعانهم الله يسمعوا هذا الرسالة من المواطن، ما سمعها لا من سند ولا سمعها من عبد الله أن إذاعة صنعاء لسان التولي، يسمعها من المواطن لسان التولي، عندما يتألم المذيع ولا يقول يا خلق الله المحطة الفلانية هذه بسبب المولد، هذا المحطة بتطفى، هذا المواطن بيغيب عنها الوعي، بتغيب الرسالة الصادقة، وقناة الحدث مفتوحة عنده، قناة السعيد مفتوحة عنده، أتقول لي يا أخي وعندك قناة المسير عنده، لكن الأثير الإذاعي مهمة المذيع، مهمة المذيع في الإذاعة غير مهمة المذيع في الشاشة، مهمة المذيع في الإذاعة مهمته أنه يخلي المستمع ما يقلب الموجة، ما يقلب الموجة، وهذا الذي تفعله إذاعة صنعاء اليوم. كم يا إذاعات كم يا ترددت لمن ما بالله يسمع إذاعة صنعاء، لأنه هناك مذيع بيمشكه، لما تطفى المحطة بيطفى المذيع ولو عدوا في الاستوديو بيتحدث، عندما تطفى المحطة بيطفى المذيع، بيطفى الإذاعة، بيطفى صوت الدولة. نعم يا عم حسن،
7: نعم نعم يطفى صوت الدولة، والله نحن يعني نسمعكم ما هلنا منزلكم بنادقنا ومذيلين سوين ماكا،
2: وانتم من حشد وانتم جهالكم اليوم في الجبهات،
7: ونقل احنا الطلبات مسكين خطأ،
2: منكم شهداء في القوات البحرية، منكم شهداء في القوات البرية، منكم شهداء يا بني مطر في القوات الجوية، وحب المجيد الحاكم منكم بني مطر قوم التفاني والجهاد. الله اختمنا الزامن هذا ها الساق الشاك صحة الجهاد. من يشتي عن جابوا الشهيد؟ هذا أحد أباء الشهداء، الأستاذ علي، الأستاذ أحسن علي القرعي، مدير مدرسة الشهيد القاعدة الثانوية في عزلة الحدب بمديرية بني مطر.
5: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونتشرف بالإعلام ونزولكم إلى هذه المنطقة حبا يعني في سماعا لإذاعتكم الكريمة التي تصل إلى كل المناطق، وأيضا هي جبهة من جبهات يعني من الجبهات الإعلام، جبهة يعني مهمة جدا جدا، لأن لها دور كبير يعني في تثقيف المواطنين وفي يعني بث يعني الصوت المسموع والكلمة الصادقة إلى كل المواطنين.
2: الله يبارك فيكم. يعني رسالة لوزارة التربية والتعليم، كونك مدير المدرسة، صعوبات، رسالة، اهتمام معين، لفت انتباه
5: التربية والتعليم، نريد أن تهتم كذلك يعني بأبنائنا وبأجيالنا ودعمهم يعني وتعليمهم التعليم الصادق، لأن التعليم هو مهم جدا جدا. العدو يحفر لكل المناطق ويحاول أن يضل جميع العقول.
2: نعم. هل ينقصكم شيء؟ الأستاذ حسن الصعدي، حسن عبد الله الصعدي رعاه الله، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بيسمع هذه الرسالة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، معاكم لكس احتياج يعني إذا وزارة تعاون والمجتمع يتعاون،
5: ما فيش حاجة، ما التعليم محتاج أشياء كثيرة، لكن في الوقت الراهن يعني قد الدولة بتأتي على قدر ما يدها.
2: طبعا لمستمعي إذاعة صنعاء ومن عايش معنا في بقية عبر أثير أي إذاعة أخرى في أي منطقة، احنا من النوع عبدالله الحيفي، استاذ الكميم، تحية للأستاذ مطيع الفقيه، حمود شرف، غيرنا، عبد العزيز القدمي، كل الإعلام عاملين في المجال الإعلامي، احنا لسنا، اقول لكم رحم الله رحمة واسعة على الأستاذ محسن الجبري، هذاك صدق لا قالوا كان يخرج يتبنن او ماشي محسن الجبري، احنا من النوع الذي لا، خلينا نكون صريحين، لانه بعض الناس يشوش على هذه الرسالة الإعلامية، وما وصل من رسائل الوعي من أبناء عزلة الحدب في مديرية بني مطر، يقول هؤلاء يتخيل لنا إحنا كل يوم بنخرج كل اثنين بنذاك ما نزلناش خطاء. لا، لولا أنه الزميل الملاطف الموجاني أصر علينا لنلبي دعوة خاله الوالد أحسن علي القرعي، محمد القرعي شفاه الله وعافه، لما ما بنخرج طبعا، الوضع الأمني لا يسمح، تخفيفا على الناس، خففوا على أهل المرؤات، الوضع لا يسمح، ولا كم يا دعوات، كم يا محبين، كم الناس، ما الله كل واحد بحمله يقوم هذا المرحلة، والناس كرة ما أنا ما الزامل من صلك من صلك يا عبد الله صلى الهواء عندي يا عمي أحسن أنت زامل حق عمي أحسن اللي خرجنا للأمانة إحنا قد نكون يعني داخل الاستوديوهات أغلب ساعات أيامنا وسنيننا، ولكننا مع المجتمع، محبة لهذا المجتمع، وفاء لهذا المجتمع الذي يستحق يعني في قرية من قرى يعني تعتبر قرية أو عزلة نائية من عزل مديرية بني مطر، ومع ذلك هذا الوعي، هذا البذل، هذا العطاء، رياض الشهداء الرابطين في الجبهات، منهم من هو في التصنيع، منهم من هو في البحرية، منهم من هو في الجبهات البرية، في الجبهة التعليمية، في الجبهة الثقافية، في
6: الزراعية،
2: فالإذاعة ما هي عبارة عن بس الزراعية، أيضا ما هي عبارة عن صواريخ وقراح وصاروخ بعد صاروخ وعاجل بعد عاجل، هناك عاجل في التنمية، هناك عاجل في التعليم والتربية، هناك عاجل في الثقافة القرآنية، هناك عاجل في الوعي، هناك عاجل في الميدان، سواء في الساحة اليمنية أو ساحات محور الجهاد والمقاومة. طبعا أنا حبيت أنتهز الفرصة لأنه لا نفوت هذه اللحظات الجميلة من أن يعيشها كل أبناء الشعب اليمني معنا، عبدالله الحيفي سندكم من ملاطف الجاني حمد شرف، ومع أبناء عزلة الحدب في مديرية بني مطر، سند إليك الميكروفون ثم إلى عبدالله اللي يختم على أخ ملاطف.
1: أنا من ناحيتي أشي أقول بس لك كلمة واحدة، أول حاجة توجه بالشكر للعم أحسن محمد القرعي، أكرمك الله وكثر الله خيرك، وأهل عزلة الحدب
6: أكرمكم الله على المحبة اللي شفناها. دائما اللي بنقول عليها إنه هذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى محبة الناس، وهذا أغلى وسام ومسؤولية طبعا، هذا مسؤولية نسأل الله أن يديمها لله وفي الله. أيضا الشيء يعني ملاحظة إنه اللي قام بالمقابلة وبالفكرة تسجيل هذا
8: اللحظة
6: الأستاذ حمود محمد شرف، اللي مهتم بإذاعة صنعاء أعظم من ما مهتم بها المسؤول نفسها. للأمان هذه كلمة أقولها لله وفي الله، يعني مهتم بإذاعة صنعاء، بيتحدث باسم إذاعة صنعاء وناس إذاعة سام،
2: لأني واحد من الشعب،
6: لأنك من إذاعة صنعاء،
2: لأني واحد من الشعب اليمني،
6: لأنك يعني قائد جبهة، لأنك قائد جبهة إعلامية، هذه كلمة حق أقولها.
8: مستمع قديم
6: لإذاعة صنعاء، اليوم بيذكرني بربوع السعيدة، ببريد المستمعين. فللأمانة أقول أتمنى أن المسؤولين يستشعروا مسؤوليتهم، لأنه وجدنا عند أهالي عزلة الحدب استماع يعني حافظين البرنامج عن ظهر غيب،
2: والله انهم بيسمعوا الخارطه البرامجيه من الساعه 12 الليل للساعه 12 الليل،
6: والله انهم بيذكرونا ببعض المفردات اللي بنقولها انا وعبد الله قنزينا. فهذا يعني بنقول نعمه من الله، محبه ومسؤوليه، مسؤوليه مهمه علينا وعلى المسؤولين حقنا. فعندما احنا بنكون على الهواء وتوصلنا رسائل ما بنستنشبها، لما يقول لي البث انقطع يا أساس سند من الساعة 1 ولا من الساعة 12، ويوميا توصلنا هذه الرسائل. احنا ما بندوش مستمعين ملان إذا صنع الجمهور اليمن بكله، لكن اليوم الجمهور بيدور الوعي، بيدور كلمة الصدق، الكلمة الحقيقية، كلمة الحق، بدل أن توصلنا رسائل من بعض المستمعين في المناطق المحادية للمحافظات المحتلة يقول بتتركونا هولك، بيخلونا يعني نشعر قصة انتهت، أو إنه حكومة صنعاء مدري ما لها. فأعيد وأكرر من خلال هذه الرسالة، الكلمة مسؤولية المذيع والمسؤول. وأنقل الميكروفون للأخ عبد الله الحيفي.
0: فإن احنا في صعيد عرفات اليوم، ها؟ فضل من الله. طبعا التاريخ اليوم هو 24 ذو القعدة 1447 هجرية،
8: يعني اليوم
0: لحنا في عهد الغشمي ولا الحمدي ولا السلال، احنا في عهد السيد القائد السيد عبد الملك يحفظه الله، ونسأل من الله ان يجعلنا فداء له. بنتكلم من واقع الناس ومن صوت الناس وهم الناس، الاول الصمود والثبات والوعي والبساطة والتواضع والحميمية والأسرة الواحدة، بمحبة بصدق بألفة بإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أيضا هي فرصة، ونحن في بني مضر محافظة صنعاء الحدب، وبجانب الزميل الأستاذ مناضه الموجاني قناة المسيرة، يعني أنتم بتسمعوا قناة المسيرة اليوم وإذاعة صنعاء وإذاعة سام اف ام، فضل من الله وصوت الناس وكذا. وإحنا يعني كما ذكر الزميل سند الكمين أنها فرصة، يلتقط اللحظة كعادة الأستاذ حمود محمد شرف، وهي فرصة أيضا من خلالك أخي ملاضف الموجاني المديرية أو المنطقة، هل تحتاج إلى خدمات، ما الذي ينقصها، مستشفى، مدرسة، كذا. هي فرصة أن نوصل، لأن هذا يعني دورنا كإعلام.
8: يا أستاذ عبد الله، والله مش
0: هصيح. حمود.
8: قبل ما يجاوب الأستاذ ملاطف بعد إذنك، قبل أن يجيب الأستاذ ملاطف حيقول إحنا بحاجة كذا أو كذا. أول شيء إحنا، وأنت يا سند، وأنت يا أستاذ عبد الله، وأنت يا أستاذ سند، وأنت كله اللي بيسمعون الآن، كل من مننا ما بينزلش لحد يده ولا مرة في حياته. وسوق الأمان أشهر من نار على العالم، يقول لك إحنا بسوق الأمان، وأنت نازل من صنعاء بداية سوق الأمان بهفك من هناك، كنا نبصرها نقول هذا تدخل لا كنت في
9: على شمالك.
8: لا على شمالك، يعني عاد تدخل لا بقعة هلا بقعة جبل لا يابس ولا هاوية ولا. دخلنا منها إلى عزلة الحدب.
6: اسم المناظر
8: يا سيدي، أقسم بالله إن به مناظر تذهل العقل. أش من جمال وأش من مساحات وأش من قرى
2: وايش من وديان وايش من جمال وايش من روعة.
9: بيقولوا السياحة الداخلية أتلقاها في هذا المكان.
2: أيوة، ولذلك لما نقول اشتوا خدمات، عندما تقدم خدمة الدولة، إحنا أسمع ما هم بينقصها المنطقة من الدولة، والدولة ما بتقصر. ويشهد الله والشهادة لله سبحانه وتعالى إن إحنا طول الطريق، والأستاذ ملاطف الموجاني
6: بيشرح لنا
2: ويقول ما بيض الله وجيههم. منهم وزارة الأشغال،
9: وزارة
2: الأشغال قال شغالين، قال بسروها بسروها الطريق، قال مش إلا بس على الطريق إشي في الحكم
6: الحديدة، حتى الطرق الفرعية،
2: الطرق الفرعية للعزل.
6: نعم،
2: فأي جهد من أي جهة من أي ولو كان بسيط، وزارة الأشغال بتركع لها ركع لها. لكن ما كم انتم مكملين من هاي مكملين من وزارة الأشغال، الحين بتركع على الرصدار مكملين، لأنهم دارين بوضع الدولة، دارين بوضع الاقتصادي والحصار وال... لا أقصد الآن الرسالة يوجهها الأخ ملاطف باسمه وباسم أبناء عزلة الحدب وعزل وقرى محافظة أو مديرية عمرة المدينة المطر في محافظة صنعاء، يعني لا توصله من مسؤولي هذه الدولة، صغير من مدير عام، لا عند رئيس الشعب، لا عند وزير، لا عند رئيس هيئة، يعني الخدمة البسيطة اللي تقدمها هذه المنطقة أو غيرها، والله العظيم أنها ستظل محفوظة جميلا في قلوبهم إلى ولد الولد، للدولة ولك كمسؤول. قصدي لا تستهينوا أي جهد تقدموه، احتاج لك احتاج رجع رصدة، ولا تحفر لهم في التيشي، ولا تحفر لهم كرفانة، ولا تعمل لهم
6: يعب الطريق
2: ماجئ.
6: نعم،
2: ماجئ
9: توصل لهم
2: حاجة، يعني معالجة يعني.
6: أيضا من الملاحظات أيضا من الملاحظات أنا هذه أشياء أقوله،
2: الشيخ عبد الكريم
6: الجلاء، عزلة الشيخ
2: عبد الكريم القرعي.
6: نعم، طبعا أريد أنا أن أنوه إلى شيء. طبعا كل المستمعين بيتابعوا إذاعة صنعاء وإذاعة السام ويعرفوا هو الأستاذ حمود محمد شرف والأستاذ عبد الله الحيفي وعبد الله سند الكميم، ما كذبنا عليكم دائما طوال أيام العدوان. كل ما استمعتوا إليه في هذه الفقرة كلام حقيقي وواقعي، هذا ما شاهدناه وما لمسناه طوال هذه الرحلة أمانة أنها رحلة. طبعا الميكروفون الآن إلى الأستاذ ملاطف الموجاني.
10: مجددا حياكم الله.
9: المسيرة أنت قادر توصل صوتك للعالم، لكن عبر الإذاعة لا طعم وشم ثاني.
10: الله المستعان. الإذاعة هي يعني باعتبارها منبر لكل يمني، فعبر هذا المنبر يعني نجدد بكم الترحيب أساسا. أنتم يعني كضيوف أعزاء علينا في ساحتنا في بلادنا في الحدب بني مطر، وبالتحديد في هذه القرية في قرية القرعة. أهلا وسهلا بكم من جديد، والتحية وفي الحرف التحية كذلك لجميع المستمعين. بالنسبة للواقع المشاريع والواقع ما يتوجب أن يكون عليه الحال بالنسبة للأساسيات يعني التي تتواءم مع الظرف الحاصل من قبل الدولة، يعني ما يتعلق بالطرق، الأمور بسيطة من قبل الدولة، الأخوة في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور مشكورين، قد بدأوا العمل في الطريق الفرعية من سوق الأمان باتجاه باب القطع في الطريق حقنا الطريق الفرعية، بدأ المسار، لكن بدأ والحال فيها نوع من البطء. المطلوب أنهم يكملوا المشوار، لأن قد بعض الطرق بعض الأماكن والنقاط في الطريق الإسفلتية الفرعية قد تترتب على الإهمال لها أكثر مما قد حصل إلى الآن، تترتب من الإسفلت يضيع بشكل كلي.
9: تنبل غرقة
10: الذي غرق، فالإصلاح يعني عند قدر الاستطاعة يتأتى بموجب الظرف، مع بيدوروا الناس زفلة من جديد. الجانب الثاني معانا مع الدهانة، مع التشق، الأخ مدير المديرية الأستاذ يحيى القنوص يتوجب عليه أن يستشعر المسؤولية أكثر ويوفروا مسار صيانة، لأنهم قد يعني قد صنعها في فترات سابقة بالتعاون مع الأخوة في قيادة المحافظة، وفعلة الشيء الكبير على مستوى العزلة، الشيء الكبير مسحة الطرق خففت على الناس المعاناة، الناس قدوا بيجيهم، ما عاد عندك قدرة بوضعيتها المادية، ما عاد عندك قدرة إنه يتحمل أعطال في السيارة، يتحمل معاناة ومتاعب خسائر جديدة، يلا يغطي حق البترول. إحنا نتمنى من الأخوة قيادة المحافظة وحدة التدخلات الطارئة في وزارة التنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، نتمنى منهم لفت كريمة والدكتور محمد المداني رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية. أيوه. الدكتور محمد المداني قد زار المنطقة هذا ووصل إليها. وهذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق على مستوى المديرية في تقديم عدد الشهداء. يعني قدم في هذه المنطقة مركز صحي. قدم فيها من هيئة الزكاة رعاهم الله الشيخ شمسان أبو نشطان والأخ محمد العياني قد خرج لها هنا. في عندنا مركز لتدريب وتأهيل أسر الشهداء على الخياطة. اكتمل بناء المركز. الحين احنا نفتقر الى المحتوى الى الجوهر الذي يشتغل بناء عليها المركز، مكائن خياطه وما شابه وفريق تدريب وتاهيل. نشتي كما اسلفت انه موضوع صيانه المعده وتوفير الديزل لها من الضروريات الملحه. الناس معانين بشكل فظيع جدا، وانتم قد لامستوا انتم كاساتذه وكزملاء لنا لمستوا عندما جينا. يعني بتكون الحركه صعبه في السيارات تدفع الرباعي، ما السيارات الواطية اللي بتجيت بها لها هنا عتنكل بها. إذا توفر يعني مسار للمسح، مسح الطريق، معالجة وضعها قدر المستطاع، هتتخفف المعاناة عند الناس قوي.
11: لا شيء مريض.
10: وما عتكون
11: أيوة. لا شيء كذا لا.
10: وما عتكونش الكلفة قوية. الجانب الثاني بعدة قرى هنا بيفتقروا إلى إما خزانات حصاد مياه أو حفاء يتوفر لهم. يقيسوا الناس، يعني هذا المجتمع معطاء، بذل كل ما يجب أن يبذل وأعظم.
9: هذه حال يا أبا الذي يقول لك لحين المواطن
10: يجب أن نبادلها الوفاء بالوفاء.
9: أيوة لحظة، لحين هذه مرحلة يجب أن يتعاون فيها المواطن مع الدولة أو ماشي،
2: لأنه الإدارة المحلية الدكتور محمد المداني الأستاذ محمد عياش القحيم الدولة سيد عبد الملك دائما ما يدعو إلى المبادرات المجتمعية، المبادرات المجتمعية. يعني دولة في ظل هذا الوضع دراستها بتدافع عننا وجهلنا رجالها، جهلنا رجالها وإحنا رجالها، لكن قد تصلت الدولة إلى مثلاً هذه العزلة بحاجة شيء معين ما هوش موجود لدى الدولة مثلاً في هذه المرحلة، لكن موجود لدى أحد المواطنين. من معي منكم قلاب يا رجال هنا؟ قلاب. من معي قلاب؟ معكم قلابات مستعدين تتوهن وتحاولوا جعم وتزرعوا بيديكم حجار وتراب.
12: نعم
2: مستعد
12: ها؟ نعم نعم نعم نعم
9: بالقلابات بدينا ما أمالنا من
2: هذه نقطة جوهرية نقول للدولة. جو أبناء هذه العزلة وغيرها من العزل وغيرها من المحافظات كلهم مستعدين أبذلوا معكم الشيولات القلابات الأيادي العاملة الفارق الغرم أي تو كل شيء.
9: الريف اليمني معضى.
2: الله
9: اليمني معضى.
2: الله تفضل أخي معضى.
10: وعلاوة على ما سبق، يعني إذا تم إصلاح هذه الوحدة، وحدة الشق تم صيانتها على الوجه الأنسب، عادي أتوفر لنا مسار. الحين معنا طريق مقطوعة تربط عزلة الحدب بطرف عزلة الحدب كذلك وصولا إلى آنس إلى آنس إلى ذمار يا محافظة ذمار. مسافة قصيرة شلت السيول نتيجة الأمطار الغزير شلت السيول. إذا أعيد الصيانة هذا الوحدة للشق هتتخفف معاناة الناس قوي. الآن الناس بيلفوا مثل ما بتلف من رأس الرجاء الصالح، ومعك مسار من البحر الأحمر. أنا غير على أساس كتشبيه لها 8 سنوات. وبه مزارعين في الجبل وأموالهم وأملاكهم ومزارعهم في الوادي بيلفوا مسافات لأجل
9: عشان تدري الناس إنه إمكانيات المجتمع لا يمكن إعادة بناء هذا الطريق أو صيانة الطريق. والدولة وحدها ما عاد يقدرش، لكن عندما يجتمع المجتمع والدولة
10: بإذن الله. المجتمع مهيأ والدور بارز وللسوابق في مسار ما يتعلق بالمبادرات المجتمعية والتفاعل مع أي توجه من قبل الدولة حتى في جانب الفداء وبذل الأرواح فضلا عن ما عداه. الدولة يعني الأخ المحافظ معني أمام الله وأمام خلقه، معني أمام السيد وأمام الشعب، يتفقد الحال. هو يعرف هذا المنطقة بعض الأشياء هي ما ترتقيش إلى أن ذات كلفة باهظة، يعني صيانة وحدة شق توفير بعض الأساسيات والجزئيات البسيطة وعتمثل بها عن المواطن يجعلها أولوية.
11: الله
10: هذه هي معاني المسؤولية. وإحنا يعني نرى بل ونعتقد جازمين أنهم عندما استوى حسن الظن وإنما بس يحتاجوا إلى تذكير. ما جرى هو رسالة تذكير لهم.
13: مركز صحي بالمركز صحي بالمستشفى
10: موجود فاعل خير رعاه الله يعني وقد خرج الأخ معالي وزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل، وخرج الأخ المحافظ افتتحوه، وكذلك دشنوا يعني بناء مركز الزهراء لتدريب وتأهيل أسر الشهداء على الخياطة. هذا المركز الذي احنا بنقول انه بيفتقر الآن الى الجوهر، الى المحتوى، الى المكائن، الى مسار تدريبي وتأهيلي. يا ذاك بنستورد كل يعني قد المسار انه تحقيق اكتفاء ما يتعلق بمجال الخياطة، مجال مهيئ لمئات الآلاف. هذا الأسر الذي أعطت أولادها، الزوجة التي بذلت زوجها في سبيل الله، قدمت زوجها في سبيل الله، الأم التي قدمت ابنها، هؤلاء يعني ذات أولوية قصوى، الوفاء لهم دين وهوية.
13: الله
10: رعاكم الله وسلمكم، وشكرا لكم على الزيارة، ونجدد بكم الترحيب والتحية كذلك عبركم لكل المستمعين إذاعة صنعاء لهذا المنبر الذي منذ أن عرفنا الدنيا ونحن نسمع تفاصيل الرسالة الإعلامية عبر
14: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
13: اللعنة على اليهود، الناس من الإسلام.
0: وقالوا نص البزي من الخال. أيوة، وإحنا في ضيافة البزي وخاله. يتي للرب الصحة والعافية العم حسن محمد القرعي الحدب الحر، ها بني مضر محافظة صنعاء، مثلما بدأها يختمها. وهذا هذا التسجيل سيكون بدون مونتاج. الاثنين والخميس والثالوث، ماذا عنك يا سند؟ والثالوث
9: يعني
0: الاثنين والثالوث والخميس.
9: الاثنين والثالوث في إذاعة صنعاء.
0: أيوة.
9: والخميس في إذاعة صنعاء في برنامج وجمع
0: شعوره. واحد الأحرار باقي ما لك تخليها محلقة وربو وتقع رسالة محنانة طنانة.
9: يعني عليكم
0: البدء الذي بدأ يختم، ورسالة الأربع أيام إن شاء الله يسمع بها القاصي والتاني،
2: ويتم التنسيق منه تبث في الساعة كذا يوم كذا، في الساعة كذا يوم كذا، بحيث تتنوع الساعات والمواعيد. أيوة. يتنوع الجمهور.
6: سيتم التنسيق فيما بيننا وبين.
2: أيوة. عندي السنة أربع أيام.
6: أنا قبل لحظة عندي سلي قبل ما يختم الأستاذ حمود. قبل ما يختم الأستاذ حمود، لو لاحظتوا حاجة هنا يعني ملاحظة، إنه دائما إحنا عندما بنذيع إحنا مش مخزنين، لأنه لو إحنا مخزنين نشوف الميكروفون كيف قدوم رنقات.
2: طبعا لست لا أنا ولا سند ولا عبد الله ولا مطيع من مشجعي القات حقيقة، لكن بنخزن ما نكذبش عليكم. لكن إذا قلت لي إنه أنت مع تشجيع زراعة الحبوب والفواكه والخضروات على حساب القات، أنا مع ذلك.
9: كل حاجة، البن واللوز
2: والحبوب والحمضيات والفواكه كله. أي إحنا من الناس وإلى الناس، وقدلبنا على ما قال الأخ عبد الله بارك الله فيكم، في عمي أحسن ابن محمد بن يحيى القرعي، وأهل القرية القرعة في عزلة الحداب، في بني مطار، تحية لبني مضر، لكل محافظات ومديريات اليمن الصامت الشامخ العزيز الذي نفخر. نقول السيد عبد الملك بيقول أنا أحمد الله تعالى أنني أنتمي إلى هذا الشعب. قدوة السيد عبد الملك الذي يتمنى واحد ينتمي إلى العالم بكله.
9: بالتحية لبني
2: مضر،
9: هي
2: تذا لبني
9: حسين
2: الخولان لعسان حان حبل همدان
9: القبلة اليمنية،
2: لخولان بن عام كل القبلة اليمنية، في تعز، في أبيان، في عدن، في حضرموت، في سقطرة، في صعطة، في المهرة، في مارة، في المحوي، في ريمة، في عجل، في دمار، في كل المحافظات اليمنية. ومع نختم له بالزامن من عندك يا سعد حق عمي أحسن تمينا والفاصل عبد المجيد الحاكم بني مطر
14: عشاق
2: ساحات الجهاد.
14: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

كانت الدعوة زامل من والد الشهيد علي رضوان الله عليه وسلام الله على والده الكريم الخال أحسن محمد القرعي. كانت البداية بدعوة في زامل سلام للحيفي هلال صافي سراج ما ينطفي عشتي يجي ضيفي يقول أحسن محمد شرفه ارحب على سلفي وعرفي ذي يقول هاتفي الله يحقق موقفي من قبل ما موت عرفه. ولم تكتمل الرحلة إلى هنا بل ما زال هناك في رحلتنا ونحن نغادر عزلة الحدب قرية الحرف بني مطر. التقينا بأحد مشائخ كبار مشائخ قبيلة بني مطر وهو يودعنا ومقدما جاء بأن نعود كي ننزل في ضيافته إلا أننا اعتذرنا له وقلنا له معانا الليلة حلقة. قال أم جيزان فأظهر لنا متابعته لأثير إذاعة صنعاء والإعلام الوطني الصامد ولا بد أن نتواصل معه ونستمع لحديثه فله التحية والسلام من الآن. وقبل أن نكون معه على الهواء الشيخ عبد الكريم القرعي أحد كبار مشائخ قبيلة بني مطر.

0: ونرحب مباشرة وعلى الهواء بالشيخ أحد كبار مشايخ قبيلة بني مطر الشيخ عبد الكريم القرعي. أسعد الله صباحك شيخ عبد الكريم.
1: صباح النور والسرور يا مرحبا بكم.
0: كيف أنتو؟
1: جيتي ولا أنتو حياكم الله.
0: يبارك في عمرك. بقيت إذا عط صنعاء وكنا اليوم عندكم في الحدب الحرب بني مطر والتقينا بك وكنت يعني إلا أن تصر أن نعود وننزل في ضيافتك، لكن تعذرنا أنه لدينا ارتباطات وحضور على الهواء في إذاعة صنعاء. تشرفنا بزيارتكم اليوم وعايشنا الكثير والكثير وجددنا حتى الهواء النقي في بني مطر. سلام الله عليكم، سلام الله على كرمكم، على تضحياتكم، على شهدائكم، على كل ما تتركونه من بصمة حاضرة للقبيلة اليمنية الأبية العزيزة الكريمة. كلمتك عبر إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأيضا عبر إذاعة سام أف أم شيخ عبد الكريم القرعي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، ونتشرف بزيارتكم اليوم لعزلة الحدب قبيلة بني مطر، وهو الفخر واعتزاز لنا كونكم من قادة المجاهدين وفي الجهاد الإعلامي.
0: الفخر لنا نحن بكم سيد الكريم.
1: حياكم الله. وبني مطر وكل القبائل اليمنية هي تجف، وقفت وسوف تجف حتى آخر رمد للعدوان، وسوف ينتهي العدوان إن شاء الله وتحرير أراضي الأراضي اليمنية وتحرير الجزر وتحرير البحار من الاحتلال الأمريكي والصهيوني والإماراتي وكل من يتآمر على الشعب هذا، لأن الشعب هذا صاحب كرامة، صاحب عزة، صاحب فخر واعتزاز. وكنا في الماضي ما نمشي شعب أمام العالم، لكن هناك القرار بعيد غيرنا.
0: ما الذي تغير اليوم؟ اليوم ونحن بعد مرور 11 عاما من الصمود والثبات والعطاء شيخ عبد الكريم القرعي.
1: إذا كنا ننظر إلى الماضي فتغير الكثير، 100% في التغيير. أولا شعورنا كشعب صامد واقف أمام كل ظالم من قوى العالم، من قوى الطاغوت العالمية. في الماضي كان اليمن محتل برضا قيادته الظالمة التي كانت تحت رأي من؟ العدو الخارجي الأمريكي السعودي الصهيوني، كانوا الأوصياء وأصحاب القرار. اليوم شعب حر بقيادة السيد المولى سلام الله عليه، السيد عبد الملك، هذا الرجل الذي نعتز ونفتخر أنه من طينة اليمن ومن التربة اليمنية، لأن العالم ينتظره لتحريرهم من الاضطهاد. فهناك في مرتزقة، ولا بد لهم أن يعودوا إلى صف الوطن، ويعلموا وهم في هذا الإطار، في إطار المرتزقة الذي جعلهم كعبيد ليس عندهم حرية، والقرار قرار غيرهم، والتسيير تسيير غيرهم. ماذا نقول لهم؟ عبيد. نأسف أن يقوموا بهذه الأعمال التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله ولا ترضي الوطن، لأن ديننا وعاداتنا اليمنيين من يوم سمي اليمن أحرار، لا يرضون بالباطل. لكن نقول لكل من خرج عن صف اليمن، عود إلى صف الوطن. اليمن أكبر من أي شعب، اليمن قيمها لا توجد مثل قيمها في العالم.
0: نعم، بني مطر التضحية والجهاد، ماذا تعني لك شيخ عبد الكريم القرعي وأنت أحد كبار مشايخ قبيلة بني مطر؟
1: والله بني مطر هي قدمت الكثير والكثير من الشهداء، وسوف نقدم وسنستمر في تقديم الشهداء. تعني لي بني مطر، أتشرف أن أكون من بني مطر، وبني مطر هي رمز الوفاء، وبني مطر هي
0: سلام الله عليكم
1: يتجزأ من قبائل اليمن. والجبيلة اليمنية هي التي صمدت في وجه هذا العدوان وفي وجه كل عدوان يتحرك على اليمن في الماضي. لكن هناك من همش القبائل، من همش القبائل، لم نكن نسمع، ما سمعنا أبدا في أي خطاب للقاعدين السياسي في حياتي من يوم عرف نفسي إلى يوم من تحركت المسيرة القرآنية ونطق السيد حسين رضوان الله عليه وقدس الله ثراه.

0: راية سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه.
1: سلام الله عليك وسلام الله على التضحيات وعلى هذا الإباء وهذه العزة والكرامة والحرية التي نعيشها اليوم. الصمود اليماني اليوم في مرحلة متقدمة في محور الجهاد والمقاومة. ما الكلمة التي تريد أن توصلها شيخ عبد الكريم القرعي وأنت أحد كبار مشايخ قبيلة بني مطر؟
0: والله يا عزيزي أفتخر وأعتز بهذه المقاومة وبهذا الصمود، لأن هناك في الماضي ليس لنا أي كلمة، ليس لنا. واليوم من يوم تحركت المسيرة إلى حد هذه المعركة الأخيرة، العدوان الذي حصل على إيران وعلى لبنان وعلى الشعب الفلسطيني في منطقة غزة، من يوم قيام طوفان الأقصى إلى حد الآن، كم عرف العالم اليمن وأن هذه المقاومة ومحور المقاومة من إيران إلى لبنان إلى اليمن، ومن الشعوب التي قاومت بالحتى بالكلمة، هي العز والنصر لكل إنسان عربي ومسلم صادق الذي يحب يحترم شعبه ويحبه ويحترم شعوب المقاومة. فالصمود الذي صمد اليمن هو عز للعالم، عز للعالم المستضعف، ونصر للمستضعفين، ونصر للمقاومة. فهناك خوف ورعب في قلب العدو من المقاومة اليمنية، من الصمود اليمني، لأن صمودنا في ظل حصار، صمودنا في ظل تجويع لهذا الشعب من قبل من؟ من قبل العدو الأمريكي والصهيوني والسعودي والإماراتي وكل قوى الظلم والطاغوت الذي تآمروا على اليمن من يوم العدوان من 2014 إلى حتى الآن ونحن في عدوان، لكن متمسكين بالله وبكتابه وبرسوله الذي جعلنا من صامدين في وجه العدو الأمريكي. وفي خلال العدوان الأمريكي على اليمن ما دمر علينا، خسرنا رجال، خسرنا قيادات، فهذه عادة الحروب، لكن صمودنا باقي وشموخنا رافع وهامتنا مرفوعة فوق رؤوس الجبال وعلى رؤوس الأعداء. فنفتخر بهذه المقاومات ونفتخر بسيدنا ومولانا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي صنع الرجال وأهلهم ودربهم وعرفهم بحقيقة الولاء لآل بيت رسول الله، لأن الولاء لآل البيت هي العزة، هي الكرامة، هي الصمود.
1: نعم، هل من رسالة تريد أن توصلها شيخ عبد الكريم القرعي نيابة عن أبناء عزلة الحدب قرية الحرب بني مطر أو بني مطر بشكل عام؟
0: فضل.
1: هي فرصة. هي فرصة.
0: والله رسالة عزلة الحدب ورسالة قبيلة بني مطر،
1: لأن احنا لقينا متنفس بأمانة، يعني ندعو إلى السياحة الداخلية إلى هذه المنطقة.
0: رسالة إلى أن تريدها إلى الخارج أم إلى الشعب؟
1: إلى الداخل. إلى الداخل.
0: الداخل
1: وجدنا متنفس، لقينا متنفس إلهي. لمن يريد سياحة داخلية عليه بهذه
0: والله
1: المنطقة.
0: والله رسالتي لكل قيادتنا في محافظة صنعاء وقيادتنا السياسة الممثلة برئيس مهدي المشاط وقيادتنا الثورية الممثلة بقيادة السيد عبد الملك الحوثي ولكل أبناء الشعب، إن هذه المنطقة في مخلاف الحدب وفي جبيلة بني مطر هي منطقة سياحية وأثرية وحضارية، وفيها المنتجعات وفيها الحمامات الطبيعية وفيها الأودية، ولكن هناك محرومة من قبل حرمة في النظام السابق، كانوا يقولوا هؤلاء رجعيين، هؤلاء كانوا ملكيين وأحرمونا من المصالح وأحرمنا هذا، ولكن حملنا وصبرنا لحتى جاء الفرج ونطالب قيادة محافظة صنعاء. هناك عدة طرق مرتبطة بمحافظة دمار مقطوعة من أثر السيول، وهناك مزارع دمرت من أثر السيول،

0: لم يستطيع المواطن أن يعمل شيء خلال هذه الأيام، وهذه الأيام صعبة على المواطن. لكن لا نطارب، قلنا نحث محافظ صنعاء السيد محافظ صنعاء على أساس أنه يهتم بهذه المنطقة كونها حرمة من الماضي. لا نحرم اليوم،
1: الطريق بحاجة إلى تسوية، إلى رصف،
0: الطريق بحاجة إلى إعادة فك وتفسيح لأنها وتسوية، لأنها ما مهمة.
1: تخرج لا آنس أو ما لا دمار،
0: تخرج إلى مديرية آنس محافظة الدمار وترتبط بمديرية الظهران، وحرمنا منها. إذا كنا نريد ما من شيء أن ننزل إلى منطقتنا في مثلا الشالية الجسيمة هذا، ما نستطيع إلا بثلاث أربع دبات بترول نلتف، بدل ما نجي من باب المنداب نجي من الرجاء الصالح، أو نجي عبر قناة السويس ونجي بر من الدول الأخرى. لا، لكن هناك هي تكلفة بسيطة، نجيل ما يتجاوز حوالي 5 كيلو، لكن هناك ناس ينظروا إلى ما كان ينظر إلينا من سبق، وناس يحرمنا، وناس يقول هذه المنطقة هي بعيدة ما بكملها حاجة، لأنهم لم يعرفوا أنها منطقة فيها الهواء النقي، منطقة أثرية، منطقة فيها الرجال صنعوا مصنع للرجال، قدمت 1370 شهيد أجلة الحدب، وفي بني بطل أكثر من 4000 شهيد. لا نحرم، ولناشد قيادتنا بالمحافظة وقيادة الدولة وقيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك أن لا نحرم في دولة آل البيت، كفانا حرمان ولن نسكت عن حرماننا. سوف نطالب، سوف نحث ونتابع، ونحن مستعدين لنساهم المجتمعية،
1: وهذا ما كنت سأشير له بأمانة. يعني إذا بالمقدور
0: صحيح. المجتمعية
1: صحيح.
0: المجتمع جاهز،
1: الله
0: جاهز، لكن هناك تكاليف ما تفعل المساهمة المجتمعية.
1: صحيح،
0: لا بد
1: تكاليف الجهود. صحيح،
0: أيوه.
1: هل بقي في النفس شيء تريد أن تقوله شيخ عبد الكريم؟
0: أريد أقول لشعبنا اليمني ولكل مواطن حر وكل قبائل اليمن التي هي عمود الدولة، لأن القبيلة هي مشتركة مع الدولة في كل شيء، والمسؤولين هم ينتموا إلى قبائل. أقول لكل قبيل حر وشريف ومجاهد، نحن قادمون على مرحلة صعبة، فيجب التكاتف والوقوف في وجه كل محتل، في وجه كل متآمر ضد وطننا وقيادتنا ومجاهدينا، فندعم ونحشد وننفق. الدم أغلى ما يكون لدى الإنسان، رخيص، من أجل ديننا ووطننا وأرضنا وأعراضنا وكرامتنا. ومن تهاون سيرجع أمره إلى الله، لأنه الرضا بالاحتلال الأوطان هي البيعة، هي البيعة لمن؟ للعدو. تبيع وطنك رخيص
1: للعدوات.
0: لا يمكن هذا الكلام أن يصير، ونحن محتجمين بجهدنا، ونحن دائمين وهاماتنا مرفوعة، سنقاتل سندافع، قضاء من قضاء وأباء من أباء. وهناك أحرار في كل قبائل اليمن، كلها أحرار، إلا من غره الشيطان وغره المال، الدولار أو الريال السعودي. يا لو ما هي عيبة حين تبيع وطنك بثمن بخس.
1: إيه بالله،
0: هذا ما أقوله لك ولكل مواطن حر.
1: ونحن تشرفنا بكم وبهذه الزيارة، منطقة الحدب، قرية الحرف، بني مطر، ومثل ما لبينا زامل الخال حسن سلام الله عليه وشفاه الله وعافاه، إن شاء الله بإذن الله،
0: ونتشرف بوصولكم أهلا وسهلا
1: سلام الله عليكم
0: ساحة بني مطر وساحة الحدب وساحة الرجال العظمى.
1: سلام الله عليكم وعلى تضحياتكم،
0: وعليكم السلام،
1: ومن خلالك لكل أبناء بني مطر مشل الحدب، ولكل القبل اليمنية العزيزة الكريمة الوفية الباذلة السخية المضحية، سلام يملي كل وادي عبر الهواتف والروادي، من قلب صادق ومن فؤادي. يوصلك يا خال حسن ويا الشيخ الجوادي الشيخ عبد الكريم القرعي أحد كبار مشايخ قبيلة بني مطر ولأبناء بني مطر من طرف على الطرف ولكل قبيلة يمنية أصيلة شريفة عزيزة على هذه الأرض اليمنية. شكرا جزيلا لك شيخ عبد الكريم.
0: سلام سلام لكل إعلامي حر، لعبد الله الحيفي، لسند الكميم، ل
1: حمود محمد شرف.
0: أما إيش اللي
1: حمود محمد شرف؟
0: حمود شرف الإعلامي المتألق المؤدب المخلد الذي نسمع صوته ونبتهج ونرتاح ونرفع رؤوسنا، هو والأستاذ عبد الله الحيفي والكمين وكل إعلامي حر في جميع قنوات الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المطلوعة.
1: سلام الله عليك شيخ عبد الكريم، وإحنا بنودعك ونغادر الحدب بني مطر. قلت لنا أم جيزان.
0: أيوة أم جيزان أن نسمعها، والله عندها فصاحة وبلاغة كبيرة، لأنها
1: يعني بتابعوا إذا عاد صنعاء
0: من مبدأ الغيلة والعزة والكرامة.
1: سلام الله عليها سلام الله عليها، ومتابعين لإذا عاد صنعاء، وهذا يدل على محبة. ماذا تعني لك إذا عاد صنعاء شيخ عبد الكريم القرعي؟
0: تعني لي إذا عاد صنعاء هي ما مشي، هي العقلية، هي الرأس الذي يضع يعظ الناس ويعلمهم ما معنى حب الوطن، ما هو الوطن، وإلى أين يسير الوطن، ومن هو عدو الوطن. فنقول لإذاعة صنعاء
1: والإعلام الوطني بشكل عام، والإعلام الوطني بشكل عام
0: أولا ولجنة المسيرة ولكل القنوات الواقفة ضد العدوان في وطننا وخارج وطننا، سلام عليكم ألف سلام، سلام عليكم أيها الأطهار، سلام عليكم أيها المجاهدون في الإعلام، أنتم الحرب، أنتم من قهر العدوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام الشيخ عبد الكريم القرعي أحد كبار مشايخ قبيلة مطر، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.

وما دام قد ذكرنا الشيخ عبد الكريم القرعي أحد كبار مشائخ بني مطر سلام الله عليه بإحدى الصامدات من خوات الرجال أمهات الرجال أم جيزان، هي فرصة أن نستعلم عن حالها، وهذا أقل الوفاء، لأنه والله كانوا يذكرونها باسمها شخصيا يعني أم جيزان، وحافظين للمستمعين للمشاركات حافظين لنا عن ظهر قلب. وتلك المحبة التي لمسناها في بني مطر الحدب قرية الحرف من أبنائها الكرماء، ويتقدمهم الخال أحسن محمد القرعي سلام الله عليه، وكذلك الشيخ عبد الكريم القرعي. يعني هذه المحبة هي مسؤولية بالدرجة الأولى، مسؤولية وشرف لنا. نسأل من الله أن يعيننا وأن يثبتنا وأن يسددنا في أداء هذه المسؤولية أمامكم بأمانة، يعني لأنه يعني بيسمعوك وهم يقومون بأعمالهم، يسمعوك والذي على فراش المرض والذي على فراش يعني هذه الحياة ومستمرين والتزام، حتى أن البعض يظل مع يمن الصمود إذاعة صنعاء والإعلام الوطني حتى الفجر يعني، وبيفلتوا أعمالهم سلام الله عليهم، هذا 10 سنة في ارتباط عظيم بهذه الإذاعة، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة إن شاء الله أن احنا نكون قدها أكثر وأكثر. ربما احنا كبشر يعني أحيانا تجي لك ظروف، تجي لك كذا، يعني ما هو باليد حيلة، ومش احنا يعني جماد، احنا بشر عندنا عاطفة ومشاعر وهموم مثل الناس زي الناس، يعني احنا من الناس وإلى الناس، لكن نسأل من الله الهداية والسداد والمعونة يا الله والتوفيق. على ذكر أم جيزان، وهذا أقل الوفاء أن نستعلم عن حالها. يا أم جيزان مع الشعبي كبيرة سلام الله عليها، وعلى ذكرها لما قلنا لها إن اسم ابنك، قلت لها اسم ابنش جيزان، قالت أيوة، قلت كيف لو ما سميتي، قالت نحزم الحد، حدنا في جيزان وعسير ونجران، نتواصل مع أم جيزان أقل الوفاء. إن شاء الله بتكون بتسمع الإذاعة أم جيزان، وسأتواصل معها إن شاء الله ترد علينا، هذا ما نتمنى.

فيما وصلنا من رسائل أم أنس شرف الدين في رسالتها تقول: سلام الله عليكم، استمعت إلى زيارتكم وأنا بدوري وعبركم أبادر باستعداد التام لتدريب أسر الشهداء في مجال الخياطة، خياطة الحقائب بأنواعها. أم أنس شرف الدين.

هادي حسين الرزامي في رسالة قال: ومن هو الإنسان الشاب الذي لا يحبكم يا نجوم الإعلام؟ والله ما احنا نرقد إلا حين ترقدوا بعد صلاة الفجر. سلام الله عليك الشاعر هادي حسين الرزامي. صعدة في الرسائل أيضا. سلام ربي عليكم يا أستاذ عبد الله، أنت وجميع زملائك سند وحمود ومن بجانبه، ليلى ولا أروع منها من ليل الصمود، أنتم من جعلنا نصمد من وفائكم، متابعين لكم من أول العدوان حتى النصر بإذن الله. لكم التحية والتقدير. أبو هيلان سريح بن الخياط الطويلة محافظة المحويت. تحياتي وسلامي للأخ عبد الله والأخ سند والأخ حمود المرسل عابد الحباري.

أيضا هذه رسالة قال نحيطكم علما بأنه انقطع علينا بث إذاعة صنعاء، يرجى التعاون معنا وإبلاغ المسؤول حق البث هذه الليلة. الرسالة الساعة 1:11 بس الرسالة من دون اسم وما قال لنا في أي منطقة بالضبط. قال والله الحدب أفضل منطقة، أشهد من علي عبد الله المحمدي.

تحياتي للخال حسن ولكل أبناء قرية الحدب بني مطر عزلة الحدب قرية الحرب صالح جميل والجمع في المحب العاصفة الهاويل واليهودي وشيطانه كسرنا قرونه واقتحمنا حصونه يعقوب الأشول يعقوب ناصر محمد عباد قال إذاعة صنعاء في هذا الوقت تمام الساعة الواحدة تنقطع في محافظة دمار هذه رسالة قال أحييك يا حيفي عانك ربي لكن البث في الحيمة الداخلية بينقطع كل يوم الساعة 12 في الليل الله المستعان فرج السياغي في الحيمة الداخلية محافظة صنعاء بينقطع البث يا عارة يا عيبة يا فضايحة

0: وهذه رسالة قال: لو سمحت يا عبدالله الحيفي، ليش إذا صنعاء تنقطع كل ليلة في المحويت على التردد 99.9؟ أيش السبب؟ ابصروا لنا حل يا منعه. رسائل المستمعين.
1: صكف الحد البلبانه بوجه الخيانه والسواحل موصانه.
0: هذا في الساعه رسالتها الساعه 1:01، انقطع البث عندنا في دمار يا حيفي ورب الكعبه. هكذا على الدوام في مثل هذا الوقت من كل يوم. لقدوا برنامج بسمه. وهذه أيضا رسالة قال: وزارة الأشغال لو تشوف الطريق في مديرية كحلان عفار محافظة حجة، الزفلت انتهى. هذه رسالة من أبناء أبو شامخ القاضي، كحلان عفار محافظة

0: اصعد اصعد حصانه متى حتى اليوم انا يبال يا ولا ولا حتى اليوم انا يبال يا ولا.
1: قال قوة القوة يا حيفيفي إذاعة صنعاء، كل الشعب متابع في قريتنا حزم العدين، أقول لك تعالوا عندنا بإذن الله. أبو هادي من أب حزم العدين. سلام الله عليكم إذاعة صنعاء، تحياتي وتقديري لحضراتكم الكريمة وزملائك الكرام، وتحية خاصة لمن بغير على إذاعة صنعاء وعلى رأسهم أبناء الحدب بني مطر. أنا أشكركم كلكم. أبو طلال محمد جهلان من دمار، أمانة عليك يا عبد الله الحيفي، بلغ الحاضرين تحياتي، بسمعونا إن شاء الله. قدوب حق الأمانة

هذه رسالة قال: السلام عليكم أساتذتنا الأعزاء، من يعرف منكم مديرية فرع العدين محافظة إب؟ مديرية فرع العدين لا نسمعها إلا بالوقفات والاحتجاجات، هل سنرى زيارات لمسؤولي كبار الدولة؟ يرافقهم ملاطف الموجاني سند أو الحيفي أو حمود شرف، يفتتحوا مشروع. المهم أسألكم بالله، من يعرف مديرية فرع العدين؟ متسائلا بسؤاله بالله لنا محمد حميد شمسان فرع العدين. سلمت بالله وجه يا علم خلاص الضحى وطبب سما العالم بدأ وريحهم قوة القوة واجمعهم على خير. أمان نسمعكم مكيفين من الحدا.

أبو عبد السلام الأسدي يقول في رسالته ودفنا بحبكم. ما هي والدافع يا أبو عبد السلام؟ قال الحمد لله أني في المكان الصح ولست وحدي، ولا بارك الله في عمره من يهمل ويفرغ إذاعة صنعاء من برامجها ويحيدها. إن شاء الله ما حد يحيدنا بإذن الله، نسأل من الله الثبات والمعونة يا أبو عبد السلام. سلام للحيفي وللمخرج وطاقمه إشراف عود وكالة في ليالي العيد والعشرة العجاف وحمود ذهب صافي أشغب به مجاهد ما يخاف. والرسالة بدون اسم. تحياتي قال في رسالته تحياتي لشيخ بني مطر الشيخ عبد الكريم القرعي من عاطف مطر من مديرية قارة محافظة حجة.

قال مساك الله بالخير يا أخي عبد الله، أشتي أمزح معك. الحج أحسن القرعي، الحج أحسن محمد القرعي، عمل لك زامل وانت لبيته وعززت بسند وحمود وملاطف وتسخات فلت نزناز وحفظ الله وباقي الزملاء للحين ابشروا من بني الحارث وبني حشيش والحيمة وارحب من بزي وعم وخال وجد ونسب وجار طاقم يمن الصمود، استقبلوا الزوامل ولبوا كل داعي دعاكم. بس ما قلت لنا اشمن معانا بسرت ما تحنا بالله عريج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله، كانت رحلتكم جميلة وممتعة استمعنا لها، بس لو كنتوا تواصلتوا بحمير الشعبي بتكون الرحلة أحلى مع فاكهة الصمود. الشاعر أحمد الحاضري، مديرية الزهرة، محافظة الحديدة.

حياكم الله. يقول في رسالة الصامت حيفان من تعز العز: حياكم الله يا خبير، تحياتنا لكم جميعا بهذه الزيارة وكل من استمعنا لهم وعلى بني مطر وكل القبلة اليمنية وكافة العاملين في الجبهة الإعلامية. صامت حيفان، تعز العز.

أبو رويشان قال والله يا أستاذ عبد الله نتمنى أن تزوروا كل قبيلة يمنية، فوالله أنها شرف وفخر هذه الزيارة. إيه بالله أنها فخر وشرف وعزة وكرامة. بس أقول لك بحاجة، مشي نزور كل قبيلة، ما لك أنت ما لك، والله لا يضمنوا لو نقول لهم نشي بدل سفر نسير نقول صوت إذاعة صنعاء، ولا لا يجي لهم السم الأرقم، لا يجي لهم مرض يعجنهم عجين، وهم معجونين أصلا. خلينا كذا بس.

تحية جهادية للشيخ القرعي ورجال الرجال في بني مطر وكل قبيلة يمنية. الشرف والعزة والكرم والحكمة والإيمان، أبو بشار حنش من عمران

قال في رسالة معكم من العام 2015، وانتم بتلاحظوا بنقرأ الرسائل دون أن أعلن أني بنستقبل رسائل، ويعني أذكر أننا بنستقبل رسائل عبر الرقم الفلاني كذا كذا كذا كذا، لا ذكرت رقم ولا قلت أني بنستقبل رسائل، وإنما فقط بنشوف رجع الصدى، لأن المستمعين عارفين كيف يوصلوا للحيفي وكيف يوصلوا لسند وكيف يوصلوا لمطيع وكيف يوصلوا لحمود وكيف يوصلوا حتى لقناة المسيرة. والتحية لكل العاملين في قناة المسيرة المجاهدة، وهي من خلال زميلنا ملاطف الموجاني سلام الله عليه. في الرسالة قال معاكم من العام 2015 وحتى هذه اللحظة، وإذاعة صنعاء تعتبر البيت الثقافي لنا، وأنتم الثلاثة الكوكبان المتكئون نستمع إليكم بكل جوارحنا سلام الله عليكم وحفظ الله السيد القائد يا الله. معكم المهندس سفيان النهام قعطبة الضالع، حياك يا باش مهندس. نشتوي لحمهم في كل صحراء وشاطئ، الله أكبر يكبر كل معبر. سلام ربي عليكم يا أسود الإعلام والمنبر الإذاعي في جميع الإذاعات، ورب محمد إن احنا بنكيف معاكم ونعم بكم يا أهل الحدب المجاهدين في بني مطر. أخوكم هيهات نه، وإن شاء الله تشرفونا لقبيلتنا بإذن الله. أنتم فرسان، يقول في رسالة أنتم فرسان الإعلام جبهة قوية ومؤثرة، وتحية لك عبد الله وسند ومطيع وأستاذنا حمود محمد شرف وكافة المخرجين والطاقم، وتحية لكل قبائل اليمن كافة. الرسالة من محمد المهاجري من تعز ماو.

تحياتي لكم عبد الله وسند وحمود وملاطف وحفظ الله ونيازي ومجيد، معاكم عبد المحسن صمصام. حياك يا صمصام.

وهذه رسالة تقول: أستاذنا الفاضل، أتابعكم، إني أتابعكم من بداية العدوان إلى اليوم وإلى آخر حياتي، الله يحفظكم جميعا. أم أيمن. دعواتكم لنا حسن حصين يا أمهاتنا وآباءنا وإخواننا، أنتوا عزوتنا، سلام الله عليكم. وهذه المحبة يكفينا محبتكم، يكفينا محبتكم، نسأل من الله، وهي مسؤولية. ها بسروا كيف احنا بنعترف ونقر أنها مسؤولية، هذه المحبة وهي نعمة من الله، نسأل من الله أن يديم هذه النعمة علينا. محبة الناس، محبة الناس عشي كهكذا نعمة، واحد يحمد الله ويشكره على هذه النعمة، نسأل من الله أن يديمها وأن يجعلنا على قد هذه المسؤولية يا الله، وأن يبصرنا وأن يثبتنا وأن يمنحنا الصبر والهداية والمعونة والسداد في أداء هذه المسؤولية.

والله ما بين اصطاد في المياه العكرة ولا يخلق، ولا بين استغلها فرصة، ولا أريد أن أوصل أي رسالة للمسؤولين علينا في الإعلام، لكن لو بقى وادم إنهم بيعملوا لنا زيارات إلى مختلف القبلة اليمنية والمحافظات اليمنية، ويكون هناك بث مباشر وارتباط وإمكانيات بس أقول لك يا أخي إمكانياتنا محدودة، ما احناش فقراء. الإعلام الرسمي ما هو فقير، ربما مفقرين، احنا مفقرين، سوء إدارة، نعاني من سوء إدارة. ما قال الشهيد توفيق طنينة؟ قال أعسر شيء بيفعلوه يقطعوا رقبتي، هذا أعسر شيء ما بيسووا. هو لو ما بنقول لو بقى وادم، لكن نسأل من الله السداد والتوفيق والهداية، وما بين أسطش في المياه العكرة، لأن العكر عكر.

قال في رسالته أكبر تحية للوفد المفاوض والسيد القائد: شعب فوضة، الشعب وده حل والعدوان رافض، وحقنا واضح ودايم يرفضه. بلغ ولد سلمان على راسي يحافظ قبل الصواريخ توصل تنفضه. نظام آل سعود دايم في تناقض، ولا وصلنا لاتفاق يوم ثاني ينقضه. قبل القوارح جهزوا يا نجد قابض، لا زنجر البركان، لا زمجر البركان ماشي يقبضه. يمين بالله لا ندخل للمرابط، قل لابن سلمان بانجي لا مربضة. نريد حق الشعب والإصلاح يعارض، ودي علينا حصار، ودا علينا حصار قاتل يفرضه. الشاعر أبو عبدالله العنوة ويقول في رسالته: صرت بني مطر بدعتوا، ها مش غضوا بعد نعزمكم وما تجوا، وإحنا أصحابكم وبني صريم ترحبوا بكم. قديلة وحاة، هذه قديلة وحاة يا أبو عبدالله العنوة سلام الله عليك. قال: وبني صريم ترحب بكم حين زوج ابني عبدالله سلام الله عليك يا أبو عبدالله العنوة، وبالرفاه والبنين من ذا العين. يا من ذا الحين حلبض الثاني. قال: أما سند الكميم شكلك كياف، ابتان القات في فمه. سلام الله عليكم أجمعين وعلى قبائل بني مطر، وتحياتي للشاعر هادي الرزامي راعي زامل العز والنخوة، صح الله لسانه. الرسالة من أبو عبدالله العنوة. ليلى ولا أروع، سلام الله عليكم أسود الإعلام سند حمود عبدالله ملاطف، وللجميع الإعلاميين أبو سياف دبلان أو دبلان من الحيمة الخارجية. ليلى حيدرية سلام الله عليكم، وعلى رجاجيل الكرم بني مطر الحدب المتابع لكم باستمرار أبو صقر الصعيدي خولان الطيال، وزملاء المرابطين في الشرطة العسكرية صنعاء. قال: من موقعنا الذي احنا مرابطين فيه في هذه الأثناء من الجبهة الأمنية في الشرطة العسكرية، وكل مجاهد مرابط أينما كان في كل الجبهات سلام الله عليكم، ارحب أنتو زملائك يا أبو صقر الصعيدي.

أتدري من أين أسمعك يا ولد الحيفي؟ هات قل لي من أين تسمعني. قال أسمعك من الشاشة، الراديو طافية. أبو علي فيلق مرشد الزوجري، مغرب عنس، محافظة دمار. شغل الشاشة. سلام الله عليك وسلام الله على مغرب عنس من طرف هذا الطرف.

بسمع إذا عاد صنعاء من الشاشة هذا شكل بي بصرني والكل لك التحية عبر قناة الراديو في النايل سات. قناة الراديو في النايل سات الملجأ الوحيد. عم تقول الناجي الوحيد ولا الأخير؟ ساعة زامل ذيها التحية لكم يا نجوم الإعلام اليمني لأنكم تعتبروا صوت كل يمني حر وصامد. يا من بكم نستمد الصمود والإباء والشموخ. أخوكم المجاهد أبو نصار فاضل. أنتوا دارين أينو مرابط أبو نصار فاضل سلام الله عليه وكل المرابطين في كل الجبهات من المنطقة العسكرية الثالثة صروح.

يقول في رسالة أبو قاصف: يكفيكم محبة الناس، أنت وحمود وسناد وكل من يعمل في الإعلام الوطني المواجه للعدوان، سواء كان إعلام مرئي أو مسموع أو مكتوب أو مقروء أو مهموس. عجبتني مهموس. لك التحية يا أبو قاصف.

سلام الله عليكم وعلى الحداب والحارف وبني مطار والشيخ عبد الكريم والخال أحسن القرعي أحسن محمد القرعي والد الشهيد علي. سلام الله عليكم يا أكرم الناس يا أشرف الناس، أنتم الإباء، أنتم العزة، أنتم الشرف، وكل يمني هكذا بسجيته بعفويته بإيمانه وحكمته. قال سلام الله عليكم وعلى الحدب والحرف والشيخ عبد الكريم والخال أحسن وأم جيزان، حفظ الله محمد الصعيدي، دوران آنس، والله أن الحدب يقول في رسالته، والله أن الحدب أجمل منطقة في بني مطر، معك أبو حرب من مناخ حراز.

مني ومنك أغلى تحية للجياد ليذكرهم أو اللي يذكرهم يجري مع الدم والوريد. وصفتهم يا خال بالقوم الشداد لأنهم رجاجيل الشدايد وأنت جيد. بيرد عليك يا خال حسن أبو نايف من الرحب.

يقول في رسالته: غفر الله لكم ولنا ما مضى، وقدر للجميع الخير فيما أتى، وألبسنا وإياكم حلل الرضا، وفتح لنا جميعا للقبول أبوابا، وأعطاكم وإيانا الخير في الدنيا والأخرى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر والفرج لإخواننا في غزة وفلسطين وفي كل محور الجهاد والمقاومة في لبنان وإيران والعراق واليمن وفي كل مكان، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم يا إذاعة الصمود، جاهي وجاه الله تعملوا لكم رحلة إلى الجوف، برط العنان، القاضي علي يحيى العنسي. بقيت يا قاضي، وجاهك فوق الراس، سلام الله عليك.

صدق او لا تصدق اخ عبد الله، نحن بنسمعك بصوت واضح من محافظة حجة مديرية كعيدنة. هذا بفضل من الله على الموجة 92.5. أخوك عبد الله حزام المري. الحب حيابك، فضل من الله. قال أسعد الله ليلكم ونهاركم وكل أيامكم. أخونا عبد الله، أنت والأخ سند والأخ حمود وكل من يعمل في الجبهة الإعلامية الوطنية المواجهة للعدوان أينما كان، نفضل استماعنا لكم ولا يغلبنا النوم. حفظكم الله. أبو عبد الرحمن عبد الكريم العروشي من وصاب العالي.

0: تحية للقائد السيد عبد الملك يحفظه الله، والقيادة السياسية والقادة من الإعلاميين والقنوات الإذاعية والفضائية والمجاهدين الأحرار من قبيلة بني مطر وكل قبائل اليمن ضد العدوان الأمريكي الصهيوني اليهودي والسعودي والإماراتي، والنصر قادم والفرح وصالي بإذن الله. أبو حيدر المروني من الأمانة. سلام ربي عليكم يا قادة الجهاد في الإعلام اليمني الحر الذي يصنع الوعي لدى المجتمع. أنتم يا أستاذ عبد الله والأستاذ حمود والأستاذ سناد والأستاذ ملاطف وكل العاملين في الإعلام الوطني، التحية والتقدير لكم ولكل إعلاميي محور الجهاد. معكم أبو حرب الغزي من محافظة صنعاء، حياك وكل من بيراسلنا، سلام الله عليكم أجمعين. لكم منا ألف تحية وسلام، حفظكم الله وعانكم ولدي عبد الله. ما بنرتاح ونكيف الله بمتابعتكم وبسماع أصواتكم، لكم منا الشكر والتقدير، والدكم حسين رشيد كحلان. ضار هذا الذي بيألمهم، مدري ما بيغثيهم من إذاعة صنعاء. ما كان مش متوقعين نصمد نثبت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا احنا شوكا في حلوقكم بتعتبرونا هكذا، رغم ان احنا بنعتبر ان احنا شوكا في عين العدو اينما كان، لكن شوكا في حلوقكم وما تهتموا بإذاعة صنعاء، الله المستعان.
1: والله اني كالجبل صعبه تزازي، والتحالف كالورق

0: أبو أسامة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقضاء إذاعة صنعاء بشكل مستمر خاصة من الساعة 12 عند منتصف الليل كل يوم في حجة الشاهل بني مديخة. وشكرا. الاسم أبو أسامة.
1: والله همي الجبل صعبه تزازي بالتحالف تنظرك سهله تزازي.
0: في الرسالة يقول يرجى الاتصال بي بيثبت حضوره, ما بجمع الرصيد بس بيثبت حضوره دوب الاستماع, واستعان بالرسالة اللي تتيح لك أن ترسلها لمن تريد أن يتصل بك. قال يرجى الاتصال بي. أحد المستمعين بيأكد استماعه لإذاعة صنعاء رغم أن ما بجمع الرصيد. سلام الله عليكم, أنتم النفس الذي نتنفس من خلاله, أصبحت مترسنا الذي نغيظ به أئمة الكفر والعملاء, تعلمنا منكم ما لا نعرفه. من مسيرة القرآن وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله لنصرة دينه والمستضعفين في الأرض, والقائمة تطول للسرد بقيادة أعلام الهدى, حفظكم الله جميعا من كل شر ونصركم الله ولا نامت أعين الجبناء. أم محمد عباس سلام الله عليك والدتنا الكريمة.
2: يملك الحكمة ويملأك شجاعة نادر اليماني عبر الجال شامخ للأبد يملك الحكمة.
0: يا أستاذ عبد الله حاولوا تغطوا تقوية البث من إذاعة يزبك الديلمي مرابط, هذا على المسؤولين ما هو علينا احنا. احنا لا في الاستديو مغلوب علينا, والله العظيم ان احنا نرحم الله والله هيا ما تشتوى. هذا للقائمين على الاعلام ان كان هناك من يسمع اصلا من المسؤولين.
3: لي ما يريده عز ما يستاهله والله ما به.
0: تحياتي لك يا عبد الله الحيفي, انت وسند الكمي محمود شراف وملاطف الموجاني وحفظ الله الحرازي ومحمد الوشلي ومجيد المشامي ومحمد الشيع, هذا داري حافظ الأسماء الطاقم ما شاء الله, ومحمد الشيعاني وأحمد هايل وعبد العزيز القدمي من صالح أحمد جسار من محافظة الذمار مغرب عنس. كيف حالك يا عبد الله؟ ربي يحفظك. معاك أبو معر مجلي يسلمك ويعافيك وإياك والسامعين. قال سلام بازفه من أرحب قاطبة للأخ عبد الله والأستاذ حمود وابن الكمي, مع التحية للفقيه وحفظ الحرازي جانبه والشيخ الكبير عبد الكريم من صالح أبو حيان, شعب شاعر من طرف الله الطرف كبير والصغير. صح الله لسانك يا أبو حيان. صالح أبو حيان من أرحب أرحب. يا أخ عبد الله وصل سلامنا وتحياتنا لأخونا ملاطف وخاله أحسن والشيخ عبد الكريم القرعي من أبو عطان وعبد الرحمن الذيب.

0: راكع ما سجد
1: والحدب لأسفل لهيا
0: أضم آخره
1: لوني العين الأصبع أذيا والثقم أوضع.
0: صباح الخير يا صباح النور والعافية. قال كيف حالكم يا صقور الإعلام؟ التحية كل التحية لإذاعة صنعاء وشكرا من أبو زيد العمار من صعدة.
1: من دخل بين أربعة من خطاطه يعتمد في ثواني والنغاسة فطع متناثرة
0: نشوفهم جيزان إذا بات رد بإذن الله.

تحياتي لكم يا إذاعة صنعاء، أنتم فريق واحد، الله يثبتكم. نسيم قطران من حدة، ما بش معي رصيد عشان أرسل، لكن وفق الله بهذه الرسالة ب100 ريال. معكم من أول العدوان، قد بين أعتبر نفسي ضمن أسرة يمن الصمود. نحن من نعتبر أنفسنا منكم يا أسرة يمن الصمود.

0: بنحاول، ما زلت بين أحاول الوصول إلى أم جيزان، وهذه الرسالة الأخيرة.
1: ممكن حاليا، قد يكون الجهاز مغلقا أو خارج نطاق الخدمة، الرجاء المحاولة لاحقا وشكرا. The number you have dialed cannot be reached at the moment. The phone might be switched off or out of the coverage area. Please try again later. Thank you.
0: كنا نريد أن نصل إلى أم جيزان.
1: إن الاتصال بالرقم المطلوب غير ممكن حاليا. قد يكون الجهاز مغلقا أو خارج نطاق الخدمة.
0: الذي بيسمعونا وقريبين من أم جيزان. كنا نتمنى أن نطمئن على حالك، حيث وقد تعرضت لجلطة، شفاك الله وعافاك. أم جيزان المرأة اليمنية، نموذج للمرأة اليمنية، لم تقرأ ولم تكتب لكنها ترتجل الشعر، مثل الخال حسن سلام الله عليه، له التحية. وهكذا بنقول لكم الشعب اليمني بفطرته

بإيمانه وحكمته. شاعر معطاء باذل كريم عزيز، عنده قيم، عنده دين، عنده إسلام، عنده الصدق. سلام الله على هذا الشعب برجاله ونسائه بكباره وصغاره، وكلهم كبار. لم نستطع أن نصل إلى أم جيزان، وإن شاء الله توصل هي بإذن الله، سواء معي أو مع الزميل سند الكميم أو الزميل مطيع حسين الفقيه أو الزميل حمود محمد شرف، وعبر الإعلام الوطني المواجه للعدوان والحصار. والتحية لكل الصامدين والصامدات. وما زالت الرسائل تصلني بأمانة، يعني من الرسائل التي وصلتني أيضا رسائل كثيرة جدا. بيقول في رسالته: يا أخ عبد الله، نشعر أننا أصبحنا جزء من هذا البرنامج لدرجة أننا نستعد للاستماع إليه من العصرية، نشحن الراديو والتي في الأغلب جاهزة على تردد إذاعة صنعاء من الليلة الماضية. والله أن العم أحسن محمد القرعي قد لخص مهمة الإعلام بالفعل: الحرب الإعلام. ويؤكد ذلك أن الإعلام هو من أسقط بغداد. وقل له صاحبنا حمير الشعبي أصبح ساعة السمك، لو يخرج من الرحب لا يموت. حسين حجر.

0: ريدة من كلمات الشاعر عبد المجيد الحاكم سلام الله عليه. هذا الزامل من كلمات عبد المجيد الحاكم.
1: قص بالفغود
0: دلي قصها قص. لو ترفع علي الزامل لا تفعل فيني خير.

0: انتم عارفين ان احنا كبرنا مع زوامل المبدعين الشعراء من مختلف القبلة اليمنية والأرض اليمنية الولادة بالفصاحة والبلاغة والإباء والعزة والشرف والنخوة والقيمة. إبرم زواب حص هذا عرض عسكري يا الزامن لحالة عرض عسكري.
1: أنت في قهر العدا دكتور مختص لك من الله بأس من بأس شديد قص بالفابوت دالي قصها قص والحمص صوب
0: به السهم المفيد
1: صد واجه دك حاجمهم تقنص فوق الأعناق اضرب الحلف اليزيد بعد رشلاهم ورصص
0: كانهم رص

0: تنقص كل ما تقتلني يبعث من جديد نقتحم في البحر خطينا ونمتص كل موجه بدنا خلاق العبيد والله اني نار من ضبي مخصص التهم حلفك
1: واقول هل من مزيدي
0: اعتبرني مات مالك منه مخلص انت من القيت نفسك في وقيدي طوح عرش الفرعنه والحق حس حس

الرسائل اللي يقول الله يشافي أم جيزان، معك المجاهد شهاب المبارزي، حياك يا ولي الله. هذه رسالة يقول والله ما انسى صاحب ما نساني، لو طالت الغيبة وضاعت نواحيه يبقى معي ما بين قلبي وعيني، والنفس من بدل مخاليك تغليه، وانشد عن أحواله بعاصف سنيني، وارتاح لا زانت وطابت لياليه. كل من سمعني ولك يا عبد الله ربي يحفظك، من أبو معر مجلي، أبو معر مجلي ذمار جبل الشرق. سلام ربي عليك يا عبد الله وعلى جميع الطاقم، ألف سلام على كل مرابط في جبهات العزة والكرامة، أخوكم علي أحمد صالح الشعملي من السجن المركزي.

أبو عز الدين قال ضاع رقمك يا حيفي. هو ذا واب رسلتني له ما ضاع الرقم ولا شيء. يا أبو عز الدين ما ضاع ولا شيء إذا أنت رسلتني. ها وذا أنا شرسل لك رسالة الآن. شا أقول لك صباح الخير.

ما دام الزميل المخلص سمعنا نقسم برب العرش خلاق السماء، هي فرصة لشاعر نهم أبو نايف عبادة أبو حاتم. ومما يستدعي الذاكرة من شعر عبادة أبو حاتم سلام الله عليه، الذي قال في زامل شب النكف: سلام ربي يا قبائلنا في الشعب الأبي، ينصار ربي تكتحم نجران كله بربعة، شب النكف واليوم يوم الحسم يا خيل اركبي، نادى سبيل الله لب الصوت يا من تسمعه، يا وايله يا يام حميان الطرف كم من صبي، يبطال خولان بن عامر يا برط يا وادع يا راز حرمي يا منبه في رضا الله اضربي، نادي ظليمة يا سحار الحق، نادي ظليمة يا سحار الحق واضح نتبعه، قفلة عذر خارف وسفياني عصيمي مرهبي جنب الجماعي والصريمي، يا البروق اللامعة غولة عجيب العز هبت والسريحي جانبي، جبل يزيد قبل ولهنومي وفد من موقعه، والدافقت همدان وقبل كل نهمي وارحبي، والحارثي جاء والحشيشي هب هبه جامعة، وتوافدت خولان بالسبع الجيوش الضاربي، وهبت الجدعان تخضع تخضع كل غازي تخضعه، لب الدهم والجوف كامل للعلم وابن النبي، وسال من وادي عبيده سيل ما حد يقطعه، مراد والأشراف قد جتنا بنخوة ماربي، ومن غزا مارب على يديها تلقى مصرع، هب الهلالي والكثيري جنبهم والمصعبي مع العوالق، والكرب تقطع من الخص مذرعه، وسر حمير في الطوارف واجبه من واجبي، والصيعري في الحرب يحرب حرب ما تتوقع بني مطر، وهل الحيام المعتلي مكسبي، سنحان جانبها بلاد الروس جت مدافعة، آنس قوى جنبي وعنس الجود كل مشنبي، وهل الحدى للنار شبي كل حد من مدفع، العرش والطيري وقيفة والعواضي صاحبي، مع السوادي والرياشي كل عاصي تركعه، وإب بالكامل قبائل في الحظى ما تختبي، تتقدم المحرب وتضرب بالسيوف القاطعة، قلعة تعز اليوم تهتف يا صبر يا شرعبي الجحملية والصراري والجند، يا ميفعة يهل المخا نادوا رجال السامعي والشرجبي، نادوا رجال الحالمة دق الطبول القارعي، يا النادري يا دمت يا وادي بنا يا قعطبي، لبوا لداع الله لبوا في خطام تسارعة، وصاب عتمة والضبيبي في الطوارف مطلبي، نسل النمارة ساكنة روس الحيود الرافعة، حجور وفلح والشرف حيث النمارة مرتبي، وابن الشراقي وابن موهب كل باغي تصرعه، عبسي ومرواني وقيسي يا الرصاص الذايبي، وانعم بحجه ألف ونعم بالرجال الشاجعة، وابن الغذيفي والضلاعي كم من أعسر يعربي، والشاحذية والشعافل يا الرصاص الوالعة، ولبت المحويت كامل شرقها والمغربي، وكل شاجع من بن الخياط يرمي كرسع، نادت مناخة يا حراز الجهزي وتأهبي، من أجل دين الله مر المر بان جرة، وهل الحديدة حيث نيران الحميد تلهبي، والفيلق الحربي مع الباشق قد اقبل بجمع، وهل الزرانيق العصية من زمن جدي وبي، وكل نشمي عز دين الله ربي يرفع، كل القبل بقطابها ثارت فيا حرب الحبي، حان النفير اليوم يوم الزلزلة والواقعة، اليوم يوم الثار من خاين ومندس أجنبي، بعنا من الباري جماجمنا مع ربي معه، يا بندقي سجل حضورك
يا تواريخ اكتبي لجل الكرامة بانخوض الثامنة والتاسعة. شاعر نهم أبو نايف عباد أبو حاتم.

0: لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 2:58 بتوقيت المجاهد مع الله. العاقبة للمتقي مضمونة من كلمات هذا الزامل من كلمات الشاعر عبد المجيد الحاكم سلام الله عليه وكل الشعراء البداعين.
1: على الزنانة
2: شواش بادك الله على الزنانة
1: دام المعدة المعدة مدهونة
2: ركب شريطة
1: والسامع للحانة
2: اسق العداعة وكمل الكبسونة يمسي على الخيبة يعد غبانة يمسي على الخيبة
1: يعد غبانة.